0: مجرد ان مرحبا بكم اعزائي المستمعين، كما قلنا ضيفنا في هذه الحصه هو الشاعر العيد مصباح ياسر. عيد مرحبا بك.
1: مرحبا سي احمد، تحياتنا لسي احمد ولكل من يشرف هذا البرنامج، وتحيه لاذاعه قفصه كامله.
0: شكرا لك سي العيد.
1: الى كل المستمعين
0: شكرا لك سي العيد. من خلالك نحيي ايضا كل اهالينا ومستمعينا في مختلف ربوع ولايات قصر والولايات المجاوره وفي كل نقطه من نقاط العالم، على اساس انه هذا برنامج يسمع حتى عبر الانترنت في مختلف انحاء المعموره. سي العيد بطبيعه الحال صحيح انت غني عن التعريف، ولكن لابد انه سد المستمعين في حاجه لانهم يعرفوا شاعر وقصته مع الشعر وسيرته الذاتيه وحياته. هذا لابد ان نمكن منه السد المستمعين حتى يبقى مرجع حتى للباحثين والدارسين والنقاد، باش معناها نخلو لهم مرجع يرجعوا له في وقت الحاجه. سي العيد انت عمش ولدت؟
1: عمل
0: نغردوا بالاسم الساعه الاسم والنسب.
1: الاسم العيد بن ابراهيم بن العبيدي بن الهاني، معروف الهاني هذا.
0: ايوه
1: عنده تاريخ قبل مثلا كذا.
0: تاريخ ولادتك
1: 1950.
0: 1950 وين مولود سي العيد؟
1: الثاني الدوارة.
0: في الدواره؟
1: ايوه
0: ايوه. علاش في الدواره انت؟ خاطر والله ما ظهر لي في كديه.
1: لا هي كانوا المصابحيه والهينيه ذولا مثل فريق واحد كما تعرف الالقاب هذه.
0: نعم
1: احنا عندنا عرض في الدواره وعرض في الكديه هذه السيد ابو بكر. كنا نحطه في الدواره ونحطه في الكديه وكذا، في الاخر القسمه يعني جت في الكديه.
0: معقول. اما الولاده في الدواره؟
1: الولاده في الدواره.
0: طيب اي شنو انت الصغير انت الكبير؟
1: انا الكبير في الاولاد.
0: اي شكون جاب الولد؟
1: خديجه، عيده الله يرحمها، زينه، العيد، الطاهر، رابح.
0: هذا ابناء سي ابراهيم. طيب سي العيد، بطبيعه الحال انت ولدت في الدوار، اي من بعد وين مشيتوا؟
1: هو كنت الحياه
0: عام 50 مازلنا في الاستعمار.
1: اي مازلنا في الاستعمار. انا لحقت على الصيف قبل. أنا الوحيد من العائلة متاعنا لحقت على الصيف قبل. كانوا يصيفوا مش الفريق.
0: أيوة.
1: لكن ما مشيش مشيت صغير. أيوة. صغير يكون عمري 6 سنين للصيف.
0: نعم.
1: مثلا كذا هذه مرحلة من المراحل. من بعد مثلا عشنا بين نقولوا نحن الضوء في الشتاء نحطه في بقعة. كان عنا رحلات مثلا في الشتاء نحطه في بقعة، وفي الصيف نحطه في بقعة، وفي الربيع نحطه في بقعة.
0: أي بالضبط تبعوا في المرعى نتاع
1: النمو. بالضبط بالضبط.
0: وكان كسيب غنم.
1: كان كسيب غنم. كانت كسيب غنم. لحقت على البلنا عنا، لحقت حتى على 4 و7 بعير، ولحقت على مثلا نقولوا نحن المعيز. كانت عندنا ياسر، كان بابا يكسب المعيز برشا. ما يكسبش الغنم برشا، يكسب المعيز.
0: بعدها جبل جبل شوي.
1: جبل.
0: طيب اي ومشيت بعد؟
1: بعد والله انا تنجم تقول بعد مشيت المناجم.
0: قديش عمرك؟
1: عمري 18 سنه غير 4 شهور. قبلوني ساعتها نلقى واحد مرحوم والدين كذا باش قبلوني، هم يقبلوا كم ب 18 سنه.
0: ايوه
1: انا مشيت ب 17 سنه يكون 8 شهور حاجه كما عام 1968.
0: عام 68
1: 68 انا مازلت ما غلقتش 18 سنه.
0: دخلت الخدمه في وين في المنجم؟
1: والله عملت فم العرايس.
0: فم العرايس. حتى اللي كملت فم العرايس.
1: كملت فم العرايس.
0: مثلا شو كان العمل نتاعك يعني؟
1: والله العمل نتاعي
0: عملت دخلت خدمت في الدموس.
1: دخلت في الدموس ومن حسن ومن ما نعرفش كيفاش يقولوا فيها من الغرايب اللي نهارنا اللي دخلت للمناجم كانت الواحد لكاس كلا كذا واحد كلا كانت الحاجات الوقائيه
0: ما حمايه والوقايه ما كانتش
1: وكانت حاجه اخرى. كانوا العرب مساكين ظروفها خايبة. المناجم هذه كانوا يسموها سنين المصدرة. في المناجم تموت معك عباد وكذا، واحد يجرح واحد كذا واحد، بحيث قليل ما يوعدون. ثم ناس جابوهم مساكين يدخلون الجبل يقول لك يعطيك جرنيك ويقول لك خرجني. كان المنجم ذيغ من حاجات مسات غريبة. مسات غريبة
0: كان محبرة
1: على كان مصدر كبير. قلت لك يسمو فيهم سنين مصدرة. عاد النهار اللي دخلتنا حاشا المستمعين وحاشا كسي الأستاذ كانوا شرطوا على البغال يقولوا جول العبيد ساعة الظروف خيبة قالوا له نعطوك دوره ونحو البغال. نهار اللي دخلتنا المنجمة مثلا
0: واللي يشبد هو
1: يشبدك
0: الفقونة
1: مثلا كذا غرايب شفناها. والله بكل صراحة مثلا ما عم بليشنا أنا نبقى لكن هذاك هو الحمد لله عديناها عدينا الخايبة ومن بعد شفنا السمحة ومن بعد كذا واحد وتعدينا مراحل واللي خرجت انطريت مثلا كذا.
0: ما خرجت لبرا من حدود تونس ولا
1: خرجت الليبي خرجت الجزائر
0: قبل ما تدخل الكوبانية؟
1: لا بعد.
0: كيفاش انقطعت وشنو؟
1: والله انقطعت 3 سنين نعم بلي
0: تقولش جر عليك الشعر انا
1: والله لا جرى عليا ساعتها كانت ليبيا مثلا كيما الخليج اللي يحكوا عليه كنت ليبيا فيها فلوس برشا مشيت ليبيا ومشيت للحدود تشاد هذه المحتلة ليبيا فلوس ياسر خلاص خدمت مدة ورجعت هذي عام 80 رجعت في القرن عاد رجعت بشريق الأوراق وثم أوراق يطلبوها وكذا وتن نقول موصي أحد ونرجع. هذه شريعة بلاصة محتلتها ليبيا 300 كيلومتر يسموا فيها شريط أوزو فيها فلوس ياسر وكذا. لكن من مثلا النهار اللي جيتنا بعد 4 أيام وقعتك المشكلة انتهت
0: 28 جانفي
1: بالضبط
0: متحوث قفص
1: لا جيت لا من المناجم ولا من الرجوع وبقيت 3 سنين ومن بعد رجعت المنجم ولا بات
0: صار تحديث قفص 26 جانفي
1: صح بالضبط
0: ايه وحتى لين كملت التقاعد
1: وعد مثلا ومازلت ما كملتش تقاعدنا خممت شوية مثلا دخلت علي عوامل اخرى خذيت مرأة اخرى وكذا وواحد وساعتها ما كانش مول عرايس
0: اعطينا الزواج الاول نشكون تزوجت
1: فاطمة بنت علي بن صباح بالهاني
0: جبت منها اولاد وبنات
1: جبت منها فاروق ذي الاستاذ وجبت منها مثلا صلاحة منى هدى هزار
0: عندك تنسى سلاحة.
1: سوسن
0: هاي سبع بنات ستة بنات وولد ربي يفضلهم لك إن شاء الله ربي يطول عمرك بالخير. بالنسبة للزوجة الثانية عمش تزوجت
1: عام 92
0: شنو جبت من الزوجة الثانية؟
1: جبت منها هندة ويوب
0: ربي يفضلهم لك وربي يطول في عمرك بالخير إن شاء الله يا ربي. إذن أي قلت لي بعد ما تزوجت شنو اللي صار؟
1: قلت كذا ساعة ما تعرف الظروف ما هي شم العرايس ما فيهاش عمل وعندي العائلة الأخرى تحرك شوية عندها حاجة امتيازات خدمة واحد بدنا حضرتنا روحي وبدنا دوار القفص وبعد لحقت مدة صغيرة ولحقت أولادي الأخرين والأستاذ هنا ولينا ملكنا هنا ولبيت
0: عمش حولت القفص
1: عام 2000
0: عام 2000
1: طيب. عام لهزة لنطريط
0: أي نعم يعني تبارك الله باهي نرجع توا سي العيد رحلتك مع الشعر
1: رحلتي مع الشعر كنت يسموها هوايه ولا حاجه كيما هكا يتاثر بسي احمد الشعر ولا يتاثر انا تاثرت ابراهيم بالهام الواقع رغم اني اللي ما ظهرنا غالطين كلنا وابراهيم واحد كذا في علاش في الموازين وكذا ما كانش عندنا الشعر نحن كان عندنا الغناء يقول لك هذاك في اللي نغني مثل نغنوا بما وكل طير يلغى بالغير ولاقوا ساعتها ملك ابراهيم باللامل السوق مده كبيره مثلا علاش انا تاثرت ابراهيم باللامل ابراهيم ساعتها مالك السوق الواقع مثلا في المناجم وفي الثريات
0: في ذلك الوقت يعني
1: في ذلك الوقت
0: شنو هي الاغنيه اللي تبقى راسخه في ذهنك يعني وانت صغير ومتعلق برشا ابراهيم باللامل ربي يطول في عمره سي ابراهيم تحية ليه
1: والله انا رغم ان نقول الواقع مثلا وانا انسان هكا عندي واقعي انا تاثرت بابراهيم بالهامل كشخصيه تقول الشعر تقول الغناء من بعد ما يجيش روحي حتى ما غنايه ماذا ابراهيم بالهامل ما نكذبش عليه ثم كل الغنايه المربوطه بالجزائر وتونس
0: تبسه
1: بتاعت بسة
0: صاحب راني مغروس.
1: صاحب راني مغروس انا شنو هو
0: احكي لك بالقصه كبير العطوش فقره بيت بس
1: هي الاغنيه دي هي الاغنيه دي انا نعطي حقائق شوي. هي الاغنيه دي مش كسب لابراهيم بالله
0: يعني
1: حتى كانت تكون الاغنيه اما المرجع نتاعها الملزومه جت اذاعه صفاقس صغير مازلت ما نقول الشاعر جت اذاعه صفاقس وجاك قبل المحرز ولا كان واحد
0: احمد حرز الله
1: الله يرحمه جولوا من العرايس وسجلوا عندهم انا مازلت ما نسجلش وجابوا رقابه الله يرحمهم الكل عاد انا سمعت كيفاش فهمتنا ثم حكايه عد المذيع ذاك المذيع كسيت وكذا والبق هو في الحديث وكذا كي جاي عدي البرنامج عد فيه يقول قال حتى كانوا شعارنا مغشوش هذا مش الابراهيم بالهامل العمار اللي كلمة ذي ما نعرفش عد الأغنية أنا قلت لك ما نجمش أما حقائق نقولها عمار اللي يقول صاحب راني مغشوش نحكي لك بالقصة من عش شاد هم كيفاش دخلوا بعضهم هم يغنوا مع بعضهم ما معقول يغنوا
0: لكن
1: يتأثروا بعضهم لكن نقول لك هذه أنا إبراهيم بالهام تأثرت علي من الأغنية ذي ساعات
0: عايش كل أخرين بغير إبراهيم بالهام
1: والله أنا حضرت العمار الليل ما حضرت اللوش ياسر
0: ما تحفظوش حاجة عمار لي
1: نحفظ كمقطع صغير
0: على الأقل ترحموا عليه بيهم
1: الله يرحمه عاد الدنيا قصايص حتى كنا ندخل في قصة صغيرة شوي كان باب الجوز الأولى يقولوا له علي بن مصباح كان عمدة كان شيخ عدو الشيخ ذي وعمر الليل في عمادة في العمادة ذي متاع الشيخ ذي عاد يمكن اشتعت ما قيدوش في الحظيرة ولا حاجة كما هكا يقول له يا شيخ العشيرة عمبارك عمار يموت ندلك يخيط النيرة ويتعدى حالي وفوت هذه من ومرة عاد استدعوه كان معتمدنا نعرف يقولوا له الطاهر حجل الله يرحمه مساكين حتى هو قال له توفى وكان عبد السلام غدير هذا كان تقريب وزير والي كان والي عاد واستدعوا الشعراء من جملتهم عمار الليل لكن هو قاعد ماخذ في هاك القصه اللي نتاعت العمده اللي ما قيدوش كي جتك الفرصه دي قال والله ما نسيبوشنا ذي خلي عاد قالوا الشعراء قالوا جابوا انا ندعو عمار الليل يقول عاد بورقابه والمجلس يقول بورقابه والمجلس سليم سي الطاهر والباهي لدغم كلامي جبته على الميم ومنها نوخر لنقدم نوصيك اذا كثر الريم كثر المعلم يزد أكل الشعراء اللي تقول وكذا نخبرك مراني في كين كتب الناس يتهردم قال كيفاش أكل والي وكذا سيد المعتمد أعطوه خدمة رسمية
0: أعطوه يعني
1: خدمة مرتاحة
0: الاجتماعية في الشعر
1: أعطوه خدمة مرتاحة ولكن كتب له موت مثلا مات بالمناجم
0: الله يرحمه
1: الله يرحمه
0: به قلت إبراهيم الهامل عمر الليل
1: لأن حضرت البرش الشعراء ثم واحد من ولد ناصر توفى صالح حتى انت تعرف
0: صالح بن علي
1: ثم واحد يقولوا له انا عنده اسمك غريب شوي كانت ياسر حضرت العد هاي عد ذي تجمل عقده بالخمستاشر شاعر مثلا لكنه كل ذيبه ما قعدوش مثلا اللي مات واللي بطل ولا قعدت انا ما زلت ما نقول الشاعر
0: جفال بن عمر خلطت عليه جفال بن عمر خلطت علي
1: مع جفال بن عمر وسمعته
0: ما عشرتوش قبل ما تقابلوا توا يعني وكذا
1: لا عشرته قبل عشرته في المناجم وحتى بشير بن صادق تاثرت بيه انا الحق ولو ما كنت ناسي انا شوي هما ساعتها ابراهيم وبشير معروفين بالغناء البدوي ذي كما قلت لك كان الغناء ما كانش
0: اي طبعا
1: ما كانش شعر هنا اللي دخلنا فيه
0: بعدها تاثر ذي وكبرت في البيئه نتاع الشعر هات نبدو كيفاش حطيت رجلك في الركاب نتاع الشعر
1: والله انا عندي بابا يقول الشعر حفظت عليه شوي
0: سي ابراهيم
1: نعم
0: سي ابراهيم
1: سي ابراهيم
0: زلت تحفظ عليه شوي ولا
1: والله نحفظ عليه الوشام هذاك.
0: خلنا نسمعها قصيدة
1: وشامك يا بنت الناس ماذا قد وقايس وش مبابور الغطاس تفلايك تتحاوس وشامك قداد ينجم يسمى وشامس وسونابل والمهدية وصفاق سوزمام قفصة والبلاد الظهرية وحتى البر رسام خيط الساحل والمطوية وقابس والحمام وش مبرغمة بطلية ومطماطة وعرام وش بنبزاوي القبلية وطرابس والشام والشم لي مك الشرقية وسمعة وفاعلام والشم لي مجلس بلدية ونايب حق العام واللغة تعجب عربية وفهم ويسايس ومجلة تحكم شرعية وكرسي ذهب ورئيس. والشامك يا بنت الناس ماذا قد وقايس والشامك قد عارف بفكار والعيد شاطر وامين والشم فيها الغرب الجاسي وغزل رقودين والشم لي نفطة وديارة وتوزر والوادين حواش لتغلق بالسكارة وسيرة مرفوعين جوامع والطلبة كرار أحوانة ومخازين والشم لي فيها عطار روايح غشايين والشم فيها سوق خضار أنواع ومختلفين والشم لي فيها بازار البس ومشهورين نزل فيها مسمار فلايح معروفين والدنيا هذه غرارة واللي فيها سايس أطلبت من الله الصغفار إن شاء الله منها خالص. والشامك يا بنت الناس ماذا قد وقايس والشامك قداد ينجم والشم كله برار والشم فيها جبل معرم وسدود وتوعار فيها جميع الهوش محطم والصيد الزهار والشم لرو ولد مخرطم صيادة وعمار والشم فيه فروق تحوم الحجل السيار والشم سبع ومر مخرطم زيد شبال صغار والشم لي عفريت مسمم سبحان القهار والشم فيها شجر مظلم جالب لرس نار والشم فيها حشيش مكوم وحشب ونوار انقري وفيها العباد مفهم في اللي قلبه غايس العيد شارب من بحر المزخم قاري كل مدارس والشامك يا بنت الناس ماذا قد وقايس وش مبابور الغطاس لفلايك تتحاوس والشامك قداد ينجم نزل شي كثير وش من البلاد الغربية ونزل دواوير وسايد وفروش وكيفية وقطفان مناشير والسعي على رابع فيا يقطف نواوير سراعي في عماح زازية وجمال صغادير وفلايح في بلاد وطية وزروح نشير والشمل الذرير اللزمية فوق خيول تسير مقارين التعجب باللي محاذن وسراجير والشمل محافل دبية وعمار وتصوير وبناتي يقدوا الكيفية جحاف وفيها عرايس الباس مفاصل يعجب زي وفضة وذهب قايس والشامك يا بنت الناس ماذا قد وقايس وش مبابور الغطاس لفلايك تتحاوس والشامك قداد ينجم وينزل ويصور الامطار والشم فيها ضباب مكوم وعشب ونوار والشم فيها حشيش مكوم وعشب ونوار والشامك قداد ينجم ويصور الامطار والشم فيها ضباب مكوم معجل وسحار ورعود وترزم تتكلم وتشطاش شرار ومياه وعلى الارض سهم كنواد وكركار والشم لي فلاحة تخدم حصاد وجرار ومناجلها ذكيرة حجم وفلاح وغمار نستغفر لعود شملت من هذه الاشعار ونصلي على زين الخاتمة وشارق الانوار قد مياه البحر مظلم والموج اللي يتراقص قد ما خالق ربي محطم والفاطن والنعس والشامك يا بنت الناس ماذا قد وقايس.
0: يعطيك الصحة سي العيد. طبعا مادام تأثرت بالبيئة وقتها كما قلت لي ذكرت لي بشير بالصادق إبراهيم اللي هي من عمار الليل جفاف بن عمارة حم عد جيت إلى الوراثة تو يعني من العائلة أنه أبوك سي إبراهيم شاعر واستمعنا للقصيدة هذه أي كيفاش بعد ما تأثرت بباك طبعا كيفاش حطيت رجلك على ركاب الشعر؟
1: والله يا عاش كان كما قلت لك ديما ما نقولوش شاعر ساعات في الوقت هذا كان نقولوا غناء والصغر يعرف كيف كذا واحد على كلنا على قصة ما شي انت نحكوها نحنا قصة ما عاش يسموها غزلية ما عاش كيفاش
0: قصة عاطفية
1: قصة عاطفية
0: كيف تعليك الحر تاع الشعر
1: كانت اللي السبب في نقول شاعر
0: أول قصيدة تذكرش أول قصيدة كتبتها وعماش صحيح
1: ديما القصيدة تكون ولا ضعيفة يعني يكون عام عمري 17 سنة
0: 17 يعني عام 67 نقولوا
1: بالضبط هاي
0: تذكرش قصيدة هذه؟
1: نذكر منها كلمة اللوم
0: هاي مسالش
1: يقول زهرة لبست حولي يزرق مغطوس في شارك في المور زهرة إذا خرجت الدري يقتح لبصاري بالتبحور
0: معقول طبعا هذه اللي كانت سبب
1: هذه اللي كانت
0: طيب إذا كان يميت ربي يرحمها كان يحيي ربي يرزقها إن شاء الله أي من بعد
1: كما قلت لك قلت لغناء لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل
0: الأول بقى. انت بدك بعده ما عادش مقتنع به
1: بالضبط بالضبط وغنى فيه اللي باحيات ولا كيفاش يسموها شويه وكذا. وكما تعرف كانوا نحن كانت اللغه نتاعت المناجم خايبه شويه
0: ايوه
1: مختلطه وفيها حاجات مثلا غريبه وهي ثقافات مختلطه برشا فيها كلام غريب
0: البلدان المغربيه كل موجوده
1: بالضبط
0: على ذلك تونس ومن من المغرب ومن الجزائر ومن ليبيا هذاك علاش تو نسمو حومة الطرابلسية وحومة السويف
1: بالضبط
0: المروك
1: كانت مثلا حوايج ثم حوايج ما نقولوهاش توا عاد ما نقولوهاش كانت مباحة تقولها مثلا صح كذا صح صح. انا جبت الكلام على الكلام هذاك من بعد طريته من بعد دخلت في وليت نقول الشعر مبالحق هو قصيدة المناجم
0: اي
1: هذا عام يمكن تلقاه 71 حاجة كما
0: به ايش يقول القصيد هذا
1: يقول بك على خدام المنجم زي يزرق ملزوم عليه مدة عمره كد ويخدم حقه وضايع بين يديه ابك على خدام المنجم مدة عمره كد ويخدم داخل في دهليز مظلم لثم مرافق ضحمية وجهه بالفصفات محمم ناس لحياة وذريه يقول خدام المنجم مهان متفاقم وضع جيعان حياته تعدت في الحرمان إذا يمرض لا شيء عليه من حقه إذا يمرض ماشي ومطمان الطبيب اللي يسحب ما يلاقيه يقول كي يجرح يمشي لصفاق سكالنجيل الامبيلانس أما كانش يبقى حابس إذا توفى لا شيء عليه من حقه العامل يتحس يشكي والحاكم يعطيه قصيد غريب وقصيد طويل لكن ما عادش نقد ما عادش نقد الراجع ما كان في ما عادش نقد هذه تجمدت عليها 11 سنة
0: 11
1: سنة 11 سنة أنا مجمد لا يعدوني ولا كذا
0: تقصد الكاتيجوري ما تعديش
1: يعني المهم ما تعديش خلاص وثم منح من هزيش ونحمن هذيش عاد على سبيل الذكر
0: أيه.
1: نخلوها ذكرى ذي
0: أيه كان
1: من خدم في المناجم يسمع فينا ثم جماعة يحبوا ينصبوا عليا يقولوا لي كيفاش ما عندكش منح وما عندكش كذا نقول لهم راني بريم القواد ما نهزوش يا تبقى ذكريات كذا جاء مهندس من يمكن من جيلك انت وكذا الاجيال اللي جت جديده كل مهندسين اللي جو جدد ناداني قال لي وش بيك سلايت انت لباس قلت له أنا لباس علي ونقدم ولباس علي وذريتي ونقول بالشعر ولباس قال لي لا المشكلة لباس أنت قلت له لي قال لي ودي أنت لك 11 سنة مجمد قلت له اسكال لمدوني لا قلت له تروح لا عملت حاجة لا حبس منجم لا عملت حد شيء هك المهندس هذيك عطاني زوز قوريات فك العام ذاك وتملص وزد دخلت من بعد زد وسمني يا زد عطاني جائزة سحباني ذي في
0: آخر الاتحاد
1: وبقي 7 سنين ما نخدمش 7 سنين نلقوا ناس طيبين وناس كذا عليك الشعر وكل واحد ذاك في الأخر كانت الأمور لباس
0: قصتك مع حرب الخليج والحكاية الكبيرة هذه
1: والله هذيك عادة اللي كملتني على الضربة واحدة والله هذيك السيدي يا عاد هزيت عليه حط صنصول دعامنا صنصول دعام ما نخدمش وتأثرت ياسر خلاص ونال تو متأثر مثلا متأثر بالجذاف الله يرحمه
0: الله يرحمه
1: وصدام كنت

0: هذه نتاع ليبيا، وعيد الفطار يا جا عيد الفطار اليوم وجا ذاك غدوة، يا جا ذاك اليوم وعيد الفطار غدوة. عاد مشيت في رمضان ومشيت باش نشوف القذافي.
1: طيب.
0: رغم اللي ما سلمتش عليه انا ما شفته قريب وكذا، وبقيت ثلاثة بقيت شهر بحيث مثلا وكذا، وحضرت العيد ليبيا. ساعتها ليبيا معبية بالعالم الباكستانيين هذول. وقت اللي ظل يخطب القذافي نهنيكنا مثلا شفت حاجات غريبة، شفت القذافي هذايا يمكن نادرة ما تبقى في العالم، مهما كان عملول ومهما كان كذا يبقى نادرة. شفتها ناس ظلت بيكة اللي الدموع توصل ركبها كذا اللي يخطب القذافي. ناس حتى فيها الدكاترة وفيها مثلا كذا، وناس لبس عليها ساعتها تهدد فيها أمريكا وكذا، وهو مثلا
1: الله يرحمه
0: الله يرحمه على كل
1: قصتك مع حرب الخليج. قلت لي خطر تحب القومية العربية
0: بالضبط كي جت حرب
1: الخليج الاعتداء على العراق.
0: قنيت على حربة الخليج ومن بعد ولت لي مشكلة ومثلا كذا، لكن وجتني أنسة الخليج
1: الحاكم يعني.
0: الحاكم مشى حبس لي الكاسات هذاك، وقعتنا في مشكلة على خاطر عطي الدار ذي الشركة ذي عطيها شيكات، والشيكات هذيك كي حبسونا الواحد نعطي شيكات مثلا قريب ندخل على الحبس مثلا وكذا. والحاكم لما حاله ما عمل ليش حاجه كبيره، اما الشريك هذيك
1: بحثوك برشا
0: بحثوك
1: هزوك الداخليه
0: هزول الداخليه. بقيت 4 ايام ولكن يقولوني ما عندي حد شيء. ذاك اللي بحثني قلت له هذه حاجه الواحد يشوف حتى مرا شاب يغني عليه خلي ذي قضيه. قلت له حتى انت راك متاثر بها، والطبيب والراعي ونقول لي العالم كله متاثر بها. قضيه القضية العربية دي واحد من رب
1: سرائيل. أكبر قصيدة قلقت المحيط وقتها
0: هذه امتعت ناصر العروبة، الله ينصر ناصر العروبة، صانع العجوبة خلى العالم في غيبوب.
1: الناس ما منها مقطع
0: يقول العالم حار ما تبث وسائل الأخبار، اللي يحب اختار يقدم الحرب الدمار، حار الكفار في راجل صانع الأقمار، قلب اختصار نفدي الفلسطين الثار، يبين في شهار لين وضع إسرائيل نهار، هذا اللي صار الحلف الغربي ضد وثار، قال من العار نسلم من منابع لابار، فيام قصار بوشوتات شرق مدوار، اشتاروا مجوار وحك تنفيذ الحصار، برع مبحار لكن ما اعطاهمش ثمار، وزد بوش حار على أولاده وخلطوا رطار، حطوا فبرار في الصحراء في الطقس الحار، تكوي بالنار فيهم العمل انتحار، وضاقوا مرار الخسارة الشهر بمليار، وسمعنا اخبار في الغرب التهبت الاسعار، طاح الدولار بوشاذ ايامه مكبوبة، اخسر فيه ملعوبة يتبع في تتشر مكلوبة. ناصر العروبة الله ينصر ناصر العروبة. قول الله الوضع تهول، كان الغرب اسطول تنزل، الطياير وقنابل معسكر بعتاده كامل، في سلحته يعدل متوجه شور المفاعل، العالم تيشعل قد روحه من غير مراحل، قد روحه من غير سلاسل. يقول تلاقت الاطراف اخر جلسة في جناف، اخر مطاف اخفق بيكر مصاب اهداف، وداروا دارت الاهتاف وردوا شور القرب تشوف، بوشتح على الحرب نزاف، عاود الملاف زاد خساير 6 ضعاف، وقالنا من خاف نعملها حرب اختطاف، فعلام وزاف هجم بطيارات خفاف، جقوار وشوف ضربوا على الكراد المنصوبة، بوجات النوبة يقرأ في الورق مقلوبة. ناصر العروبة الله ينصر ناصر العروبة.
1: طيب هذه يعني
0: تعرفت شوية ولا واحد أنا معك أنا برشا
1: تعرفت برشا هاي بعد مع الشعر مشيت وقتها يعني تغني في العريس وكهوم ما تشاركش في المهرجانات يعني.
0: لا والله ساعات الغناء كناك المناجم هي حتى حاجة أكثر منك، المناجم كان فيها مرضوم الواحد. أنا حياتي الشعرية بعد ما خرجت من المناجم يكون بقالي 6 سنين 7 سنين باش وليت نشارك البر
1: تحرك
0: وكذا
1: شوي.
0: وتحرك شوي
1: نجول مشاركاتك سي العيد في المهرجانات وفي يعني
0: والله شاركت الشعرية. أنت قريب كل جلها تعرف، وأنت شاركت قريب في حياتك أنت الكل هذه ما نعرفش ما نقدش نحسبها ما شاركت في برشا مهرجانات.
1: أهم المهرجانات اللي شاركت
0: أهم المهرجانات شاركت في مهرجان دوز، شاركت في مهرجان سيد علي بالحطاب منين كان مهرجان
1: كبير،
0: شاركت في عام مهرجان كانوا يعملوه في نابل، شاركت في صفاقة، شاركت في القصريين، شاركت في
1: المهرجان الوطني،
0: المهرجان الوطني شاركت في توزر معدد مرات، ومعروف في توزر أنا برشا ثمانيس اللي يلقبوني وين ما عم بالول توزر مثلا كنت في كل مهرجان كنا نحضر فيها، شاركت في

0: ما نقدش
1: برا خارج تونس
0: شركت برجع البرا شركتكم في الجزائر، اما في ليبي مشيت اما ما شاركش في شعر
1: معقول. طيب
0: شيء يكون صادق.
1: حتى نرجع سلعيد بعد بيت الحال ما حسيت انه القريحه بدت تجود وبديت تخرج للساحه، شني مختلف الاغراض اللي كتبت فيها الشعر؟
0: والله كتبت فيها انا اكثريه الشعر نتاعي غزل، باش نكون واضحين.
1: أيوة.
0: كتبت صحيح على فلسطين، كتبت ولو ما عادش نحسنها، كتبت على حربة الخليج، كتبت على برشا، لكن مثلا كتبت على كل الوضعية متاعت ضربة نيويورك ذي.
1: أيوة.
0: أما أنا بالنسبة لي أنا اللي نرتاح فيه شعر الغزل.
1: هات ناخدو قصيدة قريبة ليك برشا وعزيز عليك في الغزل، أو تعرف أنت يحب الجمهور برش.
0: معقول. مثلا هي صغري فارقته ذي الحق للتاريخ تبقى قصيد. قلتها
1: أنا معك.
0: بعد وفاة الوالدة. بعد وفاة الوالدة. ونا واني في أوج القوة انتهاية انتهى الشعر. يقول صغري فارقته.
1: يعني جيك مع أنك حسيت روحك بدأت تقدم شوي في السن.
0: بالضبط.
1: مع فراق الوالدة يعني.
0: بالضبط.
1: الله يرحمها.
0: يقول صغري فارقته ومستحش صغري فارقته، اشتقني واشتقته من مات الدادة طلقته، راح صغري آيس تعداني خاطم كل فارس خلاني حابس، الراجع في الجرة ونقاص نتفكر في صغري آمس، لا نحكر شارس لا نخافش هولاحك فارس، للجو تسربس يبدأ هيلي صبي بخنس وصحابي دهلس، ونظل كل بحر الأطلس برقو يتراقص ليجيل عراضي يتهرس، اسمي في مدارس من المغرب حتى لطرابس، على شعري رايس متخصص كنحط اللاوس، نلمس الحواسس ندغدغ المشاعر تدروس، والرجل مجلس ومبين وش في عرايس، وكلها تتنافس هذه تحلس الأخرى تلبس، وننطق لخرس نخلي حتى الصمم مسوس، ولا عشت نخمس لا دور الغير نتقمس، لنحب نماكس لاني على شهارات نحوس، عرج لي حارس لا نعفس في جو مغطرس، كالطير قرنس ولا وسط جوا ونحوس، همام مخلص من أهل الجبة والبرنس، للجو تفرعس نتسلبس نلبس المنحس، كل زغرة عانس كل من يتعرض دقدقته، كان كبر حرقت فيه ما حرقته، جيت بين مقارض ما طرقته، صغري فارقته مستاحش صغري فارقته، رح صغري عازم تعداني كل فارس خاطم خلاني هايم، هارمنا وكبري نتخاصم وجا كبري هاجم ومثقل فوق من اللازم، تقولش متجرم عد فيا بالمفصل يحكم، وعانوه سقايم من رجلي حتى الكرايم، يعقد ويعقم داخل في عماقي ويسمم، وفمراض يدعم ثقن تقولش منوم، وماشو متحشم زاد كمل الحواس تمم، وماشني مستسلم لسوى سهراتي نتزعم، لا لمر استلزم نتبدل حربي نتحزم، وكل زغرة مريم يجي بحر بهيل ويتفعم، وصحابي يديلم ينزل ويظلم يتراكم، نكسر المحتم المحفل منشوري يتبرم، المحفل منشوري يتبرم، جملة يتبسم ومبين وش فيه عوارم، معايا يتناغم كالسوري كلي يتحزم، والله لنظلم وكين الغط لعوج يسقم، والغالط يفهم ولا بالواقع يتصادم، وماشيني نادم انزل شيبي العوارض عمم، وزاد وجهي عظم وبخلف الشي لدرقته، اما المطقته كبري تينفذ مش نقته، صغري فارقته مستحش صغري فارقته، راح صغري ضايق خلاني حارق محروق اللاي في حرايق، نحس ريق متريق حاطم قصوالي يطرشق، وجا كبر مسبق هو وسقامه مترافق، وشدوا المخانق لي هذا توسع وتفرق، وفعروق يتسرق من رجلي حتى المرافق، والهذا غرق ناوي يقسمني بالطابق، وطبيبي قالق ميشان السربون معلق، معزز بمرافق بالات التكشف المدرق، عاد فيه يلاحق حتى ضيق بيه المخنق، وقلعها من تحت درايق، وهاني ندريق التو إذا هنوني نلحق، كي نلقى صادق معاها على السهران ترافق، وصحابي يغلق لا زغرة بوغثم هذرق، يجيه لي يدفق ليجي العراضي يدقدق، ونشد السارق ولا نصادق من هو ينافق، اللي الازرق هو لصدقته، من بكري سعفني ورفقته وليس قلقته، سري في ظلام ودرقته، صغري فارقته مستاح صغري فارقته، راح صغري تعدى خلاني نعاني في شدة عداية متعدى اللي يخلط منها منتحدى قاعد صامد مدة ونم من كبري لبدة مدادة حسيت الوحدة وشب شعري رند بدا كبري فيه يتبدى وخباله سدة وخلبصت النيرة والعدة وضيق لي النفدة نجي نجري توذقني الفدة وبعدتني الردة ريفدادة مطرد وجدة وفزعت النشدة نلقى كان ذراعي سندة وعديت العدة وبسراري مبحت اللعدة وكي هكا نبدا انسان عندي انسانية ومبدا لنخالف عهدة والله لا نرده ولا نشهد بالباطل عمدة ولا نقطع حبل المودة وديما بالواقع نستقدى ولا ناكل وعدة ولا كل الظالم نتصدى والتو اذا زغرت هندة نحس سجدي وذقات الرعدة وما عدتش نهدى بحر شعري وزان ومتعدة كسحاب الكدة يبن غطى الحضرة والصعدة وبروج ورمدة عمدة وملوية وممتدة وملاكه شدة رعود وتزلزل بالحدة القوة كان الربي وحدة رزقني لا درقة لا جحدة شعري لحفظته ولا سرقته من البحر الدافق مرقته مزجته وزوقته والذهن السامع لحقته رح صغري مزارب تعداني كل فارس عاقب خلاني نكبكب حالي ما فيش وما يعجب بدا نجمي غرب عاد نمشي مشوار ونتعب وعاد نظري ذيهب كل شوف الحالي نستغرب وعال شي بيركب الابيض على الاسود يتغلب اصفر زرع يقرب كان ربي يستر العواقب تفكرت مسارب بالدمع على خدي يسكب الراجح في حبياتي بالمضرب ها هو رشيفي يا غايب للفرح يكهب نبدا مثل الصيد نضبضب وسعيفي مدرب واخبار النسوة تسرب وبنات تحضب من العشوة معدول المضرب وكليلي يضرب لنرهب لواحد نحسب تلقاني نهبهب زاهي بحر الغزل مسيب بالفاضي نلعب كل من يسمعني يستعجب ولله مرة تطلب يبدا كلام كبير مصلب مصجف ومنيب هابط رشافي كل منصب انحرش ونرطب ونضبب كل بحر الغاضب اليوم هاني شايب الله يسمح للدهر الخايب يا ما فرق بين حبايب وودرها فرسان عطايب ومشايخ وش لبسوا جبايب ونجوع تصرح وتقلب وغزلان جلايب والصيادة تقزم في الهارب ورجال تحارب ونسخلوا للدين مسارب ونسخلوا للعلم تجارب وقصور من السبع جايب وملوك تخاطب خلي من الكاتب وخلي من الشاعر والمطرب وهالدهر ينزل ويركب وساعة يزهي وساعة يغضب ولمخلي باهي لخايب وكله تحت الحوض ترايب ويا سمعني لا تستعجب شاء الله ما ثم قلقتو وفي الجملة عسلة إذا ضقتو زمام شعري هاني طبقتو صغري فارقتو مستاحش صغري فارقتو اشتقني واشتقتو من إن ماتت دادة طلقت.
1: طيب أيضا الله يرحمه إن شاء الله الوالدة طبعا وهذه قصيدة أنا شخصيا نحب القصيدة من بين قصائدك.
0: الله يحط أنا
1: بالنسبة للغرض هذا
0: باجتماعي مستمعيني.
1: نعم بالنسبة للغزل هات نمشوا للغزل قلت لي أنه أغلبية يعني قصائدك اللي كتبتها كانت في بحر الغزل. نسمع قصيدة غزلية عزيز عليك أو يعني تعرف الجمهور يحبها.
0: عيونك ظلموني النجوى عيونك ظلموني لاطوا مكنوني وطيهم لوطة يخطوني من نجوى شاكي من نجوى حسيه تهلاكي من نجوى باكي نشكي للعالم بدراكي الراجع في محاكي في الراكي والليلة راكي كراع قداكي يقابل غي مزرق غطاك على جبال ومراكي تضرب فيها نسوم الطاكي يا صفار سواكي جابيني وبينك مراك وتزوزة مركي كنفورد والسايق ملكي منرفز ما يحكي في سويعات نكون حذاك عاشق في بهاكي عاشق في صباحك ومساكي نجوى مذكاك نحس نشوكي نحكي معاك بوغث سباكي مغسول بدونج ومشكي مسشور ومنتكي هو مكياجك واتاك نجوى راكي السببتي في مشاكل عركي كم في تمشكي قل لي خليني نخطاك إذا الدورة فلاكي ونبدا منين ندور المركي ندخل في عراكي نشوك بسلاكي وشواكي إذا عدت انتاكي صلاح العالم يلفوني طلبي لبوني هكا في الهالة وعدوني عيونك ظلموني النجوى عيونك ظلموني لاطوا مكنوني وطيهم لوطة يخطوني من نجوى هايم من نجوى مدروك نخمم من نجوى ساقم من نجوى وضعي متفاقم في بحرك عايم هزتني مواجك نطلاطم مشني متفاهم عدت مع روحي نتخاصم نكتب ونعدم لا عدت مفهم لنفهم بردك متصادم كنت لخراطيش الكاتم تاعب نتفغم روحي عندك نجوى سالم طايب متدمدم ما عادش فيا متلايم مجوجم ومقوجم ما عادش ندري علاش نقدم وحالف ومصمم على النجوى كنولي مجرم والله لنسلم نقلب لفصالة ونتبرم وما عادش نخدم نلبس دربال ونتلثم وجرود تحشم ونمد يدي للمرحم لدشرتها نقدم طلاب معيري فعطوني وصاقع دفوني تنصلي كان سمحتوني بمرحة قبلوني صدفة لدر نجوة هزوني عيونك ظلموني النجوة عيونك ظلموني منك تنفلت لصبتش نسكت لنعيط حس ريقي شايط كال حبين اسنان مصاب حس لحمي مليت كتقول على النار مكوت محروق مشوط في قلبي نحطه بفلقاط خابط متلخبط ما ندري الصح من الغالط متورط هابط محكوم علي انضباط وجاريح ويلهوط ورطني في شطوط تشطشط ملاح مشيت كان اسماه على الرضوحات نبقط ونشلط من الحب اللي علي يتسلط من زيني يهزط عقل غدالي معاه خلاط لباس وضابط يطلع الجد ويخيط والسشور تمشط جنتني وجننت جنوني وزاد علمحوني شعلة ناري في مكنوني عيونك ظلموني النجوى عيونك ظلموني لاطوا مكنوني وطيهم لوطة يخطوني منك متمرض حاكمني سهواني قفقف مالكني وغرض سكتلي بصايط لمباض خلاني مخومض لنخدم لنرقد رايض نسهل يا حافظ سهل لي وسايل لنقاض حد دمي نايض ساعة خافض ساعة فايض ما عدتش رايض تقول تعضعض فيا معاض قايض متقذقذ من الحب اللي في قلبي رابض وخروج ورافض خلاني اخطر العراض وجوجود وفارض ذي ما لطريقي يتعرض في الباس مفضفض ملكت قلبي بحسن الفاظ ونا وصفي مغرض نوصف عيون العرضوني تهز ولاطوني كتقول بليزر ضربوني عيونك ظلموني النجوى عيونك ظلموني من نجوى تاعب هالحر اللي يلهب نتقلب مرضي يتسرب كل ساعة يبوص من مضرب وعلي يغلب يا ربي انت المطلوب في لطفك نطلب كثر وحش على الصبر تغلب وعلي تصلب سلك وحلي يا مكتوب راني متعذب لنفعني طبيب ولا يكتب الفي كفي يحسب يقول لي على جبينك مكتوب مزلتي تتعب وليدي يراوي الحب يشيب وطريقه يصعب تتعرض لك برش شوايب وتشوف عجايب ولا بد تلاقي المحبوب ونا وحدي تاعب خايب في بحور ونتقلب نخسر ما نكسب نطول بي الملعوب جدون مهايب جادون وصاحي ومسحب اه ولا مرشادس نكسب للحوك نزرب نحقق الأحلام الفاتوني ونحلف بعيوني لا ننسى قبل ما ينسوني عيونك ظلموني النجوى عيونك ظلموني لاطوا مكنوني وطيهم لوطة يخطو
1: صح سلعيد هذا قصيد جميل حقيقة وتعرفت به أنت زادة في في مسيرتك الشعرية إذا كنت حابين نسمع من عندك قصيد ولو قصير مقطع في الفخر أنت معروف أنك تقول الفخر
0: والله ينمني تعرف سي أحمد مسيرتي الشعرية نحب نهرب من الفخر شوي من
1: لا حرش لي أما بالنسبة للفخر يعني
0: الفخر ما نعرفش كيفاش والله ضيع علي البصلة الفخر ذا يقول أنا جبت الكلام مفهوم واللي ما فهمه هو ذنبي أنا جبت كلام مفهوم واللي ما فهمه ما هوش ذنبي مخطوط على الصم رسوم ما هوش خلط وسربي مولاه العيد مفهوم من جنوب تونس الغربي من لب إبراهيم ولم فطوم همام حسبي ونسبي شارب على بحر العلوم الصلاح لبوه طلبي تربيت في حضان دمدوم بليمان قلبه معبي عاش 97 محتوم شفته طلب كان ربي وخلالي خط مرسوم الشهامة والإيمان عز كسبي لننطق بمنطق الشوم ولا نوقف الموقف السلبي ولا نظلم ولا نبات مهزوم إذا ظلمت نلبس الحربي على جبهتي صيد مرسوم فالعصرنا المتنبي كل من عرض لي بيت مهزوم كما نتعرض الواد دربي الذهب كي يبقى سنين مرضوم وريه من غير ما تربي والكذب مولاه محكوم عريان ما يخبي
1: صح جميل سعيد حبيت نشكرك على قبولك للدعوة عدينا معك حصة جميلة
0: جدا انت انا الواقع خلينا كلمة انت ري والله عملتي جميل في الشعراء كله ومزيتك على الشعراء كله ولا مش كان العيد مصابحية ولا حبيبي انت وكذا عبارة ولدي ولا حبيبي ولا كذا لكن مزيتك راي على الشعر وعلى الشعراء وانت اللي حييتي للشعر الشعبي الواقع مثلا كذا، لكن الناس ما يعرفوش تاريخ ذا. انا نذكرهم فيه، انت اللي عرفت، انت اللي حررت الشعر الشعبي وخليتيه يوصل ونظلتي عليه بالملحق مش كذا، وخليتيني انا الوحيد هذا، انا خليتني تعرف فين كنت مرضوم وياسر مني هناك انت.
1: هذا وجبنا وان شاء الله من المؤكد احنا زاد كبرنا شويه وان شاء الله معناها جيش يكون ياخذ زاد المشعل، وهذه مسؤوليه مسؤوليه الجميع. وان شاء الله ربي يطول في عمرك
0: بخير. ربي يخليك.
1: حبيت نشكرك وهكذا. اذا اعزائي المستمعين ناتي لنهايه هذه الرحله، نترككم مع هذا النغم، هذا احمد العباسي وحيكم من المصدح. دمتم في رعايه الله والى اللقاء.

0: هذا منين البحر ارتفع وفاض وفاع، وهذا منين الشعر انبع انواع انواع، يشع طلع الفوق اسطاع تلاح شعاع ويحضر وين الحفل وقع مع السماع.
1: رحلة شعر
2: ليام حاذت زهوها وطربها قداش وسط مل على راكبها.
1: رحلة شعر
3: مدام ساكن في الجواج خوفي، ما عادش طامع بكرسي سيادة ويحرم على المنبر نهار وقوفي، مدام فقهي ناقصة عبادة.
1: رحلة شعر
4: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: مرحبا بكم مستمعينا لهذا الموجز الإخباري. تعمل المندوبية الجهوية للأسرة ومن أوى الطفولة وكبار السن بقفزة على تنفيذ برنامج الإيداع العائلي لكبار السن الذي يهدف إلى تمكين المسن فقد سند من العيش في كنف أسرة كافلة مع المحافظة على توازنه النفسي والاجتماعي، حسب ندى بن يحيى رئيسة مصلحة كبار السن بالمندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بقفزة. المسؤولة ذاتها أكدت أن 7 مسنين موزعين على مختلف معتمديات الولاية انتفعوا ببرنامج الإيداع العائلي لكبار السن. المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بتوزر تواصل قبول مطالب الترشح للانتفاع ببرنامج التمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعية الخاصة للفترة المقبلة من سنة 2026 إلى غاية 8 من جويلية الجارية. البرنامج يخصص تمويلات لإحداث مشاريع صغرى لفتاة الأسر محدودة الدخل أو ذات الوضعية الهشة، حسب المكلف بتسيير المندوبية الطيب بن يونس. تستهدف تونس رفع مساهمة الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء إلى 80% بحلول سنة 2050، حسب إفادة المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة نافع بكارية. يؤدي وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسي بالخارج محمد علي النفطي زيارة عمل إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يوم 8 من جويلية للإشراف مع نظيره وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية والوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف على اجتماع لجنة المتابعة التونسية الجزائرية. تعرضت 3 ناقلات غاز ونفط الثلاثاء لهجمات في مضيق هرمز قرب سواحل سلطنة عمان والإمارات، اتهمت إيران بتنفيذها. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة .ان.
2: مصلحة الدراما للإذاعة التونسية تقدم
3: فتح الهداوي في مسلسل محمد المنصف باي.

0: الشعب التونسي تعب، تدمر من الإجراءات القمعية من حوادث أفريل 38. من وقتها العباد حزينة، أما الحقيقة من اللي سيدي المنصف بي قعد على عرش تونس رجع للشعب الأمل وارتفعت معنوياته.
1: بالحق يا دكتور محمود، الحد اليوم والمواطنين جايين من داخل المملكة يهنيوا في سيدنا المنصف.
0: إيه نعم يا سي صادق، أنا ريت الوفود شادين الطريق لقصر السعادة في المرسى على ساقيهم. الحقيقة منظر يقشعر البدن.
1: حتى سيدنا يا دكتور ما خيبش ظن، أول حاجة عملها الغاء تقبيل دين الباي وبدلها بالمصافحة.
0: يا ذاك علاش زاد كبر في عينينا الرعية. سيدنا محبوب الشعب بالحق، خصوصي كستقبل الشعب، سمع مطالبهم، شجعهم على الخدمة والتمسك بالوحدة القومية.
1: هذاك علاش ما بقالهم كان يشمروا على سواعد الجد كما يقولوا، ويأمنوا بقرارات سيدنا الوطنية الجريئة واللي فيه صالح تونس ربي سهل فيه. سي محمود طوى في لماء.
0: سي صادق وين ماشي يا أخي؟ فما سهرية الليلة؟
1: كانت حبي جمعية قهوة تزيري امتى حسين بوجدر ذيك.
0: قهوة تزيري؟ تعليها القهوة ذيك بالذات؟
1: في قهوة تزيري يا دكتور صالة تغني فيها شافية رجدي، ومعها اليهودي عازف القانون قانونها.
0: هذه لازم سهرية هايلة، حتى هي كثرة الصلاة في تونس. أنا مرات نسهر في صالة رمسيس بتاع محمد خامس الجزيري الشواشي اللي في مدخل نهر سيدي محرز، أو كهي عبارة على قهوة شعبية.
1: حتى أنا نمشي ساعة ساعة لصالة قرطبة اللي فيها الراقصة بديعة صغيرة.
0: بديعة صغيرة؟ مش هذيك اللي ترقص ورا صليحة؟
1: هذيك هي وحيدة لهلوبة ما نحكي لكش يا سي محمود.

0: اسمعي اسمعي.
1: هاني هوني سيدنا.
0: نعرف اللي انت هوني، وين كنت الشباب؟
1: كنت نربط في الحصان سيدنا.
0: المفروض تقفوني ما تتحركش، مفهوم؟
1: مفهوم مفهوم سيدنا.
2: حاسس روحي نرفوزي هالايامات، لازم ناخذ قراري في حكاية حبيبة اليوم قبل الغدوة.
3: سيدنا الموصول باي ماهوش قد بعضه، قاعة البركون مرة يقعد مرة يقف. لا لا فما حاجة، أنا ما نجمش ندخل في خصوصياته إلا ما يكلمني هو ويقول لي.

0: عرفش نعمل توا، لا نجم نقعد لا نقف. حكاية حبيبي هذه مقلقتني برشا.
1: سيدنا لاباس؟
0: اش باش نقول لك يا سي خلف الله، مشكلة عائلية. أما الله غالب، رغم اللي أبغض الحلال عند الله الطلاق.
1: أنت تو بي تونس، والمهم هو راحت بالك يا سيدنا.
0: أحبيبة بالنسبة لي مطلقة مع تأجيل التنفيذ، وتو جاء الوقت باش قراري يتنفذ.

0: اش باش تعمل توا يا حبيبه؟ حكايتي كبرت مع سيدنا. انا حاسه اللي هو ناوي يطلقني. يا ربي يا ربي، اش باش نعمل انا توا؟ بالطبيعة مادام ما عادش يحب يكلمني ولا حتى يقعد معايا. هذه حكاية، هذه حكاية ما تعاوني عليها كان للليلة الكبيرة. تو نمشي لها، نهز معايا، نهز معايا ومن سعد. هذاك الحل.
1: أم سعد، أم سعد.
2: نعم يا ليلى، نعم أني جاية، أني جاية يا ليلى.
3: تفضل اللي ناديت لي.
0: اجي معايا يوم السعد، باش تمشي معايا للقصر المرسى.
3: قصر المرسى؟ ما تقوليش ماشيين لليلة الكبيرة.
0: نعم يوم السعد، باش نمشيو لليلة الكبيرة.
3: وفرحتني للحبيبة، فرحتني. عندي مود ما خرجتش بالسرايا. اتون نحضر روحي فيسع فيسع يا ليلى.
0: ليلى يوم السعد، اجي هكاك، مانيش باش نبتاو. سيف ساريك ولحقني، الكاروسة واقفة في الجنينة باهي. هاي
3: بيبي، هاني جاي، هاني جاي للحبيب، هاني جاي.
1: اي هاني سبقتك للكاروسة يوم السعد. باهي بالله ما تنساش القفة اللي قدامك فيها هدية لليلة الكبيرة. باهي
3: الله يبارك يا ليلى، الله يبارك.

0: هاي هاي ما تنسيش شكل قفيفة من الساعة.
1: هاي لله، هاي في يدي، هاي في يدي.
0: مرحبا مرحبا مرحبا يا لله البيا يا كبيرة الليلات.
2: يا سعدي يا سعدي، هذا النهار المبروك وهذا النهار السعيد لله حبيبة مرت الغالي سيدي البي الصغير المنصف. بحذينا يا لله، وينك وينك؟ استحشنيك.
0: أربي دم حياتك، الحمد لله عليك يا لله، أنت الخير والبركة راهو. أربي بارك لك في صحتك ونظر يا ربي
2: يعيشك.
0: على سلامتك يا لله الكبيرة.
2: يا مسعد مرحبا، يا لله وينك، مرحبا بيك.
0: أم سعد، برا برا وصلك القفل الكوجينة وعمل لنا قهوة.
1: الله يبارك يا لله، الله يبارك.
2: حبيبة، ها شفما قلي، أنا قريت في عينيك بار شكلي.
0: هذاك علاش بعدت أم سعد من هوني. أنا يا لله الكبيرة مقهورة من حكيتي مع سيدي المنصف، مانيش متفاهمين. دبر علي يا لله، قولي إيش نعمل، ولا أمانك كلمه أنت خير يكون أحسن يا لله.
2: تن عزيزتي تن، إن شاء الله ما ثم كان الخير.
1: لله الكبيرة، هاي صحبة الثلج اللي تحبها انت.
2: يلي لا يعطيك صحيحتك.
3: فريدة، يا فريدة،
4: اش تعمل في جنين؟
5: جي قلقت يا رؤوف، ما كش تفافي بوك من اجتماع لاجتماع ديما مع الوزراء والمشايخ والعيان، ما لقيتش حتى وقت باش نحكي معاها.
4: بالطبيعة يا أخي بي تونس عنده وقت لدلال هو؟
5: بالله بالله،
4: الوضع في البلاد يقلق، الأخبار اللي جات على الوطنيين المنفيين في فرنسا، والأخبار على الحلفاء والمحور والحرب اللي قامت ما بيناتهم.
5: أتقول أنت حكم تونس في وقت صعيب.
6: سيدي رؤوف، سيدي رؤوف.
4: عجب، إيش بيه زرقة جاي يجري لهوني؟ إن شاء الله خير.
5: أنا خايفة توصلش الحرب لتونس هوني.
4: ستر الله، ماش فما يا زرقة، أحكي.
5: يقول يا زرقة اش ثم منطقة؟
7: اش باش نعمل انا تو؟
4: تكلم يا زرقة.
7: ما تخافش للا، اما فما حسان هرب من مرقد الخيولة.
5: الحمد لله، في بالي ثم مصيبة يا زرقة. تيما الحسان ما عنده وين يهرب، تو يخلطوا عليه الخدام الصباحية يجيبوه.
4: برا برا انت يدخل، اتعال نمشي انا لمرقد الخيولة برا.
5: باه، انا باش نمشي نرتاح شوية وانت شوف شنو الحكاية.
4: باه يا للا، برا لروحك.
7: سيدنا، أنا تلازيت باش نقلب، مش هذا السبب اللي جيت عليه.
4: اش قلت يا زرقة؟ شنو الأخبار اللي ما خليكش تكذب وما تقولش هذا قدام أختي فريدة؟ تتكلم.
7: سيدنا ناوي يطلق إلا حبيبة.
4: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. عملت بالرأي الصالح كي خبيت على فريدة. يعطيك الصحة يا زرقة، هيا توي جا معايا.

0: وجهها وجه سيدنا. يجي نقعدوا يا سي صادق. يجي. هاي
1: هاي.
2: السلام عليكم.
3: هاي سيدنا. هاي سيدنا.
2: كل مرة تزيد سعادتي وقت اللي نقعد وسط الوزراء والمستشارين وممثلي الأمة ونتناقشوا في سياسة هالبلاد اللي مؤتمنين عليها. تونس أمانة في رقابينا. على هذاك ما ناش باش نبخلوا ولو بقطرة عرق في سبيل منفعة هالبلاد وهالشعب. أنا بعد ما سمعتكم في الاجتماع اللي تعدى وبعد ما خذيت بعين الاعتبار آراء المستشارين أعطيت الإذن بتركيز مجلس للشورى مهمته يبت في القوانين اللي تعرض علينا الإدارة الفرنسوية وباش نفتح ببال القصر لاستقبال الناس ونقوم بزيارات للأسواق والمؤسسات. وأنا زاد لاحظت إن الجهات يعانيوا من الرشاوي والمظالم. على هذاك أخذت قراري باش نركزوا مكتب تفتيش العمال. مكتب تفتيش العمال هذا يدقق في سيرة حكام الجهات وشيوخ القرى في قبلين رشوة والارتكاب مظلمة ويقدر العقاب والمحاسبة. مكتب تفتيش العمال هذا باش يتولاه صاحب السمو خونا حسين باي.

0: اخو يا صبيحية اجوا لهون.
1: واش يا صبيحية؟ واش دنيت لكم نزلوا يا حطباتي؟ لا يوم الصبح كسر في عوادين الشر اليابس وكدس في رحبة الغنق تجي وانت بتهزوها احلي لي عروحي مش عروا لي راسي.
0: اسكت يا طفلة، نحن صبيحية سيدنا اللي نحبوا عليه ناخذه. هاي هز هز هز يا طفلة
1: على روحي عروا لي راسي.
2: ومن هيك اللي تبكي غادي كان على صبايحي؟
0: أو
2: أخي وقيل الهد
3: هل هد هل هد واش واش بيكم واش بيكم؟
1: الراحة تجاني الراحة لي يا صبايحي يا صوتوني يا تجاني
3: صوتوني
1: يا حطباتي.
3: واش هني أسي واش هني أسي واش بيكم عن طفلة صبايحي؟ صبح وصباح المبروك. أي
0: هيا هيا هيا برا قدام يا صبيحية حتى حد ما يمس رزق الناس. احنا صبيحية سيدنا وهذا شيء ما يليقش بينا. اي اللي تعملوا فيه الدنيا ذي اي تتحملوا مسؤوليته. اي امشي قدامي. اي اتحركوا امشيوا. اي امشي امشي. اي اي
1: يرى يرى يرى يقوى عليه ربي قداش تذهبوا بوجهين قبيلة لسفي عليها متوكينة تبدل يعطي بخفة ويخليهم لاش يزف وش يذب.
2: هاي واسع بالك بارك الهربة واسع بالك. هالحمد لله ربي هاني خلطت عليك. هاوين ممشو لا يردهم ان شاء الله. هاني حسدي انت ما يرد. ها شكر مالله المحسوب.
4: كنتم مع مسلسل محمد المنصف باي بطولة
5: صلاح مصدق، حداد بوعلاق، فتحي المسلماني، لطفي العكرمي، بشير الغرياني، المنصف البلدي، أنس العبيدي، شهاب شبيل، علي بن سالم، منير العرقي، خالد ناصف، نجيبة بن عامر، رفيعة بالحوت، عزيزة بولابيار، سندس حمو، زينب أمين، سحر الورغي، بشرى السلطاني، والحبيب بالحارث.
4: ضيوف الشرف
5: كوثر بالحاج، توفيق البحري، نورهان بوزيان، المنصف العجنقي، عزيزة برباش، كمال بن جيمة، سناء بن طالب، ومحمد الداهش.
4: تمثيل
5: وليد الغربي، صلاح العمدوني، مجدي محجوبي، عصام العبيدي، المنصف المعروفي، إدريس الشريف، محمد سفينة، حسان فرحات، ومريم كريستو.
4: مستشار تاريخي عزيز باي.
5: تلحين الأغنية والفواصل عبد الباسط المتسهل، توزيع محسن الماطري، غناء ملاك بن أحمد، عزف الفرقة الموسيقية للإذاعة التونسية.
4: الهندسة الصوتية لسعد الدريدي. تقديم
5: أنور العياشي وفاطمة الحسنوي.
4: ساعد في الإخراج توفيق البحري ولحبيب الحارث.
5: محمد المنصف باي، تأليف جلال بن ميلود التليلي.
4: مع تحيات المخرج محمد علي بالحارث.
6: إذاعة قفصة مراية تتكلم.

عز عليا حلف يمين هو بصوت حنين أثر فيا شفت الجمال وبدا يتبال عز عليا

ومشت أيام وجات أيام ولفت عيني عيني عيني ومشت أيام وجات أيام ولفت عيني عيني عيني ومشت أيام وجات أيام ولفت عيني عيني عيني تشوف الزين من حين لحين أو تسألني تشوف الزين من حين لحين أو تسألني تشوف الزين من حين لحين أو تسألني كيف

0: إذاعة قفصة.
1: مرايا تتكلم.
2: دقائق. الدقيقة هي تلك اللحظة الصغيرة التي نعيشها لكنها تصنع فارقا كبيرا في حياتنا. في برنامجنا دقائق سنأخذ من وقتك لحظات قصيرة لنقدم لك أفكارا ملهمة، رسائل مؤثرة، ومعلومات قيمة، لأن كل دقيقة يمكن أن تكون بداية جديدة. تابعونا لأن الحياة تقاس بالدقائق التي نستثمرها جيدا. دقائق. أهلا بكم أيها الكرام في برنامجكم الذي يرافقكم في رحلة الحياة، مقدما لكم ما ينير دروبكم. حديثنا اليوم عن فضيلة عظيمة لها أثر بالغ في صفاء القلوب وتماسك المجتمعات، إنها التسامح. التسامح ليس ضعفا أو استسلاما، بل هو قوة نابعة من سمو الروح ورجاحة العقل. أن تسامح يعني أن تتجاوز عن أخطاء الآخرين، وأن تطلق سراح الغضب والاستياء الذي قد يثقل قلبك. إنه اختيار واع بالسلام الداخلي وبناء علاقات صحية مع من حولك. نصيحتي لكم اليوم هي أن تمارسوا التسامح في حياتكم اليومية. قد يكون الأمر صعبا في بعض الأحيان، خاصة عندما يكون الأذى عميقا، لكن فوائد التسامح تستحق الجهد. ابدأوا بتسامح الأخطاء الصغيرة، وتدريجيا حاولوا أن تسامحوا في المواقف الأكثر صعوبة. تذكروا أن التسامح هو شفاء لقلب المتسامح قبل أن يكون فضلا على المعتدي.
3: دقائق. ما هي قيمة الدقيقة؟ دقيقة واحدة قد تبدو قصيرة، لكنها كافية لتغيير مسار يومك.
4: دقائق. الغضب والحقد يؤذيان صاحبهما ويفسدان حياته، أما التسامح فيحرر القلب من هذه المشاعر السلبية ويمنحه السلام والراحة. التسامح يقوي العلاقات الإنسانية. عندما نسامح نفتح بابا للمصالحة والتفاهم، ونعطي فرصة ثانية للعلاقات التي قد تكون قد تضررت. التسامح يبني مجتمعات قوية ومتماسكة. عندما يسود التسامح بين أفراد المجتمع يقل النزاع والخلاف، ويزيد التعاون والوئام. تذكروا أن التسامح ليس نسيانا للإساءة، بل هو اختيار بعدم السماح لهذه الإساءة بتحديد مستقبل علاقاتكم أو التأثير على سلامتكم النفسية.
5: دقائق. لا تهدر الدقائق. الدقائق التي تهدرها اليوم هي الفرصة التي ستبحث عنها غدا.
6: دقائق.
7: إن التسامح يتطلب شجاعة وقوة إرادة. ليس من السهل تجاوز الأذى، لكن القدرة على فعل ذلك تظهر نضجا عاطفيا وقوة داخلية. حاولوا أن تفهموا دوافع الآخرين. في كثير من الأحيان يكون سوء الفهم أو الظروف الصعبة هي سبب الأخطاء. هذا الفهم قد يسهل عليكم عملية التسامح. تجنبوا حمل الضغائن والأحقاد في قلوبكم. هذه المشاعر السلبية تثقل الروح وتعيق تقدمكم في الحياة. التسامح هو تحرير لأنفسكم من هذه الأعباء. تذكروا أن التسامح يتيح لكم التركيز على الحاضر والمستقبل بدلا من الانغماس في الماضي وآلامه. علموا أبناءكم وأحبابكم قيمة التسامح، شجعوهم على المسامحة والعفو، وبينوا لهم أثر ذلك الإيجابي على حياتهم وعلاقاتهم.
4: وفي الختام أيها الكرام، أتمنى أن تكون هذه الحلقة قد ألهمتكم لتبني فضيلة التسامح في حياتكم. تذكروا دائما أن التسامح هو مفتاح السلام الداخلي وبناء مجتمعات أفضل. إلى اللقاء في حلقة قادمة، كونوا متسامحين تكونوا سعداء.
6: دقائق. كنتم مع برنامج دقائق، تقبلوا تحيات فريق العمل: بنون القناعي، علي الحداد، والمخرج ناصر الجناح.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة.ان.
2: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
3: الجلال والجمال.

0: الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.
1: في غمرة القلوب الوجلة وفي حمأة الانكسارات والنتوءات الإنسانية وفي عز الحر لما نتيه ومع إشراقات تترى تنسل من ضيق القلب إلى أكوان ملؤها السنى والضياء ونشدها الرضا والانعتاق بالله ينساب هذا التسبيل لك يا الله. وبقدر ما يحزن العبد للآخرة يخرج هم الدنيا من قلبه، فالدنيا والآخرة ضرتان، فبقدر ما ترضى إحداهما تسخط الأخرى، وبقدر ما تقدم إحداهما تؤخر الأخرى. وطالب الدنيا مثل شارب ماء البحر، كلما ازداد شربا ازداد عطشا حتى يقتله الشرب. والدنيا سريعة الفناء، تعد بالبقاء ثم تخلف في الوفاء، تنظر إليها فتراها ساكنة مستقرة، وهي سائرة سيرا عنيفا، وهي كالظل فإنه متحرك ساكن، متحرك في الحقيقة ساكن في الظاهر. والدنيا كالأرض، إن مشيت عليها حملتك، وإن حملتها على رأسك قتلتك، وهي دار ضيافة سبلت على المجتازين لا على المقيمين، ودار عارية لا دار ملك، ودار فناء لا دار بقاء، ودار زوال، والآخرة هي دار القرار. والعاقل من صرف همه عنها حتى لا يتألم عند فراقها، ويأخذ منها بقدر الحاجة ما يستعين به على عبادة ربه. وأما الشهوات فيقمع منها ما خرج عن طاعة الشرع والعقل، ولا يتبع كل شهوة ولا يترك كل شهوة، بل يتبع العدل، وخير الأمور أوسطها. ولا يطلب كل شيء من الدنيا، بل يعلم مقصود كل ما خلق من الدنيا ويأخذ منه قدر حاجته، فيأخذ من القوت ما يقوي به البدن على العبادة، ويأخذ من المسكن ما يكن من الحر والبرد، ويحفظ الأهل والمال من اللصوص، ويستقل من المركب ما يحمله لحاجاته من غير إسراف ولا مخيلة، ويلبس من الكسوة ما يستر عورته، ويتجمل به في صلاته، ويتزين به في العيد ولقاء الضيوف، حتى إذا فرغ القلب من شغل البدن أقبل على الله بكليته، واشتغل بالذكر والفكر والطاعات في جل وقته، وكل ميسر لما خلق له، والله شكور حليم. ومن أمراض القلب الحرص والطمع، فالمال وسيلة إلى مقصود صحيح، ويصلح أن يكون آلة ووسيلة إلى مقاصد فاسدة، فهو بحسب استخدامه يكون محمودا أو مذموما. ولما كانت الطباع مائلة إلى اتباع الشهوات القاطعة عن سبيل الله، وكان المال مسهلا وآلة إليها، عظم الخطر فيما يزيد على قدر الكفاية من المال. فعلى العبد القناعة، فإن تشوف إلى الكثير أو طول أمله فاته عز القناعة، وتدنس لا محالة بالطمع وذل الحرص، وجره الحرص والطمع إلى مساوئ الأخلاق وارتكاب المنكرات الخارقة للمروءات والوقوف بأبواب اللئام. وقد جبل الآدمي على الحرص والطمع، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ودواء الحرص والطمع هو الاقتصاد في المعيشة، والرفق في الإنفاق، والرضا بما قسم الله له. فإذا تيسر للعبد في الحال ما يكفيه فلا يضطرب لأجل المستقبل، ويعينه على ذلك قصر الأمل واليقين بأن الرزق الذي قدر له لا بد أن يأتيه وإن لم يشتد حرصه، وأن يعرف ما في القناعة من عز الاستغناء وما في الحرص والطمع من الذل، وبذلك تنبعث رغبته في القناعة، لأنه في الحرص لا يخلو من تعب وفي الطمع لا يخلو من ذل، وكلاهما مذموم. وينظر في أحوال المتنعمين ثم ينظر في أحوال الأنبياء والأولياء، ويخير نفسه بين أن يكون مشابها لأراذل الناس أو مقتديا بأعز الخلق عند الله، ويفهم ما في جمع المال من الخطر وما فيه من خوف السرقة والنهب والضياع والفساد، وما في خلو اليد من الراحة والأمن والفراغ. وبهذه الأمور يقدر على التخلص من الحرص والطمع وعلى اكتساب خلق القناعة. والمال إن كان مفقوداً فينبغي أن يكون حال العبد القناعة وقلة الحرص، وإن كان موجوداً فينبغي أن يكون حاله الإيثار والسخاء واصطناع المعروف والتباعد عن الشح والبخل، فإن الجود والسخاء من أخلاق الأنبياء والفضلاء. ومن أمراض القلب البخل والشح، وسببهما حب المال، ولحب المال سببان: أحدهما حب الشهوات التي لا وصول إليها إلا بالمال مع طول الأمل، وإن كان قصير الأمل ولكن له أولاد أقام الولد مقام طول الأمل. والثاني أن يحب عين المال، فمن الناس من يملك ما يكفيه بقية عمره وهو شيخ بلا ولد ومعه أموال كثيرة، ولا تسمح نفسه بإخراج الزكاة ولا بمداوات نفسه منها عند المرض، بل صار محبا لها عاشقا لها، يلتد بوجودها في يده ويكنزها تحت الأرض أو في مكان أمين، وهو يعلم أنه يموت فتضيع أو يأخذها غيره. ومع هذا فلا تسمح نفسه بأن يأكل أو يتصدق أو يعالج نفسه منها، وهذا مرض للقلب عظيم عسير العلاج، لا سيما في كبر السن. فعلاج كل علة في القلب بمضادة سببها، فتعالج حب الشهوات بالقناعة باليسير وبالصبر، ويعالج طول الأمل بكثرة ذكر الموت، ويعالج التفات القلب إلى الولد بأن خالقه خلق معه رزقه. ومن الأدوية النافعة كثرة التأمل في أحوال البخلاء ونفرة الطبع عنهم واستقباحه لهم، والتفكر في مقاصد المال وأنه لماذا خلق، وما هو ثواب إنفاقه في سبيل الله ومرضاته. فإذا عرف الإنسان هذا وعرف أن البذل خير له من الإمساك في الدنيا والآخرة، هاجت رغبته في البذل إن كان عاقلا. فإن هاجت شهوة الإمساك قمعها برؤية ثمرة الإنفاق وثوابه وحسن عاقبته. ومن أمراض القلب الرياء والسمعة، والرياء مشتق من الرؤية والسمعة مشتقة من السماع، والرياء أصله طلب المنزلة في قلوب الناس بإيرائهم خصال الخير والمراء به كثير، وهو على ما يتزين به العبد للناس. والرياء يحصل بستة أشياء هي: البدن واللباس والقول والعمل والأتباع والأشياء، وكذلك أهل الدنيا يراؤون بهذه الأسباب. فالرياء في الدين بالبدن يكون بإظهار النحول والصفار ليوهم بذلك شدة الاجتهاد وعظم الحزن على أمر الدين. والرياء بالهيئة والزي بشعث الرأس وإطراق الرأس في المشي ولبس غليظ الثياب وترك تنظيف الثياب وترك الثوب مخرقا، كل ذلك يرائي به ليظهر أنه متبع للسنة. وأما الرياء بالقول فيكون بالوعظ والتذكير والنطق بالحكمة وحفظ الأخبار والآثار لأجل البروز في المحاورة، وإظهارا لغريزة العلم وتحريك الشفتين بالذكر في محضر الناس. وأما المراءات بالعمل فكمراءة المصلي من حوله بطول القيام والركوع والسجود وإطراق الرأس، وكذلك بالصوم والصدقة وإطعام الطعام ونحو ذلك. وأما المراءة بالأصحاب والزوار كالذي يتكلف أن يستزير عالما من العلماء ليقال إن العالم فلانا قد زار فلانا، أو عابدا من العباد ليقال إن أهل الدين يتبركون بزيارته ونحو ذلك. فالرياء محبط للأعمال وسبب للمقت عند الله تعالى، وهو من كبائر الذنوب والمهلكات. وما هذا وصفه فجدير بالعاقل التشمير عن ساق الجد في إزالته، وذلك بقلع عروقه واستئصال أصوله. وأصله حب المنزلة والجاه عند الناس، والفرار من ألم الذم والطمع فيما في أيدي الناس. فيعلم أن طلب المنزلة والجاه عند الله بالطاعة أعظم وأولى من طلبها عند الناس بالرياء والنفاق. ويعلم أن الله تعالى هو المسخر للقلوب بالمنع والإعطاء، وأن الخلق كلهم مضطرون إليه سبحانه، فلا رازق إلا الله، ومن طمع في الخلق لم يخل من الذل والخيبة، وإن وصل إلى المراد لم يخل من المنة والمهانة، فكيف يترك ما عند الله لذلك؟ وأما ذمهم فلم يحذر منه، ولا يزيده ذمهم شيئا ما لم يكتبه الله عليه، ولا يعجل لأجله، ولا يؤخر رزقه، ولا يجعله من أهل النار إن كان من أهل الجنة. وما يعرض من الرياء أثناء العبادة لا بد أنه يشمر لدفعه وقهره بذكر ومراعاة باطن العبادة وظاهرها. ففي إسرار الأعمال فائدة الإخلاص والنجاة من الرياء، وفي الإظهار فائدة الاقتداء وترغيب الناس في الخير، ولكن فيه آفة الرياء. والسر أحرز العملين، ولكن في الإظهار فائدة الاقتداء وفي كل خير، وذلك يختلف باختلاف الأحوال والأعمال والأشخاص. يقول الله تعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ويقول سبحانه: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ويكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير. هكذا تطهري في بحر الصلوات يا قلوبا حارت واستغرقت في درب النجاة، برجاء من رب السماء وإله ينير العتبات.
0: الجلال والجمال.

0: الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
2: اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر

0: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: إذاعة قفصة. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، فالق الحب والنوى، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس قبلك شيء،

فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عني الدين واغنني من الفقر. اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني وانقطاع عمري. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير.

ذو القوة المتين، أنت خير الرازقين، ترزق من تشاء بغير حساب. سبحانك، رزقك ما له من نفاد، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. يداك مبسوطتان تنفق كيف تشاء، تختص برحمتك من تشاء، وأنت ذو الفضل العظيم. رب، أنت الذي خلقتني، وأنت الذي تهديني، وأنت الذي تطعمني وتسقيني، وإذا مرضت فأنت تشفيني، وأنت الذي تميتني ثم تحييني. رب، اغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب، هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في العالمين، واجعلني من ورثة جنة النعيم.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة بوينت إن.
2: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.
3: معمارنا
2: سلسلة وثائقية إذاعية حول العمارة التونسية.
4: سوق الربع بصفاقس سوق يختزل ذاكرة المدينة المصورة، جذورها تمتد إلى العهد الأغلبي، وما من زائر لها لم يستهوه المرور عبر أعظم أسواقها تاريخاً ومقاماً. وإن لم يسعفك الحظ لزيارته، قد نرحل بك عبر كلماتنا هذه إلى مواطن ديمومة حركية وأهمية سوق الربع. الملقى عند باب الجبلي، أحد المداخل الرئيسية للبلاد العربي، حيث يعود بنا المهندس المعماري بالمعهد الوطني للتراث سفيان السويسي إلى التموقع الجغرافي للسوق، وهل من نظير له في العالم العربي؟
5: احنا اليوم مش نحكيه على سوق الربع أو سوق الرباع، تسمية هذه إذا كان نرجع للتخطيط متاع المدينة العتيقة، مدينة صفاقس العتيقة اللي هي تخطيط متاعها متعامد، يذكرنا بالكاردو ديكيومانيوس قديم متاع المدن القديمة. سوق الرباع هو الرباع، نحسه اللي هو يقسم المدينة العتيقة إلى أربع أرباع، لأنه هو الجاي في قلب المدينة العتيقة شمال الجامع الكبير، ونشوفه فيه جزء شمالي جنوبي ولا قبلي جبلي وجزء شرقي غربي. وإحنا تخطيط المدينة العتيقة متاعنا اللي هو يذكرنا بعنجر في لبنان، يذكرنا بالكوفة، نلقاه اللي الجامع الكبير في قلب المدينة، ونلقاه دايرة به الأسواق. والأسواق نعرفوا اللي إحنا أول ما يبنى في المدينة صورة قصبتها ودار إمارتها وجامعها الكبير وأسواق، متأكدين اللي هو ما هوش الشكل اللي كان عليه في التأسيس، هو بيدو شكله منها في الوقت الحالي. سوق الرباع هذية راهو موجود مش كان في مدينة عتيقة متاع صفاقس، نلقاوه في مدينة طرابلس، نلقاوه في مدينة صنعاء، كان مثلا في صنعاء نفس التخطيط واسمه سوق الرباع. طريقة العرض المنتوجات فيه أو كيفاش كان، احنا نعرفوا اللي كانت فما مصطبة، وللأسف معناها في أواخر التسعينات أو الألفينات وفات آخر مصطبة، والمصاطب هذوك نلقاهم يا أما في الصور القديمة، اللي حب يشوف المصطبة هذية في صفاقس كيفاش كانت ينجم يشوف في سبط الرمانة، فما دكان مازال محافظ عليها بجنب المكتبة في الواجهة الشرقية للجامع الكبير ينجم يلقاه.
4: وأثناء تجوالنا صادفنا عم يوسف الشرفي، رجل مهتم بتراث الجهة ويحفظ جزءا كبيرا من أسرار المدينة. عم يوسف، ما حكاية تسمية سوق الربع؟
6: سوق الربع ورد في تسميته أقوال عديدة، منها أنه السوق الذي كانت توظف فيه معاليم رسوم على البضائع بربع قيمتها، هذه النسبة نجدها توظف في غالب الأسواق. قيل أيضا لأن التجار كانوا يجلسون متربعين، وهذه ملفتة للانتباه، لأنه كما نعلم أن الدكاكين في سوق الربع تكون أعلى من مستوى النهش بحوالي متر، فالتاجر هو مضطر اضطرارا بأن يجلس حتى يكون فرق مستواه وحريفه الذي يكون بالنهش. فجلوس التجار متربعين قد تكون هي سبب تسميته بسوق الربع نسبة إلى التربيع. ثمة أيضا فرضية أخرى وهي كذلك ربما تقنع، أن سوق الربع ينقسم إلى أربعة أجزاء، شأنه شأن المدينة العتيقة. بقي فيما يتعلق بالتسمية التاريخية القديمة هي سوق الرهادرة، هذه التسمية انقرضت تماما ما في ذلك شك، ولكنها ذكرت في بعض المصادر والوثائق التاريخية. الرهادرة هم جمع رهدار، والرهدار هي كلمة فارسية وتعني ذاء القماش، فإذا التسمية مناسبة لاختصاص السوق. في القيروان كانت لهم أيضا سوق رهادرة، وكان يسمى سوق رهادرة القيروان سوق رهادرة صفاقس. إذن التسمية هي تقريبا شائعة ومعروفة، وكما قلنا تدل على اختصاص هذه الأسواق.
4: وماذا عن مواد بناء هذا السوق؟
5: مواد وتقنية البناء أولا هو مبني كأي معمار تقليدي بالحجارة. احنا نعرف المعمار التقليدي ديما ياخو المواد وتقنية البناء مباشرة من المحيط متاحة، وبالتالي المواد المتاحة في الوقت ذلك هي الحجارة، حجارة احنا نسميها نداس بل الدبش أو بالفرنسية مولان، والمادة الجير والجبس على شكل يعني ممر تشوفوا فيه محلات متقابلة من الجهتين، وهو قلنا مسقوف وسقف على شكل كمر أو على شكل أقبية طولية وفيها إضاءة علوية. بالنسبة للمعمار هذا نعرف اللي هو بالبناء بالحجارة وباستعمال الجير الهوائي وباستعمال الجبس، نعرفه اللي هو يعطي تعديل مناخي للمناخ المتوسط، نعرفه احنا في الصيف حار، والإضاءة العلوية هذيك تتبدل الهواء يعني تجدد الهواء.
4: هذا السوق الذي يمتد على نحو 2000 متر مربع ويضم حوالي 120 محلا اختص في نوع من التجارة، فكان منه الملبوس الصفاقسي.
6: اختصاص السوق بذلك شك كما قلت هو اسم على مسمى سوق اللفة، يعني هو مختص في اللفة، وحين نقول اللفة كل المنسوجات الصوفية وغير الصوفية حتى الحريرية وغيرها، ليس المنسوجات فحسب، هناك الكبوس مثلا يباع فيه الكبوس، يباع فيه القدرون، ثم حتى الأنواع من السفاسر وغيرها كان يختص بها سوق الربع. وكانت لعل هذا الأهم أن مدينة صفاقس كما نعرف هي مدينة تجارية بامتياز، وكتبت فيها العديد من الأطروحات العلمية والبحوث العلمية، معروفون أهلها بالتجارة وخصوصا التجارة مع المشرق العربي، تبين مدى أهمية علاقة سوق الربع بالمشرق. حين نقول المشرق ليس اسكندرية فحسب، هي الأقرب ما في ذلك شك، ولكن أيضا بلاد الحجاز، حتى يبلغ حتى بلاد الحجاز، لأنه بضائع تصدر من سوق الربع إلى الإسكندرية، ومن الإسكندرية إلى بلاد الشام، ومن بلاد الشام إلى بلاد الحجاز، لأن التجار كانوا يتولون بقية المسافة. كانت أهم ما تصدره صفاقس البرنوص، الشاشية، الجبة، الكبوس، والعديد من البضائع.
4: وإلى جانب الحركية التجارية ودورها الاقتصادي على مر العقود، لعب سوق الربع دوراً ثقافياً تاريخياً مهماً بالجهة.
6: سوق الربع كان له فضل كبير في اقتناء مجموعات متحف العادات والتقاليد الشعبية، وكان لي المرحوم محمد المصمودي والدكتور علي زواري مد الله في أنفاسه، كان لهم فضل في جمع وتجميع واقتناء والبحث عن هذه المنسوجات من سوق الربع. لماذا قلت كان لسوق الربع فضل كبير كما قلت في تأسيس متحف العادات والتقاليد الشعبية الذي هو متحف رمز في صفاقس؟
4: مع عم يوسف الشرفي وصلنا إلى حدود مشارف باب بحر أو باب الديوان، مغادرين سوق الربع بامتداداته المكانية وببشاشة تجاره وجمال معروضاته التقليدية. ومع نفائس دفاتره التاريخية مد شباب اليوم جسور التواصل وأكسبوها حلة اجتماعية من خلال تنظيم عشاء رمضاني على امتداد أزقته التي تحلت بالمرقوم وبالكليم وبروح المحبة والأصالة.

0: كنتم مع
1: وثائقي سقر بعبي صفاقس، نص وإنجاز سوار الشعري، تنفيذ وإخراج سمية كريشان وفاطمة خنفير.
2: معمارنا
0: إنتاج الإذاعة التونسية 2025.

مرحبا بكم مستمعينا لهذا الموجز الإخباري. تعمل المندوبية الجهوية للأسرة ومرأة والطفولة وكبار السن بقفصة على تنفيذ برنامج الإيداع العائلي لكبار السن الذي يهدف إلى تمكين المسن فاقد السند من العيش في كنف أسرة كافلة مع المحافظة على توازنه النفسي والاجتماعي. حسب ندى بن يحيى رئيسة مصلحة كبار السن بالمندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بقفصة، المسؤولة ذاتها أكدت أن 7 مسنين موزعين على مختلف معتمديات الولاية انتفعوا ببرنامج الإيداع العائلي لكبار السن. المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بتوزر تواصل قبول مطالب الترشح للانتفاع ببرنامج التمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيات الخاصة للفترة المقبلة من سنة 2026 إلى غاية 8 من جويلية الجارية. البرنامج يخصص تمويلات لإحداث مشاريع صغرى لفتاة الأسر محدودة الدخل أو ذات الوضعيات الهشة حسب المكلف بتسيير المندوبية الطيب بن يونس. تستهدف تونس رفع مساهمة الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء إلى 80% بحلول سنة 2050 حسب إفادة المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة نافع بكارية. يؤدي وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسية بالخارج محمد علي النفطي زيارة عمل إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يوم 8 من جويلية للإشراف مع نظيره وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية والوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف على اجتماع لجنة المتابعة التونسية الجزائرية. تعرضت 3 ناقلات غاز ونفط الثلاثاء لهجمات في مضيق هرمز قرب سواحل سطرنت عمان والإمارات، اتهمت إيران بتنفيذها. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.

Hallelujah.

كلمات مذيئة. كلمات مذيئة يعدها لكم البخاري بن صالح.

أيها الإخوة الأفاضل، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية.

قال صلى الله عليه وسلم: إذا تمنى أحدكم فليكثر، فإنما يسأل ربه. وقيل: إذا أحرزت النفس قوتها اطمأنت. وقيل لأم البنين: ما أحسن شيء رأيت؟ قالت: نعم الله مقبلة علي. وسأل قتيبة رجلا: ما السرور؟ قال: الولد الصالح والمال الواسع. قيل لأعرابي: من أين معاشكم؟ قال: من أزواد الحاج، أي من طعام الحجاج. ثم قيل له: فإذا ذهبوا، أي إذا رجع الحجاج إلى أوطانهم، فمن أين تأكلون؟ فبكى ثم قال: لو كنا نعيش من حيث نعلم لم نعش. وقال أحد الشعراء مبينا أن الرزق لا يأتي بالحيلة، إنما يسوقه الله سبحانه وتعالى لمن يشاء وبغير حساب. قال: كم من قوي قوي في تقلبه، مهذب الرأي عنه الرزق منحرف، وكم ضعيف ضعيف الرأي تبصره، كأنه من خليج البحر يغترف. ومن كلام الحكماء: الرزق مقسوم، والحريص محروم، والحسود مغموم، والبخيل مذموم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: في اليأس الغنى، وفي الطمع الفقر، وفي العزلة راحة من خلطاء السوء. وقال أبو العتاهية: أطعت مطامعي فاستعبدتني، ولو أني قنعت لكنت حرا.

وفي غد تهيب

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: حدثنا سهيل بن الربيع قال حدثنا
2: وقالوا الكريم أوسع ما يكون مغفرة.
3: وقال حكيم خير الأمور بغية العفو.
4: روايات لرحلات عبر الزمان والمكان جسدتها حكم خالدة عبرت بكل المعاني عن مواقف فريدة تسجل اليوم قرونا من الإبداع. ذلك عنوان لرحلة يؤخذ بها زائر متأمل في بستان من بساتين الحكمة. بساتين الحكمة، التقديم سالم الجحوشي ورانيا طاهر، الإعداد محمود الدمنهوري، الإخراج أحمد عدنان.
5: وجاء في كتاب نساء الخلفاء: لما قدم المعتضد من الشام دخلت عليه بدعة إحدى الجواري في أول يوم جلس فيه، فقال لها: يا بدعة، أما ترين الشيب كيف قد اشتعل في لحيتي ورأسي؟ فقالت له: يا سيدي، عمرك الله أبدا حتى ترى ولد ولدك قد شابوا، فأنت في الشيب أحسن من القمر. وفكرت طويلا حتى قالت: ما ضرك الشيب شيئا، بل زدت فيه جمالا، قد هذبتك الليالي وزدت فيه كمالا، فعش لنا في سرور وانعم بعيشك بالا، في نعمة وسرور ودولة تتعالى.
2: وقال لقمان الحكيم لابنه: يا بني، نافس في طلب العلم، فإنه ميراث غير مسلوب، وقرين غير مرغوب، ونفيس حظ من الناس وفي الناس مطلوب. وقال: إذا سمعت أدبا فاكتبه ولو في حائط.
5: وقال منصور بن المهدي للمأمون: أيحسن بنا طلب العلم والأدب؟ قال: والله لأن أموت طالبا للأدب خير لي أن أعيش قانعا بالجهل. قال: فإلى متى يحسن بي ذلك؟ قال: ما حسنت الحياة بك.
2: قال مصعب بن عبد الله: ثلاثة ضروب من الرجال لم يستوحشوا في غربة ولم يقصروا عن مكرمة: الشجاع حيث كان، فبالناس حاجة إلى شجاعته وبأسه، والعالم فبالناس حاجة إلى علمه، والحلو اللسان فإنه ينال ما يريد بحلاوة لسانه ولين كلامه، فإن لم تعطى رباطة الجأش وجرأة الصدر فلا يفوتنك العلم وقراءة الكتب، فإن بها أدبا وعلما قد قيدته لك العلماء قبلك.
5: وقال الحسن البصري: أصول الشر ثلاثة: الحرص والحسد والكبر. فالكبر منع إبليس من السجود لآدم، والحرص أخرج آدم من الجنة، والحسد حمل ابن آدم على قتل أخيه.
2: وقال معاوية لصحار العبدي: ما البلاغة؟ فقال: أن تجيب فلا تبطئ، وتقول فلا تخطئ. وقال أعربي: الأديب من اعتصم بعز الأدب من ذلة الجهل، ولم يتورط في هفوة، وكان أدبه زلفة إلى الحظوة في دنياه

0: وجاء في كتاب زهر الآداب وثمر اللباب في اللسان عشر خصال محمودة، أداة يظهرها البيان، وشاهد يخبر عن الضمير، وحاكم يفصل به الخطاب، وناطق يرد به الجواب، وشافع تقضى به الحاجات، وواصف تعرف به الأشياء، وواعظ ينهي عن القبيح، ومعز تسكن به الأحزان، وملاطف تذهب به الضغينة، ومونق يلهي الأسماع.
1: وقال ابن عبد رب في العقد الفريد: تخير من الألفاظ أرجحها لفظاً، وأجزلها معناً، وأشرفها جوهراً، وأكرمها حسباً، وأشكلها في موضعها. فإن حاولت صنعة رسالة فزن اللفظة قبل أن تخرجها بميزان التصريف إذا عرضت، وعاير الكلمة بمعيارها إذا سنحت، فإنه ربما مر بك موضع يكون مخرج الكلام إذا كتبت أنا فاعل أحسن من أن تكتب أنا أفعل، وموضع آخر يكون فيه استفعلت أحلى من فعلت.
0: فأدر الكلام على أماكنه، وقلبه على جميع وجوهه، فأي لفظة رأيتها أخف في المكان الذي ندبتها إليه وأنزع إلى الموضع الذي راودتها عليه فأوقعها فيه، ولا تجعل اللفظة قلقة في موضعها نافرة عن مكانها، فإنك متى فعلت هجنت الموضع الذي حاولت تحسينه، وأفسدت المكان الذي أردت إصلاحه، فإن وضع الألفاظ في غير أماكنها وقصدك بها إلى غير مصابها إنما هو كترقيع الثوب الذي لم تتشابه رقاعه ولم تتقارب أجزاؤه، فخرج من حد الجدة وتغير حسنه.

0: ودخل معن بن زائدة على المنصور فأسرع المشي وقارب في الخطو، فقال له المنصور: كبر سنك يا معن؟ قال: في طاعتك يا أمير المؤمنين. قال: وإنك مع ذلك لجلد. فقال: على أعدائك يا أمير المؤمنين. قال: وإن فيك لبقية. قال: هي لك يا أمير المؤمنين.
1: وسأل رجل من الشعراء رجلا من المتكلمين بين يدي المأمون فقال: ما سنك؟ قال: عظم. قال: لم أرد هذا، ولكن كم تعد؟ قال: من واحد إلى ألف ألف وأزيد. قال: لم أرد هذا، ولكن كم أتى عليك؟ قال: لو أتى علي شيء لأهلكني. فضحك المأمون، فقيل له: كيف السؤال عن هذا؟ فقال: أن تقول كم مضى من عمرك.
0: وفي لباب الآداب لأسامة بن منقذ قال مسكين الدارمي في وجوب الإحسان إلى الجار: ناري ونار الجار واحدة، وإليه قبلي ينزل القدر، ما ضر جارا لي أجاوره ألا يكون لبابه ستر. أعمى إذا ما جارتي خرجت حتى يواري جارتي الخدر.

0: وتكلم ابن السماك يوما وجارية له تسمع، فلما دخل قال لها: كيف سمعت كلامي؟ قالت: ما أحسن لولا أنك تكثر ترداد. قال: أردده حتى يفهمه من لم يفهمه. قالت: إلى أن يفهمه من لم يفهمه يكون قد مله من فهمه.
1: أنشد بعضهم في آداب الصحبة فقال: نصل الصديق إذا أراد وصالنا، ونصد عنه صدوده أحيانا. إن صد عني كنت أكرم معرض، وجدت عنه مذهبا ومكانا، لا مفشيا بعد القطيعة سره، بل كاتما من ذاك ما استرعانا. إن الكريم إن انقطع وده كتم القبيح وأظهر الإحسان.
0: وقال رجل لأبي بن كعب، أحسبه تابعيا أو صحابيا: عظني ولا تكثر علي فأنسى. فقال له: اقبل الحق ممن جاءك به وإن كان بعيدا بغيضا، واردد الباطل على من جاءك به وإن كان حبيبا قريبا. وقال أيضا لأبي: يا أبا المنذر عظني. قال: وآخي الإخوان على قدر تقواهم، ولا تجعل لسانك بذلة لمن لا يرى فيه، ولا تغبط الحي إلا بما تغبط الميت.
1: وجاء في كتاب المستطرف: قال بعض الحكماء: إذا أراد الله بعبد خيرا ألهمه الطاعة، وألزمه القناعة، وفقهه في الدين، وعضده باليقين، فاكتفى بالكفاف واكتسى بالعفاف. وإذا أراد به شرا حبب إليه المال، وبسط منه الآمال، وشغله بدنياه، ووكله إلى هواه، فركب الفساد وظلم العباد. الثقة بالله أزكى أمل، والتوكل عليه أوفى عمل. ومن لم يكن له من دينه واعظ لم تنفعه المواعظ.
0: وقال الأصمعي: سمعت أعرابيا يقول: اللهم إن أقواما آمنوا بك بألسنتهم ليحقنوا دماءهم فأدركوا ما أملوا، وقد آمنا بك بقلوبنا لتجيرنا من عذابك فأدرك منا ما أملنا.
1: وقال محمد بن علي بن موسى: خير من الخير فاعله، وأجمل من الجميل قائله، وأرجح من العلم حامله، وشر من الشر جالبه، وأهول من الهول راكبه.
0: وقال العتابي لصاحب له: ما أحوجك إلى أخ كريم الأخوة كامل المروءة، وإذا غبت خلفك، وإذا حضرت كنفك، وإذا نكرت عرفك، وإذا جفوت لاطفك، وإذا بررت كافأك، وإذا لقي صديقك استزاده لك، وإن لقي عدوك كف عنك غرب العادية، وإذا رأيته ابتهجت، وإذا باثثته استرعت.
1: ونختم بما قاله ابن عبد رب الأندلسي في كتابه العقد الفريد: أشرف الكلام ما دل بعضه على كله، وكفى قليله عن كثيره، وشهد ظاهره على باطنه، بأن تقل حروفه وتكثر معانيه.
2: روايات لرحلات عبر الزمان والمكان، جسدتها حكم خالدة. عبرت بكل المعاني عن مواقف فريدة تسجل اليوم قرونا من الإبداع. ذلك عنوان لرحلة يؤخذ بها زائر متأمل في بستان من بساتين الحكمة. بساتين الحكمة، التقديم سالم الجحوشي ورانيا طاهر، الإعداد محمود الدمنهوري، الإخراج أحمد عدنان.

كان ذنبي أن حبك سيدي، فكل ليالي العاشقين ذنوبي. أتوب إلى ربي، أتوب إلى ربي، وإني لمرة يسامحني ربي إليك أتوب.

خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة إذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى

رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها.

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد.

اللهم احرسني بعينك التي لا تنام، واكنفني بكنفك الذي لا يرام، واغفر لي بقدرتك فلا أهلك وأنت رجائي. رب كم من نعمة أنعمتها علي قل لك عندها شكري، وكم من بلية ابتليتني بها قل لك عندها صبري. فيا من قل عند نعمته شكري فلم يحرمني، ويا من قل عند بليته صبري فلم يخذلني، ويا من رآني على الخطايا فلم يفضحني. يا ذا المعروف الذي لا ينقصني أبدا، وذا النعماء التي لا تحصى عددا، أسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد. اللهم أمتعني بسمعي وبصري حتى تجعلهما الوارث مني، وعافني في ديني وفي جسدي، وانظر على من ظلمني حتى تريني فيه ثأري. اللهم إني أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، وخليت وجهي إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك.

0: في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: والصبح إذا تنفس.
2: الحمد لله علام الغيوب، ستار العيوب، كاشف الكروب، عليه نتوكل وإليه نتوب. نؤمن به أولا باديا، ونتضرع إليه قريبا هاديا. حياكم الله سادة المستمعين، سيدات المستمعات، وبياكم وأيدكم وآواكم. هذه مصافحة جديدة معكم يتنفس فيها صبحنا اليوم بالحديث عن ظاهرة مشينة ذميمة ننقدها نقدا صريحا لاذعا، هي ظاهرة التناجي بين الناس. شنو هو التناجي؟ التناجي هي أكل جلسات الضيقة المغلقة اللي يكثر فيها الهمس والغمز واللمز وهتك الأعراض وتتبع العورات. ظاهرة خطيرة، قال فيها ربي عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. والظاهرة هذه يا حبتي للأسف نلقوها وين؟ نلقوها في حلق بعض النساء في الأحياء، وفي قعدات بعض الرجال في المقاهي ولا في الأسواق ولا في الأماكن العامة، وأحيانا على الهواتف، وأحيانا حتى في المكاتب والإدارات. ربي إن شاء الله يبصرنا بعيوبنا ويصلح أحوالنا. أش يقول ديننا في ظاهرة التناجي؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. تحب صورة الإسلام متاعك تكتمل، حاجة ما تهمكش ما تحكيش فيها، ما تبقاش تنتس عليها. ويقول: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. مش أي حاجة نسمعها نمشي طول ننشرها بين العباد، هذا نوع من أنواع الإثم. والإسلام يدعونا دائما للتريث والتحري، يدعونا لعدم التسرع في نقل الأخبار. ليش؟ باش ما نظلموش العباد وباش ما نندموش. ربي عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، شنو المطلوب؟ فتبينوا. علاش؟ أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وهتك الأعراض والخوض فيها بنشر أسرار الناس وفضحهم من أسباب دخول دركة من دركات النار تسمى سقر، والعياذ بالله. قال عز وجل: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نك من المصلين، ولم نك نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين. نلقوا جلسة متاع نميمة ولا غيبة، نمشوا معاهم في الخط، نشاركوا معاهم في هتك الأعراض. وبرشة من الناس ما يعطيش قيمة كبيرة لكلمة النميمة والتناجي، أما عند ربي راهي عظيمة، راهي فادحة، عقوبتها كبيرة برشا. قال صلى الله عليه وسلم: وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله، كلمة غضب ربي، لا يلقي لها بالا، هو ما يعطيهاش قيمة. أش يصير له؟ يهوي بها في نار جهنم، والعياذ بالله. ومن أخطر زلات اللسان التهكم على الناس، اللي يسموه شبابنا اليوم ما يسموه التنمر. يبدأ يسخر من شخص معين، ولا يضحك في العباد عليه، ولا يكثر من الهرج والمرج. أسمع وعيد النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة لا يقولها إلا ليضحك بها المجلس. معناها كلمة فيها افتراء ويقول فيها باش يضحك العباد لا غير. اش يصير له؟ قال: يهوي بها ابعد ما بين السماء والارض. وين يهوي بها؟ في النار. وان المرء يزل على لسانه أشد مما يزل عن قدميه، يزلق بلسانه أكثر من اللي يزلق برجليه. يقول الشاعر: يموت الفتى من عثرة بلسانه، وليس يموت المرء من عثرة الرجل. ونختم أحبتي بكلمات حكيمة ليحيى ابن معاذ أحد الخطباء الصالحين الوقورين، يقول: القلوب كالقدور، الإناء القدر، تغلي بما فيها، وألسنتها مغارفها، فانظر إلى الرجل حين يتكلم فإن لسانه يغترف لك ما في قلبه من حلو وحامض وعذب وأجاج، ويبين لك اغتراف لسانه طعم قلبه. أجارنا الله وإياكم من آفات اللسان، وأرشدنا وإياكم إلى طيب الكلام، وإلى هدي نبينا العدنان. دمتم من أهل الإيمان والإحسان.
1: والصبح إذا تنفس.
0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
3: باقة الصباح.
4: باقة الصباح. باقة الصباح.
1: مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى عدد جديد من باقة الصباح. أسعد الله صباحكم أحبتي جميعا. اليوم أحدثكم عن سر جمال البدايات.
5: معنا الجمال هو أنت، روح الدلال هو أنت، معنا الجمال هو

دائما ما تكون البدايات الأولى لا تنسى، تظل عالقة في ذهنك تطاردك في كل مكان. للبدايات سحر خاص لا تستطيع مقاومته، نعيش فيه تفاصيل مختلفة عن كل ما مضى، نكتشف أنفسنا للمرة الأولى.

أن تكتب عن البدايات هذا معناه أن تضع قلبك بين كفيك وتسترجع كل الجروح التي كنت تحاول دائما أن تتجاوزها، تحاول تذكر أشياء ربما سعيدة وربما لم يعد لها مكان الآن في حياتك. البداية وتذكرها يعنيان استحضار رصيدك من اللحظات الناجحة والفاشلة. أشخاص عشت معهم البداية وشعورها، وهي عمر لا يكفي أبدا لسرد الحكايات التي ظلت عالقة في الروح حتى الآن.

البداية مع مدرسة، مع صديق، مع مدينة، مع جامعة، مع وظيفة. شعورك بالحماسة ربما لأنك لا تعلم أي سلبيات عنها. أول من علمك السباحة وركوب الدراجة، من ساندك حتى تمكنت منها وأصبحت ماهرا لا تحتاج بعدها إلى مساعدة أحد. شعورك عندما ذهبت إلى المدرسة أول مرة، مكان لا تعرفه مع أشخاص لا تعرفهم، والخوف الذي كان بداخلك ورغبتك في مغادرة المكان سريعا.

0: من أهل البيوت. Mountain View، السعادة سرها في بيتك.
1: الصديق الذي اكتسبته في أول يوم لك بالدراسة، شاركك كل شيء، مقعدك في الفصل، طعامك، حكاياتك التي كنت تظن أنها مملة لكنه كان يستمع إليها بكل اهتمام، صور تجمعكما لأيام تمنيت أن تعود يوما، وظنك السريع أنكما ستكملان معا الحياة، لكن الآن لا تتقابلان، لكن لديكما مخزون من الذكريات معا.

البداية الأولى تحمل معها شعوراً بالدهشة والإثارة، شعوراً لم تكن تعلم من قبل أنه موجود بداخلك. أول حب اختبرت فيه مشاعرك، أول حزن شعرت فيه بأنك تود الدخول إلى داخل قلب من تحب وتبقى فيه، أول مولود حملته وداعبت يده الصغيرة يدك، أول رحلة خرجت فيها مع أصدقائك بعدما توسلت إلى والديك، وشعورك وقتها وعدم تمكنك من النوم حتى موعد الرحلة بعد أن قمت بإعداد كل شيء لتستمتع بها وتراقبهم، وأنت لا تصدق أنك أخيرا ستكون معهم هناك.

أول وظيفة عملت بها وشعور الخوف الذي كان يسيطر عليك، أول راتب، أول مكافأة من عملك، أول صدمة فشل، فرحة أول عيد والاستعدادات، الملابس التي تقوم بتحضيرها قبل الصلاة وتغفو وأنت ممسك بها.

مع المحبين تكون البدايات هي أجمل وما يشعرون به. يتمنى البعض أن تطول البداية أو تبقى هكذا إلى الأبد. يقول محمود درويش: أجمل ما في الحب البدايات، أول لقاء، أول نظرة، أول كلمة، أول حضن، أول هدية، أول أحبك. جميلة هي حتى بعد تكرارها مرة أخرى، لكنها لا تحمل لذة البدايات نفسها.

ليت كل الأشياء في حياتنا تظل بدايات، تتوالى علينا الأشياء والأصدقاء والصدمات. قد مررنا بالعديد من تجارب الحب، لكن المرة الأولى لا تنسى. بعد البداية يفقد كل شيء رونقه، نرتطم بأرض الواقع، يختفي الانبهار والدهشة، كل شيء يصبح مكررا مملا لا يدهشك. البدايات مجرمة، تجعلك ترى أفضل شيء، تجعل قلبك يظهر كل مشاعره حتى يختفي ويتفتت عندما تصدمه الحقائق. قال أحدهم: أخاف من البدايات الجميلة كثيرا، لأنها دائما ما تحمل نهاية مخيفة وبشعة جداً.

لكل بداية نهاية، وأنا بهذا أصل معكم إلى نهاية عدد اليوم من باقة الصباح. جعل الله نهاية كل شيء في حياته بجمال بدايته. أسعد الله صباحكم أحبتي.

0: في الاستماع إلى إذاعة قفصة. إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري.
1: صباحكم بالخير أخواتي الفلاحات، أخواني الفلاحين، مستمعي إذاعة قفصة. اليوم ستحدثوا على غراسة البطاطا بالمرتفعات. بالنسبة لإعداد فراش الغراسة والتنبيت، هما كما قلنا رام العناصر الأساسية للرفع من المردود، كما التسميد والماء والحماية من الأفات. وعملية إعداد فراش الغراسة والتنبيت تكون قبل شهر من موعد الغراسة، وكنا تحدثنا عليهم في شهر جوان، غير حبينا نذكروا بالأهمية متاعهم. الفوائد متاع التنبيت: نتحصلوا على إنبات سريع ومتجانس، وهنا يقع زاد الرفع من كثافة السجان والرفع من عدد كعب البطاطا في كل جدر، والتبكير في التقليع. إعداد فراش الغراسة عنده أهمية كبيرة بالنسبة لزراعة البطاطا اللي تحبذ التربة العميقة والخصبة واللي تركيبتها متوسطة. تو عملية الغراسة، تقع عملية الغراسة بعد ما قلنا ديما نذكروا عملية التنبيت، وهنا الغراسة ما يلزمهاش تفوت 15 جويلية. نبدو في الغراسة بعد ما قمنا بعملية الإعداد الجيد للأرض وتنبيت البذور. تتميز بداية الموسم بالحرارة المرتفعة، وهذاك علاش يلزم القيام بعملية التثرية بالنسبة للأرض باش نخفضوا من حرارة التربة ونتفادوا تعفن البذور. وبعد يقع القيام بالتخطيط القطعة قبل الغراسة بنهار ونهارين للحفاظ على الرطوبة في التربة. كثافة الغراسة تكون من 90 سنتي حتى 120 بين الخطوط، و35 سنتي بين كعب البطاطا إذا كان الحجم تاع البذور متوسط ولا كبير، ويكون 30 سنتي بين الدرنات إذا كان الحجم تاع البذور يكون صغير. وهكا تكون كمية البذور المستعملة من 3 إلى 4 طن في الهكتار. يلزم القيام بردم البذور مباشرة بعد الغراسة بعمق حوالي 15 سنتي، وتكون عملية الغراسة في الصباح بكري، ونتجنب الأوقات الحارة باش نتفادوا تعفن الثمار. بالنسبة لتسيير عملية الري، تعتبر البطاطا من أكثر الزراعات حساسية لنقص الماء، على خطرها عروقها ما تهبطش برشا في التربة وضعيفة، والماء من أهم عناصر نجاح زراعتنا، على خاطر فترة الزراعة من جوان حتى أكتوبر تتميز بدرجات حرارة مرتفعة وما ثماش أمطار. هذاك علاش الحاجيات متاع البطاطا من الماء مرتفعة وتقدر بحوالي 6500 متر مربع، واللي هي مثلا في الموسم الفصلي كان 5000 متر مربع. إذن أهمية الماء خلال مراحل نمو الزراعة. توعنا احنا مرحلة تركيز الزراعة، تتميز المرحلة هذه بالنسبة لزراعة البطاطا بالمرتفعات بالحرارة قلنا المرتفعة، وبالتالي عملية التثرية اللي هي تبريد التربة قبل الغراسة ضرورية، نذكروا بها حاجة هامة برشا، ونقوموا بها أما بالرش ولا السطحي ولا القطرة قطرة، وتكون كمية الري المطلوبة لعملية التثرية في حدود 50 مليمتر في الهكتار. في مرحلة الغراسة حاجيات الزراعة من الماء تكون حوالي 15% من الحاجات الجملية، والسقيان فترة هذه عنده أهمية كبيرة على خاطر يساهم في الحصول على إنبات سريع ومتناسق، ونقوم بعملية الري في المساء بمعدل مرة ولا مرتين في الأسبوع. وتوا مقالي كان يقول لكم وفقكم الله في أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري. إذا تقفص مرايا
2: تتكلم، مرايا تتكلم. السادسة صباحا، أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى أولى المواعيد الإخبارية لنهار اليوم. في أخبارنا الجهوية، المكتب الجهوي للجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات بقبلي وصل تنظيم سلسلة من الحملات التوعوية في إطار برنامج عطلة آمنة لصيف سنة 2026 وفق رئيس المكتب عمار أحويتة. كما تشارك الجمعية في تأثيث فعالية مهرجان الشباب في دورته الثانية إلى غاية 12 من جويلية الجاري، عبر تنظيم حلقات للتثقيف المرورية مع شباب المناطق المستهدفة. وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوت أفاد أمس خلال تقديم دراسة استشرافية حول قطاع تكنولوجيات المعلومات والاتصال أن الوزارة تعمل على إعداد خارطة جديدة للتكوين المهني والتشغيل تقوم على مواءمة منظومة التكوين مع التحولات التي يشهدها سوق الشغل. سوق الشغل في تونس تطورت خلال السنة الماضية في سياق اتسم بتحسن النشاط الاقتصادي، وهو ما ساهم في دعم إحداث مواطن الشغل رغم استمرار هشاشة الهيكلية، سيما فيما يتعلق بالإدماج المهني للشباب وخريجي التعليم العالي، وذلك حسب ما أورده التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي. البنك المركزي أعلن إطلاق طلب عروض دولية تعلق بتوفير وإرساء منظومة لتركيز بيانات القروض بالبنك المركزي التونسي وفقا لما ورد في الإعلان الرسمي المنشور على موقع البنك. أخيرا وفي أخبار العالم، وسائل إعلام إيرانية أفادت فجر اليوم بسماع دوي سلسلة انفجارات في مدن ومناطق جنوبية إيران، في حين أعلنت القيادة المركزية الأمريكية بدء تنفيذ ضربات على إيران، قالت إنها تأتي ردا على استهداف سفن تجارية في مضيق هرمز في الخليج العربي. نهاية أولى الموعد الإخباري لنهار اليوم، مستمعينا الكرام، الموعد القادم يأتيكم موجزا أيضا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم. نسائم الصباح،
4: صباح الخير يا حلوين،
5: صباح الخير وكل الخير،
6: صباح الخير،
7: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
6: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
8: صباح الخير يا أغلى الناس،
9: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
3: نسائم الصباح.

6:04 دقائق اليوم الأربعاء 8 جويلية 2026. صباح الورد، مرحبا بكم مستمعي إذاعة قفصة، وين ما كنتم نهاركم زين، نهاركم مبروك، رافقوكم من توا حتى 9:30 في نسائم الصباح مع الفقرات القارة والمتابعات والاستضافات واللقاءات اللي اخترناها لليوم. وين ما كنتم إن شاء الله نهاركم زين، نهاركم مبروك، كنكم في ثنية قاصدي ربي سيسر واحكم إن شاء الله توصلوا سالمين يا ربي، وإن شاء الله يوم سعيد للجميع. ترافقني في الجانب التقني زميلتي كوكب إبراهيمي، عبد بيمولة في الجانب الرقمي، وبسمع ماري من أمام الميكروفون بالإيقاعات التونسية كالعادة. نبدو هذا سلاح مصباح.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير.
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح.
2: اللهم يا من انشق الفجر بأمره وتوزعت الأرزاق بكرمه، اجعل يومنا هذا حافلا بكل خير واصرف عنا كل شر. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، فاجعل بحولك وقوتك كل صعب علينا سهلا. اللهم نسألك السعادة تملأ الفؤاد، وأمان يعانق الروح، وفرحة لم تكن بالحسبان. اللهم اجعلنا من أهل النفوس الطاهرة والقلوب الشاكرة والوجوه المستبشرة الباسمة، وارزق نطيب المقام وحسن الختام، آمين يا رب العالمين. اليوم الأربعاء 8 جويلية 2026 موافق ل 23 من محرم 1448 هجري. نعطيكم فكرة على أوقات الصلاة حسب التوقيت المحلي لمدينة قفصة ومجاورها. الصبح كانت 3:32 دقيقة، الشروق إن شاء الله باش يكون الخمسة، كان 5:16 دقيقة، الظهر نصف النهار 37 دقيقة، العصر 4:16 دقيقة، المغرب 7:45 دقيقة، والعشاء باش يكون إن شاء الله 9:27 دقيقة.

0: 2026 يتميز بسحب قليلة بأغلب الجهات، الحرارة في ارتفاع طفيف تتراوح القصوى بين 32 و 36 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 37 و 41 درجة ببقية الجهات مع ظهور شهيلي محليا. الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة، والبحر مضطرب بخليج تونس وقليل اضطراب ببقية السواحل.
1: ولما تلاقينا على سفح رامط وجدت بنان العامرية أحمر.

ومن شجرة لشجرة طيب ام حشوش ومن راس التوت الخضرة شونا اكبوش ومن راس طفلي وما عمره عشرة تحمل منكوش طفلي الا يا سمرة مشي مشوار خضرة يا

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح، الأجندة الإذاعية.
2: خضرة يا تونس، إن شاء الله تبقى ديما خضرة بلادنا. 6:37 نعطيكم فكرة على البرامج المباشرة بالنسبة لليوم الأربعاء 8 جويلية 2026. بعد نسائم الصباح يجيكم زميل رمزي أفضل في المراية من 10 حتى نصف النهار، أخبار 24 ساعة. ضيفنا سيد صابر الجريدي مدير بنك التضامن بقفصة، الحديث عن جدولة الديون، المجلس المحلي بقبلي شمالية، والحديث عن مقترح قانون شامل لحظر الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد في تونس. وضيفنا محمد رحالة عن الاتحاد، الرئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بقفصة، باش تحطوا على صعبة الفزق والقمح.

بقية المتابعات في برنامج المرايا. نمشوا للمسابقات. خليك الرابح مع فتن هنجيري من نص النهار الماضي ساعة مع بطبيعة المجال مفتوح لكم باش تشاركوا وتفوزوا في هذا البرنامج عيش الفن. ومن الماضي ساعة على ثلاثة موسيقى غني مختارة من عند فتن خليفة باش ترافقكم إن شاء الله في عيش الفن. صيفك على كيفك، يجيكم كالعادة من الخمسة حتى الثمانية مع إنس حمادي، حديث مع سيد وليد بن حسين مدير المهرجان الدولي للأفلام التوعوية، كذلك المصائف والجولات برديف، الفنانة التشكيلية رحاب جمعة، وبقية المتابعات والإيقاعات في برنامج صيفك على كيفك. سهريتنا بشكون معني هيدا الدلي من العشرة حتى نصف الليل لمة الحباب في ضيافة عائلة السيد زياد السعداوي وعائلة السيد إبراهيم، ودردشة حول أفراح ونجاحات في العائلة، وبطبيعة متابعة طيبة لي مختلف برامجنا لليوم الأربعاء 8 جويلية 2026.

0: معاك غزوة مرايتنا.
1: حظك اليوم.
2: حظك اليوم.
3: إذن معدكم مع حظك اليوم وطاقة الأبراج والفلك والكواكب اليوم الأربعاء 8 جويلية 2026، وتلك الأيام نداولها بين الناس. باهي نمشوا للحمل، خلينا نعطوا فكرة ساعة على اليوم شنو ثم. اليوم القمر في برج الحمل، طاقة الاندفاع، المواجهة وتجديد الإرادة. مازال كوكب عطارد متراجع في برج سرطان، ومازال المشتري تقريبا أكثر من عام في برج الأسد بين تقدم وتراجع. خلينا نبدو بالحمل. القمر في دارك، طاقة هائلة، شرارة تفتح أبواب المستحيل، المبادرة مفتاح الأرزاق، إن الله بالغ أمره، قوة جذب عالية جدا، احذر التهور في القرار. الثور، طاقة البيت 12، خلو مساره، مراجعة داخلية، بذرة في جوف الأرض تتهيأ للظهور، السكينة في الانعزال فهي قوة، فآووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته، ووقت مناسب للاستشفاء الروحي يا ثور. الجوزة، طاقة البيت 11، تسديس مع المريخ، حراك اجتماعي، خيط من نور يربط بين العقول، الوفاء للأصدقاء كنز لا يصدى، وتعاونوا على البر والتقوى، مكسب غير متوقع من صديق قديم. نمشوا للسرطان، طاقة البيت 10، تربيع مع القمر، تحدي مهني، قمر يكتمل خلف غيوم العمل، الثبات عند الشدائد، شيمة النبلاء يا سرطان، ولا تهنوا ولا تحزنوا، مسؤولية جديدة تتطلب صبر وحكمة. نمشوا للأسد، طاقة البيت 9، تثليث مع القمر، رحلة روحية، تاج من نور يزين جبهة الحق، العلم يرفع بيوتا لا عماد لها، وقل ربي زدني علما، رؤية مستقبلية واضحة تلوح في الأفق يا أسد. نمشوا لبرج العذراء، طاقة البيت 8، تحول جذري، غربال يفصل الحقيقة من الوهم، الصدق منجاة في أوقات التحول، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، تخلص من عبء قديم، يفتح الله لك بابا جديدا يا برج العذراء. الميزان، طاقة البيت 7، مقابلة مع القمر، الإنصاف سيد الأحكام، وأوفوا بالعهد، توازن دقيق في علاقة عاطفية أو مهنية. العقرب، طاقة البيت 6، تربيع مع المريخ، ضغوط عمل، نار تحت الرماد، تطبخ نصر صامت، الصبر على العمل عبادة خفية، اصبروا وصابروا ورابطوا، تجنب الصدام مع الزملاء، فالعاقبة لك أيها العقرب. نمشوا للقوس، طاقة البيت 5، تثليث مع القمر، إبداع وعاطفة، سهم يرتد للقلب ليحييه، الحب وصلته العارفين، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، هنالك تبديل في مواقع العاطفة أيها القوس. الجدي، طاقة البيت 4، تربيع مع القمر، شؤون عائلية، جذر عميق يحمي الشجرة من العاصفة، البر بالوالدين مفتاح التوفيق، وبالوالدين إحسانا، استقرار منزلي يحتاج إلى تنازلات بسيطة أيها الجدي. الدلو، طاقة البيت 3، تسديس مع القمر، تواصل ذكي، جناح يحمل رسائل الود عبر المسافات، الكلمة الطيبة تفتح الأبواب المغلقة، وقولوا للناس حسنا، نجاح في مفاوضات أو كتابة رسائل هامة. نمشوا للبرج الموالي اللي هو آخر الأبراج. الحوت، طاقة البيت 12، تربيع مع عطارد، حسابات مالية، نهر يفيض خير ويحتاج لسد حكيم، التدبير نصف المعيشة، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ولا تبسطها كل البسط أيها الحوت، انتبه لمصاريف طارئة، الرزق قادم إن شاء الله.

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح،
2: أجندة الثقافة.
1: أجندة الثقافة.
3: موصلين معكم مع بعض المواعيد الثقافية، وباش نمشوا في مواعيدنا الثقافية للقصرين. تنطلق غدوة فعالية الدورة 29 لمهرجان الأصالة للفروسية والصناعات التقليدية بمجلس بن عباس بتنظيم جمعية الأصالة للفروسية وتربية الخيول. تظاهرة ثقافية تعود بعد انقطاع دام 10 سنوات، تقدم فقرات مختلفة من الشعر الشعبي، الفروسية، معرض للصناعات التقليدية وعروض تنشيطية موجهة للأطفال. دار ثقافة دقيش انطلقت في الأكاديمية ثقافية صيفية من 1 جويلية حتى الآخر شهر أوت 2026 تحت شعار صيف للإبداع والتعلم والترفيه. وتتضمن الأكاديمية مختبرات وورشات فنية متنوعة موجهة لرواد دار ثقافة بدقيش، من بينها الفن التشكيلي الإعلامي الموجهة للطفل، الإبداعات اليدوية، الموسيقى، التعبير الجسماني، الأدب والمطالعة والتنشيط الثقافي، وما أحوجنا إلى استقطاب شبابنا وأطفالنا في الصيف إلى الثقافة والأنشطة والإبداع في مختلف مجالات المهرجانات. ونتحدثوا على المهرجانات الكبرى اللي كانت قدمت البرامج متاحة، كما مهرجانات بنزرت الدولي، مهرجان قرطاج، ومهرجان الحمامات الدولي. المهرجان حمامات الدولي في دورته 60 اللي بيش يكون من 11 جويلية حتى 13 أوت 2026 تحت شعار ذاكرة تعيش، بيش يكون ثم 32 عرض متنوع من تونس ومن الخارج. المهرجان يضم روحة بين العروض الشبابية وبطبيعة باش يكون ثم عروض تستهدف الفئة العمرية الأكبر اللي تحن الموسيقى الأصيلة. باش يكون ثم برمجة متنوعة في شكل رحلة موسيقية تخاطب الجمهور بمختلف الأذواق، وباش يكون الافتتاح بعمل تونسي بمسرحية الهاري بيت للمخرجة التونسية وفاء الطبوبي، والاختتام باش يكون بعرض للفنانة صوفيا صادق. وهذا الاختيار جاء تكريم وتقدير للمرأة التونسية وللفنانة التونسية في خاطر يساهموا في إثراء الذكرى الفنية والثقافية التونسية. من بين الأسماء التونسية باش تكون موجودة شكري بوزيان باش يكون حاضر، برشا فنانين باش يكونوا من تونس ومن خارج تونس، بطبيعة باش يكونوا من المغرب، من إسبانيا، من كوبا، إيطاليا، فلسطين ولبنان. إذن إن شاء الله هذا المهرجان العريق باش يكون من 11 جويلية حتى 13 أوت 2026 تحت شعار ذاكرة تعيشة.

0: معاك غزوة مرايتنا.
1: تمام 7 صباحا الموعد مستمعينا الكرام، الآن يتجدد مع موجز إخباري.
2: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
1: طلب رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة وصيد البحري بالقصرين محمد حسن الأزهري بالتعجيل بتوفير وسائل المداواة الضرورية لمكافحة الجراد المحلية الذي انتشر في بعض المعتمدات الجهام من بينها فوسانا وفريانا وحيدرا، وأوضح أن المبيدات متوفرة، غير أن الإشكال يتمثل في نقص الوسائل المخصصة لعملية الرش الأدوية إلى جانب غياب طائرة للمداواة. قرر مكتب مجلس النواب الشعب المنعقد إحالة التقرير التأليفي حول مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030 إلى الجلسة العامة المزمع عقدها غدا الخميس. أعلنت وزارة الشباب والرياضة أنه تقرر تمديد في أجل التسجيل الإلكتروني عن بعد لاجتياز منظرتي الالتحاق بشعبة الرياضة والالتحاق تلاميذ رياضي النخبة بالمعاهد الرياضية بعنوان السنة الدراسية 2026-2027، وأوضحت أن التسجيل يتواصل إلى غاية اليوم. يمكن لكافة المترشحين لدورة المراقبة في امتحان البكالوريا الراغبين في الحصول على نتائجهم عن طريق الأرسالات القصيرة للهاتف الرقمي الجوال التسجيل بهذه الخدمة ابتداء من الساعة 10 صباحا من اليوم الأربعاء 8 من جويلية، وذلك بحسب بلاغ صادر عن وزارة التربية. ويمكن للمترشحين المعنيين توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 على النحو التالي: باك ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية. أخيرا وفي أخبار العالم، ذكر التلفزيون الإيراني أن انفجارات عديدة دوت في مدينة سيرك وإحدى قرى جزيرة قاشم ومدينة بندر عباس جنوب إيران، مؤكدة أن غالبية الغارات على جنوب البلاد استهدفت مناطق غير عسكرية. هذا وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ ضربات على إيران، قالت إنها تأتي ردا على استهداف سفن تجارية في مضيق هرمز. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، الموعد الإخباري القادم يأتيكم بعد أقل من ساعة، إلى اللقاء.
3: جدول الديون المتمتعين بقروض بنك التضامن، مقترح قانون شامل لمنع الأكياس البلاستيكية، صابة الفستق والقمح في تونس. اليوم في المراية من 10:30 نهار على موجة إذاعة قفصة.
0: معاك غزوة مرايتنا.
4: نسائم الصباح.
5: صباح الخير يا حلوين.
6: صباح الخير وكل الخير.
7: صباح الخير.
8: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
7: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
9: صباح الخير يا أغلى الناس.
10: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
4: نسائم الصباح.
10: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
4: نسائم الصباح
0: معاك غزوة مرايتنا.
4: نسائم الصباح.
5: صباح الخير يا حلوين.
6: صباح الخير وكل الخير.
7: صباح الخير.
8: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
7: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
9: صباح الخير يا أغلى الناس.
10: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
4: نسائم الصباح.
10: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
4: نسائم الصباح.
11: أحوال الطقس. سبعة واربع دقائق اليوم الاربعاء 8 جويلية 2026. صباح الخيرات لكل مستمعينا وين ما كنتم، موعدكم مع النشرة الجوية. حوالي طقس بالنسبة اليوم والأيامات الجاية، حاضر معايا من المعهد الوطني للرصد الجوي سي بلال يحيوي. صباح الورد، مرحبا بك.
12: صباح النور اخت بسمة، مرحبا بك، مرحبا بك مستمعينا الكرام.
11: توقعاتكم واخر تحليلات بالنسبة لحوالي الطقس بلال؟
12: باهي، توقعات بالنسبة اليوم 4-8 جويلة طقس عام باش يكون صافي، نداء قليل السحب على أغلب مناطق البلاد مع هبوب رياح من القطاع الشمالي اللي باش يكون خاصة على الشمال والوسط من القطاع الشرقي بالجنوب، تكون قوية شوية خاصة محاليا في السواحل الشمالية والضيفة المعتدلة بالنسبة لبقية الجهات الكل. حالة البحر باش يكون نسبيا مضطرب بخليج تونس وقليل الإثيرة ببقية السواحل، ودرجة الحرارة اليوم تبدأ في ارتفاع طفيف وتتواصل تروح القصوى عفوا بين 32 و 37 درجة في المناطق الساحلية، وكذلك المرتفعات وبين 37 إلى حدود 41 درجة بالنسبة لبقية الجهات مع ظهور الشتاء محليا. الاستقرار هذا والارتفاع في درجة الحرارة باش يتواصل زادة كيف كيف خلال يوم الغد وبقية أيام هذا الأسبوع اللي باش نلاحظوا فيه ارتفاع نسبي في درجة الحرارة خاصة في نهاية الأسبوع. يوم غد الخميس إن شاء الله باش يكون طقس صافي لنا قليل السحب على أغلب المناطق، تتواصل التيارات الشمالية بالشمال الوسط والقطاع الشرقي بالجنوب اللي تتقوى شوية خاصة قرب السواحل الشمالية وتبقى ضعيفة المعتدلة بالنسبة لبقية الجهات. محليا باش يكون البحر مضطرب خاصة بالشمال وقليل الإثيرة ببقية السواحل، وكما قلنا تم ارتفاع في درجة الحرارة، غدوة القصوى باش تتراوح بين 34 و 38 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 38 إلى حدود 42 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشتي. إن شاء الله مع الأيامات الجاية معناتها ثم ارتفاع كما قلنا في درجة الحرارة اللي باش توصل مرتفعة مع ظهور الشتي خلال اليوم والجمعة، وتكون محسوسة أكثر خاصة في نهاية الأسبوع يومي السبت والأحد.
11: واضح. شكرا سي بلال، يعطيك الصحة، يومك سعيد مبارك وإلى اللقاء.

معاك تضوى مرايتنا. مازلنا معكم وين ما كنتم، نهاركم زين، نهاركم مبروك، رحبوا بكل زوار قفصة في سوق الأسبوعية اليوم. سيسر واحكم كان في الثنية، إن شاء الله توصلوا سلمين وربي يحل ببال الخير في وجوهكم من الناس الكل. نتحدث شوية على وزارة التربية. اليوم الأربعاء ينطلق التسجيل بخدمة الاسماس للحصول على نتائج البكالوريا، دورة المراقبة على رقم 85005، باك ثم فراغ ثم رقم التسجيل في البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية. إن شاء الله حظ موفق يا رب لكل تلاميذ البكالوريا في دورة المراقبة، ربي ينجحكم ونسمع عليكم إن شاء الله أخبار مفرحة وتعم الزغاريد كل البيوت التونسية. وزارة الشباب والرياضة تقرر بالتنسيق مع مصالح وزارة التربية تمديد في أجل التسجيل الإلكتروني عن بعد لاجتياز مناظرتي الالتحاق بشعبة الرياضة والالتحاق تلاميذ رياضي النخبة بالمعاهد الرياضية بعنوان السنة الدراسية 2026-2027. تسجيل عبر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التربية parents.education.tn باش تواصل إلى غاية اليوم الأربعاء 8 جويلية، آخر أجل هو اليوم. ووزارة التربية ووزارة الشباب والرياضة كانوا أصدروا منشور مشترك يتعلق بفتح باب الترشح للالتحاق بالمعاهد الرياضية لفئدة التلاميذ رياضي النخبة المرسمين بالمؤسسات التربوية العمومية والخاصة خلال السنة الدراسية 2025-2026، شريطة الارتقاء للمستوى الأعلى مع استجابة المترشحين من المؤسسات الخاصة لشروط الرجوع إلى التعليم العالي. إذن اليوم سيكون آخر أجل للتسجيل على الموقع الإلكتروني parents.education.tn.

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح. أخبار الناد.
2: أخبار الناد.
1: أخبار الناد.
3: كان 7:18 دقيقة. نهاركم مبروك وين ما كنتم، مرحبا بكم حتى لتسعة ونص في نسيم الصباح. وصباح الورد رمزي، مرحبا بك.
4: صباح النور بسمة، صباح النور لكل مستمعين ذات قفصة.
3: وزارة الصحة يوم أمس خرجت بلاغ أكدت فيه على أهمية احترام قواعد حفظ الصحة وإعداد الأغذية داخل المنازل للوقاية من التسممات الغذائية والأمراض المنقولة عبر الطعام. شفنا حالة تسمم لعدد كبير من الأفراد في جابس بعد معنا عندهم حفل زواج، ونعرفوا أنه صيف ما شاء الله، إن شاء الله ديما عامرة دياركم بالأفراح، نجاحات وأفراح ومعناها عشوات وناس طيب وكل شيء. ذك عليش ربما تصير حالات تسمم، بعض المواد نجم تتعفن سلايت. ومهم برشا أنه نحافظوا على سلامة المحيط والسلامة الصحية للأغذية بالنسبة للناس الكل إن شاء الله.
4: أكيد بسمة برشا تحدثوا عليه، حالة تسمم في أحد المناسبات في جابس، ومش جديدة الحادثة دي، في كل صيف دي مثلا الإشكاليات هذه، لأنه في العروسات أكيد يبدو من الصباح بكري طيب، ونعرفوا السخانة طقس سخون، بالرغم من أنه يعني يكونوا محضرين كل شيء في رجوات باش يحطوا فيها سلايد غير، لكن تبقى ديما راهو مشكل حفظ الصحة، لأنه درجة الحرارة عالية برشا، معاك الجيزان تلقاها تختم وطقس سخون، يعني هكا يعني يلزم شوية، خاصة الحاجات اللي تسبب مشاكل صحية أنه يلزم تتحط يعني فيها في فريقويات تبقى لحفاظا على الصحة. يعني مش معقول يعني حد يمشي العرس ولا يمشي المناسبة
3: يصير تسمم
4: أكثر من 100 شخص مرفات في جابس، يعني عدد كبير استرم ربي، يعني ما كانتش الأعراض كبيرة،
3: مواد خطيرة، مواد نجم تعفن بسهولة،
4: تعفن بسرعة ومصباح تلقاه يحضر مثلا في طاجين ولا سلايت
3: وتتخلط النية مع الطايب، وواحد
4: يعني مشكل كبير تاع السخان. وفي العروسات كلها نعرفوا
3: درجات راهم يطيبوا،
4: درجات يطيبوا، قد ما يجيب مثلا يجيب فريق ولا زوز يحط فيهم، لكن مستحيل انه يكون يحفظ الاكلات هذه باش تتعطاها. كان نقول نحن 7 نتاع العشيه ولا 6 ونص يبدا مثلا يبدا العشاء، هذاك علاش تسبب هذه. ان شاء الله ربي يحمي تواصل كلها في هذه الصيف
3: ان شاء الله يا ربي. نرجع القفصة وبالتحديد للمتلوي، أزمة انقطاع المياه في المتلوي. والي قفصة يتنقل البارح في الليل إلى المتلوي لمتابعة أزمة انقطاع المياه ميدانيا وتدخلات استعجالية متواصلة لإصلاح العطب وإعادة التزويد في أقرب الأجيال. في الصيف وانقطاع الماء في بلادنا مشكلة ومعضلة كبيرة برشا، في أم العرايس، في المتلوي، في برشا مناطق، راه مش كان في قفصة، في برشا مناطق في مختلف أنحاء الجمهورية. في الصيف الصيف واحد باش يدوش يعني يستهلك الماء برشا، بصراحة معناها حل، لازم حل المشكلة هذه
4: أكيد، خاصة الأعطاب الفنية المفاجئة ذي، ولا باش تغيير مثلا متاع بير من بير البير، باش ربط أحد الأبار بالشبكة ديما يحب شوية وقت. هذاك ليش كان ثم بلاغ لما تلفات في المتلوي بأنه ثم أشغال من نهار لستة، نهار الاثنين، نهار ستة ستة
3: جويلية
4: ولامس، وربما الأشغال بتط شوية. هذاك ليش بقى ثم تشكيات بتاع مواطنين في الأحياء السكنية، والمعضلة هي معضلة في تونس كامل، مثلا في مستير سوسة والمهدية يقص الماء مثلا في الليل كامل، يرجع كامل في الصباح، وذلك لي في بلاغ للسناد لأنه لتعبئة الخزانات. يعني حتى المناطق الساحلية والناس اللي مشت تصيف كل شيء عانت غادي من قصان الماء في المدن الساحلية. والمشكل كما قلنا راه مشكل
3: كل عام، هو يتكرر ما عندوش استراتيجية، يحضروش الواحد من الصيف.
4: الشبكة هي الشبكة، لازمها برشا فلوس باش تتغير الشبكة، لأنه عدد السكان زاد في المدن هذية والاستهلاك زاد، دونك لازم شبكة أقوى. الشبكة هذية بتتكلف برشا فلوس، لازمها يعني برشا خدمة. هذاك ليش إضافة إلى الشح في المياه الموجود في بعض السدود والأبار.
3: نحكي شوية على التصيف والمصيف والبحر، ونعرفوا أنه برشا ناس تمشي تصيف وتبدل الجو وتمشي للشواطئ متاعنا، وكل عام نشوفوا في حالات معناها للأسف يعني غرق وغيره. الله يقدر إن شاء الله صيف السنة يتعدى سالم وما فيش حتى معناها حاجات اللي هي تزعجكم ولا حاجات معناها تحزن. خبير في علوم الأول بحارة سيد سامي المهني يأكد من تكرر حالات غرق الأطفال بسبب استخدام الطوافات المائية اللي هي العوامات اللي ينشروها احنا باش نعاونوا صغارنا باش يعوموا فيها يعوموا معناها في البحر، ولكن هي راهي سبب كبير في حالات الغرق بالنسبة للأطفال. شنو تنجم تعمل؟ يصير انقلاب مفاجئ، انزلاق للأسفل، انجرافات مع التيارات اللي تنجم تسحب صغيراتنا معناها، ونعرفوا الحالة اللي صارت عام نول في قليبيا واللي وجعت الناس الكل. ماذا بينا الأولية هكا ولا رمزي
4: ياخذوا
3: احتياطاتهم
4: ويكون بجنب صغير يعني ما يسيب بوش ما يخليش، ولا انه نجم الماء يجبد لداخل مع البحر وتسبب لا قدر الله في
3: الصغير
4: هذا. يلزم على الاقل كي نشتروه مخسر في الصيف تكثر الصغيره والصغيرات يحبوه هما تعاونها في العمان وطول ويعطوا فيه في اشكال تاع حيوانات وكذا، ويعني الصغيرات يحبوا يشتروه. دونك لابد انه تكون بجنبه الام ولا ابوه ولا اخوه، يكون بجنبه ما يسيبوش، لانه في لحظه نجم يجبدوا الماء وضل باباه ما ثاني نجم يشعوم ولا كذا، واللي يقفل عليه شويه وخاصة أنت وبرشة بيقول لك البو والأم ظل اللي هي في التليفونات.
3: رمزي راهو عام الأول حالة متاع الطفلة راهو رابطها راهو معناها راهو رابط البنية، معناها شوف قديش هو حريص يعني البابا. ورغم هذا هذاك علاش راهي العوامات أصلا هذه الكبيرة
4: الكبيرة يغفل حتى لحظة اللي تلف
3: عملوا هكا صغيرين هكا يجوا هكا في ذراعات منا ومنا ولا، أما العوامات
4: لحظة صغيرة لقدر الله يلقاها بعد التلت ولا كذا، خاصة ظل بحارة معبي معاش يشوف
3: وثم شوية موج ولا حاجة. العوامات هذوما اللي هما الكبار تحط فيهم الصغير هذوما حاولوا ابعدوا عليهم، ثم صغيرين اللي تحطوا في الذراعات منا ومنا حاجات اخرى يعني نعاونوا بها صغارنا، وان شاء الله ربي يحمي الناس الكل ان شاء الله ان شاء الله تصيفوا وتتفرهدوا وتعملوا جو ان شاء الله يا ربي
4: ان شاء الله. نمشوا لكاس العالم ماتش مصر البارح باش نحكوا بعد شويه زميلنا معاطي باش يحكي اكيد على الامور الفنيه والنتائج، لكن نحكوا على الجوانب المخفيه في الماتش هذا. العلم رفع على العلم الصهيوني في وجه حسام حسن مدرب مصر، في المقابل احد الجماهير رفع علم فلسطين، وهذا جاء بعد ان العلم الفلسطيني رفع حسام حسن مدرب منتخب مصر في ماتش الاقبال اللي فات امام استراليا البارح. الجمهور الارجنتيني رفع العلم الصهيوني كانه استفزاز للمدرب حسام حسن المدرب المنتخب المصري. ايضا نمشوا لغزة. غزة البارح برغم يعني الدمار رغم الحارة برغم المأساة، إلا أنه كان في الشوارع مشاهدة مباراة مصر وتشجيع المنتخب المصري أمام المنتخب الأرجنتيني. أيضا نبقى في كأس العالم المنتخب المصري، عديد التفاعلات بخصوص أداء الحكم، عديد النجوم العالميين عبروا عن استيائهم من أداء الحكم وخسارة المنتخب المصري بتلك الطريقة أمام المنتخب الأرجنتين. تفاعلات كبيرة، تساؤلات كبيرة على دور الفيفا في هذه المباراة. مثلا نمشوا ميسي، صورة ميسي بالحساب الرسمي للفيفا في فيسبوك تحصد أكثر من 90,000 تفاعل غاضب من أصل 145,000، يعني 90,000 تفاعل غاضب بعد تتويجه بلقب أفضل لاعب في مباراة الأرجنتين. وكتب أحد المعلقين إذا لعبت ضد الأرجنتين فأنت تلعب ضد الفيفا، وعلقت أخرى بالقول شعرت وكان الأرجنتين لديها لاعب إضافي وهو الحكم. نمشي مع المنتخب البلجيكي اللي رقص شماتة في دونالد ترامب والولايات الأمريكية، وتدخل ترامب لتشريك لاعب كان عنده ورقة حمراء أمام بلجيكا، عملوا في الفيستيارات في حجرة ملابس رقصة متاع ترامب قلدوها لاعبي المنتخب البلجيكي يرقصون على طريقة ترامب احتفالا بالتأهل على حساب الولايات المتحدة الأمريكية.
3: بعد شوي بشتعطينا أحمد معطي أكثر تفاصيل عن أخبار الرياضة ومونديال 2026. شكرا لكرم زيادك صحة.
4: شكرا بس
3: 27 دقيقة.

0: إشهار.
1: يلا جو يلا جو سيف السنة حافل حكايات
2: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذيك علاش مع لوفر جيكا كليم متاع أورانج اختار الفورفي انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوك بايبيين هدية مع العرض متاعك.
1: فاش تستنى خطر سيف السنة حافل حكايات ملا يلا جو عندك أورانج.
3: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويليا تنجم تريزيرفي لاختيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 اوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
4: امشي لعزيزة.
5: كل صيفية نقعد حايرة نحب بلاصة نلقى فيها لي برومو لي بون بلان الماكلة البنينة الجو وأقوى البروغرامات العائلية اي سورتو ديستيناسيون ما تبعدش عليا.
6: شنو حتى انت مازلت حاير كيفها؟ صيف السنة في مولف سفاكس كل ماما مية وعيش أقوى صيفية تستنى فيك وفيا. في مولف سفاكس تفرهيد الصغيرات وجو العائلات وزيد عليهم أقوى ربح وكادوات. يلا ملتقانا في عاصمة الجنوب. صيف السنة في مولف سفاكس محفظ لينها.
0: إشهار
7: إذاعة قفصة
8: مراية تتكلم.
0: فلاش سبور
9: فلاش سبور.
10: أهلا وسهلا بالجميع في فلاش سبور متابع لكأس العالم لكرة القدم. الأدوار الثمن النهائية البارحة كانت لعبة زوز مقابلات. في آخر مباريات الأدوار الثمن النهائية المنتخب المصري يخرج في مباراة بطولية تاريخية مع منتخب الأرجنتين 3-2. المنتخب المصري كما تقدم بهدفين

باللقب أمام مصر، كما كانت كذلك صعوبة للأرجنتين أمام الرأس الأخضر كان ترشح بصعوبة. كانت المباراة انتهت بالتعادل 2-2، وفي الحصص الإضافية فاز المنتخب الأرجنتيني وترشح الدور القادم. مصر كذلك الأرجنتين كانت فازت بصعوبة أمام المنتخب المصري، قدم مباراة قوية البارح وما بين ظفرين. كذلك التحكيم كان عنده دور كبير في مباراة البارح، إلى جانب طبيعة الحال حضور ميسي كالعادة اللي كان حقق الفارق في هذه المباراة. إذن 3-2 للأرجنتين أمام المنتخب المصري. مباراة سويسرا وكولومبيا إلى حد دقيقة 120 انتهت 0-0 بالنسبة لركلات الترجيح، تعود المنتخب السويسري 5-3 هكا الأرجنتين وسويسرا في الدور الربع نهائي. في مقابلة الأدوار الربع النهائي باش تنطلق غدوة أول مباراة منتظرة، مباراة المنتخب المغربي والمنتخب الفرنسي، باش تدور غدوة هذه المباراة على الساعة 9 ليلا بتحكيم من الأرجنتين. تعقب تحكيم من الأرجنتين باش يكون حكم مباراة المنتخب المغربي والمنتخب الفرنسي غدوة في 9 متاع الليل. بقية مقابلة الأدوار الربع النهائية يوم 10 جويليا في 8 متاع الليل إسبانيا مع بلجيكا، يوم 11 جويليا في 10 تاع الليل لقاء انجلترا والنرويج، وساعتين يوم 12 جويليا سويسرا والمنتخب الارجنتيني. اذا المغرب فرنسا غدوه، اسبانيا بلجيكا بعد غدوه، انجلترا النرويج يوم السبت ويوم الاحد صباح ساعتين، سويسرا والارجنتين. بالنسبة لتداعيات مباراة البارح مصر والأرجنتين، الاتحاد المصري لكرة القدم كان احتج على الحكم وطاقم التحكيم وعلى أداء التحكيم في هذه المباراة، وقال أن الحكم أثر على المباراة خاصة بعدم احتساب هدف للمنتخب المصري، كذلك عدم احتساب العديد من المخالفات للمنتخب المصري، احتجاج كبير لمصر بعد تحكيم الفرنسي. الحكم الفرنسي هو اللي كان بارح موجود في مباراة مصر والأرجنتين، يعني البارح مصر والأرجنتين حكم مصري، وغدوة المغرب وفرنسا حكم من الأرجنتين. هذه طاقم التحكيم وهذه رؤية الفيفا لمباريات كأس العالم لكرة القدم. تنعقد الجلسة العامة الانتخابية لفريق الملعب القفصي يوم 24 جويلي بمقر النادي على الساعة 5 مساء. في وسط هذه الجلسة ثم جلسة تقييمية وانتخاب هيئة مديرة لتسيير شؤون فريق الملعب القفصي، على الراغبين ترأس قائمة تقديم ترشحهم لكتابة الفريق، صندوق بريد 1111 حي الانطلاقة قفصة 2100. هذه الجلسة العامة الانتخابية لفريق الملعب القفصي. هذا مخبر رياضة، إلى اللقاء.

0: معاك غزوة مرايتنا.
1: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
0: نسائم الصباح.
2: سبعة 41 دقيقة، وين ما كنتم أهلا وسهلا بكم، واصلين معكم حتى لتسعة ونص. موعدكم توا مع فقرة طريق السلامة.
3: طريق السلامة، طريق السلامة.
2: يزيد عليكم وين ما كنتم تسمعوا في إذاعة قفصة على موجة FM على عن طريق الانترنت www.radiogafsa.in. عندكم زادة الابليكاسيون لإذاعة التونسية، وتابعونا على صفحة رسمية لإذاعة قفصة على الفيسبوك. موضوعنا اليوم في السلامة المرورية، حديثنا عن تجديد رخص السياقة والشروط، وباش يحكينا أكثر في هذا الموضوع الخبير في السلامة المرورية السيد ماهر صغير. صباح ورد، مرحبا بك.
4: صباح النور، بسمة تحية ليكم مستمعي راديو قفصة.
2: إذن تجديد رخص السياقة وأهم الشروط سي ماهر.
4: شكرا. بس ما حبينا نطرق اليوم إلى موضوع تجديد رخص السياقة. اليوم بعض المواطنين لا يعلن اهتماما لتجديد الرخصة، في حين هو إجراء مهم جدا. تجديد الرخصة بالطبع، كل عربات تتجول في الفضاء المروري تقسم إلى مجموعة من الأصناف، وكل صنف من هذه الأصناف العربات تقابله صنف من أصناف رخص السياقة. إن كانت عربة سياحية التي لا يتجاوز وزن 3500 كيلوغرام وهي معروفة بالصنف باء، واللي هي تخول لحاملها سياقة العربات، العربات التي لا تتجاوز وزن 3500 والجرار والدراجة النارية صنف A1. بالنسبة لتجديد هذا الصنف من الرخصة، فإذا كان عمر السائق بين 18 سنة و 60 سنة فإنه وجب تجديد الرخصة كل 10 سنوات، وإذا كان العمر بين 60 و 76 وجب التجديد كل 5 سنوات، وإذا كان تجاوز 76 سنة فوجب التجديد كل 3 سنوات. أما بالنسبة لبقية الأصناف، بالنسبة لسيارة لواج أو الحافلات أو الوزن الثقيل فوق الثقيل، فإنه تجديد الرخصة يكون كل 3 سنوات إذا كان العمر من 20 إلى 60 سنة، وكل سنتين إذا كان العمر بين 60 و 76، وكل سنة إذا كان أكثر من 76 سنة. بالنسبة للوثائق المطلوبة لتجديد رخصة السياقة، هي تقريبا عددها 5، اللي هي عدد 2 صور شمسية، نسخة بطاقة تعريف، الرخصة الأصلية، رخصة السياقة الأصلية، ووثيقة تعود معناها يقع تعميرها بالوكالة الفنية النقل البري، ومعلومة تجديد، واللي يختلف المعلوم حسب حالة الرخصة. فإن كانت الرخصة يعني غير مشوهة معناها ما فيهاش بعض الشقوق وغيرها، فهي تقريبا 25 دينار و 40 دينار. بالنسبة للي وقع إتلافة أو معناها فيها كسور أو حاجة من هذا القبيل. بالنسبة للتجديد يتضمن أيضا شهادة طبية. شهادة طبية تكون بالطبع هي لماذا الشهادة الطبية؟ لأنه لاحظنا سابقا وأنه كان رخصة السياقة بسمة بارمانو، يعني اليوم تأخذ رخصة سياقة تبقى 100 سنة على قد ما تعيش أنت، ما تجددش رخصة السياقة. لاحظنا اللي هناك بعض الأشخاص اللي هم يقع في معنى حوادث مؤثرة لحوادث مرورية وحوادث شغل، ويكون عندهم أضرار بدنية مثل بتر اليد أو بتر الأرجل، أو ربما حتى في بعض الأحيان يصير حتى أضرار على مستوى يعني يكون عنده بعض الأمراض العصبية وغير ذلك. وبالطبع هذا لا يمكن من ناحية قانونية أن يكون سائقا يتنقل في هذا الفضاء المروري. فاليوم الشهادة الطبية هي أن تثبت أن السائق يكون في حالة بدنية جيدة وما تكونش عنده بعض الأضرار اللي هو تعيق استعمال الوسائل المتوفرة حاليا. يعني اليوم بعض الإعاقات تتطلب معناها سيارة ما تكونش فيها معناها تغيير درجات السرعة، ما يكونش يدويا، يكون أوتوماتيك. ولهذا اليوم مع شهادة طبية اللي احنا اليوم ما نعيرهاش اهتمام أخت بسمة، لأن احنا الحقيقة نشوف في بعض الوضعيات اللي الشهادة الطبية أصبحت كأنها سلعة، يعني كأنك تشتري بعض المواد الغذائية. يعني الطبيب تقريبا في بعض الحالات
2: مهم باش الفحص الطبي سياسي ماهر،
4: مهم جدا لأنه لا يكشف على حالة، يعني تباع يعني شهادة طبية هكذا دون أن يقع فحص فني للسائق، وهذا خطير جدا لأنه اليوم في بعض الأحيان الطبيب لا يشاهد حتى المعني بالأمر يعني ويتسلم شهادة طبية، وهذا خطير جدا. ولذلك مهم أنه اليوم الشهادة الطبية تعطى معناها حقيقة بعد إجراء فحص فني على حالة من يريد تجديد الرخصة، لأن هذا مهم في عملية التجديد، وأنه وجب أن يكون في حالة بدنية جيدة. دونك هذه الوثائق بكلها دونك هي اللازمه لتجديد رخصه السياقه واللي ناكدوا فيها، خاصه على انه الشهاده الطبيه تكون حقيقه هي توصف الحاله البدنيه السائق. يضاف الى ذلك هي شهاده طبيه بالنسبه ل معناه البصر، لابد ان يكون هناك حد ادنى على الاقل 6 من 10. نعلم جيدا ان اليوم هو في بطبعه الانسان عندما يكون مسرع في هذا الفضاء المروري والتنقل في سيارته فان زاويه النظر تتقلص، اذا كان يضاف الى ذلك تكون هناك نقص كبير على مستوى البصر فبالطبع تكون الرؤيه غير واضحه وهذا يمكن ان يؤثر ويؤدي الى حوادث مروريه. هذا اجمالا تقريبا
2: للفائده. كيفاش نجم تاثر سي ماهر؟ هنا ثم ناس تنسى حتى ان عندها رخصه سياقه معناها باش تجددها وحتى تنجم تنتهي معناها معنى السلوحيه نتاع الرخصه نتاعها، كيفاش ينجم هذا ياثر على وضعيه السائق القانوني ربما او التامينيه وقت اللي يصير حادث مثلا؟
4: دونك هو من ناحيه القانونيه فانه اولا كلما معناه انتهت صلاحيه، اذا تم ضبط السائق وهو رخصه السياقه نتاعو انتهت صلاحيه فهو بالطبع يتعرض الى خطيه ماليه قدرها 20 دينار اللي هي انه يقود في سياره دون رخصه سياقه معناه برخصه سياقه منتهيه الصلاحيه. من ناحيه التامين في صوره ما اذا اراد سائق أن يقوم بتأمين سيارته، فإن إذا كان توجه لشركة التأمين ورخصة السياقة غير مجددة فإنه يحق لشركة التأمين أن ترفض ذلك، لأنه هو في وضعية الآن ربما تقتضي سحب رخصة السياقة منه إذا كان هو عنده أضرار بدنية لا تسمح له بالسياقة. فمن شروط التأمين أن يكون للسائق الذي يريد تأمين وسيلة ما أن يكون متحصلا على رخصة السياقة لتلك الوسيلة. فاليوم انك تكون عندك رخصه سياقه منتهيه الصلاحيه ربما لو تمر على لجنه طبيه يقع سحب الرخصه نهائيا نظرا للاضرار البدنيه الحاصله، وهذا مهم جدا. يعني اليوم رفض شركات التامين لتامين بعض الوسائل فهذا لا يعني تجاوز في صوره ما هناك اخلال على مستوى الحصول على الرخصه او عدم تجديدها، وهذا مهم جدا.
2: واضح، موضوع مهم برشا بالنسبة لتجديد رخص السياقة وشروط وأهمية الفحص الطبي، خاطر مش وثيقة إدارية، هي حاجة باش تحميك معناها قبل كل شيء، تبدأ نقص نظر ولا عندك مشكل صحي وتاخذ شهادة طبية معناها تشريها وما عرفش كيفاش وتقدم.
4: أخت بسمة، لو أضيف، أنا اقترحنا حتى سابقا في إطار الاستراتيجية الوطنية متعددة الوسائط السلام المرورية كما قلت سابقا، وأنه ربط تجديد الرخصة بتكوين في مجال قواعد جولان وسلامة الطرقات، لأنه كل من هو متحصل رخصة سياقة تقريبا في بعض الأحيان هناك بعض العلامات التي تعترضه في الطريق ينسى حتى دلالتها، يعني على ربما يجدها في منطقة ولا يجدها في منطقة أخرى. فقلنا أنه بالإمكان أنه ربط تجديد رخصة السياقة
2: تكوين
4: بحصول من يقوم بالتجديد بشهادة تكوين في مجال قواعد جولان سلامة الطرقات، يكون بالطبع من مؤسسات الدولة حتى ما يقعش فيها معناه شراء وغير ذلك، يعني تكون في مراكز التكوين المهني الراجعة للدولة، ويكون هناك معناه إلزام بأنه يكون تكوين ليوم ولا ساعات على الأقل اللي معناها تنشيط الذاكرة وتذكير ببعض القواعد العامة لجولان سلامة الطرقات، لأنه الحقيقة موجود الآن ناس هي متحصلة رخصة في بعض الأحيان لو تسألها سؤال في مجال قواعد جولان سلامة الطرقات بالطبع نسات. دونك وهذا بالطبع يأثر على سلوكه في الفضاء المروري.
2: واضح، شكرا سي ماهر صغير، إن شاء الله يتم تطبيق هذا معناها المقترح بالنسبة لتكوين وقت اللي باش نعملوا أو نجد رخصة السياقة متاعنا، مهمة برشا، إن شاء الله ربي يحمي كل مستعمل للطريق. شكرا سي ماهر صغير، خبير في السلامة المرورية، يومك سعيد وإلى اللقاء.

0: إشهار.
1: يلا جو يلا جو سيف السنة حافل حكايات
2: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذيك علاش مع لوفر جيكا كليم متاع أورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوك بايبيين هدية مع العرض متاعك.
1: فاش تستنى خطر سيف السنة حافل حكايات ملا يلا جو عندك أورانج.
3: صبين وبعثين فلوس كاشي، خلاص فاتورات وقضيات كاشي، موندام البرا كاشي، مع كاشي فلوسك ديما معك مضمونة وتتحرك في أمان وفي لحظة. أبعد اقبل فلوسك من تونس ولا من برا وخلص فاتوراتك من تليفونك لا تعب ولا عطايل. صبين الفلوس بلاش وتلقانا وين ما تلقى علامة كاشي. تيليشارجي لابليكاسيون كاشي من البلاي ستور ولا أب ستور وابدأ حرك فلوسك على خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش. كاشي باورد باي تي تي.
0: إشهار.
4: جدول الديون المتمتعين بقروض بنك التضامن. مقترح قانون شامل لمنع الأكياس البلاستيكية. صابة الفستق والقمح في تونس اليوم في المراية من 10:30 نهار على موجة إذاعة قفصة.
5: إذاعة قفصة مراية تتكلم مراية تتكلم.
6: أهلا بكم مستمعينا الكرام، موعد نشرة الثامنة هذا الصباح.
7: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار،
6: وتتابعون في هذا الموعد الإخباري. برنامج الإيداع العائلي لكبار السن يساهم في الإحاطة النفسية والاجتماعية بعدد من المسنين فاقدي السند بولاية قفصة. التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي لسنة 2025 يؤكد تسجيل تطور في مؤشرات التشغيل في البلاد رغم استمرار الهشاشة الهيكلية للقطاع. الجيش الأمريكي يشن هجمات على مناطق عدة في إيران ردا على استهداف ناقلات نفط، والحرس الثوري يرد بقصف منشآت أمريكية في البحرين والكويت. السلام عليكم مستمعينا الكرام، إلى تفاصيل النشرة. تعمل مندوبية الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بقفصة على تنفيذ برنامج الإيداع العائلي لكبار السن الذي يهدف إلى تمكين المسن فاقد السند من العيش في كنف أسرة كافلة مع المحافظة على توازنه النفسي والاجتماعي. ندى بن يحيى رئيسة مصلحة كبار السن بالمندوبية تتحدث.
8: برنامج إيداع العائلي تكفل بمسنين فاقدين للسند العائلي من قبل أسر بديلة لتأمين محيط طبيعي ومناخ أسري ملائم يوفر لهم العيش الكريم. أهم حاجة هو يكون المسن يعيش في ظروف طيبة، يعني المسن باش يمشي للأسرة أخرى ويعيش في الأسرة هذيك. أهم الشروط اللي يلزمها تتوفر في الإيداع العائلي عندنا زوج شروط للعائلة الكافلة وشروط للمسن. بالنسبة للعائلة الكافلة أول حاجة هو اتفاق الزوجين ورضاهم على قبول كبير السن، وتوفر مسكن ملائم والمرافق الأساسية ضرورية لاستقبال كبير السن. حاجة ثالثة يلزم توفر دخل شهري للعائلة الكافلة للمسن لا يقل على مستوى الأجر الأدنى المضمون، وتحلي أفراد العائلة بالأخلاق الحميدة. يلزم خلو جميع أفراد العائلة من كل مرض معدي أو عقلي من شأنه أن يشكل خطر أو إزعاج للمسن المكفول. الشروط اللي يلزمها تتوفر في كبير السن هو فقدان السند العائلي، ما يلزمش يكون عندها أبناء ولا عندها يكون يتكفل بيه. الشرط الثاني يلزم المسن يكون هو بيده راضي باش يقيم معك الأسرة هذه. الحاجة الثالثة يلزم المسن زادة يكون خالي من كل مرض معدن أو عقلي من شأنه أن يشكل خطر ولا تهديد على سلامة العائلة الكافلة.
6: المسؤولة ذاتها أكدت أن 7 مسنين موزعين على مختلف المعتمديات انتفعوا بهذا البرنامج، وقدمت في هذا الإطار كيفية إعداد الملف المتعلق بالإيداع العائلي.
8: الوثائق اللي يلزمها تتوفر في برنامج الإيداع العائلي، يجينا الكافل وإلا المكفول يقول راني نحب نتكفل بكبير السن، وإلا يجينا المسن يقول نحب نكون مع العائلة هذه. مقر المندوبية ونعطوه أوراق يعمرها، من بين الأوراق هذه هي مطلب كتابي باسم الوزيرة المكلفة بكبار السن، يلزم نسخة من بطاقة تعريف وطني لرئيس العائلة وشهادة في الأجر أو شهادة في الدخل وموافقة كتابية للزوجين بقبول كبير السن والتزام كتابي من العائلة الكافلة بخصم عملت كبير السن. ومن بعد احنا نطلب مشؤون الاجتماعيه باش تعمل لنا بحث اجتماعي في الغرض. بالنسبه للكبير السن يلزم زاده مطلب كتابي، نسخه من بطاقه التعريف الوطنيه نتاعه، موافقه كتابيه للمسن على قبول العيش لدى العائله الكافله، وبحث اجتماعي للمسن عن طريق الاخصائي الاجتماعي، وشهاده طبيه تثبت سلامه المسن من الامراض المعديه والساريه والامراض النفسيه. الولايه قفصه عندنا 7 مسنين داخلين في البرنامج الاذاعه العائلي، حابين نرفعوا من العدد هذا من المسنين اللي يعرفوا شكون من الاقارب والجيران اللي عنده مشكله ما عندهش شكون يتولها بيه، ما عندهش شكون يقوم بيه، يتصل بالمندوبيه مصلحه كبار السن ونعطوا الاوراق اللازمه. نعطوا منحه قدرها 350 دينار للعائله الكافله، وتتم المتابعه نتاع المسن، نقوموا بزيارات ميدانيه، نتفقدوا المسن ندرى يعيش في ظروف طيبه والا لا فماش اشكاليات.
6: إلى توزر انطلقت بيدقاش الأكاديمية الثقافية الصيفية إلى غاية شهر أوت القادم تحت شعار صيف للإبداع والتعلم والترفيه. تفاصيل مع مدير دار ثقافة دقاش خالد بن بلقاس.
0: الأكاديمية الثقافية الصيفية من 1 جويلية حتى 31 أوت بشكون في شكل مختبرات متنوعة للمواد دار ثقافة دقاش، مختبرات فن تشكيلي موجه للأطفال والشباب والكهول والجافعين، مختبر الإعلامية الموجه للأطفال، مختبر إعادة تدوير الابتكار، مختبر الموسيقى. باش يكون زادة فما نادي جديد احنا أطلقناه نادي التعبير الجسماني بدار ثقافة دقاش، بشكون أنشطة متنوعة ومتعددة للأطفال والشباب واليافعين والكهول، نحاولوا نسكلوا فيها المواهب الشباب والأطفال قضوا بالمرافقة نتاعهم في الفترة الصيفية. تقريبا في خضم 5 مختبرات فعالية وزوز نوادي من بينهم التنشيط الثقافي، بشكون فما أنشطة في دار ثقافة دقاش للمختبرات هذه، بشكون زادة فما أنشطة خارجية بالفضاء جنين ونسلح البلدي بدقاش، بشكون في تنشيط وألعاب ترفيهية وتربوية للأطفال. الأكاديمية بداية السن من 6 سنوات فما فوق، والتسجيل هنية يزور المقر المؤسس دار ثقافة دقاش، الله بشكون فيها تتويج اخر شهر اوت المخرجات الاكاديميه هذه. الاكاديميه باش تكون فضاء داخلي وخارجي، اصلا اخترنا المسبح البلدي وفضاء جنين باش نحاولوا نتنقلوا ويلقوا صغيرات والشباب في السين والماء باش يكون في انشطه اخرى متنوعه ان شاء الله.
6: نبقى في سياق الحديث عن التظاهرات بالقاصرين. تنطلق اليوم فعاليات الدورة 29 لمهرجان الأصالة الفروسية والصناعات التقليدية بمجد بالعباس. التظاهرة تعود بعد انقطاع لعشر سنوات وتقدم فقرات مختلفة بين الشعر الشعبي والفروسية ومعرض الصناعات التقليدية. أكثر تفاصيل مع حبيب الحاج المكلف بالإعلام بهيئة المهرجان.
9: برنامج بالاستعراض المحلي ترافقوا مجموعة كبسة للفنون الشعبية استعراض في الشارع الرئيسي، ثم الافتتاح باش يصير على معرض الصناعة التقليدية نعرفوا مجمع بيز تذخر بواهب خاصة في تجديد الصناعة التقليدية اللي باش يكون عنده معرض أمام جامع سيدي بوذير في مدخل البلاد، معرض يتواصل على 3 أيام. كذلك الفروسية مهرجان مخصص أساسا للفروسية، لأن المهرجان يرتكز على حاجتين أساسيين، الفروسية والصناعة التقليدية، فرسان أبناء مجمع بيز، وكذلك مجموعة من الفرسان القديمين من المعتمديات المجاورة والولايات المجاورة. في الليل سهرة الشعر الشعبي وخيمة الشعر الشعبي بمساهمة جزائرية تونسية تقريبا من الجنوب الشرقي من الجنوب الغربي من الشمال من الوسط، يعني مجموعة من الشعراء ينشط السهرة للشعر الشعبي أحمد العباسي. ثم نهار الخميس المحاضرة حول الفنون الفروسية قدمها الدكتور صالح الفالحي. في العشية يتواصل المعرض وتتواصل الفروسية. نهار الجمعة الاختتام والبرنامج الموجه للأطفال، والدورة يعني اقتصرت على 3 أيام لأنه عايدة من بعيد، تعرفوا 10 سنوات المهرجان ما تقامش، فهذه الدورة 29 هي عودة بعد 10 سنوات. اقتصرت الجمعية على 3 أيام في انتظار أنه العام القادم إن شاء الله باش تكون يعني على كما كان قبل، إن شاء الله العام الجاي يكون مهرجان كبير، مهرجان في قيمة مجد بالعباس.
6: إلى سيدي بوزيد، سنة عماري أصيلة ولاية سيدي بوزيد تحصلت مؤخرا على جائزة ريادة الأعمال الجماعية خلال مشاركة في فعاليات الدورة 7 من المعرض التجاري ومؤتمر الأعمال الكوميسة الذي انتظم بتونس، من خلال مشاركة ضمن شركة تعاونية فلاحية متعددة الاختصاصات البطومات، وهي مؤسسة تسعى لتثمين المنتوجات الفلاحية. هذه المتوجة التقطها ألفة الخصخصي.
10: العمل الجماعي هو سر نجاح مشروع الشركة التعاونية البطومات التي نالت بها أصيلة ولاية سيدي بوزيد سنة عماري الجائزة الدولية لأفضل رائدة الأعمال الجماعية.
11: أنا نمن برشا بالعمل الجماعي، نمن برشا زيادة بالمرأة الريفية في المناطق الداخلية. النجاح هذا لو كان مشارك بين الناس الكل وبدعم وجهود شركاء كانوا معانا مش نزلنا اليوم نحكيوا على مشروع ناجح. احنا من 2022 بداياتنا كانت صعيبة شوية، بدينا بموارد ذاتية، دخلنا للسوق التونسية، عرفنا بالمنتوج متاعنا، صحيح تعبنا شوية لكن كانت عنا حلمة مشتركة. الحمد لله اليوم بفضل جهود نساها دوما وفضل التعب نساها دوما وإصرارهم وحتى صبرهم وصلنا اليوم نحكيه على جائزة دولية وعلى مشروع ناجح.
10: تتويج اعتبرته سناء نقطة بداية جديدة.
11: الجائزة هذه مثلا نقطة بداية للنجاح بتاعنا، نقطة بداية زادة للمشروع بتاعنا. احنا ماذا بينا نحقق اللي حلمنا به، ماذا بينا نوسع في النشاط التسويق بتاعنا اكثر ونحكيه اكثر على اهمية المرأة اللي في المناطق الداخلية ولا حتى في تونس في كل اللي راهي تنجم تنجح تقدم البرودوي تنزيارة وينجم ينجح انترناسيونال ما كي يلقى دعم صحيح. خاطر مؤخرا ما قعدناش نبيعوا كان في سوق جديد، ما قعدناش نبيعوا كان في سيدي بوزيد ولا تونس، رانا خرجنا من السوق الأفريقية وخرجنا حتى العالمية. الحمد لله إن الحلمة هي صار تحقيقة.
10: هذا وترى سناء عماري أن هذا التتويج هو خطوة جديدة لتقديم حلول مستدامة في خدمة الاقتصاد التضامني الاجتماعي. ألفة خصخصي، سيدي بوزيد، إذاعة قفصة.
6: إلى الأخبار الوطنية، تطورت سوق الشغل في تونس خلال سنة 25 و2000 في سياق اتسم بتحسن النشاط الاقتصادي ومساهم في دعم ديناميكي تحديث مواطن شغل وتحسين عدد من المؤشرات الخاصة بالتشغيل رغم استمرار الهشاشة الهيكلية وفق ما ورد في التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي لسنة 2025. وسجل صافي احداث مواطن شغل ارتفاعا ملحوظا ليبلغ 124 ألف مواطن شغل خلال السنة الماضية. أعلنت وزارة التربية أنه بإمكان كافة المترشحين لدورة المراقبة امتحان البكالوريا الراغبين في الحصول على نتائجهم عن طريق الإرساليات القصيرة للهاتف الرقمي الجوال التسجيل بهذه الخدمة ابتداء من الساعة 10 صباحا من هذا اليوم. ويمكن للمترشحين المعنيين توجيه إرسالية قصيرة على الرقم 85005 على النحو التالي: باك ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا. أعلنت وزارة الشباب والرياضة أنه تقرر بالتنسيق مع مصالح وزارة التربية التمديد في أجال التسجيل الإلكتروني عن بعد اجتياز مناظرتي الالتحاق بشعبة الرياضة والالتحاق تلاميذ رياضي النخبة بالمعاهد الرياضية بعنوان سنة 2026-2027. أوضح أنه تقرر التمديد إلى غاية هذا اليوم الأربعاء 8 جويلية. إلى أخبار العالم، أفادت وسائل إعلام إيرانية فجر اليوم بسماع دويز انفجارات كبرى في مدن ومناطق جنوب البلاد بينها السيريك وجزيرة قشم وبندر عباس، في حين أعلنت القيادة المركزية الأمريكية بدء تنفيذ ضربات على إيران قالت إنها تأتي ردا على استهداف سفن تجارية في مضيق هرمز. بينما أدانت الخارجية الإيرانية إلغاء الولايات المتحدة الأمريكية التعليق المؤقت العقوبات على النفط الإيرانية. بالمقابل قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني الدفاعات الجوية أسقطت مسيرة أمريكية في أجواء محافظة بوشهر جنوبي البلاد، كما قال أنه استهدف عشرات المنشآت العسكرية الأمريكية في البحرين والكويت ردا على الضربات الأمريكية في بيان نقله التلفزيون الرسمي. واعتبر رئيس البرلمان الإيراني وكبير المفاوضين محمد باقر قاليباف أن الولايات المتحدة ارتكبت انتهاكات كبيرة لمذكرة التفاهم بهذا الهجوم ضد بلاده. إلى تذكير بعناوين الثامنة هذا الصباح: برنامج الإيداع العائلي لكبار السن يساهم في الإحاطة النفسية والاجتماعية بعدد من المسنين فاقدي السند بولاية قفصة. التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي لسنة 25 و2000 وكّد تسجيل تطورا في مؤشرات التشغيل في البلاد رغم استمرار الهشاشة الهيكلية للقطاع. الجيش الأمريكي يشن هجمات على مناطق عدة في إيران ردا على استهداف ناقلات نفط. والحرس الثوري يرد بقصف منشآت أمريكية في البحرين والكويت. شكرا لكم على الاستماع والمشاهدة لنشرة الثامنة. أطيب الصباحات.
12: الطقس.
13: توقعات بالنسبة اليوم 24 جويلة طقس عامة باش يكون صافي من دار قليل السحب على أغلب مناطق البلاد مع هبوب رياح من القطاع الشمالي اللي باش يكون خاصة على الشمال والوسط من القطاع الشرقي بالجنوب يكون خوية شوية خاصة محالين في السواحل الشمالية والضيفة المعتدلة بالنسبة لبقية الجهات الكل. حالة البحر باش تكون نسبيا مضطرب بخليج تونس وقليل إثيرة ببقية السواحل ودرجة الحرارة اليوم تبدأ في ارتفاع طفيف وتتواصل تروح القصوى عفوا بين 32 و37 درجة في المناطق الساحلية وكذلك المرتفعات وبين 37 إلى حدود 41 درجة بالنسبة لبقية الجهات مع ظهور الشيري محليا. الاستقرار هذا والارتفاع في درجة الحرارة باش يتواصل زادة كيف كيف خلال يوم الغد وبقية الأيام هذا الأسبوع اللي باش نلاحظوا فيه ارتفاع نسبي في درجة الحرارة خاصة في نهاية الأسبوع. يوم غد الخميس إن شاء الله باش يكون طقس صافي إلى قليل السحب على أغلب المناطق تتواصل التيارات الشمالية بالشمال الوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب اللي تتقوى شوية خاصة قرب السواحل الشمالية وتبقى ضعيفة المعتدلة بالنسبة لبقية الجهات. محليا باش يكون البحر مضطرب خاصة بالشمال وقل الإثيرة ببقية السواحل وكما قلنا تم ارتفاع في درجة الحرارة غدوة القصوى باش تتراوح بين 34 و38 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 38 لحدود 42 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيري. إن شاء الله مع الأيامات الجاية مع تم ارتفاع كما قلنا في درجة الحرارة باش توصل مرتفعة مع ظهور الشيري خلال اليوم والجمعة وتكون محسوسة أكثر خاصة في نهاية الأسبوع يومي السبت والأحد.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير،
3: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

0: جدول الديون المتمتعين بقروض بنك التضامن، مقترح قانون شامل لمنع الأكياس البلاستيكية، صابة الفستق والقمح في تونس. اليوم في المراية من 10:30 نهار على موجة إذاعة قبصة.
1: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
0: نسائم الصباح.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير،
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح، صحتك بين يديك.
7: 8:24 دقيقة، صحة دائمة لكم الكل مستمعين وين ما كنتم تسمعون على موجة الـ FM، عندكم الانترنت www.radiogafsa.in، عندكم الابليكاسيون الإذاعة التونسية وصفحة رسمية لإذاعة قفصة على الفيسبوك. كانت وزارة الصحة قدمت بلاغ وأكدت فيه على وقدمت فيه نصائح فيما يخص ارتفاع درجة الحرارة في الصيف وكيفاش نتعاملوا معها، ونصائح خاصة للناس اللي عندهم أمراض مزمنة، للصغار، الرضع، للنساء الحوامل والمسنين. اليوم باش نركزوا على المسنين وتأثير ربما الصيف وسخان عليهم، والجسم ما يبقاش قادر يعني انه ينظم حرارة متاعه بكفاءة كما قبل، وساعات حتى ينسى انه يشرب الماء المسن. هذا هو موضوعنا، وباش يعطينا اكثر نصائح وتفاصيل سيد الدكتور عثمان شلبي، طبيب عام. دكتور صباح النور، مرحبا بك، اهلا وسهلا.
8: سلام والسلام على كل المستمعين ومستمعات إذاعة قفصة.
7: مرحبا بك. إذا دكتور، مهم برشا أنه نهتم بكبار السن، خاصة يكونوا عندهم أمراض مزمنة، نعرفوا السكري، ضغط الدم، وأمراض الشرايين والقلب وغيرهم. كيفاش نجموا نتولهوا بهم؟ ربما خاطر هما ممكن ينسوا، عندهم الذكرى متاعهم تضعف، الجسم متاعهم ما عادش ينظم الحرارة متاعه كما يلزم. شنو نصائحك يا دكتور؟
8: هي كما قلت انت، هي تم موجه نتاع حراره جايه، ولازمنا ننتبهوا الناس كله وبصفه خاصه لمن المسنين. احنا نعرف كما قلت انت، المسن معناها التكيف مع الحراره ينقص، معناها فهمتي الديفونس تنقص، فهمتني. كذلك فما حاجه اخرى تنقص عند المسن، هي الاحساس بالعطش، دور ريفلكس نتاع العطش ينقص برشا عند المسن. لذلك معناها يلزم لي بارون معناها يفكروا مثلا بشرب الماء بصفة مستمرة، فهمتني.
7: شنو ينجم يصير ربما اذا كان يتعرضوا لموجات حر كبيرة، وشنو تأثيره على الجسم؟
8: انت انت انت تعرف الانسان كيش يدافع على روحه من موجات حرارة، كيش يتنفس للدم باش يخلي روحه ترانسيت، هو الترطيب، هو شرب المياه. يعني وسيلة الدفاع تاع البشر هي التعرق.
7: ايوه،
8: دونك اذا كان ينسى من شرب الماء، دونك البدن باش يسخن بطبيعته، فهمتني. وكذلك اذا كان نقص معناها المسن الماء، فهمتني،
7: اي
8: دونك باش الدم نتاعو، الدم نتاعو باش يولي لزج، معناها فهمتني،
7: يولي خاثر، معناها
8: يولي خاثر، دونك تكثر معناها ريسك نتاع الجلطات.
7: كذلك بعض الادويه دكتور اللي ممكن تسبب معناها جفاف زاده، معناها
8: احنا تو
7: مدرات البول ولا
8: استشارات الطبيب تاعنا، ثم ادويه نقص منهم في الصيف كيما الديوريتيك مثلا.
7: ادويه ضغط الدم زاده
8: مثلا كيما اللازيريكس، يعرفوا فهمتي اللازيريكس.
7: ايوه،
8: هذاك معناها مدر من البول. كذلك لي زونتي ايستامينيك كيما الالرجيكا، لكم مضادات الحساسيه، كيف شيء يحول الدم. احنا توا بالنسبه للمسنين لازم نستحفظ عليهم، سيرتو في اوقات الذروه ما يخرجوش ما بين 11 حتى
7: الاربعه،
8: 5 نتاع العشيه. 5 العشيه بالنسبه لنا احنا تكون برشا، فهمتني.
7: ايوه،
8: كذلك كما حكينا ترطيب المياه، كذلك نحطوهم في غرفة معناها تكون معناها الطبيعة نتاعها باهية. خاطر بعد الترونت مثلا 32 بالنسبة للمروحة هذيك راهي ما عادش تساعد، خاطر هي باش تهز هواء سخون يولي بالعكس، معناها مفعول عكسي. حتى في كليماتيزور ما يكونش محطوط في درجة كبيرة مثلا 24 26،
7: أيوة.
8: وما تطورش فيه برشا، فهمت كيف. كذلك ثم أبار السوائل، ثم معناها أكولات وغلال غنية بالماء،
7: خضر وغلال
8: مثلا كيما الدلة، كيما لا كي تبدل عندك البطيخ، عندك الياغورت ابوار، اذا كان مثلا انسان مثلا ما حبش يشرب نعطوه هذوما، فهمتني؟ كذلك نبعدوا برشا على القهوه، القهوه لان هي مضره للبول ما كثرش منها. بالنسبه كذلك المشروبات الكحوليه،
7: الملابس تكون خفيفه، زاد الملابس نتاعهم تبدا تشرب العرق
8: خفيفه، لبوسو الكوليك هنا لبوسو ريش اون سيكل، حتى حوايج برشا سكر باش تعمل تولي حتى هي مضره للبول وتولي تشيح. كذلك الملابس لازم تكون كما قلت انت خفيفه، وخاصه من القطن، وكما الجب قبل كما الجوخه، فهمتني؟ وتكون ما تكون اللون نتاعها ماهوش غامق، معناها يعني تكون بيضة ماهيش كحله، فهمتني؟
7: بطبيعة احنا يلزم كل مرة نذكروهم احنا بالماء، خاطر هما الذكرى نتاعهم تضعف بالنسبة لشرب الماء، ما عادش يعطش برشا، ونهتموا بهم كما كنت تحكي. معناها دكتور، شنو ربما العلامات اللي تخلينا نشكوا انه هو معناها المسن ربما تقلق من السخانة وعنده تأثير سلبي عليه؟ يعني
8: ولا الصحة هذه مثلا هي تسمى ضربة شمس، او معناها فتيج، معناها ستريس كلينيك، معناها فهمت؟
7: ايوه.
8: اول حاجه فشله، تكون فشله قويه. معناها مشاع في الراس، دوخه، دي كرامب. واخر حاجه ينجم يجي مثلا دي نسموها احنا كونفيزيون، هي عدم تركيز، فهمتي؟ تحس ضايع في الاسباس،
7: تشوش ذهني، معناها
8: مشوش ذهنيا، صحيح، فهمتي؟ وحاجه اخرى تشوف انه هو ما عادش يمشي يتبول، نقص التبول او الغامق، تقولي بولا غامق هذيك راهو ماشي الشيح من الماء. والريسك الكبير هو كي تلقى انسان مثلا في حاله فاشل ودايخ والريفلكس تاع العرق حبس، راهو هذيك خطره، معناها البدن ما عادش قادر يتنفس، معناها
7: يلزم يعرق. معنا
8: تحط ايدك على يعني هو مضروب بالشمس، عنده ضربه شمس، وتحط ايدك على الجلده وتلقى ما ثمش حتى قطره نتاع عرق، هذاك فيه خيبه برشا،
7: تلقى شايح.
8: دونك كذا ما ترى نشوف واحد كيما هيك يهزوه البلاصه ديريكت، بلاصه بارده، فهمتني؟ ويحطوا له الثلج ما بين الابطين وفي منطقه الحوض باش يوقع تبريد الجسم.
7: واضح. هو لما حالة ديما معنا كبار السن عندهم أغلبهم يعني عندهم أمراض مزمنة، ويتناولوا في الأدوية اللي عادة معروفة، السكري ولا ضغط الدم ولا الخاصة بالأمراض القلب والشرايين. وزاد حاجة أخرى معناها يتحير عليهم البرد، زاد في الصيف لأنهم هما ديما تحت الكليماتيزور، في باش يكونوا معناها عرضة أكثر يعني للبرود، وهذا معناها يخليهم زاد يولي عندهم قلق ووجيع في المفاصل. دكتور نصور
8: صحيح
7: يتحير شوي البرد عليه،
8: الكليماتيزور اذا كان تحطه في الدرجه مثلا بروده قويه،
7: أيوة.
8: والا تقابله ديريكت، والا مثلا يكون المفاصل معناها عريانه مش مغطيه، والا تكون ثم مثلا بعد الدوش تدخل الكليماتيزور، اكيد مش لازم يسبب لك التهابات رئويه او معناها روماتيزم في المفاصل، هذا ما اللي عندهم.
7: ربي يحميهم إن شاء الله كله، وربي يعطيهم بالصحة ويبارك في صحتهم. مهم برشا أنه نراقبوهم هذوما كبار السن يوميا، ونتابعوهم ونتفقدوهم بالغذاء الصحي، بالماء، بالمشروبات، حتى معناها لتيزان ربما ينجموا يعاونوهم زادا، وتوقيت الأدوية متاحهم في وقتها. إن شاء الله ربي يعطيهم بالوقت الطيب وربي يحميهم. شكرا دكتور عثمان شلبي، يعطيك الصحة.
8: ربي يخليكم. السلام،
7: بارك الله فيك دكتور عثمان شلبي طبيب عام، شكرا ليك. توقيتنا 8:32 دقيقة.
9: معك تطوى مرايتنا.
10: إشهار.
11: يلا جو
12: سيف السنة حافل حكايات،
13: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذيك علاش مع لوفر جيكا كليم متاع اورانج، اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا، وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوك بايبيين هدية مع العرض متاعك.
12: فاش تستنى؟ خاطر سيف السنة حافل حكايات. ملا يلا جو
14: عندك اورانج.
15: يا ولاد الدار،
10: خليكم مركزين معايا عزيزة، ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي لعزيزة.
11: صيف السنة مع فيبر تي تي، اعمل افار وتفرج من الدار. كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش، ومع 100 ميجا عندك

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير،
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.
7: معاك غزوة مريتنا.
0: ضيف الصباح
8: 8:41 دقيقة. صباح الورد، صباح الخيرات لكل مستمعينا وين ما كنتم. من بين المبادرات الطيبة اللي باش تحكوا عليها توا، مجموعة من الأطباء عملوا مبادرة باش يعاونوا التلاميذ المتميزين من عائلة معوزة. باش ناخذوا فكرة ربما على شكون اللي شاركوا في المبادرة هذه وأكثر تفاصيل مع الدكتور حاتم الغزال، طبيب مختص في أمراض الوراثة. دكتور صباح الورد، مرحبا بك.
9: صباح النور، صباح الخير كل مستمعي إذاعة قفصة.
8: مرحبا دكتور. الفكرة طيبة برشا، كيفاش جت وشكون المشاركين في المبادرة هذه وشنية تفاصيل بالضبط دكتور؟
9: هي مبادرة جسور، هذه هي النسخة الخامسة متاحة، جيناها في صائفة 2022 للتلامذة الناجحين في الكوريا واللي وضعهم الاجتماعي الهش ما يمكنهمش باش يواصلوا دراستهم الجامعية بسهولة. فالهدف منها هو تجميع عدد من المانحين الكفاءات التونسية في تونس وفي الخارج، مش أطباء فقط، لا بالعكس، عنا من كل الاختصاصات، مهندسين، باحثين، أساتذة جامعيين، محامين، رياضيين معروفين في الخارج، توانسة طبعا. والهدف متاعهم هو
8: نسمع فيك دكتور، معك
9: نسمع فيك. أيوة، والهدف متاعنا هو أنه المانح يتعرف على تلميذ ناجح في البكالوريا ويقدم له دعم مادي طبعا، ولكن أيضا دعم معنوي يقف معه في مسيرته الجامعية لين يكمل قراءته الجامعية. وصلنا اليوم أكثر من 200 طالب يتحصلوا على المنحة على مختلف السنوات الفارطة، والسنة هذه إن شاء الله ثم أكثر من 50 تلميذ جديد ناجح في البكالوريا باش تحصل على المنحة أيضا من عند المانحين الجدد اللي دخلوا معنا السنة.
8: وكيفاش باش تعرفوهم؟ كيفاش يتواصلوا معاكم؟
9: والله هو أنا استغليت شوية أنه الناس تعرفني عن طريق الفيسبوك،
8: أي
9: فنوجه دعوة في الأول للمانحين، الناس اللي تابع فيها على فيسبوك يتصلوا فيها يعلنوا رغبتهم، نتأكد من جديتهم ونتعرف عليهم شخصيا. ومن بعدها وجهت دعوة أيضا للتلامذة الناجحين والإطار للمعاهد اللي يعرفوا تلامذة يعني متميزين ومستحقين مساعدة، فهم كلهم يتصلوا بيها والحمد لله. يعني وصلنا اليوم جمعنا تقريبا أكثر من 50 ملف وما زالت الملفات ترد علينا، نتأكدوا الساعة الحالة الاجتماعية حقيقيا حالة اجتماعية هشة. حاولوا باش نختاروا التلامذة الأكثر تميزا، لكن أحيانا حتى تلميذ يعني ناجح بمعدل متوسط نقبلوه لما يكون حالة، لما تكون حالة اجتماعية يعني فعلا
8: تعب
9: إلى مساعدة عاجلة. يعني
8: تقريبا المعادلات
9: عديدة جدا،
8: المعادلات اللي تقبلوها تقريبا
9: من 18 ل 10 عندنا كل الأنواع. عندنا ما شاء الله تلامذة متميزين جدا جدا جدا رغم ظروفهم الاجتماعية الصعبة، وعندنا تلامذة ناجحين بعشرة لكن ما نجمش نحكي لك على الوضعية الاجتماعية متاعهم اللي هي سيئة جدا، يعني ما تمكنهمش باش مش يدرسوا في الجامعة، ما تمكنهمش انهم باش يعيشوا بطريقة عادية أصلا حتى من غير دراسة.
8: هكا باش تحل باب كبير معنا دكتور، باش تحلوا باب كبير خاطر
9: احنا اي نعرف نعرف نعرف الطلبات كثيره برشا، احنا نحاولوا ديما باش نوفقوا ما بين هذا وهذا.
8: اي
9: الاولويه دائما للمتميز، ولكن كما قلت لك ثم حالات اجتماعيه نتاع تلامذه معوزين جدا ويتامى ويسكنوا في مناطق نائيه جدا ويحب يواصل دراسته الجامعيه، لو كان في فما مانح يختار التلميذ هذا طبعا احنا ما نقولوش لا يوصل معه، فكل اختيار المانح يعني ثم مانحين يحبوا اكثر التلميذ المتميز، ثم مانحين يحبوا اكثر على حالة اجتماعية أي. تعبة، ثم مانحين يحبوا اكثر على تلميذ يعني يكفلوا تلميذ يتيم الاب والام والابوين، فهذا كله
8: يعطيه مصحة لكل
9: يعني هو اللي
8: يختار، يصير انتقاب بطبيعه ويعطيه مصحة لكل بالحق. كيفاش نجموا هاد تعطيني حتى رقم تليفون، نعطي رقم التليفون يتواصل معك دكتور؟
9: لا هو على مسنجر، هو يتصلوا بنا على الخاص على
8: مسنجر. اي خاطر لا خاطر انا
9: على حاتم الغزال.
8: لا دكتور خاطر المسنجر مثلا جاتك برشا مساجات ما تنجم ما تشوفهاش.
9: لا نتابعوهم الكل، مساجات الكل باذن الله الكل نتابعوهم، كل احنا مجموعه والكل نتابعوا مع بعضنا، وباذن الله كل المساجات اللي جينا نجاوب عليهم سواء بالايجاب او بالرفض.
8: تمش طريقه اخرى اسهل شوي؟
9: لا على خاطر الناس موجوده في كل دول العالم، توانسة موجودين في أمريكا في كندا في أوروبا في اليابان اللي مشاركين معنا، فالأفضل الطريقة الأفضل هي التواصل عن طريق المساجر.
8: هو لو كان تكون ثم باج ولا معناها معاش أنا جروب هكا بريفي ولا حاجة اللي تتلموا فيها والنجم التواصل.
9: طبعا احنا عنا جروب بريفي، عنا جروب بريفي ونجتمعوا مع بعضنا ومتواصلين على طول مع بعضنا.
8: واضح. على كل هي مبادرة طيبة برشا، باش يجيكم برشا طلبات كما كنت تحكي، الانتقاء يصير حسب الطبيب هو أو مش طبيب حسب المانح هو شنو يشوف بالضبط، ينجم ياخذ واحد يتيم، ينجم ياخذ جايب 10 وهو يتيم، ولا جايب 18 ومن عائلة هشة ومن مناطق نائية. زادة مبادرة طيبة جدا، نشكركم الكل انتم اللي في تونس واللي خارج تونس، زادة كفائتنا اللي خارج تونس، وراهي المنح للقراية داخل تونس مش خارج تونس، للقراية داخل تونس بطبيعة.
9: منح موجهة فقط للتلامذة التوارثة ناجحين في تونس وباش يكملوا قرايتهم في تونس.
8: في تونس واضح.
9: مش حتى علاقة بالمنح خارج تونس.
8: واضح. شكرا دكتور حاتم الغزيل، طبيب مختص في أمراض الوراثة وعضو من المجموعة هذه الطيبة اللي هما منحين للمنح ويحبوا يحتضنوا تلميذ ناجح بكالوريا في كامل المسيرة متاعه الجامعية، يعاونوه ويلزم يكون من عائلة معوزة، عائلة عندها ظروفها تعبة أو يكون يتيم عنده ظروف خاصة يعني. شكرا دكتور حاتم، يعطيك الصحة وتحية بطبيعة لكل المشاركين في المبادرة هذه. يومك سعيد وإلى اللقاء.

0: إذاعة قفصة في توزر على 89.2. متابعات.
1: في متابعاتنا باش نمشي نشوفوا في توزر مع واحدة مبارك شنية الأسعار. صباح الوردية واحدة.
2: صباح النور ليك ولكل المستمعين. إذا من السوق المركزية في توزر من وسط مدينة توزر، يعني بالنسبة للسوق الصباح يعني تم حركية شوي يعني بحكم حرارة الطقس، الناس تفضل أنها تقضي معناها قضيتها على الصباح. مبدئيا باش نعطيك بعض يعني الأسعار متاع الخضرة، مثال البطاطا 2000، الفلفل الحار من دينار 15 أيام، الفلفل الحلو من 3000 ل 2500، الفدوس من 15 ل 12 أيام، القرع الأخضر 2000، القرع الأحمر ب 15 أيام، البصل من 700 دينار، وطماطم كعب من 500 دينار، والقارص من 5500. بالنسبة للجنوية ب 20 دينار، والخضر الورقية من 500 ل 800. ثم حاليا بالنسبة في مرشي توزر زادة باش نحكوا على الأسعار، يعني بعض الغلال بالنسبة للتفاح 3500، بوطبقية 3500 و 6000، الخوخ 5500، البطيخ 1700، العنب 1700 و 2300 كيلو، العنب 7500، العوينة 5800، والتفاح الكيلو ب 5000. باش نحكوا على منتوجات اللي موجودة في الواحة، ومعانا أخونا سي حمد. مرحبا سي حمد.
3: أهلا مرحبا بكم سيد باخير.
2: مش نتحط نشوفه توا، ثم العديد معناها من المنتوجات الصيفية اللي تنتجها الواحة اللي توا نشوفوها موجودة معناها في السوق. المنتوجات هذه يعطينا عليها فكرة أسعارها.
3: مثلا بالنسبة لتو عنا احنا منتوجات البلاد، عنا البلح تو يبدأ يطيح من النخلة، عنا هذا بكرموس التونسي هو المعروف به منطقة الجريد، عندنا حار الجريد، عندنا قناوية، عندنا هذايا الفقوس العربي، عندنا لا إله إلا الله اليقطين.
2: اليقطين هو معناها موجود نتاع الواحة هذايا،
3: كل شيء
2: الأخضر الأخضر
3: هو لونه من برا أخضر ومن داخل أبيض، تسمى اليقطين. هذايا نوع نتاع قراع من القرعيات. وهنا يطيب بك اللية نوعية عقراء حلويس به هنوتك. عنا وتك الكرموس، العنب، البلح، القنوية.
2: أسعار
3: مثلا حار جريد تويخ 8000، حار جريد. عنا الكرموس من 6 حتى 12، انت والكاليبر وانت والنوعيه. انا خلص ثم كرموس التونسي، ثم الحماري، ثم انواع واشكال.
2: شفنا زاد القنويه تو القنويه، وزاد كيف كيف الملوخيه الورقيه معناها الورقيه موجوده.
3: ايوه موجود على خلص. هي تو او بدايه الموسم نتاعها الملوخيه الخضراء. تخدم ب 6000 فرنك الرب والقطه.
2: انا شفت حتى ب 4000.
3: اي انت والحجم وانت الكاليبر نتاع الورق. انا قلت القنويه 25 هذه نتاع الجريد حتى 30، وعندنا نوعيه اخرى قنويه اخرى اما تخيلها اقل طول بالنسبه نتاع الجريد.
2: ثم اقبال على المنتوجات هذه؟
3: اي الاقبال موجود، اما الناس الفلوس ما ثمش اقبال ثانيه. انا واحد من الناس نشتري برشا حوايج، اما على قد الميزانيه نتاعي.
2: بالنسبه لمنتوجات الواحه ثم معناها الحاجات تكون غاليه، اما برغم هذا ثم شكون يحب يشري معناها يشري حاجات الواحه خاطر هي معناها مميزه.
3: نتاع الواحه مميزه وماذا بين نشروها، اما هذا كما قلت لك البيع كل بالفلوس، الفلوس ما ثمش. وحتى واحنا البيع والشراء الوقت مضبوط من 8 حتى 10 ما فوتش
2: بحكم حراره
3: الطقس. حراره الطقس علاش؟
2: اي شكرا لك. عودة لك إذا بسمة.
1: إذا وحيدة شكرا لك الصحة وحيدة، أخذينا فكرة على الأسعار في ولاية توزر، وتحية لكل مستمعينا في ولاية توزر. شكرا لك وحيدة.

0: معاك غزوة مرايتنا. جدول الديون المتنطعين بقروض بنك التضامن. مقترح قانون شامل لمنع الأكياس البلاستيكية. صابة الفستق والقمح في تونس. اليوم في المراية من 10:30 نهار على موجة إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
2: نلتقي من جديد مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى موعد التاسعة صباحا.
3: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
2: طالب رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالقاسرين محمد حسن الأزهري بضرورة التعجيل بتوفير وسائل المدوات اللازمة لمكافحة الجراد المحلي الذي انتشر في بعض المعتمديات منها فوسانة وفريانة وحيدرة. أوضح أن المبيدات متوفرة، غير الإشكال يبقى في نقص الجرارات المخصصة لعمليات الرش إلى جانب غياب طائرة للمدوات. بإمكان المترشحين لدورة المراقبة من امتحان البكالوريا ومن الراغبين في الحصول على نتائج عن طريق الإرساليات القصيرة التسجيل بهذه الخدمة بداية من الساعة 10 من هذا اليوم، ويمكنهم حسب بلاغ لوزارة التربية توجيه إرسالية قصيرة على الرقم 85005 على النحو التالي: بك ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية. في التقرير السنوي الصادر لسنة 2025 من البنك المركزي التونسي أفاد بأن تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الطاقات المتجددة سجل نمو بنسبة 35.5%. هذه الحركية كانت مدفوعة بفضل مشاريع إنتاج الكهرباء باعتماد الطاقات المتجددة. تونس تستهدف رفع مساهمة الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء إلى 80% بحلول سنة 50 و2000، وذلك مرورا بنسبة 35% في أفق 2030 بالتوازي مع خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 62%. أعلن الحرس الثوري الإيراني تدمير 85 منشأة عسكرية أمريكية بمقر الأسطول الخامس بالبحرين وقاعدة علي سالم بالكويت بالصواريخ والمسيرات ردا على الهجوم الأمريكي فجر اليوم على عدد من المناطق الإيرانية. إلى الملتقى بإذن الله.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير،
4: صباح الخير على نسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

0: نسائي يوم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير.
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح.
7: وين ما كنتم نهاركم زين، نهاركم مبروك مستمعينا. توقيتنا 9:09، معكم مع فقرة المسجلة تيك إكسبريس، يقدمها لنا دكتور سامي الحدوري اليوم باش يفهمنا كيفاش نجمو نلقو الهاتف المفقود.
8: تيك إكسبريس. دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.
9: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في تيك إكسبريس، باش نحكوا على التكنولوجيا بطريقة بسيطة وقريبة للناس. حديثنا اليوم عن كيفية العثور على الهاتف المفقود في المنزل. تليفونك صامت سيلونسيو وضعف الدار، كيفاش يتم العثور عليه بسرعة؟ كيفية تفعيل ميزة العثور على الهاتف حتى لو كان صامت؟ الحل مع خبير التكنولوجيا سامي حيدوري، دكتور في الاتصالات والسلامة المعلوماتية. مرحبا بك دكتور.
10: مرحبا، تحية طيبة للمستمعين إذاعة قفصة. موضوعنا اليوم هو كيفاش نلوج على تليفون اللي هو ضعف المنزل في وضع صامت. هو ثم برشة طرق، احنا باش نحكو تقنيا شنو هي الطرق اللي نجم نستعملوها. اول حاجه اللي هي اللي يفكر فيها الناس كلها، نجيب تليفون اخر ونحاول نتصل بيه، نحاول نظلم البيت ونتصل بيه اذا فما اهتزاز فيبراسيون، والا فما ضوء من معناها من التليفون نجم نفيق بيه. هذه طريقه سهله يعرفوها العباد كلها. مش فما ادوات اخرى ذكيه اللي هي تستعمل التكنولوجيا. اذا كان الهاتف نتاعك مربوط بجوجل معناها اندرويد، نستعملوا التطبيقة اللي هي Find My Device، F-E-N-D Space M-Y Space D-E-V-I-C-E. من خلال جوجل ندخلوا من أي جهاز آخر ونتمكنوا من رؤية الموقع الهاتف. دونك Find My Device يعطيك الموقع نتاع الهاتف ذاك. إذا كان بطبيعة الهاتف نتاعك مربوط بالإنترنت، تشغيل رنين قوي، دونك وقتها يعمل سونوري حتى كي يبدو هو في وضع صامت، يعمل تشغيل نتاع سونوري قوية حتى لو كان في وضع صامت. قفل الهاتف أو إظهار رسالة، دونك نجم تسكر وتحلو من بعيد. في أبل موجودة Find My iPhone، دونك هذيك في الأندرويد Find My Device، وفي أبل Find My iPhone. كيف نجمو من خلال التطبيق هذه تشغيل صوت بلاي ساوند اللي تقوم بتشغيل رنين وبسونري قوية في التليفون الضايع حتى كيف يبدأ في وضع صامت. هذوما أغلبية الوسائل اللي هي وسائل بسيطة برشا وتمكننا من إيجاد الهاتف نتاعنا إذا كان ضايع في المنزل. شكرا.
9: شكرا لك دكتور. كانت هذه تيك إكسبريس مع تحيات ريم مولا. تابعونا غدوة في حلقة جديدة. بسلامة.
8: إكسبريس. دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير،
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح متابعات.
7: ما زلنا معكم حتى للتسعة ونصف ما كنتم. إن شاء الله نهاركم مبروك، نهاركم زين، وربي يحلها في وجوهكم، يفتح بيبان الخير إن شاء الله في وجوهكم. مش حاطوا توا على الاصطياف وتكاليف الاصطياف اللي يتكلم برشا على التونسي، وحاضر معنا سيد رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك السيد لطفي رياح. صباح الورد، مرحبا بك.
8: صباح الورد، صباح الفل، تحية ليك وتحية مشاهديك ومستمعيك من المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك. مرحبا.
7: لإرشاد المستهلك، يعطيك الصحة. إذن كنت من عام أول في الصيف زاد حكيتوا على هذا الموضوع، وحكيتوا على الاستياف وقديش تكلف على التونسي، وكانت دعوة بطبيعة إلى مراجعة الأسعار وبرشا حاجات. سي لطفي،
8: يعطيك ألف صحة. هو إشكال قديم جديد، ونحن قدمنا من السنة الفارطة والسنة اللي قبلها عديد من المقترحات. خلنا نبدأ بالمقترحات وبعد نرجع للإشكاليات نكون مزيدين أكثر. من المقترحات اللي اقترحناها هي السياحة الاجتماعية للشباب والأطفال، بمعنى كون تعرف عندنا بنية تحتية كبيرة في المطاعم الجامعية والمدرسية، عندنا بنية تحتية كبيرة في المبيتات الجامعية والمدرسية، وبالتالي نحن نحب البنية هذه التحتية الكبيرة اللي فيها جودة ممتازة من الخدمات تكون على مدار السنة. في السنة الدراسية تكون لفايت الدراسة والكلام ذوي، لكن تستمر بقية السنة معناتها في الصيف لفايت الاصطياف والنشاط الترفيهي التوعوي التحسيسي لفايت أطفالنا، وهنا نقاو على الأقل نسبة كبيرة خاطر يقدم في أرقام كبيرة من الخدمات بهذه ينتفع بها أطفالنا وشبابنا. وهذه نقص على العائلة ويكون على الأقل حافظ اللي الأطفال باش يعرف بلاده ونجم نسمى برشا على الانتماء وغيره. في ناحية أخرى نحن اقترحنا عم ناول تخصيص نسبة من السياحة الداخلية لفايت التونس، بمعنى كون تعرف أنت الأسعار التفضلية لخذها سياحة لخاطر يتم بعملية الحج المبكر، وهنا نبو نخدمه على آلية توفر للتونسي الحجز المبكر بنفس الأسعار اللي يأخذها الأجنبي، وهنا ولا بأسعار أقل تفاصيل
7: أقل من الأجنبي. هو معناه سلطفي مع الأجنبي يصرف أقل منك يجي للوتلة، معناها أي إحنا تكلف علينا برشا الوتلة.
8: بالطبع، اللي هي لازم نخدم عليها باش تكون هي حافظ للتونسي السياحة الداخلية يتمتع بخيرات البلاد. وهنا نرجع للإشكاليات اللي نلقاها ونعرفوها الناس كل هي الغلاء بتاع الأصليات، والغلاء هذا فهمتني نجم تقول ياخذ أسبوع في أي منطقة من المناطق تقريبا ياخذ 40-60% من الدخل الشهري للعائلة، وهذا مكلف على العائلة التونسية، وبالتالي يلزم على الأقل نحن من الاقتراحات متاعنا كونه يكون ثم مرصد للاستياف، بمعنى كونه المرصد هذا يحدد الأسعار بين في الفترة ما بين جوان وأوت هنا باش تكون أكثر شفافية ونعرف الأسعار الحقيقية، وهنا خد ثم تفاوت كبير،
7: ثم تجاوزات كبيرة راهو في ساعات معنا شهرية تمشي في الكراء بركة بشكل دار معنا.
8: يعطيك الصحة، وهذا خطر التأثير الكراء السياحي على السكن بصفة عامة، بعض معناتها المساكن ولا الديار اللي تحولوا من كراء سنوي إلى كراء يومي، وهذا هو الضغط اللي قاعدين نعيشوا فيه.
7: ماهي كيفاش نجم معناها المستهلك اللي هو باش يمشي يصيف وكل شيء ربما يحمي روحه، هل ثم حاجات نجم تحميه من التجاوزات اللي تصير؟ خاطر راهو غلاء مش كان في السكن، غلاء في حتى في الخضره في الغله في الماكله، تلقى ديما معناها ثم استغلال للانسان باش يمشي يصيف. سي لطفي،
8: وعلى ذلك نحن ديما نبيو بتحديد اعلى سقف لهواء مش الربح، بمعنى كونه ما نلقاوش ديما في المواسم التاريخ كبيره القفزه نتاع الاسعار اللي خاطر بتعلق ثمن الاسعار حره ونجم نزيد نعملوا تحديد اعلى سقف لهوامش الربح في جميع المنتجات والخير والخدمات يتقيد البايع بالهامش هذاك الاقصى ومن الجم جديد وتكون حتى عمليه الرقابه اسهل ويكون المستهلك يعرف اللي الهامش الربح وبالتالي يعرف تقريبا معناه السوي اللي ولناه الحد الاقصى ما نجمش يفوت في منتوج معين ولا في خدمه معينه وهذا مفسدي في وقف الزحف الكبير هذا نتاع غلاء الاسعار.
7: واضح. على كل يلزم تنظيم أكثر لهذا الموضوع، يكون ثم مراقبة أكثر زادة، ويكون المستهلك عنده بشكون يتصل ديركت ويبلغ حتى على بعض التجاوزات اللي تنجم تصير أثناء الاصطياف. وكما كنت تحكي هو من عمناه واللي احنا حكينا فيه الموضوع والتوى نحكي فيه الموضوع ما صارش معناها حتى جديد سيروت فيه إلى حد الآن.
8: بالضبط. وانا راه نأكد كونه الاصطياف ولا تفرهيد ما هوش طرف، ما هوش حاجة زيد، هي راهي في جودة الحياة، في التوازن الأسري، التوازن النفسي، التوازن الاجتماعي. كي نشوفوا اللي كلفة أسبوع واحد تعادل تقريبا النصف بتاع دخل كامل بتاع أسرة كاملة في الشهر، هذا مكلف تولي معناتها قضية قدرة شرائية وبنينة زيادة بين دفرين. العدالة الاجتماعية لازمها تكون موضوع نقاش وطني،
7: وبالتالي
8: باش نبداو على الأقل في
7: خدمة صحيحة سي لطفي.
8: فوالا خدمة صحيحة بنفسي، يعني الناس الكل نخدم مع بعضنا، وراه ما نجم حتى حد يكمل خدمته والا يكون عنده جدوى الخدمة كان متضافر جميع الجهود.
7: واضح. شكرا سي لطفي رياحي رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، يعطيك الصحة بالتوفيق لكم، يومك سعيد والى اللقاء.

0: نقدموها نقدموا توا هذا بهاء سلطان سمعناه وما زلنا في الإخاعات متاعنا حتى لنص، لكن قبل هذا هات نرجعوا لحظك اليوم، فكرة عن الأبراج والكويكبة.
1: حظك اليوم،
2: حظك اليوم.
0: إذن معدكم مع حظك اليوم وطاقة الأبراج والفلك والكواكب اليوم الأربعاء 8 جويلية 2026، وتلك الأيام نداولها بين الناس. باهي نمشوا للحمل، خلينا نعطوا فكرة ساعة على اليوم شنو ثم. اليوم القمر في برج الحمل، طاقة الاندفاع المواجهة وتجديد الإرادة. مازال عطارد متراجع في برج السرطان، ومازال المشتري تقريبا لأكثر من عام في برج الأسد بين تقدم وتراجع. خلينا نبدو بالحمل. القمر في دارك، طاقة هائلة شرارة تفتح أبواب المستحيل، المبادرة مفتاح الأرزاق، إن الله بالغ أمره، قوة جذب عالية جدا، احذر التهور في القرار. الثور طاقة البيت 12، خلو مساره، مراجعة داخلية، بذرة في جوف الأرض تتهيأ للظهور، السكينة في الانعزال فهي قوة، فآووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته، ووقت مناسب للاستشفاء الروحي يا ثور. الجوزاء طاقة البيت 11، تسديس مع المريخ، حراك اجتماعي، خيط من نور يربط بين العقول، الوفاء للأصدقاء كنز لا يسدى، وتعاونوا على البر والتقوى، مكسب غير متوقع من صديق قديم. نمشوا للسرطان، طاقة البيت 10، تربيع مع القمر، تحدي مهني، قمر يكتمل خلف غيوم العمل، الثبات عند الشدائد، شيمة النبلاء يا سرطان، ولا تهنوا ولا تحزنوا، مسؤولية جديدة تتطلب صبر وحكمة. نمشوا للأسد، طاقة البيت 9، تثليث مع القمر، رحلة روحية، تاج من نور يزين جبهة الحق، العلم يرفع بيوتا لا عماد لها، وقل ربي زدني علما، رؤية مستقبلية واضحة تلوح في الأفق يا أسد. نمشوا لبرج العذراء، طاقة البيت 8، تحول جذري، غربال يفصل الحقيقة من الوهم، الصدق منجاة في أوقات التحول، يمحو الله ما يشاء ويثبت عند وعنده أم الكتاب، تخلص من عبء قديم، يفتح الله لك بابا جديدا يا برج العذراء. الميزان طاقة البيت 7، مقابلة مع القمر، الإنصاف سيد الأحكام، وأوفوا بالعهد، توازن دقيق في علاقة عاطفية أو مهنية. العقرب طاقة البيت 6، تربيع مع المريخ، ضغوط عمل، نار تحت الرماد، تطبخ نصر صامت، الصبر على العمل عبادة خفية، اصبروا وصابروا ورابطوا، تجنب الصدام مع الزملاء، فالعاقبة لك أيها العقرب. نمشوا للقوس، طاقة البيت 5، تثليث مع القمر، إبداع وعاطفة، سهم يرتد للقلب ليحييه، الحب وصلته العارفين، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، هنالك تبديل في مواقع العاطفة أيها القوس. الجدي طاقة البيت 4، تربيع مع القمر، شؤون عائلية، جذر عميق يحمي الشجرة من العاصفة، البر بالوالدين مفتاح التوفيق، وبالوالدين إحسانا، استقرار منزلي يحتاج إلى تنازلات بسيطة أيها الجدي. الدلو طاقة البيت 3، تسديس مع القمر، تواصل ذكي، جناح يحمل رسائل الود عبر المسافات، الكلمة الطيبة تفتح الأبواب المغلقة، وقولوا للناس حسنا، نجاح في مفاوضات أو كتابة رسائل هامة. نمشوا للبرج الموالي اللي هو آخر الأبراج، الحوت طاقة البيت 12، تربيع مع عطارد، حسابات مالية، نهر يفيض خير ويحتاج لسد حكيم، التدبير نصف المعيشة، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط أيها الحوت، انتبه لمصاريف طارئة، الرزق قادم إن شاء الله. كانت هذه فكرة على أبراجنا بالنسبة لليوم. نسمع بعد شوية وليد التونسي، مالك روحي، وانتم ملكين رواحنا، الكل نحبوكم. شكرا لكم على الاستماع والمتابعة، شكرا على ثقتكم فينا، إن شاء الله متابعة طيبة لبقية برنامجنا. يجيكم رمزي أفضل بعد شوية في المراية من 10 حتى نصف النهار، يجيكم حديث عن جدولة الديون مع سيد صابر الجيدي مدير بنك التضامن بقفصة، مقترح قانون شامل يحظر الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد في تونس، وحديث عن صعبة الفزق والجمع في قفصة وبقية المتابعات المجلس المحلي بقبل الشمالية وغيره من المتابعات في برنامج المراية. متابعة طيبة لبقية برامجنا. ما ننساش نسلم ونشكر الفريق اللي كان معايا اليوم، كوكب إبراهيمي، عبد بيمولة، زينة حدي، رمزي أفضل، وزملائنا من قسم الأخبار وقسم الرياضة. بس مع مير تقول لكم شهركم زين، ملتقي غدوة بكم يتجدد إن شاء الله.

0: الشهر. صبين وبعثين فلوس كاشي، خلاص فاتورات وقضيات كاشي، موندام البرا كاشي، مع كاشي فلوسك ديما معك مضمونة وتتحرك في أمان وفي لحظة. أبعد اقبل فلوسك من تونس ولا من برا، وخلص فاتوراتك من تليفونك لا تعب ولا عطايل. صبين الفلوس بلاش، وتلقانا وين ما تلقى علامة كاشي. تيليشارجي لابليكاسيون كاشي من بلاي ستور ولا أب ستور، وابدأ حرك فلوسك على خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش. كاشي باورد باي تيتي.
1: في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف، ومادامنا على موجة الفانسي، اما لاخوذ لوفر فانسي بتاع تيتي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تيتي.
0: اشهار
2: معاك تضوى مرايتنا. سلامتك سلامتك.
3: عسلامة ومرحبا بكم مستمعينا في سلامتك. في ضيافتنا السيدة عكري غرسلة، مدربة ومكونة في الإسعافات الأولية للهلال الأحمر التونسي. خلال فصل الصيف تكثر الأنشطة البحرية وحوادث الغرق، وهي من أخطر الحوادث اللي تتطلب سرعة في التدخل ومعرفة بالإسعافات الأولية. شنو أول خطوة بعد إخراج المصاب من الماء؟ كيفاش نتثبتوا من التنفس؟ وقتاش يكون الإنعاش القلبي الرئوي ضرورية؟
4: أعزائي المستمعين، مع ارتفاع درجات الحرارة والإقبال على السباحة في البحار والسدود والمسابح في هذا الموسم الصيفي، تكثر للأسف حوادث الغرق. لذلك من المهم جدا أن يعرف كل واحد منا كيفية التدخل السريع لإنقاذ شخص أمامه غريق. أولاً على المنقذ أن يتأكد من سلامته ويكون يجيد السباحة، فلا تحاول القفز في الماء خاصة إلا إذا أن تكون سباح ماهر أو أن تكون الظروف آمنة للسباحة. فحماية النفس، حماية المصاب، حماية المكان هي من أساسيات الإسعافات الأولية، لأن ذلك يحول المنقذ إلى ضحية. بعد إخراج الغريق من الماء يتم فوراً وأولاً الاتصال بالإسعاف أو الحماية المدنية. ثانياً التأكد من وعي المصاب. ثالثاً إن كان يستجيب ويتنفس نضعه في وضعية الإفاقة الجانبية، نغطيه للحفاظ على حرارة جسمه، مراقبة تنفسه إلى حين وصول الإسعاف. إذا كان فقد للوعي ولا يتنفس أو تنفسه غير طبيعي، يجب البدء فوراً بعملية الإنعاش القلبي الرئوي، فتح مجرى الهواء ثم نعطي 5 نفخات إنقاذ أولي عن طريق الفم، لأن الغرق في الغالب يكون سببه نقص الأكسجين، ثم نواصل ب30 ضغطة على منتصف الصدر، يتبعها نفختان، وتكرر العملية حتى يستعيد المصاب تنفسه.

0: حفظ الله الجميع وشكرا.
1: احترام قواعد السلامة يبقى أفضل وسيلة للوقاية من الغرق، والتدخل السريع قد ينقذ حياة. مع تحيات وسيلة الغولة.
2: سلامتك سلامتك.
3: إذاعة قفصة،
4: مراية تتكلم.
5: أنا نحكي وأنت تسمع. حكاية الصغار.
6: أهلاً وسهلاً، مرحباً بكم أصدقائي الأطفال في هذا العدد الجديد من حكاية الصغار. أنا ريمولا، سأرافقكم في رحلة ممتعة بين الحكايات والعبر والفوائد. يرافقني في هذا اللقاء رزان جمودي وحنين نكوع. حلقة جديدة شيقة، سنكتشف معا ما تخفيه من قيم جميلة ورسائل هادفة. أصدقائي، أثناء استماعكم إلى الحكاية حاولوا أن تنتبهوا إلى تصرفات الشخصيات. من أحسن التصرف ومن أخطأ؟ ما الدرس الذي يمكن أن نتعلمه من هذه الحكاية؟ هيا بنا فلنصغي جميعا.
7: مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية تقدم حكاية للصغار. حكاية للصغار، إعداد محمد سفينة، إخراج لطفي العكرمي.
8: كان النهر الصغير يجري ضاحكا مسرورا، يزرع في خطواته الخصب ويحمل في راحتيه العطاء، يركض بين الأعشاب ويجدب الأغاني، فتتناثر حوله النباتات فرحا أخضر، يسقي الأزهار الذابلة فتضيء ثغورها باسمة، ويروي الأشجار الظامئة فترقص أغصانها حبورا، ويعانق الأرض الميتة فتعود إليها الحياة، ويواصل النهر الكريم رحلة الفرح والعطاء، لا يمن على أحد ولا ينتظر جزاء. وكان على جانبه صخرة صلبة قاسية القلب، فاغتاظت من كثرة جوده وخاطبته مؤنبة:
9: لماذا تهدر مياهك عبثا أيها النهر؟
10: أنا لا أهدر مياهي عبثا، بل أبعث الحياة والفرح في الأرض والشجر وكل.
9: وماذا تجني من ذلك؟
10: أجني سعادة كبيرة عندما أنفع الآخرين.
9: لا أرى في ذلك أي سعادة.
10: لو أعطيت مرة لعرفت لذة العطاء.
9: احتفظ بمياهك فهي قليلة وتنقص باستمرار.
10: وما نفع مياهي إذا حبستها على نفسي وحرمت غيري؟
9: حياتك في مياهك، وإذا نفدت تموت.
10: في موتي حياة لغيري.
9: لا أعلم أحدا يموت ليحيا غيره.
10: الإنسان يموت شهيدا ليحيا أبناء وطنه.
9: سأسميك بعد موتك النهر الشهيد.
10: هذا الاسم شرف عظيم.
8: لم تجد الصخرة فائدة في الحوار مع النهر، فأمسكت عن الكلام مغتاظة من أجوبة النهر التي لم تستطع لها ردا مقنعا. اشتدت حرارة الصيف يا أصدقائي، واشتد ظمأ الأرض والشجر والورد، وازداد النهر عطاء، فأخذت مياهه تنقص وتغيظ يوما بعد يوم، حتى لم يبق في قعره سوى قدر يسير لا يقوى على المسير. صار النهر عاجزا عن العطاء، فانتابه حزن كبير، ونضب في قلبه الفرح، ويبس على شفتيه الغناء،

0: وبعد بضعة أيام جف النهر الصغير، فنظرت إليه الصخرة وقالت:
1: لقد مت أيها النهر ولم تسمع لي نصيحة، فلقد نصحتك كثيرا بأن تحافظ على مياهك ولكنك لم تسمع كلامي، وها أنت الآن تدفع ثمن عدم اكتراثك بقولي.
2: النهر لا يموت، مياهه مخزونة في صدري.
3: النهر لا يموت، لا يموت، مياهه تجري في عروقي.
4: النهر لا يموت، مياهه ممزوجة بعطري.
1: لقد ظل النهر الشهيد حيا في قلوب الذين منحهم الحياة.
0: وأقبل الشتاء يا صغاري كثير السيول غزير الأمطار، فامتلأ النهر الصغير بالمياه وعادت إليه الحياة، وعادت رحلة الفرح والعطاء. فانطلق النهر الكريم ضاحكا مسرورا يحمل في قلبه الحب وفي راحتيه العطاء. والآن أقول لكم يا أصدقائي إلى اللقاء.
5: كنتم مع فاطمة الحسناوي، علي بن سالم، إيمان اليحيوي، محمد سفينة، أنور العياشي، حسونة ناجي، لطفي العكرمي، وعزيزة برباش في حكاية للصغار. الهندسة الصوتية لسعد الدريدي، إعداد محمد سفينة، إخراج لطفي العكرمي.
6: والآن يا أصدقائي، بعد أن استمعنا إلى الحكاية، أخبروني ماذا تعلمتم منها؟ ما رأيكم؟ ما السلوك الصحيح الذي أعجبكم؟ هل أخطأ أحد الشخصيات؟ وكيف كان يمكنه التصرف بشكل أفضل؟ فلننطلق. مرحبا رزان.
7: مرحبا أصدقائي الأطفال. كان نهر صغير كريم يجري بين الحقول والأشجار، يسقي الأزهار الذابلة ويحيي الأرض الميتة ويمنح الحياة لكل ما حوله. لا ينتظر مكافأة ولا يمن بعطاء. وكانت إلى جانبه صخرة قاسية القلب أنكرت عليه وجوده ونصحته بحبس مياهه خشية النفاذ والموت، فأجابها النهر بأن سعادته في العطاء وأن موته في سبيل غيره شرف عظيم. ولما اشتد قيظ الصيف زاد النهر عطاء حتى نضبت مياهه وجف، فشمتت به الصخرة وظنت أنه مات، غير أن الأشجار والأزهار والأرض ردت: النهر لا يموت، إذ بقي حيا في قلوب من أحياهم. وما إن أقبل الشتاء حتى عادت إلى النهر الحياة. انطلق من جديد ضاحكا مسرور يحمل في قلبه الحب وفي راحتيه العطاء. العبر المستخلصة: العبرة الأولى، لذة العطاء أسمى من الاحتفاظ، فالسعادة الحقيقية لا تكمن في الادخار والبخل، بل في البذل والنفع. العبرة الثانية: من يعيش في القلوب لا يموت، والكريم الذي يحسن إلى الناس يخلد في ذاكرتهم. العبرة الثالثة: البخل لا ينفع صاحبه، فالصخرة التي أمسكت لم تنل محبة ولا ذكرا طيبا. العبرة الرابعة: التضحية في سبيل الآخرين شرف، فكما استشهد المجاهد ليحيا وطنه كذلك نفي النهر لتحيا الأرض والأشجار. العبرة الخامسة، الكرم يعود إلى صاحبه كما النهر عاد بمجيء الشتاء، فالخير لا يضيع بل يدور. العبرة السادسة والأخيرة، لا تغرنك نصيحة قاسي القلب، فالصخرة لم تكن تنصح من الحكمة بل من الحسد.
6: شكرا لك رزين، شكرا على كل العبر المستخلصة من حكاية اليوم. فلنذهب إلى حنين. مرحبا بك حنين.
8: مرحبا أصدقائي الأطفال، تتناول هذه القصة موضوع العطاء والتضحية من خلال حوار رمزي بين النهر وجارته الصخرة، حيث يبرز الكاتب قيمة الإحسان دون انتظار مقابل، ويبين أن النعم لا تدرك قيمتها إلا بعد فقدانها. فليس العطاء أن نملك الكثير، بل أن نمنح من قلوبنا دون انتظار ثناء أو مكافأة. فالعطاء يحيي النفوس كما يحيي الماء الأرض العطشة، ويترك أثرا طيبا لا يمحوه الزمن. وقد جسد النهر في القصة أسمى معاني التضحية، إذ ظل يسقي الأشجار والنباتات بسخاء، بينما كانت جارته الصخرة تستهزئ بعطائه وتراه عبثا. لكن حين جف النهر ذبلت الحياة، وأدركت الصخرة أن قيمة الخير لا تعرف إلا عند غيابه. وهكذا نتعلم أن الإنسان المعطاء هو مصدر حياة وأمل لمن حوله، أما السخرية فلا تثمر إلا الندم. فليكن شعارنا يوما، ازرع خيرا ولو لم تنتظر حصاده، فالعطاء هو أجمل ما يخلده الإنسان في القلوب.
6: شكرا رزين، شكرا حنين. هكذا أصدقائي أصل معكم إلى نهاية رحلة اليوم من حكاية صغار. أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بالحكاية واستفدتم من الرسائل الجميلة التي حملتها. أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، وأدعوكم إلى لقائنا في حلقة قادمة مع حكاية جديدة وعبر مفيدة. مع تحيات ريم مولا، إلى اللقاء.

0: رقيقة وحلوة،
1: مونة
0: روحي وأكتر
1: مونة
0: بنتي.

نبيها وطلع شطرة تقعد تكتب وتقرا ترسم عصفور وشجرة وتعد لحد عشرة دي نبيها وطلع شطرة تقعد تكتب وتقرا ترسم عصفور وشجرة وتعد لحد عشرة يا غنوة.

0: أجمل الأوقات تجمعنا الليلة في سهرة مع عائلات تتقاسم الأفراح وتحتفي بالنجاحات. لمة الأحباب الليلة بداية من العشرة على موجة إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
2: العاشرة صباحا، المواعيد تجدد مستمعينا الكرام مع موجز إخباري.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: أفاد المدير الجهوي للبنك التونسي للتضامن بقفصة صابر جريدي بأن بنك التضامن خصص اعتمادات مالية هامة لفائدة الجهات الداخلية لتمويل مشاريع سياحية متنوعة، وأشار أيضا إلى تكوين لجنة صلبة وزارة السياحة لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات وتوفير الإحاطة والمرافقة للباعثين. انطلقت بدار الثقافة بدقاش من ولاية توزر الأكاديمية الثقافية الصيفية من غرة تجويلية الجارية، حيث تتواصل لغاية موفى شهر أوت القادم تحت شعار صيف للإبداع والتعلم والترفيه. كشف التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي لسنة 2025 عن ارتفاع التحويلات المالية المخصصة لتغطية نفقات الدراسة والتربصات الأكاديمية بالخارج بنحو 30% خلال سنة 2025 مقارنة بسنة 2024. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعلنت رزنامة السنة الجامعية القادمة، حيث تنطلق السنة الجامعية يوم الثلاثاء غرة سبتمبر بالنسبة إلى المعاهد التحضيرية للدراسات الهندسية ومدارس ومعاهد التكوين الهندسية والمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير بتونس وكلية الطب وطب الأسنان والصيدلة والمدرسة الوطنية للطب البيطري بسيدي ثابت إلى جانب المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية. أما بقية مؤسسات التعليم العالي فتفتتح السنة الجامعية بها يوم السبت 12 من سبتمبر. في أحوال الطقس، تسجل درجة الحرارة اليوم ارتفاعا طفيفا حيث تتراوح القصوى بين 33 إلى 37 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 37 إلى 41 درجة ببقية الجهات، وتهب الرياح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي في مناطق الجنوب. أخيرا وفي أخبار العالم، القيادة المركزية الأمريكية قالت إنها قصفت أكثر من 80 هدفا في إيران، شملت أنظمة دفاع جوي وشبكات قيادة وسيطرة ومواقع رادار ساحلية وقدرات صاروخية مضادة للسفن وأكثر من 60 زورقا صغيرا تابعا للحرس الثوري الإيراني في مضيق هرمز. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، المواد الإخبارية القادم سيأتيكم موجزا أيضا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.
0: معاك تضوى مرايتنا. المرايا، المرايا. الحدث، الخبر، المشغل. المرايا، صوت وصورة.

صباح النور، مرحبا بكل مستمعي اذاعه قفصه وين ما يسمعوا فينا على موجات الفام ولا على ترواد بالفيردو قفصه بوينتين. تابعوا فينا على صفحه رسميه على الفيسبوك. باليوم الاربعاء 8 جويليا 2026، من توا حتى نصف النهار في المرايه. المرايه اليوم مواضيعنا الرئيسيه، باش يكون ضيفنا سي صابر جريدي المدير الجهوي للبنك التونسي للتضامن، باش يحكينا على المنصه الالكترونيه وجدوله الديون. اكثر تفاصيل ان شاء الله تعرفوها بعد شويه مع ضيف. ضيفنا أيضا بشكل معنا سي محمد رحال عن الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري، صابة الفصدغ، القمح وغيره من الإشكاليات الفلاحية، إضافة إلى عديد المتابعات الأخرى. المجلس المحلي المرة هذه بشكون من قبلي الشمالية، الإشكاليات والمخطط التنموي 26-30، إضافة إلى المتابعة والتغطية في مدينة المتلوي، انقطاع الماء الصالح للشراب باش نشوفه مع سكان مدينة المتلوي. ثم البارح زيارة لوالي الجهة ولي قفصة للمتلوي لمتابعة الأشغال، ونشوف وين وصلت الأشغال وشنية المناطق اللي مازالت فيها إشكاليات انقطاع الماء، إضافة إلى عديد المواضيع الأخرى. خليكم معنا من توا حتى نصف النهار في المرايه.

0: المراية. الحدث، الخبر، المشغل. المراية، صوت وصورة.
1: العشر وعشر دقائق في استوديو ذاعة قفصة، ما زلنا مصير معكم حتى النصف النهار في المراية. باش نبدو بأخبار 24، نبدو بالطقس، أحوال الطقس. الطقس اللي ما تفات كان ما ثماش برشا أسخانة، كان ثم أمطار أسبوع الفارط في عديد المناطق من ولاية قفصة والقصرين. الطقس اللي ما تهذية بشكون صافي، قليل السحب، الرياح من القطاع الشمالي والوسط من القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا بخليج تونس ضعيفة فمعتدلة بقية الجهات. الحرارة بشكون في ارتفاع طفيف تتراوح بين 32 و 37 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 37 و 41 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي محليا. نمشي للأخبار آخر خاص بالبكالوريا ودورة المراقبة. وزارة التربية في بلاغ صادر أمس الثلاثاء أكدت على توفر خدمة لنشر نتائج امتحانات البكالوريا دورة المراقبة لسنة 2026 بواسطة الإرساليات القصيرة للهاتف الرقمي الجوال لسماس. وأفادت الوزارة بأنه يمكن للمترشحين الراغبين في حصول على نتائجهم في دورة المراقبة عن طريق الإرساليات القصيرة لسماس التسجيل بهذه الخدمة ابتداء من اليوم الأربعاء 8 جويلية. ابتداء من اليوم 8 جويلية ينجموا تلامذة بتاع البكالوريا دورة التدارك على الساعة 10 صباحا، وذلك بتوجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005. نعود 85005، طريق التسجيل باك ثم فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية ابتداء من هذا الصباح من 10 صباحا. وأشارت الوزارة إلى أنه ينبغي أن يكون رقم التسجيل بامتحان البكالوريا متكون من 6 أرقام ورقم بطاقة التعريف من 8 أرقام. نمشي البلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج. يؤدي الوزير زيارة عمل إلى الجمهورية الجزائرية اليوم 8 جويلية 2026 إشراف على مع نظيره وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف على اجتماع لجنة المتابعة التونسية الجزائرية. هذا الاجتماع في إطار الحرص المشترك على مزيد تعزيز روابط الأخوة القائمة بين تونس والجزائر ولمتابعة علاقات التعاون والشراكة في مختلف المجالات. نمشي أيضا للوكالة الوطنية لتقييم المخاطر احترام قواعد حفظ الصحة عند حفظ وأعداد الأغذية داخل المنزل، وذلك الوقاية من التسممات الغذائية والأمراض المنقولة عبر الطعام. وجاء في بلاغ صادر أمس أن النظافة الشخصية وخاصة غسل اليدين، نظافة المطبخ والفصل بين الأغذية والمطبوخة وحفظ المواد الغذائية. جاء البلاغ هذا خاصة أنه صيف تكثر فيه الأفراح وداخل العائلة التونسية العروسات، كما صار في قابس لا قدر الله أنه تتكرر حالات التسمم هذه في عدة أفراح أخرى. هذاك ليش النظافة مهمة جدا، ثم توصيات وأيضا ثم طرق لحفظ الصحة لحفظ المأكولات هذه اللي تتعرض ل ربما درجة الحرارة مرتفعة لأشعة الشمس وغيره، ربما مشاكل بتاع النظافة. إن شاء الله نتمنى السلامة لكل التونسيين وتتعدى الأفراح بدون مشاكل هذه الصائفة. احنا ما زلنا مواصلين معاكم، بعد شوية بشكون ضيفي سي صابر جريدي المدير الجهوي للبنك التونسي للتضامن. برشا تساؤلات على المنصة الإلكترونية، جدولة الديون، كيفاش باش تكون الجدولة، المنصة دورها، أصحاب المشاريع نجموا يسبعونا، نجموا يتفاعلوا معنا مع ضيفنا سي صابر جريدي. بعد شوية باش يكون حاضر معنا في الأستوديو.

0: المراية.
1: المراية.
2: العشر وعشرين دقيقة في استوديو ذاعة قفصة، مازال مصير معاكم في المراية. المراية تمشي بينا اليوم للمتلوي، مش كل الماء الصالح للشرب مازال متواصل مع دخول شهر جويلية، مازالت الإشكاليات متواصلة في عديد المناطق. نمشي مباشرة للمتلوي وتحديدا مع السيدة أمينة من حي الشباب. أمينة صباح النور. صباح النور أمينة.
3: ألو.
2: صباح النور
3: خويا، مرحبا بيك.
2: مرحبا بيك. مشكل متاع ما قداش ليه قاس، وين بالضبط الحي؟ في السبرولس ولا حي الشباب؟ شنية المناطق اللي قاس عليها الماء المتلوي خلاكم اليوم تعملوا تحرك احتجاجي أمينة؟
3: رمزي خويا، حبيت نقول لك احنا تو في الصونات عاملين وقفة احتجاجية، رجال كبار نساء كبار صغار، الناس كلها واقفة على الماء في المتلوي. المتلوي ولينا ما عندناش وقت معين راه باش يقص فيه الماء. احنا الماء مقصوص شتاء مع صيف، ولينا خويا درجات حرارة، انت قفصة كلمة لوي كي حال قفصة كلمة لوي، درجات حرارة قوية ياسر، راهي توصل 40 درجة واكثر من 40 درجة. الماء قطرة ما تماش. انا من متساكني حي الشباب السبرول استوى عنا اكثر من 10 ايام قطرة متاع ما تماش.
2: اكثر من 10 ايام امين ما وصلكمش الماء؟
3: اكثر من 10 ايام قطرة متاع ما تماش خويا. لا مسؤول تكلم، لا احتج، لا قال البلاد هذه حادثة، قلتها وعودتها البلاد هذه حادثة رمزي خويا. من كل شيء المتلوي كان ترال فوسفات يخدم يخرج في وقته، كل شيء باقي، كل شيء حادث.
2: شنو قالوا لكم الصناد
3: يا رمزي خويا؟ تعدى علينا رمضان يا لطيف العباد، انا واحدة من الناس ولدي عنده ولد عنده مرض عدوى متاع جلدية، الشمينيوزة تكلنا بها من قلة التدويش ومن قلة الماء، ريحة لونات في التواليتات متاعنا يا لطيف العباد، ما عادش قادة تمشي تصلي جوا مع مخصص عليها الماء، عاملين بينا بهزلة. الله يرحم والديكم وصلوا صوتنا، رانا
2: صوتكم وصل أمينة بركة. أمينة الحب نتفاعل معاك، صوتكم وصل في المباشر، المسؤولين أكيد يسمعوا فيكم. يعني شنو الإجابة بتاع المسؤولين 10 أيام
3: في المسؤولين خويا؟ احنا أنا أمس على صفحتي في فيسبوك هبطت قلت رانا باش نعملوا وقفة احتجاجية سلمية، هذا من حقنا خويا ويكفل القانون، والماء راهو حق دستوري. ما راعني اليوم نجي في وجهي، انا جايين جماعه حومتي نسات فوق السبعين سنه، يجوا يلقوا المدير نتاع الصنات ما ثماش، ما ثم حتى مسؤول، نلقوا عون نتاع خلاص فقط، ما ثم حتى شيء. يعني للدرجه هذه اهانه للمواطن، للدرجه هذه ما نقولنا ديمقراطيه؟
2: على الاقل يخرج يجاوبكم، يخرج يقول راه ثم اشكال، ثم اشكال.
3: العون يطلب فيه بالتليفون، يطلب فيه بالتليفون، لا حياه لمن تنادي. كان جاء ثم بث مباشر يعني بالصوره نوري لك خويا،
2: وهو ثم توصيات من اعلى مستوى بصراحه، ما حتى من رئاسه الجمهوريه اليوم تقول انه المسؤول راهو في خدمه المواطن، يقول راهو ثم اشكال، راهو ثم عطب فني، ثم ربما مشاكل، اما ما يتهربش.
3: لا لا المتلوي رانا عايشين في مظلمه كبيره، نحبوكم انتم كولايه وكولايتنا قفصه يا خويا، اقفوا معانا المتلوي، اقفوا معاها المتلوي، راي حنينه المتلوي، راي سمحه المتلوي، راي اللي تخرج بالفصفات، راي ركيزة الدوله.
2: باهي امينه كيفاش تعبوا؟ امينه امينه
3: السيد النائب رمزي خويا خلينا نوصل لك حاجه، السيد النائب امس هبط في فيديو عبر شبكه التواصل الاجتماعي الفيسبوك، احكى الوضعيه، فرش الوضعيه كلها، عرى الحقائق كلها، الحكايه كلها خويا مرهونه في 90 مليار اللي هي المتلوي في 9 مليارات اللي هي المتلوي تخرجها في نهار، صيانه للقنوات كيصلحوا توش قاعدين البان، كيفاش قاعدين يصلحوا خويا في البان، كيجوا يضخوا الماء ويعبوا لبيان كيتعدى الماء قوي
2: تتكسر الشبكه قديمه.
3: بس احنا اخويا لهنا من 2016 عاملين قانون متاع تفعيل اقليم ليومنا هذا، احنا في 2026 لا تفعل الاقليم. راني كما رمزي اخويا كم صور لك حاله الصونات، تجي كل شيء كان اداره الصونات ما تجيش بالحق، رانا في حشومه، رانا في 2026 عايشين بلاش ماء.
2: كيفاش تعبوا في الماء امين كيفاش تعبوا في الماء اليوم
3: خويا؟ نعبوا الماء، هيا باش نقول لك على المأساة، نعبوا الماء يجينا استيرنا نتاع ما حلو ولا ما مالح احنا وظهرنا، وانت تعرف اني هنا المتلوي اكثر ناس تعاني، انا واحده من الناس.
2: تشروه بالفلوس ولا البلديه ولا شكون يا بعض السير؟
3: بالفلوس. لا لا لا لا لا نشرو فيه بالفلوس خويا، نشرو كل يوم 6000 10000، راه ولينا عاملين بيدجي احنا للماء، شريان الماء. انا نكلم فيك بابا وخويا كانوا يعملوا في الدياليز، يصفوا البلاد هذه اكثر نسبه فيها تمشي للدياليز،
2: ان شاء الله ربي يشفيهم
3: والعباد تقعد يعيش خويا الغالي. ولينا نشربوا في الماء المالح ونشربوا في الماء الملوث، رانا بالحق رانا انا حايره علاش في مسير وسوسه، ما نحكيش على جهويات وما نحكيش على يعني على عنصريه وتطرف، اما علاش ولايات الساحل تقص عليهم اربع ايام الدنيا كلها صارت والاذاعات كلها حكت والراي العام كله بكلب، علاش نحن هكا فعالين. يا اخي احنا مواطن درجه ثالثه.
2: لا انت التوانسه كما التوانسه الكل مواطنين من حقكم اليوم انه الماء الصالح للشرب من حق يوصلكم. وراو زيد نقول ناكد لك راو حتى في المدن الساحليه، ربما في المدن الساحليه ثم تفاعل من الشركه انه في البلاغات وغيره ياكدوا مثلا يقص عليهم حتى في المدن الساحليه. لكن اليوم حقكم انتم راو كما كنت تحكي يلزم السناد يعني تعطي اجابه ويلزم توصل لكم الماء. مش ممكن مش معقول 10 ايام ما توصلكمش حتى قطره ماء لحي شباب السبرولس بمدينه المتلوي.
3: كل راهي لا رمزي باش نوه المتلوي كل، اما انا نحكي على جهتي بحكم انا من متساكنين السبرولس حي الشباب. اما المتلوي كلها طرابلس ولا سيدي عبيد تعدين التنميه السالجه كل المتلوي كلها راهي احنا واضح. كنا نعيش بنظام الحصص تولينا حكايه 12 سنه ولا 13 سنه نعيش بنظام الحصص. يا خويا ما يسالش حلونا ساعتين ثلاثه سوايع في النهار هنا نعبوا تكتير. نحن الغلطه نتاعنا ان سكتنا على نظام الحصص باش هما تمادوا سنات هو خويا ولا على طول النهار على طول النهار ما مقصود. وراهو مش كان في الصيف برك راهو شتاء مع صيف. رمزي خويا خليني نحكي ونفرغ قلبي بجاه ربي رساله رئيس الجمهوريه الاعلى هرم في السلطه. يا سيد الرئيس نحن متساكنين حي الشباب، نحن متساكنين متلوي، رانا البلاد هذه راهي هي ركيس الاقتصاد، راهي تخرج في الذهب بالاسود، راهي النهار اللي تحبس المتلوي تحبس تونس كلها. يرحم والديكم اي مسؤول، اي مسؤول عنده ذره نتاع انسانيه خطر هذا راهو الماء راهو حتى رانا عايشين في حصار في غزه ولينا.
2: واضح. شكرا لك امينه، شكرا لك.
3: الماء للمتلوي يرحم والديك خويا
2: هذا واجبنا. شكرا لك ان شاء الله
3: على اللفته هذه.
2: هذا واجبنا. شكرا لك امينه من متلوي، وقفة احتجاجية أمام إدارة أقليم الشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه بالمتلوي. نذكر فقط أنه ولي قفصة في متابعة ميدانية البارح أدى زيارة عاينة التدخلات الاستعجالية لإصلاح العطب في إطار الأشغال مبرمجة لتغيير محاولات بئر البركة 5 وربطها ببئر البركة 3 بهدف تدعيم وتقوية تدفق المياه وتحسين التزود بالماء الصالح للشرب بمدينة المتلوي. واجهت مصالح الشركة الوطنية لاستغلال توزيع المياه بقفصة بعض الصعوبات التقنية حسب ما جاء في بلاغ الولاية على مستوى قناة الضخ المشتركة بين البئرين وحرصا على تفادي أي اضطرابات في التزود بالماء. تقرر تأجيل تنفيذ هذه الأشغال إلى موعد لاحق مع إعادة استغلال بئر البركة 5، غير أنه خلال مساء يوم الثلاثاء البارح 7 جويليا طرأ عطب فني مفاجئ تمثل في انفلاق قناة الضخ ذات القطر 400 ملم على مستوى بئر البركة 5، مما تسبب في انقطاع واضطراب توزيع المياه بعدد من أحياء معتمدية المتلوي وأثار حالة من التذمر في صفوف المواطنين. وتحول ولي قفصة إلى حدود 9 ليلا إلى عدد من الأحياء التي شهدت اضطرابات في التزود بالمياه حيث تولى التواصل المباشر مع المواطنين. هذا اللي جاء في بلاغ ولاية قفصة. إن شاء الله تتحل إشكالية على قريب وتتحل إشكالية الماء كما كانت تحكي المواطنة أمينة من حي الشباب بالسبروس تقولك 10 أيام وصلتهم حتى قدرة بتاع ماء. إن شاء الله تتحل الإشكالية دي وتتصلح المشاكل التقنية الموجودة في بعض الأبار بمدينة المتلوي. ما زلنا مواصلين معاكم بعد شويه باش يكون حاضر معايا ضيفي صابر جريدي المدير الجهوي للبنك التونسي للتضامن بقفصه.

المراية. الحدث، الخبر، المشغل. المراية، صوت وصورة.

0: بس اللي تهمهم إعادة الجدول هذه يا سي صابر.
1: شكرا يعطيك الصحة. دونك ما ذكرت أنت دونك تطبيق الفصل أحكام الفصل 70 من قانون المالي سنة 26 يتمثل في إعادة جدولة الديون المتخلدة بالذمة للحرفاء المتمكنين من قروض من البنك التونسي للتضامن. الشرط الأساسي والأول هو القروض اللي ماخذينها يلزم متخلد بالذمة اللي عندهم يلزم يكون عنده 10 سنوات فما فوق باحتساب تاريخ 31 ديسمبر 2025. هذا هي أول شرط، يلزم الدين متاعه يبدأ عنده 10 سنين أو أكثر ما قلش. معناها اللي يخذى قرض سنة 2020 ولا 24 ولا 25 ما هوش معني،
0: ماش معني أي ما معني اللي عنده أكثر من 10 سنين
1: 10 سنوات فما فوق. معناها من اللي خذاه من 98 حتى التو، معناها حتى ممكن 2015 2014 ما أكثرش. هذا هما المعنيين،
0: المعنيين بالجدولة متاع
1: بإعادة جدولة الديون متاعهم. الشروط متاعهم هي أول شرط هو أنه يلزم المشروع يكون موجود ما هوش مندثر.
0: يلزم يكون مشروع موجود. حاضر، هو مشروع مش موجود
1: الامتياز متاع إعادة جدولة إيش معناها؟ هو التفسير متاعه أنه عندي، معناها أنا أخذت دين من البنكة من البي تي اس، صارت لي صعوبات في تمشي المشروع متاعي، ما عادش نجم نتصرف فيه وما عادش نجم نخدم، حبست. دونك يلزم نمشوا لإعادة جدولة، والإعادة جدولة هذه الشرط نتاعها أنه المشروع يلزم قايم. معناها خاطر إذا كان المشروع مندثر، معناها تصرفت فيه وبعته ولا اندثر لسبب من الأسباب ولا تحرق ولا معناها هزوا فيضانك ما صارت في المعتمدين معتمدية قوسة قبل، دونك هذاك راه مش معني، هذاك خاطر المشروع ماهوش موجود. دونك
0: مش موجود
1: إي الإعادة جدولة ما عادش صالحة. الاستثناء الوحيد اللي عطوه هما الجماعة اللي التحقوا بالوظيفة العمومية، الحرفاء اللي التحقوا بالوظيفه العموميه. صحيح هذوك مزاد كيف خذوا المشاريع نتاعهم واندثروا رغم الاندثار نتاع المشروع، اذا كان هو معناه يرغب في اعاده جدوله راهو صحيح نعاودوا له نعملوا له اعاده جدوله، اما يلزم يعمل شرط الاحاله على الاجر نتاعه. هذوك الوحيدين معناه ما تبقوش عليهم المشروع موجود او غير موجود. بالنسبه لبقيه الحرفاء يلزم المشروع يكون موجود.
0: الغايه منها اعاده الجدوله هذه انه مشاريع قاعده ربما
1: بالضبط هو
0: صعوبات
1: صحيح. هو بالنسبه للمشاريع الغايه من البرنامج اللي عاد جدول هذايا والقانون اللي جاوا به التشريع هو انه يعاد معناه نقولوا احنا ضخ نفس جديد في المشاريع المتعثره. فهمت خاطر احنا علاش طلبنا الشرط انه المشروع يكون موجود؟ المشروع موجود معناه
0: لتدعيمه،
1: لتدعيم المشاريع او الشركات الصغرى اللي موجوده قاعده تخدم وعندها صعوبات، نمكنوها من اعاده جدوله باش على الاقل بعديك في التوسعه تنجم جدول الديون نتاعها او الباب ما تبقاش. معناها خاطر احنا عندنا مشكله بعديك اذا كان الحريف ولا الحريفه عندها اشكاليه في الديون راهي ما تنجمش تطرق حتى الوسيله من وسائل المديونيه من على مستوى البنك المركزي، تولي عندها بلوكاج ما عادش نجم ناخذ معناها قروض اخرى ولا توسعه ولا حاجه. كي نعملوا اعاده جدوله على الاقل انه نحلوا مشكلتنا الاوليه انه ما يبقاش عندنا ديون وخطايا تاخير قاعده تمشي علينا، وثانيا نجموا بعديك في مراحل جايه معناها نجموا نعملوا توسعه نتاع
0: باهي. برشا يتسألوا سي صابر انه المشاريع هذه بالرغم اعاده الجدوله بالرغم لكن قاعده تعيش في نوع من المشاكل، ثم احاطه اخرى ايضا
1: بطبيعه الحال. هو هذه الخطوه الاولى من الاحاطه، وانا احنا كما نعرفوا راهو معناها المشاريع نتاع الدعم هذا القانون الفصل 70 من قانون المالي سنه 26 ما هوش هو الاول جاي قبل تمولنا عن طريق وزارة التكوين المهني والتشغيل، زاد كيف المشاريع متعثرة ما قلنا قبل بخمسة آلاف دينار وبعدك بعشرة آلاف دينار المشاريع جديدة وكل شيء، المشاريع اللي تعرف صعوبات كلها عاونناهم. وحتى بخلاف معناها القانون هذايا التوني نخدموا عليه لإعادة جدولة، احنا حتى في البرامج العادية نتاعنا عنا زاد إعادة جدولة، اما صحيح معناها تشمل القروض الجديدة تشمل كما ذكرت المشاريع الموجودة وآليات معينة، معناها خاطر احنا البي تي اس تعرف معناها الآليات التمويل نتاعها متعدة، جينا من وزارة الفلاحة جينا من وزارة التشغيل من برشا من وزارة المالية من برشا آليات موجودة للين دو فينونسمون، هاك علاش ما نجموش كان اللي ماخذين على موارد البنك الوحيد نجموا جدوله هذايا. لا القانون الفصل 70 من قانون المالي سنه 26 معناها يعطي معناها الاولويه مطلقه واسعه معناها للمشاريع الكل وعلى الاليات الكل اللي ماخذينها، المهم مدان وعندك 10 سنين فما فوق. وانك الشرط الاساسي والثاني واللي ناكدوا عليه ونعاودوا ان المشروع موجود ويعرف صعوبات هذاك ركزوا عليه.
0: كيفاش نجموا يتصلوا بكم برشا يتسالوا يجيكم
1: هو للامانه معناها اصدر القانون من ديسمبر 2025 بقى بعديك في شويه تناقيح وشويه تغييرات مع مجلس الاداره نتاعنا، وبعديك صار تحديد

0: قائمه معناها رسميه على مستوى المركزي بعثوا للولايات الكل انه شكون المعنيين بالضبط حصرهم الفئات المعنيه ولا الحرفاء المعنيين الكل اللي على الجدوله يجونا للفروع اللي يتصلوا بينا ميكانيكيه ولا حتى يدخلوا على الانترنت يقول معلومه انهم يبادروا بالتسجيل على المنصه ومن بعد ذلك تجيهم ارساليات قصيره بالموافقه او عدم الموافقه اذا كانت توفر فيه الشروط هذيك وهو الشرط الاساسي اللي ذكرته قبل اللي المشروع نتاعو موجود يبعثوه للاجونس ويجي يصب المطلب نتاعو ونخدموه ورقيا وقتها.
1: واضح. باهي نمشي الموضوع الثاني الفئات الضعيفه والقروض الخاصه
0: في ربي سامحني سي رمزي توضيح صغير بالنسبه لعاد الجدوله راهو ماهوش عفو شامل ولا اعفاء
2: لا عاد الجدوله
0: عاد الجدوله بيتم معنى الكلمه مش معناه معناها نجو للأصل الدين هذاك لابد من إعادة الجدول نتاعه ما فيش حتى نقاش بقية لعد الخطايا التأخير هو فيها معناها شوية توضيح بالنسبة لخطايا التأخير راهي ما تعفاش كليا 50% صحيح يقع فيها إعفاء و 50% من خطايا التأخير هي يقع معناها دفعها مباشرة في إعادة الجدول أو جدولتها مع الدين المتبقي ويزم يدفع 10% من المتخلد بالذمة معناها كتسبق في إعادة الجدول
1: 50% من خطايا التأخير تتنح.
0: تتنح
1: 50% تدخل في عادة جدولة
0: تدخل في عادة جدولة ثم شكون معناها قادر أنه باش يدفعها كتسبقها تدفع ماشو قادر يجدولها مع جدول باقي التدخير
1: حطيت الجدول حطيت الجدول
0: تدخل في عادة جدولة
1: مهم جدا
0: خطايا التأخير ما هو شفاء راهو كلي وبقدر المعلومة اللي راجت ومعناها اللي خرجت الآراء الباحثين أو البعثات يجي يقول لك لا راهو ثم إعفاء ما هو شفاء هذا عادة جدولة صحيح في إعفاء بنسبة معينة في فوائد التأخير فقط.
1: واضح معلومة واضحة نمشي للفئات القروض الضعيفة برشا يتسالوا برشا يتبعوا في الأخبار الانترنت في أخبار صحيحة وأخبار غلطة وقتاش يعني تم دراسة الملفات هذه سي صابر لا وقتاش يصبوا لهم فلوسهم وقتاش بالضبط قيمة هذه القروض للفئات الضعيفة
0: بح هذيك الصحة جد هذا موضوع آخر نخدم عليه كما علمناكم قبل وقع تسجيل في المنصة للفئات الضعيفة هذا زاد في قانون المالية لسنة 26 زاد كيف هذا يتمولوا بعشرة ألف دينار مغير فائدة ضمع 10,000 دينار على 6 سنوات منهم سنة كاملة إمهال ومغير ضمانات زادة ومغير تمويل ذاتي وفي القطاعات الكل المشاريع التجارية الفلاحية الخدمات مهما كان المشروع تتمول فيه أحداث أو توسعة بشروط هذه اللي ذكرتها الأولى اتبقى معناها وقع وقت فتح المنصة على وزارة التشغيل والتكوين المهني وقاموا مع الخيان كلها بالتسجيل وتوى العملية معناها بين وزارة التشغيل والمركز للتضامن معناها قاعدين يصيروا عملية الفرز وبعد الفرز هذايا باش يشوفوا شكون اللي خذا الموافقة المبدئية يبعثوا إرسالية قصيرة وقت يجي صب الملف متاعه الصبان الملف هو هذا يتحال للجنة جهوية كل ولاية فيها لجنة جهوية تتكون من الإدارة الجهوية التكوين المهني والتشغيل البكتوس للتضامن الشؤون الاجتماعية والديوان تنمية الجنوب وفضاء المبادرة هذا كل من الأعضاء القارين والرئيس اللجنة هو معناها يستدعم بعد شكون اللي يرى فيه معناها ضرورة نجم يستدعيه حالياً لحد اللحظة نتاع توا مازال ما بدوش يبعثوا في الإرساليات النهار اللي يبعثون لهم الإرساليات ويقولوا لهم بروا صبوا الملفات نتاعكم وهو في القريب العاجل مع شبطين وقت يجوا صبوا الملفات نتاعهم يصبوا الملفات في فضاء المبادرة وصير لجان لجان هذه الفرز ثم أعداد معناها سكور نقدموه احنا ونقيموا به ونعطوا الأولوية وبعد ذلك كل ولاية باش تعطينا البنك الحصة متاعنا مثلا في السنوات الفارطة تقريبا في معدل 80 ملف مشروع ب 800 مليون أو أكثر شوي السنة زادة كيف نستنى ويجينا 800 ولا أكثر شوية نقدموهم ونعملوا دراسة الملفات متاعنا ونعدوهم معناها بصفة استعجالية رغم معناها في وقتهم ياخذوا الفلوس في حالة توسعة نجم ياخذ الفلوس معناها عنده مشروع بتاعه موجود وحب يتوسع فيه نعطوه معناها نقدا وفما المشروع مازال جديد زاد يتكون من المعدات او المواشي ومعها المال المتداول
1: القروض هذه تكون نقدا ولا معدات
0: اي معناها موجودين الزوز موجوده الامكانيه تاع التوسع معناها اذا كان المشروع نتاعي يخدم وموجود جاتني الموافقه نجم ناخذ 10 ملايين سبيس معناها نقدا كلهم واذا كان المشروع نتاعي معناها ما عنديش حتى شيء بادي من جديد باش نعمل احداث باش نشري استحق معدات وكذا استحق زاد ناخذ شويه معدات وشويه مال المتداول
1: يعني مازال في المتابعة والدراسة
0: أي في على مستوى المركز على وزارة التشغيل والإدارة العامة للمكتوس التضامن دابما ما تحضر معناها الموافقات يبعثون من الإرساليات ننطلق في التمويل مباشرة
1: واضح. شكرا لك سي صابر على كل هذه المعطيات. ان شاء الله تكون معلومه وصلت للباعثين الشبان واللي حب يعمل مشاريع وكل نجم يتصل بالبنك التونسي لتضامن الفرع الجنوبي قفصه. مع سي صابر يقدم لكم كل الظروف لبعث هذه المشاريع. شكرا لك مره اخرى سي صابر وان شاء الله نهارك زين.
0: شكرا.

الجاية من الاثنين للخميس من العشرة نص نهار، مستجدات، مشاغل وآخر الأخبار.

0: المراية.
1: المراية.
0: الحدث، الخبر، المشغل. المراية، صوت وصورة.
2: ما زلنا مصير معكم في المراية في ساعتنا الثانية بعد موجز الأخبار. بشكون ضيفنا سي محمد رحالة، اتحاد الجهة والفلاحة والصيد البحري، بشحكينا صابة الفصدق، بشحكينا أيضا صابة القمح في ولاية قفصة. أيضا نمشوا لقبلي للمجلس المحلي لقبلي الشمالية، الإشكاليات شنو دورها في مخطط تنمية 26-30، إضافة إلى عديد المتابعات الأخرى. خليكم معنا حتى نصف النهار في المراية.
3: وحشتني عدد نجوم السماء، وحشتني عدد كلام الهوى، وحشتني في كل يوم إنما إنما وحشتني.

لمة الحباب ما تحلى كان بيكم، العائلة لأصحاب والأحباب. لمة الحبايب تجمعنا إذاعة قفصة في لمة الحباب في سهرية كل نهار أربعة من 10 إلى نص الليل، معايا نهاد الداني.

0: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار
1: الحادية عشرة. تحية طيبة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. أبرم البنك التونسي للتضامن اتفاقيتي شراكة مع ديوان الوطني للسياحة ووكالة التكوين في مهن السياحة بهدف تمويل المشاريع الصغرى في القطاع السياحي وتشجيع شباب المنطقة الداخلية على الانتصاب للحساب الخاص. وفاد المدير الجهوي للبنك بقفص صبر جريدي بأن البنك خصص اعتمادات مالية هامة غير مثقفة لفائدة الجهات الداخلية لتمويل مشاريع سياحية متنوعة، مشيرا إلى تكوين لجنة صلبة وزارة السياحة لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات وتوفير الإحاطة والمرافقة للباعثين. أصدرت وزارة التربية بلاغا حول التسجيل بخدمة الأرساليات القصيرة SMS للحصول على نتائج البكالوريا دورة المراقبة 26 و2000 بداية من اليوم، ويمكن المترشحين المعنيين توجيه أرسالية قصيرة إلى رقم 85005 على نحو التالي: باك ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية. على أن يتلقى المسجلون بهذه الخدمة أرسالية SMS تتضمن كل تفاصيل نتيجة الامتحان، القرار والمعدل النهائي وعدد مختلف المواد قبل الإعلان الرسمي عن النتائج. سيشهد العالم يوم الأربعاء 12 من أوت القادم ظاهرة فلكية مميزة تتمثل في كسوف كلي للشمس، حيث يعبر مسار الكسوف الكلي مناطق واسعة تشمل شمال غرينلاند وأيسلاند وإسبانيا وأجزاء من حوض البحر الأبيض المتوسط ما في تونس. فستكون هذه الظاهرة مرئية على شكل كسوف جزئي للشمس يتزامن مع غروبها، حيث سيحجب القمر ما يصل إلى أكثر من 59% من قرص الشمس، مما يوفر للمشاهدين منظرا فلكيا نادرا وجميلا عند الأفق الغربية. قال ترامب أنه يعتقد أن مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب على إيران قد انتهت، مشيرا إلى أن التعامل مع الإيرانيين مجرد مضي على الوقت حسب توصيفه، وذلك عقب التصعيد والهجمات المتبادلة بين واشنطن وطهران في الساعات الأخيرة. نهاية الموجز، شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.
2: معاك تضوى مرايتنا. المراية المراية. الحدث، الخبر، المشغل. المراية، صوت وصورة.

0: المراية. الحدث، الخبر، المشغل. المراية، صوت وصورة.
1: مرحبا بكم من جديد في المراية، 11:13 دقيقة في استوديو ذات قفصة في ساعتنا الثانية. أولى مواضيعنا في الساعة الثانية بشكون مع الفلاحة، قطاع الفلاحي، ضيفي سي محمد رحال، اتحاد الجهوي الفلاح والصيد البحري بقفصة. سي محمد صباح نور، مرحبا بك.
2: مرحبا بك وشكرا لك وللسادة المستمعين.
1: إذا نحكو على الفلاحة لقيت هذا سي محمد، نحكو على صابة الفصدق والقمح. نبدأ بالفصدق، أكيد اليوم برشا يتسألوا على صابة السنة، إن شاء الله تكون صابة كبيرة، إن شاء الله ربي يحميها زيد الصابة هذه
2: إن شاء الله
1: من العوامل الجوية. مقدرة قديش صابة السنة سي محمد؟
2: إن شاء الله صابة واعدة بحول الله، تقدر قرابة 5,000 طن، 4,900 واش معناتها قرابة 5,000 طن. معناتها نحن الأول الوالة على مستوى وطني، المرتبة الأولى على مستوى وطني في الإنتاج، في الجودة ما شاء الله معناتها عندنا جودة عالية، في معناتها إن شاء الله الصابة واعدة بحول الله. إلى حد الآن ظروفه كلها مواتية.
1: الأسعار كيفاش تكون كما العام اللي فات؟
2: مازال ما تم تحديدها، ومربوطة بالعرض والطلب. أنت تعرف الفصدق هذا سوق، معناتها
1: سوق مفتوحة
2: مربوطة بالعرض والطلب، وإذا كان ثم جودة وعرض حسب الجودة. حتى الفصدق ما هوش كله يتباع بسوم واحد، من كل حسب الجودة وحسب الخشن نتاعه وحسب ثم المناطق المروية تلقاها
1: نوع
2: وثم المناطق البعلية نوع، وكل حاجة تباع بسومها. يبقى بالنسبة لنا نحن كفصدق هي شجرة واعدة، وشجرة قاعدة تنتج، وشجرة قاعدة تدخل البلاد في
1: العملة الصعبة،
2: في العملة الصعبة، وقاعدة تنتج. حبينا ولا كرانا دخلت في التقاليد نتاع المواد الغذائية، معناتها العادات الغذائية نتاعنا.
1: وثم إقبال عالية بتاعت
2: وينسة، ثم إقبال كبير على الفصدق. ولكن الحاجة الأخرى اللي أنه ندعو سلطة الأشراف باش تكثف من الإرشاد في مجال الفصدق هذايا، توفرنا في قفصة على الأقل معهد بحوث في مجال الفصدق، لأن عند الفصدق هذايا عنده برشا أمراض، عنده برشا آفات. مثل بينا معناتها الشجرة ذي نحاولوا نطوروها وننهضوا بها باش نطوروا في الانتاج نتاعها ونعور المردوديه نتاعها وتولي معناتها
1: ناقص. يعني الارشاد الفلاحي اللي ناقص بخصوص
2: الفصدق، المعلومات على مستوى الارشاد وعلى مستوى
1: هو مهم جدا. كنت تحكي فيه سي محمد مركز بحوث، يعني اليوم خاص بالفصدق، خاصه اليوم تنتج في 5,000 طن في قفصه فقط، وبحذا وبجنبنا زد القصرين مجد العباس يعني
2: علاش كما يعملوا كما عملوا مركز فني للتمور، كما عاملين مركز بحوث نتاع الدقيش نتاع، يعملوا مركز فني للبحوث في المجال شجره الفصدق هذه لتطويرها وللنهوض بها واللي باش تعطي لو ماكسيموم انتاج، وهذا الفايت البلاد وفايت
1: وتطور القطاع هذا يتطور ولو مثلا اكثر نولي مع 5,000 طن ان شاء الله تولي اكثر
2: ولو اكثر. احنا باش نمشينا راهو باش نولوا اكثر، ولكن بالجو من حيث الجوده، من حيث الانتاج، من حيث عدد نقلصوا الامراض نتاع الشجره هذه، لان ثم امراض تهددها بشكل كبير. ماذا بينا نحن نحاولوا نقضوا على كلام
1: ثم النوع نتاع الشتله زاد يلزم تكون الباهيه ما فيهاش امراض، يلزم تكون متابعه
2: نطوروها ونحافظوا عليها، لأن هذا مكسب يلزم نحافظ عليه. باش نحافظ عليه يلزم نحافظ عليه بالبحث العلمي، لأنه تو ما عادش الفلاحة الريعية، ما عادش في الانتاج الريعي، ويلزم انتاج علمي. الأمور العلمية في تطور الانتاج وتجعل الفلاح يربح والمواطن يلقى أسعار معناتها في متناوله وكاليتي سمح معناتها جودة.
1: وهذا مطلب انت مناقشتوه ربما مع الوزارة، ما
2: احنا عديد المرات عملنا مراسلات في المجال هذاك، سواء على مستوى مندوبية الفلاح او على مستوى اتحاد الفلاحين، ولكن ما ثمش استجابة،
1: ما ثمش تجاوب،
2: ما ثمش تجاوب حتى في مجال حتى نحن تقريبا 50 ولا 60 على مستوى الانتاج في الزيتون، وما عندناش ديوان زيت. ما عندناش فرع ديوان زايد معناتها ما نعرفش
1: قفصه العام اللي فات السيد بوزيد
2: ما نعرفش علاش قفصه ليش ليش قفصه منتجين في كل شيء وما عندناش حتى شيء منتجين في كل شيء ما عندناش حتى مرفق من المرافق
1: ومطالب مشروع يعني. اليوم تاع كما كنت تحكي ديوان زيت لازم يكون عندك لانه ولايه منجه المعهد او لمتابعه الشجر الفستق البحوث هذه مهمه جدا وتساؤلات كبيره ما فهمتش شنو علاش تخلي الوزاره
2: يطرح العديد لي
1: تساؤلات
2: معناتها انا ما نعرفش
1: الفلاح حب يطور
2: انا نقترح
1: الفلاح حب يطور لكن في المقابل الوزاره
2: احنا ثم عدم اقتراح مش سلطه التنفيذ يعني التنفيذ سلطه الاشراف اللي هي
1: وزاره الفلاحه والحكومه
2: وزاره الفلاحه فهمتني ماذا بينا نحن يشوفونا المجال هذا نحلوا الوالف الفستق راه مش بالكاكه
1: تعب فلاحة وخدمة ومصروف
2: فلاحة ومن أجل الأمن القومي متاع البلاد
1: وصعوبات متاع أدوية مفقودة وغلاء
2: في عديد الأشياء ماذا بينا نحن تتوفر الفلاح وسائل الإنتاج وسائل الحماية والإرشاد باش ينجم ينتج لو ماكسيموم لفايدة البلاد هذه وينفع البلاد هذه نحن رانا الفلاح رانا
1: خاصة أنه مادة مالك مطلوبة الفستق مطلوبة
2: رانا جنود نخدموا في الجي في البلاد لكن أعطيني لي مويان أعطيني لي مويان باش نتحرك باش نجم نوقف الحاجة الأخرى بالنسبة لهذه الفستق بالنسبة للقمح
1: القمح القمح
2: احنا في تطور كل عام قاعدين نتطور
1: سنة برشا نشوفوا في التصاور تاع صابة ان شاء الله
2: ان شاء الله صابة واعدة يبقى هي القمح نتاعنا راهو تقريبا بنسبة 99% مروي
1: ما قعدتش تو
2: البعلي البعلي بحكم الجفاف والتغيرات المناخية ما عادش نجم يكون ما عادش يعطي انتاج وما عادش يعطي
1: واليوم الحاجه الباهيه انه الفلاح اليوم برشا يقول لك راهو يقول لك نغرسها مثلا اشجار مثمره نغرس فستق زيتون لوز اشجار اخرى وفك عليها من القمح احنا نبقى نحرث وكذا لكن الحاجه الباهيه انه متمسكين الفلاح اليوم انهم يحرثوا القمح القمح السقوي هذا اسمه محمد
2: دعم لا القمح السقوي ان شاء الله سنة وصلنا تقريبا فتنا ل 100,000 قنطار في قفص اللي هي معناتها قبل كنا في 90,000 ديما قاعدين نطوروا في الانتاج
1: 100,000 قنطار قفصة الانتاج
2: 110 تقريبا وصلنا في حدود 107 108,000 وتقريبا النص باش نفوتوا فهمت وما زالت
1: ثم مراكز تخزين تجميع
2: اي ثم ثم ديوان الحبوب ديوان الحبوب وثم مراكز تخزين في تجميع في سيدي عيش معناتها ونحن خذينا تعهد من ديوان الحبوب جاي يقول لك اذا كان يفوت طاقة التخزين نتاعنا رانا نجم نعمل ترانسفير لبلايص اخرى معناتها ما ثمش مشكله في التخزين وما ثمش مشكله في الواحد ان شاء الله ما ثمش حتى اشكال يبقى ماذا بينا يوفرون معناتها مستلزمات الانتاج في اوقاتها كيما اللامونيتر كيما الدي بي في العام الجاي والبذور الممتازه باش نجم نقدموا باش نجم نعملوا صابه خير من السنه ان شاء الله
1: تو البذور نفسها للسنه اللي تسلموها للديوان تخلوا منها البذور فلاح خلي من البذور
2: الديوان يعالجها بطريقه علميه
1: وبعد
2: هذيك تولي هذيك بذور ممتازه يختاروها بذور ممتازه من الشوائب خاليه من الشوائب ويعالجوها ويزيد ينظفوها ينظفوها ويزفوها ويعالجوها في
1: وبعد يبيعها للفلاح
2: وبعد يرجع الفلاح يبيعها له على اساس انا بذور فهمتني واللي ما اللي عنده بذور ممتازه وينجم يحافظ عليها ينجم يخليها يعملها بذور ما فيهاش اشكال يبقى شنو احنا
1: مشكل في الادويه الادويه المشكل
2: الادويه هذيك علاش قلت لك حافظ عليها
1: لا مونيتور دي بي
2: ما سمح معناتها اذا كان عندنا اكلاما معناتها نجم تحافظ على البذور هذه مسوسه ومن كل شيء نجم يخليها لكن احنا ديوان الحبوب هو قاعد يقايم بالواجب يبقى شنو ماذا بينا يوفر لنا في بدايه الموسم كل وسائل الانتاج بما فيها اللامونيتر والديابي اللي انا سنا في بعض الولايات حتى اللامونيتر كان ناقص والديابي وكان اثر سلبا على الصاب كنا نجم نحقه اكثر من هك لكن
1: نقص الادويه
2: نقص, نقص المواد مستلزمات الانتاج مش ادويه
1: مستلزمات الانتاج نقص مستلزمات الانتاج تاثر على
2: تاثر بالطبيعه
1: تاثر على الصابه
2: لانه حتى توجد الحمد لله السنه معناتها المطر والنوم برشا ولكن ثم نقص في مستلزمات الانتاج اللي هي ماذا بينا السنه من تو نحضروا لها باش نجموا عام جاي نكونوا
1: تكون الصابه اكثر ان شاء الله
2: الصابه قياسيه واكثر
1: سؤال بربي سي محمد بخصوص برشا تساؤلات القمح يقول لك نحن عندنا انتاج وعندنا فائض تاع قمح وفي نفس الوقت نستورده لانه ثم مشكل تاع قمح صلب وقمح لي نحن انتاج تونس وقفصه هو القمح صلب.
2: احنا ننجو في القمح الصلب لانه القمح الصلب هو الممتاز معناتها اغلى حتى في الاسواق العالميه من القمح اللين. واحنا ما ننجوش القمح اللين نصدروا فيه اغلبيه نوردوا فيه معناتها.
1: والصلب هو اغلى وقيمه
2: قيمته حتى قيمته الغذائيه اكبر
1: معناتها. وعندنا اكتفائنا احنا
2: تقريبا الصناعه عندنا اكتفائنا تقريبا معناتها الاكتفاء الذاتي تقريبا موجود. يبقى ان شاء الله نحن نواصلوا باش نطلعوا في في في نسق تصاعدي. يلزمنا نواصلوا في نسق تصاعدي بحيال مناطق الصحراويه واللي موجوده بيننا وبين ليبيا واللي هي في مدنين وتطاوين. راهي اذا كانت عندهم المائده المائيه كبيره
1: والله قاعدين يخدموا سي محمد. شوفوا حتى فيديوهات زملائنا في التلفزه يخدموا في الريبورتاجات. شوفوا حتى الخضره الورقيه شفنا حتى الفراز في صحراء تطاوين. شوفوا البطيخ
2: احنا في هنا في الجزائر في الويد صحراء
1: وفيها قاعده تخرج في منتوجات وبطاطا
2: كل شيء. ماذا بينا احنا كي نبدو في نسق تصاعدي وننجو حتى القمح الصلب اللي نستوردوه. ولكن ننجو القمح الصلب يغطينا نولوا نصدروا في القمح الصلب ونجيبوا القمح اللي
1: يغطي على الاقل التكلفه نتاع التوريد تاع القمح اللي
2: يغطي على تكلفة القمح اللين ونجمو ننجوه القمح اللين. ما راهو كننجو القمح الصلب خير من
1: واضح. شكرا لك سي محمد رحال على كل هذه المعطيات. الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري تحيه لك كل فلاحي ولاية قفصة.
2: ربي يبارك فيك وشكرا لك استاذ المستمع.

0: المراية.
1: المراية.
2: الحدث. الخبر. المشغل. المراية. صوت وصورة.
3: المرايه صوت وصوره اكيد على موجه اذاعه قفصه. نمشي لقبلي في 11:31 دقيقه مع ضيفي انيس خليفه عضو المجلس المحلي بقبلي الشماليه. انيس مرحبا بيك.
4: اهلا وسهلا. مرحبا بيك.
3: مرحبا بيك وبكل مستمعينا في قبلي. شنو الطقس في قبلي؟ درجه الحراره شنو؟ كيفاش بدت السخانه ليمات هذيه؟ بدت السخانه شويه تزيد
4: شويه رطوبه فما شويه قال لك
3: ان شاء الله ربي يرحمنا يرحمنا بطقس به ان شاء الله. هذاك هو الصيف، هذاك جويلي وهذاك الصيف. سيانيس نمشي للمجلس المحلي قبل الشماليه. برشا توي تحدثوا على مخطط كل الولايات، المخطط 2026-2030، مشاركه المجالس المحليه. اليوم انتم كيفاش كان دوركم في وضع لمسات او اقتراحات مقترحات بخصوص المشاريع الاشياء الناقصه الموجوده في قبلي؟
4: شكرا لي، بارك الله فيكم. إذاعة قفصة كما العادة تغطية مستمرة ديما وديما مواكبة الأحداث ومواكبة التطلعات المواطن. باهي، بالنسبة للمجلس المحلي كما عرفنا من قبل أن منتخب من قبل مواطني المنطقة، معناها اللي هو باش يمثلهم، معناها لدى السلطة التنفيذية، لدى معناها باش يتكلم على مطالبهم، يكون صوت المشاغل المواطن معناها. اليوم معناها عندنا مدة صغنا مخطط التنمية وشاركنا فيه معناها بمقترحاتنا، معناها اللي هي تنموية أساسا، اللي هي باش تدفع عجلة الاقتصاد، اللي هي باش تحقق معناها رؤية متاع المواطن من الحي متاعه ومن العمادة متاعه ومن الجهة متاعه، معناها كما المجلس المحلي للجهوي الاقليم، المجلس الوطني للجهة الاقليم. واليوم فما
3: قرب التليفون نسمع فيك، تفضل. اي
4: اي اللي هي نتائج معناها المخطط التنمية معناها اللي صغناه معناها وصغات المجالس المحلية، لان اليوم فما اشكالية موجودة، اللي هي فما يضر اللي توافق على 17% فقط من من من مقترحات المجالس المحلية. اليوم معناها نحبوا نسألوا علاش، معناها لأن اليوم وقت اللي نجوا ونقدموا على مثلا مقترح في قبلي الشمالية على إحداث منطقة قوية في المنصورة وإلا في منطقة البحاير وإلا منطقة سكنية الأهالي تنبيب اللي هم معناها عندهم عمادة معناها ما عادتش تتسع، اللي علاش ما توافقش عليها معناها هذايا اللي هو أساس وصول بالتنمية، علاش ما تفضلش الاشكاليات العقاريه؟
3: وانت كنتوا اقترحتوها في داخل المجلس
4: 26-30 مخطط التنميه 26-30،
3: ربما تكون اسباب ماليه، ربما اسباب ماليه وراء
4: تكون اسباب ماليه، الا ان ماذا بينا على توضيح نجموا نكلموا مواطنينا، وهل ان فما بديل اللي هي اذا كان ما توافقش عليه مخطط التنميه يخلوا المجال للمواطنين انهم يتصرفوا، ان المجالس المحليه أنها تتصرف بإمكانيات مواطنين. مثلا أحداث منطقة قوية المنصورة اللي هي باش تحقق تنمية للشباب، لأن الواحة القديمة ما عادتش منتجة، اللي هي استصلاح أراضي معناها باقية مهملة، اليوم علاش ما يتمتعش بها الشباب؟ معناها نجم تكون مجموعة من تمثيل لجنة التصرف تتصرف معناها مع العقارية ومع الولاية ومجلس الوصاية.
3: هذه علاش مثلا نيس، عفوا المقاطعة، علاش ما تحلش ربما جهويا هذه مع الولاية مع المندوبيات الموجودة،
4: مع أي طرف، مع أي طرف يوقف معنا باش نحلوا الوضعية هذه الإشكالية العقارية وباش ننفذوا المشروع التنموي هذا، معناها احنا مع أي جهة تكون تعاوننا معناها في المسألة هذه.
3: وانتم طرحتوها على الجهات المسؤولة؟
4: اي طرحنا على الجهات المسؤوله وطرحنا في مخطط التنمية، يعني على اساس ان مخطط التنمية
3: على اساس انه يشملها مخطط التنمية 26-30 يشمل المشاريع هذه
4: بالضبط، يشمل المشاريع التنمويه والمشاريع

0: عده امراض اجتماعيه كبيره برشا. فمناس ما تمتعش
1: حتتقلص من عدد يعني المعطلين عن العمل، تقلص من عدد ان الشباب المتخرج يمشي يعمل مشاريع.
0: طبعا طبعا طبعا، مثلا بيوت محميه مثلا، مثلا نجم الاقتصاد الاخضر، مشاريع جديده، فما مشاريع تدور اموال، فما مشاريع توجه للتصدير. اليوم العالم مفتوح، اليوم العالم مفتوح، تنجم الانتاج فلاحي في قريه المنصوره ولا ليميكس ولا كذا، ينجم يكون في المانيا، ينجم يكون في امريكا، علاش لا؟ مش بالضروره دقله، بالضروره دقله معناها تنجم تكون انتاج اخر، نعمله تكوين للشباب.
1: بكر شويه كان ضيفي بكر شويه كان ضيفي محمد الرحال اللي تحجوا الفلاح سيد البحري بقفصه، تحدثنا على المناطق الصحراويه واعطى مثال في الجزائر، وشفنا حتى مثال مثلا في تطاوين برش قاعد اليوم تخدم في فلاحه جديده، تخدم في الفريز، في البطيخ، في الفلاحه الورقيه. اليوم علاش ما نشوفوهاش المشاريع عاديه في قبلي نشوفوها في تطاوين، نشوفوها في توزر؟
0: بالضبط، هو حتى للبيع، حتى لل حتى احنا بدنا حديثنا معنا شوي ك بسط على الطقس، معناها يتنقص حتى من السخانة، معناها عندها أثارها حتى طبعا البيئية وال معناها في معناها عندها الفوائد نتاعها الكل. واليوم الغذاء العالم الكل يشتكي من قلة الغذاء، يشتكي من قلة من نقص المواد الاستهلاكية.
1: صحيح،
0: اليوم
1: صحيح.
0: الشعب التونسي توجه للفلاحة، المورد الرزق الوحيد للمواطن التونسي الفلاح. اليوم اذا كانت تشجع الدوله الفلاح، اليوم ما نعلوش ما نلقوش بالزملاي، اليوم ما نلقوش كيلو الغله مع 7000 8000. القدره الاستهلاكيه والقدره الشرائيه بتاع المواطن مهترئه. معنا احنا اليوم نحبوا ندفع ونحبوا نرفع الحاله الوضعيه هذه، نحبوا نذلوا صعوبات. اليوم وقت اللي تكثر يكثر الانتاج الفلاحي، راه نوجهه للتصدير، نجيبوا بيه عمله صعبه.
1: صحيح صحيح صحيح.
0: اليوم نوسعوا المساحات التسويقيه، اليوم على خاطر المساحات التسويقيه هي معناها تحت غطاء الدوله، معناها لان الناس اللي عملت وحدها املاك وعملت وحدها مزارع وعملت وحدها سموها عشوائيه، وما عندهمش اعانات من الدوله، ما عندهمش معناها منح.
1: إن شاء الله تستجيب السلطات الجهوية والحكومة لهذه المطالب ومختلف مطالب المجالس المحلية. صحيح مش الكل، راهو باش نكونوا واضحين، مش تاخذ المقترحات كلها بتاع المجلس، لكن تم اختيار مشاريع اللي تكون فيها فايدة للجهة وفايدة للمواطن وفايدة للبلاد بدرجة أولى.
0: ثم أولويات اليوم وقت نعمل مشروع في المنصورة ولا في التنبيب ولا في قبيلة الشمالية ولا في قبيلة عموما، راه باش يدور الأرباح نتاعها حتى على طول العصر.
1: أكيد أكيد أكيد.
0: حتى على السقف، حتى على جابس، فما معمل باش يخدم، فما معمل باش يعلم، فما معمل باش يعصر، فما معمل باش يعجب، باش يحول. صناعات تحويلية تكون مهيئة للتصدير. فما المواطن زاد باش ترخص شوي المعيشة نتاعها.
1: واضح، شكرا لك.
0: أنا باش نكدسوا الإنتاج باش نطيشوه الباقي، لا باش نصدروه ونجيبوا به فلوس. عملة صعبة.
1: واضح. واضح سي أنيس خليفة المجلس المحلي قبلي الشمالية، وصلت رسالتك، إن شاء الله أيضا توصل للمسؤولين ويتم التعامل مع مختلف المطالب نتاعكم والمشاريع والمقترحات هذه. كان ما مشتش ربما في المخط 26-30 تمشي،
0: إن شاء الله ننتظروا قوانين جديدة زادة، أنها تكون قوانين تسهل الاستثمار، تسهل تعوض الجمعيات المائية، تعوض فما قوانين برشا قديمة عنا اليوم عادت تواكب العصر
1: ان شاء الله.
0: قوانين لرجال الاعمال، فما قوانين المستثمرين، فما قوانين
1: برشا تشريعات ما زالت لازمها تتطور،
0: معناها تسهيل البنوك انها تدعم معناها المستثمرين، تدعم الشباب، تدعم معناها هذه معناها المثل الاجتماعي للبنوك لازم تكون موجوده معناها.
1: واضح، شكرا لك سي أنيس خليفه عضو المجلس المحلي قبلي الشمالي، تحيه لك كل مستمعينا في قبلي.

0: المراية.
1: المراية.
2: الحدث، الخبر، المشغل. المراية، صوت وصورة.
3: لحداش 43 دقيقة في استوديو إذاعة قفصة، نمشي مباشرة إلى الشبيكة مع محمد بن يونس رئيس مجمع التنمية واحة الشبيكة. سي محمد مرحبا بك، صباح النور.
4: شكرا، مرحبا بكم، صباح النور، يسعد أيامك.
3: المدرسة الحقلية بداية من الغد، الأنشطة والورشات التطبيقية الميدانية، عديد الأنشطة، غدو الخميس 9 جويلية 2026 التاسعة صباحا. تعطيني فكرة على المدرسة الحقلية هذه اللي باش تنطلق الأنشطة متاعها والورشات التطبيقية غدوة صباح.
4: شكرا على الاستضافة. في الواقع المدرسة الحقلية هي تحت إشراف المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتوزر، بالاشتراك مع المركز الجهوي للبحوث الفلاحة الواحية بالجيش، وبالتنسيق مع خلية الإرشاد الفلاحي بتموزع. نحن كرئيس مجمع التنمية للشبيكة مش نستقبله غدوة إن شاء الله المدرسة الحقلية هذه. المدرسة الحقلية هذه في الواقع هي في إطار مشروع التنمية الريفية المندمجة، الهدف نتاعها هو تأطير الفلاح، تكوين وبطرق نظرية وكذلك بطرق تطبيقية. غدوة إن شاء الله بالنسبة ليوم الخميس غدوة إن شاء الله أن حصة تطبيقية داخل الواحة، طبيعة الحال داخل الواحة الشبيكة، مش حضروا فيها الفلاحة نتاع واحة الشبيكة وكذلك الفلاحة نتاع الواحات المجاورة والتقاسيم المجاورة داخل منطقة الظفرية، منطقة العودية 2، مشروع بنقشة، وكذلك فم الخنجر واحات المجاورة نتاعنا. هذول كل الفلاحة كل إن شاء الله غدوة تستقبلهم واحة الشبيكة في إطار معناها المدرسة الحقلية هذه، باش الناس تتكون تكوين معناها علمي في عديد المحاور اللي برمجتها قضاء الحالة المندوبية الجهوية الفلاحية تباعا من شهر جويلية حتى إلى شهر أفريل في السنة القادمة إن شاء الله.
3: اليوم الواحة محتاجة الورشات هذه، محتاجة لعديد الأطراف لمزيد دعم الفلاح، دعمه يعني بالنصائح، دعمه ماليا، دعمه بالمتابعة.
4: بالفعل هو الواحات هذه هي واحات تقليدية، خاصة واحة الشبيكة هي تستقبل، هي واحة تقليدية قديمة معناها عندها تاريخ
3: خصوصية،
4: معناها ذاكرة تاريخية قوية، حتى معناها الوجود الإنسان في المكان هذا. هذاك علاش وهي واحة الشبيكة هذه تتميز ياسر معناها بالتنوع البيولوجي، معناها ايش معناها التنوع البيولوجي؟ أن فيها أنواع كثيرة من التمور، معناها ما تعتمدش على دجل التمور، وكذلك تعتمد على ثلاث طبقات نتاع الخضروات،
3: فيها زراعة العلاف، خضروات، الأشجار المثمرة أيضا فيها.
4: ما في شك، هذه ثلاث طبقات، يعني الطبقة الأولى عادة خضروات ولا
3: خضر ورقية،
4: والذي معناها أي خضر ورقية، ونزرع الملوخية، نزرع الفاصة، نزرع الفول، كل الخضروات كل موجودة. صحيح هي واحة قديمة معناها إنتاجها أصبح ضعيف نظرا للتغيرات المناخية، معناها أثرت فيها كثير ياسر، لكن بقينا إن شاء الله مع الإصلاحات اللي قاعدة توقع ومع التقنيات اللي قاعدة توقع إن شاء الله معناها رجعوش الواحة معناها تنتج، لكن التركيز بيش يكون أكثر شيء خاصة على الإحياءات الجديدة. الإحياءات الجديدة كلها هي دقلة، مشروع الظفرية، مشروع بنقشة، ومشروع العودية 2 إن شاء الله يحضرون على الفلاحة. أنا مع باحثين وباحثات في الميدان الفلاحي معناها بيش يحضروا بيش يأطروا الفلاحة هذولا في عديد المحاور كما كنا نحكي، سواء كان في التنظيف، في المداوات، في الغراسات،
3: سي محمد،
4: في طريقة معناها
3: الماء يعني مهم جدا اليوم، ما وما أدراك ما الماء،
4: الماء مهم،
3: مهم جدا اليوم. ثم إشكاليات، ما ثماش تطوير يعني ترشيد مياه الري، كيفاش باش تكونوا أيضا في حديثكم مع الفلاحين؟
4: ما في شك، هو من ضمن المحاور أكيد، هو المحاور تباعا. مثلا غدوة عندنا مكافحة الآفات والأمراض، غدوة الدرس اللي بيتم داخل الواحه هو حول مكافحه الافات والامراض، وكيفاش نستعملوا الادويه، وكيفاش وشنو هو الادويه اللي نجم نستعملوها بيولوجيه معناها ما هيش ضاره وتكون نافعه ما هيش ضاره ولا غير ذلك. وكل ان شاء الله الحصه الجايه، الحصه الجايه باش نحاول نشوفوا تقنيات الانتاج خاصه في جني المحاصيل وفرزها، حول التقنيات هذه انا اتباعا كل مره ثم موضوع معين باش يتم. بالنسبه للاشكاليات نتاع الماء، طبعاً الحال هي الماء هو ضرورة ملحة، وكي نقوله فلاحة نقوله ماء. كان ناخذ الواحة نتاع الشبكة طبيعة الحال الضي نتاعها من عين طبيعية، عين طبيعية. بالإضافة لذلك معناها ثم بئر ارتوازية معناها إضافية للواحة. المقاسم الفلاحية نتاع السهرة طبيعة الحال ديما ثم ثم كميات نتاع ماء معناها منتظمة، ثم دورات نتاع مياه منتظمة حول الفلاحة.
3: إن شاء الله إن شاء الله ما تصيرش. نحن نحبوا ديما الفلاح خاصة في الواحات هذه يحافظ عليها، والمشاريع الجديدة أيضا تكون مشاريع ناجحة من خلال توفير الدعم المادي، الدعم المعنوي للإرشادات الفلاحية وغيرها، وأيضا الماء، توفير الماء لأنه هو السبيل الوحيد اليوم باش تنجح الفلاحة في المناطق هذه. سي محمد،
4: ما في شك. نحن على كل حال من منبركم معناها نغتنم هذه الفرصة باش نحيوا الفلاح على المجهودات اللي يقوم بها، خاصة لو المناخ والصحراء والظروف المعناها المناخية والعوامل الطبيعية دي، نشجعوه ونحمسوه ونوقفوا بجنبه لمحانا. الناس الكل كما وقفنا معنا معناها المندوبية نتاع الفلاحة وخليت الرشاد الفلاحي، والناس الكل تضافر الجهود من غير تكوين. ليش؟ لأن الفلاح اليوم رو تقريبا حبوا يتكون علميا في المجالات هذه،
3: وهذا هو المهم، هذا هو المهم.
4: لذلك من خلال منبركم نحب نحيي كل فلاح ونستدعوهم غضوا ان شاء الله بكثافه باش يحضروا معنا داخل الواحه، وان شاء الله تكون معنا حصه فيها فائده
3: واضح. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تكون حصه فيها فائده. شكرا لك سي محمد بن يونس رئيس مجمع التنميه بواحه الشبيكه، كنت معنا. في اخر اخبار المرايه تحدث على بلاغ المعهد الوطني للرصد الجوي بخصوص اغلب مناطق البلاد ستشهد بدايه من اليوم الجمعه 10 جويليا ارتفاع ملحوظ في درجات الحراره، خاصة يوم السبت والأحد 11 و12 الجويلية تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 6 و10 درجات، وتكون القصوى بين 40 و45 درجة مع ظهور الشيلي. إن شاء الله تكون نصائح اللي قدمها الدكتور صباح في صحتك بين يديك مهمة جدا بالنسبة لكبار السن والأطفال من خلال شرب الماء والمحافظة عليهم. رد بالكم على أرواحكم على صغيراتكم على الكبار السن. هكا نكون اليوم كملنا حصة المراية. كان معكم أنا مزيف ضال، زميلي صدقي عارفة، عبد النبي مولا، أعداد زميلي أحمد عقوني. بعد موجز الأخبار تلتقون مع زميلتنا فاتن هنشيري ورياض حضوري في برنامج خليك الرابح.

0: إذاعة قفصة
1: مرايا تتكلم.
2: فلاش سبور. فلاش سبور.
3: أهلا وسهلا بجميع في فلاش سبور في متابعة لكأس العالم لكرة القدم. المباريات ثم النهائي انتهت كل المقابلات بآخر مقابلة كانت لعبت البارح. كان المنتخب الأرجنتيني رشح على حساب المنتخب المصري 3-2 في مباراة مثيرة كنا تابعناها البارح, مباراة مصر والأرجنتين. مصري لحد دقيقة 79 كانت متقدمة بهدفين مقابل صفر. يعود المنتخب الأرجنتيني بقيادة ليونيل ميسي ويسجل المنتخب الأرجنتيني 3 أهداف لحد دقيقة 90+2 وتنتهي المباراة 3-2. المباراة كان أدارها حكم فرنسي الاتحاد المصري كرة القدم, كان أدان بشدة التحكيم الفرنسي, وكان ذكر أنه التحكيم غير عادل وغير منصف في مباراة مصر والأرجنتين. كان الإدانة الشديدة كان وجهها الاتحاد المصري كرة القدم في رسالة إلى فيفا الاتحاد الدولي كرة القدم الفيفا على مردود الهزيل حسب الاتحاد المصري كرة القدم للحكم الفرنسي حكم مباراة الأرجنتين والمنتخب المصري. في المباراة الثانية سويسرا وكولومبيا تعادل 0-0 في هذه المباراة لحد دقيقة 120. ركلة الترجيح تعود إلى المنتخب السويسري 5-3, وهكا الأرجنتين وسويسرا في الدور القادم اللي هو الدور الربع النهائي. الدور الربع النهائي باش يدور 4 مقابلات في الدورة الربعية. أول مباراة باش تدور غدوة المنتخب المغربي مع المنتخب الفرنسي, غدوة في 9 الليل طاقم تحكيم من الأرجنتين. يعني مباراة مصر والأرجنتين تحكيم فرنسي, ومباراة المغرب وفرنسا تحكيم أرجنتيني. بقية المقابلات الأدوار الربع النهائية يوم 10 جويلية إسبانيا مع بلجيكا, ثم يوم 11 جويلية مباراة إسبانيا وبلجيكا 10 جويلية في 8 الليل, ومباراة إنجلترا والنرويج يوم 11 جويلية في 10 الليل, ويوم 12 جويلية على 2 صباحا آخر مباراة تجمع الأرجنتين مع المنتخب السويسري. في الترتيب بعد هدف ميسي البارح يصبح ميسي الوحيد في المركز الأول ترتيب الهدفين بالنسبة لهذه الدورة, ميسي ب8 أهداف بعد ما كان متعادل أمام مبابي وكذلك هالاند. كانت ميسي ومبابي وهالاند ب7 أهداف, ميسي البارح سجل الهدف وكان أضاع ركلة جزاء ميسي في هذه المباراة. ركلة جزاء أضاعها دقيقة 22 تصدالها مصطفى شوبير حارس منتخب مصر بنجاح. ميسي سجل هدف الثاني لمنتخب بلاده دقيقة 84, وهكي يولي بمفرده في طليعة الهدفين ب8 أهداف. وتاريخيا ميسي ب21 هدف في تاريخ المونديال, ومبابي بعده ب19 هدف, اللي هم زوز مازالوا في السباق الآن. بما أنه ميسي عنده 8 أهداف في لحد الآن في 2026, ومبابي عنده 7 أهداف, وكما ذكرت تاريخيا ميسي 21 هدف, مبابي 19 هدف. في ترتيب المنتخبات الأكثر تسجيلا للأهداف في تاريخ كأس العالم, البرازيل 247 باحتساب آخر هدف كان سجله, وألمانيا 243, الأرجنتين ب166 كانت عادة 163 بتحتساب 3 أهداف تاع البارح 166, فرنسا 150 وإيطاليا 128. نرجع لتونس, طلع قدر الجلسة العامة الانتخابية لفريق الملعب القفصي يوم 24 جويلية بمقر النادي على 5 مساء, تتخللها جلسة تقييمية وانتخاب هيئة مديرة لتسيير الفريق. هذا مخبر رياضة, إلى اللقاء.
0: معك غزوة مرايتنا. ضيوف سيفك على كيفك اليوم, المخرجة المسرحية والممثلة وفاة بوبي, الفنانة التشكيلية رحاب جمعة, وليد بن حسين مدير المهرجان الدولي للأفلام التوعوية سيفك على كيفك من 5 ل 8 على موجة إذاعة قفصة.
4: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
5: منتصف النهار على موجة إذاعة قفصة. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. اختيرت ضيعة الفلاح عمر الأحمدي بمنطقة عين الكرمة من معتمدية تمغزة بولاية توزر كضيعة مرجعية نموذجية في مجال التكوين والتجارب المرتبطة بالفلاحة الإيكولوجية، وذلك عن طريق اللجنة الوطنية المشتركة لمبادرة كاب أجري التي تضم وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتونس وعدد من هياكل ومراكز البحث. يعقد مجلس نواب الشعب غدا جلسة عامة للنظر في مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030. وخلال جلسة انعقدت أمس بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم خصصت لعرض ومناقشة مشروع مخطط التنمية الخاصة بالأقليم الرابع الذي يضم ولايات قفصة وتوزر وسيدي بوزيد وصفاقس، أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أن الهدف من مخطط التنمية بالنسبة للإقليم الرابع هو تحويله إلى قطب تنموي متكامل. وأشار الوزير إلى أن الاستثمارات المبرمجة لفائدة الإقليم الرابع ضمن مخطط التنمية 2026-2030 تفوق 11 مليار دينار، وهي تشمل مشاريع في مجال البنية الأساسية والخدمات وكذلك التجهيزات الجماعية والصناعة والصناعات غير المعملية، بالإضافة إلى مشاريع في الفلاحة والصيد البحرية. تعتزم وزارة المالية فتح مناظرة خارجية بالاختبارات للانتداب 434 متفقدا للمصالح المالية بوزارة المالية بعنوان سنة 2026 موزعة على مختلف ولايات الجمهورية بحسب قرار صادر عن وزيرة المالية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استيائه من موقف حلف شمال الأطلسي الناتو بشأن غرينلاند وحرب إيران في مستهل قمة التكتل في أنقرة التركية. وجاءت هذه التصريحات في مستهل القمة التي تجمع قادة الحلف ويترقب خلالها المسؤولون الأوروبيون كيف سيحول ترامب غضبه تجاه الحلف إلى تغييرات في وضعية الانتشار العسكري الأمريكي وفق ما ذكرت CNN. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

انت جاهز؟ بدا التحدي. خليك الرابح.

عسلامة، مرحبا بكم، تحية مستمعينا وين ما اخترتوا تسمعونا على موجة إذاعة جبسة في توقيت نص نهار وثلاثة دقائق من توا حتى للماضي ساعة. يجمعنا البرنامج خليك الربح باش تربحوا معنا. ماذا بكم تكونوا الناس الكل في فورما وفي استعداد باش تطلبونا وتشاركوا معنا وربحكم جايزة نهار الخميس باش تكون القرعة بين المترشحين اللي باش يترشحوا معنا طيلة الأسبوع هذا الاثنين والثلاث والأربع. أنا نحييكم بالنغم هذا وننطلقوا في استقبال مكالماتكم الهاتفيه.

0: مرحبا بكم، تحية لمستمعينا وين ما اخترتوا تسمعونا. مرحبا بكل جمهورنا اللي يستانس معنا في خليك الربح، باش تربحوا معنا. نذكركم انه قانون المسابقة اللي حاضر معنا هو جاوب صحيح مرة الأولى، المرة الثانية جاوب زادة بصحيح تترشح معنا، جاوب بالغلط والمرة الثانية بالغلط تخرج نهائيا من السباق، وتجاوب بالغلط وإجابة صحيحة نعطوك فرصة باش تدارك معنا. تحبوا تشاركوا معنا تربحوا جائزة من أهداء فضاءات بنجدو لتجهيزات المنزلية.
1: جد الدار واللي تستحقه في فضاء بنجدو، تجهيزات منزلية، إكسسوارات، أدوات عصرية، اختيارات متنوعة بجودة عالية وأسعار مناسبة. فضاء بنجدو في حي النسيم المديلة وفي حي المنزة راس الكيف قفصة.
0: نرجع معكم في خليك الرابح، خليك الرابح ديما الجو معانا، تسمعوا معانا الأسئلة، نحاولوا مع بعضنا هكا ندرشوا في النص سؤال، تختار من واحد حتى لثمانية. المجالات الموجودة معانا الدراما، العلوم والمعارف، الأدب والشعر، إسبر، الأحداث التاريخية، الأماكن والمواقع، الموسيقى والأعلام. نمشي مكلمة أولى المكلمات اللي معانا معنا، نقولوا عسلامة، أهلا وسهلا.
2: عسلامة أختي،
0: مرحبا، شكون معنا؟
2: سالم، سالم ماجد بعباس.
0: سي سالم من ماجد بالعباس، مرحبا يا سي سالم، أهلا وسهلا بيك. شنو أحوال الصحة يا سي سالم؟
2: الله يرحم والديك، لاباس الحمد لله.
0: الحمد لله، حاضر لله. خليك الرابح، ما شاركتش معنا ديما تسمع فينا في العادة، نقول سي سالم في المسابقات باش يشارك معنا، هاك شاركت معنا في خليك الرابح.
2: سيدي والله والله المتنفس الوحيد بتاعنا إذاعة قفصر، أنا نسمع كيف إذاعة قفصر.
0: شنو القب يا سالم؟
2: برهومي.
0: سالم برهومي من ماجل بالعباس، هكا ولا لا؟
2: أي نعم.
0: يلا يا سي سالم، نمشي نختاره من واحد لثمانية.
2: برا حط سبعة.
0: نحطوا سبعة. بتاريخ اليوم الترتيب، عودنا شكشكنا الترتيب متاع المجالات الموجودة معانا، نمشي لسبعة ونلقوا في سبعة الأعلام والشخصيات. سؤالنا باش يكون على الأعلام، تختار معايا من 21.
2: خمسة.
0: نمشوا نختاروا سؤال خمسة، زعما يجي ساهل، شخصية منعرفوها. لا السؤال رقم خمسة، نشوفوا زميلنا المعد. سؤال رقم خمسة تقريبا كان حاضر معنا في الأسئلة في خلال الفترة الفارطة، ولكن خليني نمشي معاك الرقم آخر، واحد آخر.
2: باهي يعطيني تسعة، مش مشكلة،
0: نمشوا التسعة، ميسالش نتدلل معنا إن شاء الله. زادة هو يكون السؤال باي. تونس عايش الحرب العالمية الثانية، التزم الحياد بين زوز أطراف، كلفوا العزل والتخلي عن العرش. هل توفي سنة 1950 المنصف باي، محمد المنصف باي، 1946 ولا 1948؟
2: 49 50،
0: 46، 48. يلا كرونو، نعطيك الكرونو، تحب نعطيك كرونو، تفكر شوية، دقائق ثواني. يلا سي سالم الإجابة.
2: 50.
0: 1950 والإجابة لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. إجابة غلطة سي سالم، نمشي نعطيك فرصة أخرى، كان جاوبت بصحيح نزيدوك، ميسالش العبرة في المشاركة سي سالم. سؤال آخر من واحد لثمانية.
2: من واحد لثمانية نبعته تو، بنبعته شوي فرطة.
0: لا أعطيني من واحد لثمانية، خلينا نختار المجال اللي موجود.
2: من واحد لثمانية، سامحني أختي، من واحد لثمانية أعطيني أربعة.
0: أربعة، نمشوا الأربعة، زعما شنو يتيح أربعة اليوم؟ أربعة أربعة، وينك يا أربعة؟ الأربعة، نمشوا نقولوا الأربعة، الأربعة الأعمال الدرامية. الأعمال الدرامية، ناخذوا الأعمال الدرامية 21 من 21 15. شنو يعني لك رقم 15 سي سالم؟
2: والله ما يعني ليش حتى شيء، من أنا نحب الكيكة والله واحد
0: هكاك اللي جاء على بالك. شنو تعمل سي سالم في الدنيا؟
2: أنا خديم، خديم العسيس فيليسي.
0: عسيس فيليسي، يعطيك الصحة يا سي سالم، إن شاء الله ربي يعاونك. توا مرتاحين عاد كون جيت وإلا تخدموا؟
2: لا لا مكان زين تو.
0: مكان زين، الفايدة في الراحة ولا لا؟
2: يرحم والديك والله يرحم بويك إن شاء الله، الراحة هي كل.
0: به نمشي معاك. الفيلم الذراري الحمر، فيلم تونسي طويل توج بالتانيث الذهبي الأيام قرطاج السينمائية في الدورة 35، أخرجه المخرج لطفي عاشور، عبد اللطيف بن عمار ولا نوري بوزيد؟ كرونو.
2: نوري بوزيد.
0: النوري بوزيد والإجابة. يعطيك الصحة سي سالم. للأسف للأسف سي سالم دخلت معنا للسباق بالروح الرياضية هذه، ولكن العبرة في المشاركة، إن شاء الله نسمعوك في قادم الأيام في خليك الرابح.

0: واحدة واحدة للفينال نهارة الخميس. في خليك الرابح تربحوا معنا, تشاركوا معنا, الربحوكم جايزة في كل خميس, جايزة حسب السبونسور نتاع كل سمانة معنا في خليك الرابح. خليك الرابح تدخلوا معنا للسباق. نذكركم انه حياة نصيب مترشحة معنا نهارة الخميس, الهادي محفوظي من القصرين مترشحة معنا, واليوم ما نعرفوشكم بشي ترشح معنا في توقيت نص نهار و 18 دقيقة فما مكالمة جاهزة معنا. نقولوا عسلامة, أهلا وسهلا.
1: عسلامة مدام فيت.
0: مرحبا, أهلا وسهلا.
1: هاي شنا حوالك؟
0: والله لباس. شنا حوالكم انتوما؟ ش عاملين في السخانة وش عاملين في الصيف وبرمجة الصيف على إذاعة قفصة ونسألوا على الأحوال.
1: يسأل عليك خير. لاباس الحمد لله. مبروك عليك, خليك الرابح.
0: خليك الرابح, مبروك عليكم انتوما كي تربحوا وتجاوبوا بصحيح. نحن نربحوكم لعلينا, كان نربحوكم. شنو رايك في البرنامج سي صالح؟ هكا ما هو سي صالح معانا.
1: اي فاتن.
0: اي
1: هو برنامج باهي, لكن انا كنت نتمنى انكم
0: ايش تتمنى تطولوا
1: شوي الوقت. طول الوقت شوي مثلا, وفي العوض يفوز واحد يفوز زوج.
0: ماذا بينا نحن فما حصص فارتة ترشحوا معنا أكثر من زوز وأكثر من ثلاثة, معناتها الفينال نهارة الخميس هو اللي بش يحكم, والجائزة هي جائزة واحدة نهارة الخميس نتحصلوا عليها. أنت معليك توا كنسي صالح تركز معايا ونخوضوا التحدي مع بعضنا, وشوية أسئلة منها شوية ثقافة نرجعوا. أنا بيدي رفهم برشا أسئلة مازلت ما غابت عليا وما نعرفهاش, وانت زادة لازمك تجاوب صحيح. يلا ننطلقوا معانا. حاضر ولا مكش حاضر؟
1: حاضر
0: حاضر. يلا من واحد لثمانية.
1: ستة ونص.
0: من واحد لثمانية.
1: ستة ونص.
0: ستة ونص. لا نحن اخترنا لا هكا من المجالات عنا من واحد لثمانية. الستة ونص خليها في خليك الربح نهار الخميس, الربحك النص هذاك وما تمشيش متغشش, تمشي كان راضي. يلا اعطيني من واحد لثمانية.
1: ستة.
0: نمشوا للستة. مغروم هكا بالسبور ولا بعيد شوي؟
1: حاسب تقريبا راني عندي شوي معلومات مش ياسر وما تنشوف روح
0: نشوف روح
1: وين راني المسابقات هذيا ما عنديش فيها حظ بر نمشي.
0: المهم تشارك معانا وتسمعنا صوتك سي صالح. يلا اسبور اسبور من 21 سي صالح.
1: 18.
0: نمشوا الرقم 18. زعما شنو باش يتيح لك رقم 18 يا سي صالح؟ نقولوا كان على الكرة النوع من الرياضات, كان كرة قدم راهو سهل, كانوا حاجة أخرى ما نعرفوش. هو ساحر الأجيال حمادي العقربي, لاعب المنتخب والنادي الصفاقسي, أحد نجوم ملحمة الأرجنتين, توفى سنة 2020. تم حجب رقم القميص اللي كان يرتديه وعدم منحه لأي لاعب لاحق تكريما ليه. ما هو رقم الخميس لحمادي العقربي؟ 7 8 ولا 10؟ كرونو.
1: 7 7 ظهر لي هكا والله وانا
0: الإجابة سي صالح. الإجابة
1: 7 يا سيدي.
0: لا الإجابة غالطة. نرجع معك سي صالح, ما زال عنا فرصة, ما تأيسش هكا في الحياة, ما نأيسوش سي صالح.
1: هيك هو العمل على ربي.
0: لا العمل على ربي. يلا من واحد لثمانية مجال آخر لعل في مجال من المجالات الأخرى. يلا
1: خمسة يا سيدي.
0: والنص ما قلتوش المرة ذي أحسن لعلى تربح. يل خمسة نمشي معاك. الخمسة الأحداث التاريخية, نمشوا للتاريخ يا سي صالح ونبربشوا شوية في معلومات التاريخ اللي معانا والأحداث التاريخية. زعما في تونس السؤال بش يتيح لك, زعما من 21 سي صالح. 16. نمشوا ل 16 ونشوفوا شنو هو السؤال, وفما روتاسيون للسؤال حاضرة زادة كان جاوبت بصحيح. باهي اتخذت الهجرة النبوية بداية للتقويم الهجري بأمر من الخليفة عمر ابن الخطاب متى كان ذلك؟ عام 622 623 ولا 624؟ كرونو
1: 624
0: اتخذت الهجرة النبوية بداية للتقويم الهجري، والإجابة للأسف سي صالح، نقول لك لا لا لا لا والخسارة باش تغادرنا من السباق. في خليك الرابح إن شاء الله فرصة قادمة معانا نعود نخوض التحدي ونجد المعلومات، وهاك المادة الشخمة اللي عنا كل واحد وشنو عنده مادة هكا، وشوية مع تعرفوا نحن نسابقوا في الذكاء الاصطناعي مع الإجابات السريعة زاد أسئلتنا نحاولوا نجروا بها. خليك الرابح، خليك الرابح، تحبوا تشاركوا معنا ما تتردوش باش تطلبونا حتى للمذي سعيج معنا اللقاء.

0: جد الدار واللي تستحقه في فضاء بن جدو. تجهيزات منزلية، اكسسوارات، أدوات عصرية، اختيارات متنوعة بجودة عالية وأسعار مناسبة. فضاء بن جدو في حي النسيم المديلة وفي حي المنزه راس الكيف قفصة.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم، تحية جمهورنا وين ما كنتوا تسمعوا فينا، محبي إذاعة قفصة في خليك الرابح. الناس اللي تسأل على الوقت نقول لكم نص النهار وثمانية وعشرين دقيقة حاضرة معنا، وباش نمشي معكم المكالمة في سباقنا لليوم. أهلا وسهلا.
2: مرحبا أستاذة فاتن.
1: عسلامة
2: عسلامة. مرحبا،
1: شكون معانا؟ الصوت مش غريب علينا.
2: معك خوك غازي من المهدية.
1: غازي يتكلم فينا من المهدية. غازي شنو اللقب؟
2: المروعي.
1: المروعي، شنو يعجبك سي غازي في إذاعة قفصة؟ ديما تسمعنا، معناتها عندك فكرة على برامجنا؟
2: أنا الحقيقة مغروم برشا بالبرمجة الصيفية، صحيح على غالب ويسك الخدمة ولكن نحل أبليكاسيون ونسمع. تعجبني الحقيقة البرامج المباشرة، واحد يلقى فرصة على الأقل باش يسمع حاجات، وخاصة الاختيارات الغنائية رائعة جدا. وكان فما برنامج الحقيقة الصبحية في البرمجة اللي فاتت ديما نختفى انه نسمع منه شويه.
1: تسمعنا سيور نت، معناتها تسمعنا سيور انترنت.
2: اي على الابليكاسيون. على الابليكاسيون.
1: على الابليكاسيون. شنو تعمل في الدنيا حتى كان هكا باش نبربشك شويه؟ شنو تعمل في الدنيا؟
2: حتى
1: اي شنو تعمل في الدنيا؟
2: استاذ للمدارس الابتدائيه، توا نشتغل مكلف بعمل اداري.
1: يا بيه ربي
2: 24
1: سنة. ان شاء الله ربي يعاونك وان شاء الله ديما موفق. نعرفوا مهنه التعليم ماهيش سهله. انا باش نقول لك، انا قبل ما ندخل معاك في سباق التحدي والاسئله باش نقول لك تدلل علينا في اذاعه قفصه وتسمع الاغنيه ما دام هكا تعجبك الاختيارات الغنائيه في اذاعه قفصه. شنو تحب تسمع معنا بعد الفاصل انا وياك في السباق؟
2: الحقيقة الأغنية اللي تعجبني برشا ولكن هي مش بتاع وقت، صحيح مش بتاع وقت، بتاع قايلة.
1: أي
2: يعجبني نور مهنا، أغنية لعل وعسى مثلا.
1: نور مهنا، أنا مقطع من نور مهنا لعل وعسى من اختيارات غازي. يلا من واحد ثمانية يا غازي.
2: ستة.
1: ستة. نن ستة تم اختياره، أعطيني غير الستة وغير الأربعة من واحد لثمانية.
2: نختاره رقم خمسة.
1: خمسة زادة تم اختياره قبل قبيلة شوية، هو الأحداث التاريخي. اثنين، نمشوا الاثنين ما تمش اختياره، المواقع والمدن والسفر والجو. مغروم بالسفر ولا لا؟
2: أنا بحكم خدمتي أستاذة فاتن
1: أي؟
2: سمحت لي الظروف أني نعرف مثلا بلادنا كلها باستثناء للأسف الشديد ولاية الكاف.
1: به نمشوا للأسئلة ونمشوا للكيف ونمشوا خارج تونس.
2: فالحقيقة أنا ننصح المستمعين الكل بأنه ميراتيوش وقت يجيك فرصة لزيارة أي مدينة من مدن تونس، نبدأ بتونسنا العزيزة وبعدها تجي فرصة للسفر. مثلا أنا جاتني مرتين والثلاثة فرصة للخروج للبرة، ما سهلش ربي. تونس الحقيقة زرتها تقريبا من بزارة البلقردان باستثناء ولاية الكاف.
1: اي وقفصة وطوزر وقبلي جد عملت عليهم دور.
2: يلا انا الأمانة تتبغرون برشا بمرافقة التلين ذا.
1: اي
2: وقت اللي نعود الى سنوات التالي في 2003 و2005 و2006 والسنوات هذيك، فسمحت لي أني تقريبا كما قلت لك زرت الجمهورية كل ورافق.
1: بلادنا جميلة، بلادنا جميلة، بلادنا جميلة سي غازي، يون وبرشا في الجنوب وفي غيره فما برشا أماكن روعة ما نعرفوهاش.
2: كل مدينة أستاذة فاتن وجمالها
1: يلا
2: ورونقها. فهمتني؟
1: يلا أنا أعطيك من واحد العشرين، ندخلوا للسباق من واحد العشرين.
2: نختار رقم عشرة.
1: رقم عشرة في المواقع والمدن، يقول لك دولة هايتي أو جمهورية هايتي هي دولة تقع في منطقة البحر الكاريبي، ماذا يعني اسمها؟ السهول الخصبة، الحرارة المرتفعة، الجبال الكبرى. كرونو. يلا الإجابة.
2: بلي بعد إنك تعود للاحتمالات.
1: لا ما نجموش نعاودو، تختار بارازار. واحد اثنين ثلاثة يلا.
2: الجبال العالية،
1: السهول الخصبة، الحرارة المرتفعة، ولا الجبال الكبرى؟ تفضل.
2: الجبال الكبرى.
1: الجبال الكبرى إجابة صحيحة.
3: أيوة
1: معنى كلمة هايتي سي غازي وسادة المستمعين، هي تعني الدولة أو الأرض ذات الجبال الكبرى. عاصمتها هي بورت أو برانس، ويتكلم سكانها اللغة الفرنسية نتيجة لخضوعها إلى الاحتلال الفرنسي عام 1926. ونمشي معاك الاختيار مجال آخر من 1 إلى 8.
2: نختار رقم 7.
1: نختار رقم 7 الأعلام والشخصيات. ميساج نعاودو في الأعلام والشخصيات. نختار رقم آخر، المعد الحصة يقول لك لا تم اختياره، اختار لي 3 وإلا 7 وإلا 1 وإلا 6 وإلا 8.
2: 8
1: 8. نمشي معاك لـ8 موسيقى. ترتيب اليوم 8 موسيقى ونور مهنة. سي صدقي طلب معنا مقطع من نور مهنة لعل وعسى. ميساج كان ربح معنا وترشح معنا، نعدوله المقطع هذا حتى كان ما ترشحش. ميساج نعدوله من 21 سي غازي.
2: اختار رقم 4.
1: 4 من 21. 4. ما هي الدولة التي تعتبر الموطن الأصلي لآلة القانون؟ فرنسا، إيطاليا، أم العراق؟ يلا كرونو. الإجابة سي غازي. يلا
2: العراق.
1: العراق. العراق راك سبقتنا، راني فايقة بيك، ولكن نعتبروها إجابة صحيحة وهكا أيوة. تترشح معنا. هكا تترشح معنا سي غازي. خليني نقول لك راهو تاريخ في علاقة بالإجابة في العراق يرجع تاريخها إلى حوالي 5000 عام، حيث البداية كانت في سومر في بلاد ما بين نهرين، والقانون بشكله الحالي آلة عربية يرجع عهدها إلى العهد العباسي. ومخترع هذه الآلة هو فيلسوف وعالم مسلم يسمى الفارابي، وانتقلت آلة القانون إلى أوروبا عن طريق الأندلس. شكرا لك، نحييك بالمقطع هذا نور مهنة لعل وعسى. بعد شوية ما ننسوكش أكيد، فما نرفع الأذان وبعدها نرجع مع المسابقات.

انت جاهز؟ بدا التحدي. خليك الرابح.

بدا التحدي. خليك الرابح.

0: جد الدار واللي تستحقه في فضاء بن جدو. تجهيزات منزلية، اكسسوارات، أدوات عصرية، اختيارات متنوعة بجودة عالية وأسعار مناسبة. فضاء بن جدو في حي النسيم المديلة وفي حي المنزه راس الكيف قفصة.
1: نرجع معكم في وقايد التحدي ميسج بعد ما تسلطنا مع نور مهنا واختيارات مستمعينا. ميسج نتسلطنا زادة مع الأسئلة والسباق والمكالمات اللي حاضرة إيه معانا. نقولوا أهلا وسهلا.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، شكون معانا؟
2: معك عمك العفيف من ماجورة.
1: عم العفيف من ماجورة، العفيف القب قبل الاسم يا عم العفيف، باش كي تربح معنا الجائزة نكونوا صافين.
2: بني داود.
1: بني داود، عم العفيف بني داود، إن شاء الله متكون من المترشحين يا عم العفيف. يلا ندخل معاك مباشرة للتحدي. نقول لك راو حاضر معاك في الترشح، حياة نصيب مترشحة معانا، زادة سي الهادي محفوظي مترشحة معانا، ولليوم باش نشوفوا زادة معانا غازي، سي غازي المروعي هكا لقبو تنثبتوا من القب متاعو بالمهدية، زادة يسمعنا سيرا أبليكاسيون. نقول لكم أبقوا معنا ما تبدلوش الموجة. عم العفيف من واحد لثمانية.
2: واحد
1: للأدب والشعر عم العفيف، واعطيني هكا نعرفك شاطر في الشعر وتحب الأشعار يا عم العفيف. إن شاء الله السؤال يكون لك سهل. عم العفيف الريزو توا لاباس، إذا عاد قفصة تسمعوها بالقداء.
2: جاي في تركينا ما حاسب نشد شليطة بتاع الريزو، وإن شاء الله تكمل المكالمة. والله الريزو
1: العبرة في المشاركة ملا عم العفيف من 21.
2: والله العبرة في المشاركة
1: من 21.
2: 19
1: زعمة 19. شنو يقول يا عم العفيف السؤال وإن شاء الله تجيبه صحيح؟ قال لك من فاز بجائزة نوبل في الأدب للعام 2024 ضمن القائمة هذه طيف واسع من أشهر أدباء العالم. يلا عم العفيف، الكاتب النرويجي يون فوسي، وإلا الروائي الهنغاري لاسلو كارسانا، ولا الكاتبة الكورية هان كانغ؟
2: الكاتبة السورية.
1: الكاتبة الكورية هان كانغ. هذه إجابتك عم العفيف؟
2: أي نعم،
1: هي اللي فازت بجائزة نوبل في الأدب العام 2024.
2: أي نعم،
1: وحدك عم العفيف.
3: أيوة
1: أي عام العفيف، شد عندك. والسادة المستمعين، فازت الكاتبة والروائية الكورية الجنوبية هان كانغ بجائزة نوبل للأدب لعام 2024، وقد منحت الجائزة لها من قبل الأكاديمية السويدية تقديرا لنثرها الشعري المكثف اللي واجه الصدمات التاريخية ويكشف عن هشاشة الحياة البشرية. ونرجع معاك للسباق عام العفيف من 1 لـ8 مرة أخرى.
2: ثمانية.
1: وباش تجاوب الإجابة هذه صحيحة تمشي معانا للقرعة يا عم العفيف. يلا نمشو. ثمانية ما عندناش حتى اختيار، لازم يتعادوا خاطر كلها تم اختيارهم الأرقام اللي معانا. نعاودوا الاختيار، نمشوا لثمانية. والموسيقى يا عم العفيف، جوك مع الموسيقى، زعما شنو سؤال اللي باش يتيح لك عم العفيف من 21؟
2: من 21.
1: اي 18 هو تاريخ ميلادك عام العفيف؟
2: لا
1: مش تاريخ ميلادك. يعني لك حاجه؟
2: يعني
1: لك نحب نعرف ايش يعني لك.
2: اي تو نقولوا حتى ننجحوا. صح،
1: حتى ننجحوا.
2: حتى
1: ننجح. احلى اجابه عم العفيف، ننجحوا ومن بعد قول لي بربي، من بعد قول لي. يلا، من مواليد اسمع، من مواليد 29 اوت 1958 بدا مسيرته الفنيه في البوب، ومنذ طفولته أدخل ابتكارات ثورية في تصوير الأغاني المصورة والرقص مثل رقصة المشية القمرية. هل هو تايلور سويفت، مايكل جاكسون، ولا مادونا؟
2: مادونا.
1: يلا كرونو، خلينا ناخذ وقت كرونو.
2: لا
1: عم العفيف الإجابة.
3: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
2: لا
1: احلال يد دميمتي يا دد دميمتي الإجابة. تنعطيك فرصة أخرى فرصة أخرى كان جاوب.
2: أراني حتى أراني حتى المشاركة
1: أي
2: حتى المشاركة راي لزموها علي في جايلة. طب أراك عليش مش اختيارينا إذا حبيت نشارك نهار أخر مش اليوم
1: ميساج شارك اليوم وشارك نهار أخر وديما إذاعة قفصة مفتوحة ليك باش تجي
2: يا رب يا رب.
1: أي من واحد لثمانية فرصة للتدارك عمل عفيف لعل تجيبها صحيحة. ثمانية اخترتوا لا عاد اخترتوا قبيلة شوية. واحد اعطيني رقم آخر.
2: واحد
1: لا اخترتوا اعطيني رقم مخالف الواحد وثمانية. انت اخترتهم واحد وثمانية اخترتوا
2: ستة.
1: نمشوا للستة والسبور عامل عفيف نعرفك تحب الكورة
2: ما نفهموش
1: السبور. ما تفهمش ما يسالش نحنا نجربوا حظنا ما هيش مش
2: نجربوا
1: من واحد العشرين
2: 18.
1: علاش تختار في نفس الأرقام؟ يلا 18 ميسالش ميسالش نختاروا 18. نقولوا زعما الرقم شنو الرقم هذا أخرج يا عمل عفيف. نختاروا رقم آخر
2: 17.
1: يلا كرة القاعدة أو البيسبول. كرة البيسبول كم يبلغ عدد لاعبي كل فريق؟ تعرفها الفريق انت الفريق انت على البيسبول ولا ما تتبعش؟
2: ما تتبع فيه
1: البيسبول. خليني نقول لك الإجابات الاقتراحات 9 10 12. عدد لاعبي كل فريق 9 10 12. يلا عامل عفيف قديش؟ 12 والإجابة
3: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا.
1: هكا عامل عفيف نورتنا باتصالك وفي معانا مشوارنا في خليك الرابح. ما ربحتش معانا ولكن أكيد سمعنا صوتك إن شاء الله تكون غدوة في فورما. والناس ذات الأخرين اللي ما خلتوش باش يشاركوا معانا اليوم غدوة هو الغدوة القرعة غدوة ترشحات بين الفوز معناتها باش يكون بين الناس اللي ترشحت معانا اللي هما ثلاثة من الناس فقط ترشحوا معانا لهالأسبوع. تحية لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا سي غازي المروحي كذلك حياة نصيب والهادي محفوظي المروعي سي غازي مروعي من المهدية يسمع فينا كذلك حياة نصيب الهادي محفوظي. هذو ثلاثة اللي بيش يخوضوا معنا السباق. تحية لكل من يسمع فينا للغدوة إن شاء الله موعدي يتجدد معاكم في نفس توقيت من نص نهار المادي ساعة. تحية لكل فريق العمل معنا صدقي عرفة رياض حيدوري شوقي عكرمي في تأمين مكالماتكم. ما بقى لي كان سلم عليكم ونقول لكم نهاركم زين.

0: تتكلم. مش تعمل مطلب رخصة حفر بير؟ اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
1: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: الواحدة بعد الظهر، تحية طيبة مستمعينا الكرام في نشرتنا الإخبارية الثانية لنهار اليوم، نقدمها لكم إيمان إبراهيمي، والبداية مع العناوين. وزير الاقتصاد والتخطيط يؤكد أن الأقليم الرابع يمتلك إمكانيات كبيرة ليصبح قطبا تنمويا متكاملا ضمن مخطط التنمية. استئناف وأشغال تهيئة وتعبيد عدد من المسالك الريفية بمعتمديتي سند وزنوش من ولاية قفصة بعد تجاوز جملة من الإشكاليات. ولاية قبيلي تشهد تراجعا في عدد المهرجانات الصيفية، وجلسة عمل تنظر في أسباب نقص التظاهرات وتضبط الإجراءات التنظيمية واللوجستية لإنجاحها. عقب التصعيد والهجمات المتبادلة بين واشنطن وطهران، الرئيس الأمريكي يرجح انتهاء مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب مع إيران. انطلقت اليوم بإشراف والي قفصة سليم فروجة أشغال تهيئة وتعبيد مسلك المصبحية بمعتمدية زنوش من ولاية قفصة والمندرج ضمن البرنامج الجهوي للتنمية 24-2000، وذلك على طول 850 مترا، وتعهدت المقاولة بإنهاء الأشغال موفى أكتوبر القادم. من جهة أخرى، تم بمعتمدية السند من ولاية قفصة استئناف أشغال تهيئة وتعبيد ثلاث مسالك على طول 21.7 كيلومتر بكلفة جملية تفوق 9 مليون دينار، مع العلم أنه تم التعهد بإنهاء الأشغال موفى ديسمبر القادم. نبيلة ناصري واكبت الزيارة وتحدثت إلى برهان زيوة رئيس مصلحة المسالك الريفية بالإدارة الجهوية للتجهيز بقفصة.
3: بالنسبة للمشروع الأول اللي هو يندرج في إطار تهيئة وتعبيد المسالك ضمن البرنامج الجهوي للتنمية 2024، قسط عدد 2 اللي هو المصابحية بطول 850 متر، والكلفة حوالي 387 ألف دينار. تاريخ الانطلاق في الأشغال هو المفروض 25 مايو 2026. اليوم انطلقت عملية الفتح، وإن شاء الله تعهد المقاولة باش تنهي أشغالها موفى شهر أكتوبر 2026. هذا في معتمدية زنوش. بالنسبة لمعتمدية السند اللي يخصها مشروع تهيئة وتعبيد 21.7 كيلومتر، ويندرج في إطار تهيئة وتعبيد 912 كيلومتر على مستوى الجمهورية التونسية. المشروع هذا في ثلاثة مسالك، القيمة الجملية تاعهم 9 مليارات و200 ألف دينار، وفي ثلاثة مسالك، المسلك تفرطاس بطول 11 كيلومتر، ومسلك نوامر الشرقية بطول 8 كيلومتر، وثم مسلك الرميثية بطول 2.4 كيلومتر. تقريبا نسبة تقدم الأشغال على مستوى ثلاثة مسالك وصل 45%. المقاولة المفروض تاريخ الانطلاق في الأشغال 2023، إلى حد الآن المقاولة مازالت في 45% من استقدام الأشغال، نظرا لوجود عدة إشكاليات على مستوى المواد المقطعية. حاليا مع السيد الوالي حل يعني في بالنسبة للمواد المقطعية، والمقاولة يعني جمعت كمية باهية من المواد المقطعية، وصلنا لإطلاق الأشغال. تعهد على المقاولة تنهي جميع الأشغال، يعني 21.7 كيلومتر موفى شهر ديسمبر 2026، ثلاثة مسالك يكونوا يعني معبد 100% إن شاء الله.
2: وفي هذا الإطار تحدث عضوان عن المجلس الجهوي والمحلي من معتمدية سند عن أهمية هذه المسالك، فضلا عن أبرز المشاريع التي ستشهدها المنطقة ضمن مخطط التنمية 26-2030.
4: زوي حراث عندهم الجهوي اليوم نثمنوا المجهودات نتاع السلطه الجهويه. السيد الوالي قام بمجهود كبير باش تستأنف الاشغال نتاع طريق نوامر الشرقيه والغربيه والرميثيه بعليم. هذا يراو بالحق راه مشروع كبير برشا، عندنا برشا سنوات نستنوا فيه، فك عزله وحركيه للبلاد. بالحق الناس تعبت برشا من الطريق هذايا، ناس بالحق ماكلها العطش، حتى تقول جيب لي شربه ما يقول لك راه طريق خايب ما نمشيش فيه. هذه حاجه نحب نبشر اهالينا بمعتمد سد اللي مخطط جديد، راه ثم بوادر سمحه في المخطط الجديد، منها تهيئة المنطقة الصناعية إن شاء الله في مخطط جديد 26-30. حاجة أخرى التطهير اللي نستنوا فيه باش المشروع هذا يحل من تاع البلاد، اللي كان مشروع وهمي وترسم في ميزانية رئاسة الحكومة 26-30. مخطط جديد هذا بالحق نستبشروا به. عندنا كذلك حماية السدم الفيضانات، مشروع بتقييمة 15 مليار. ما ننسوش المشروع الأكبر والأهم اللي هو طريق الفج، اللي هو سينطلق في الأيام القريبة القادمة.
5: مروان سندي رئيس المجلس المحلي بسند، أهمية المسلك هذا يحفك لنا عزلة، تولي مشاريع منطقة صناعية تكثر، تولي أي مستثمر يجي لازم التطهير تحل مشكلته. علاش أي مستثمر يجي أول ما يسأل على التطهير، وإن شاء الله ربي سهل.
2: اختيرت ضيعة الفلاح عمر الأحمدي بمنطقة عين الكرمة من معتمدية تمغزة بولاية توزر كضيعة مرجعية نموذجية في مجال التكوين والتجارب المرتبطة بالفلاحة الإيكولوجية، وذلك عن طريق اللجنة الوطنية المشتركة لمبادرة كاباجري مسار الوصول إلى المناخ، التي تضم وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتونس وعدد من هياكل ومراكز البحث. الفلاح عمر الأحمدي يضيف في متابعة علي واحدا مبارك.
6: اختاروا من ضمن 21 مزرعة اللي هما مسؤولهم وزاروهم، واختاروا أنه يكونوا السبع مزارع هذوما. المزرعة اللي اختاروها مزرعتنا نحن تابع ولاية توزر، هي من مزارع النموذجية الإيكولوجية. الهدف برمجين هما على أساس أنه باش تكون نموذج معناها الفلاحة، تكون فيهم معناها ورشات عمل في حظ فيها فلاحة، أو ربما زاد حتى يكونوا معناها طلبة، لكن في وقت من الأوقات معناها باش يشوفوا ليش معناها النمط متاع الفلاحة الإيكولوجية، الفلاحة الطبيعية معناها اللي نحن مارسناها عنا مدة، وباش تستمر معناها هذوما على الولايات اللي هم اختاروهم، معناها الأولى ولاية توزر، ثم بعدين قابس، مدنين، وتطاوين. باش يكون بعدين فيها ملتقيات علمية تربط الفلاح مع الباحث مع المهندس مع الإدارة بصفة عامة. البرنامج ما زال في استمرار. بطبيعة الحال هم اختارونا في عين الكرمة كمزرعة نموذجية، في أنه نحن بطبيعتنا معروفة معناها خصية تمغز بصفة عامة، كل فلاحة طبيعية، فلاحة إيكولوجية بطبيعتها، ما نستعملوش الأسمدة والأدوية، كلها ما نستعملوهاش على الأغلب ديما، معناها نعملوا في حاجات طبيعية، مدوات طبيعية، تسميد طبيعي، معناها زراعة وحية، ثم زراعة معناها خارج النمط الواحي، معناها في مساحات مفتوحة، عاملين منصات الإكثار في عدة بذور معناها محلية تنسية. وهذه الأهم هو باش يكون المعرفة المحلية معناها نتاع الفلاح، وهي باش تكون زادة عندها دور في هالدورة هذه بطبيعتها نتاع الفلاحة الإيكولوجية، باش تكون معرفة الفلاح معناها النمط اللي يتبعه الفلاح من قديم الزمان، والمعرفة معناها المحلية هي اللي باش تكون بطبيعتها حاضرة مع البحث العلمي.
2: في إطار الاستعداد لتنظيم المهرجانات الصيفية وضبط مختلف الإجراءات التنظيمية واللوجستية والأمنية لإنجاح مختلف التظاهرات، انعقدت بمقر ولاية قبلي جلسة عمل بحضور مختلف الأطراف المتدخلة. وقد شهدت الساحة الثقافية بالجهة خلال هذه الصيفة تراجع المهرجانات وتقلص عددها من 8 إلى 8 من مجموع 15 مهرجانا. أكثر تفاصيل حول فحوى الجلسة وأسباب تراجع عدد المهرجانات يقدمها المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بقبلي حسن دياب في متابعة لسعد الكيلاني.
7: جلسة حول الاستعداد لتنظيم المهرجانات الصيفية. في الحقيقة أن الاستعداد للمهرجانات الصيفية هو بدأ منذ مدة، منذ نشر المندوبية البلاغ للترشح لدعم والتمويل العمومي للجمعيات التي ستقوم بتنظيم هذه المهرجانات عبر المنصة. نشرنا البلاغ منذ 13 ماي حتى 10 جوان، وقع التمديد حتى 21 جوان. تقدمت تقريبا 8 جمعيات لتنظيم مهرجانات الصيفية في مختلف أنحاء ولاية قبلي. هذه المهرجانات توزعت كما يلي: مهرجان قبلي الدولي، المهرجان الوطني للثقافة والتراث بفطناسة، المهرجان الصيفي بجديدة، نسمات الواحة بجمنة، مهرجان نوارة بدوز، المهرجان الصيفي بنويل، المهرجان الوطني الثقافي بالبليدات، والمهرجان الوطني بالجرسين. نلاحظ أن العدد السنية قص شوي على عنول. عنول كان عندنا 15 مهرجان في ولاية قبلي. السنية ربما للصيغة الجديدة هذه اللي هي المنصة نقصت المهرجانات تقريبا اشتر، ولنا 8 مهرجانات، ربما لظروف عدم دراية الجمعيات أو عدم قدرتها، أو لظروف ربما عدم توفر الوثائق القانونية اللي ممكن للجمعيات تأهلها. 8 مهرجانات باش تسهل المندوبية طبعا رفقة المتداخلين في الشأن الثقافي على أن تعد الإعداد الجيد والتنظيم الجيد لهذه التظاهرات، وبحول الله باش تكون صيفة رائقة في ولاية قبلي لمواطنين هذه الولاية.
2: برمجة المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بولاية سيدي بوزيد مجموعة من البرامج والأنشطة الصيفية لفائدة شباب الجهة، تجمع بين ترفيه واكتساب مهارات جديدة. المنسق الجهوي للبرامج والأنشطة الصيفية بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة بسيدي بوزيد وليد نيلي يوضح للزميلة ألفة الخصوصي.
8: برامج الأنشطة الصيفية اللي تنظمها مندوبية الشباب والرياضة بسيدي بوزيد لصيف 2026 تحت إشراف إدارة الشباب والرياضة والإدارة العامة للشباب، إذا حرصنا باش يكون صيف مليان بالأنشطة المتنوعة اللي تلبي اهتمامات الشباب وتوفر لهم فضاءات للترفيه والتعلم واستثمار وقت الفراغ بطريقة إيجابية. البرنامج يتناه فيه برشا أنشطة، فيها المخيمات الشاطئية، فيها المصيفات الوطنية، فيها المصيفات الجهوية، فيها المصيفات الخصوصية. إن شاء الله باش تكون فيها برشا برامج كيما الورشات التكوينيه، كيما الخرجات الترفيهيه، كيما الانشطه الفنيه، كذلك في المبادرات التطوعيه والبيئيه، باش يعيش الشاب تجربه متكامله فيها ترفيه وفيها زاد اكتساب معناها مهارات جديده. البرنامج نتاع المخيمات الشاطئيه باش يستفاد منه 294 شاب وشاب بمختلف معتمديات ولايه سيدي بوزيد بمشاركه 17 مؤسسه شبابيه، وهذا يعكس معنا حرص الوزاره والمندوبيه على تقريب الخدمات الشبابيه من كل شباب بالجهه. الهدف نتاعنا مش كان ترفيه، زادة تنمية روح المبادرة والعمل الجماعي وتعزيز قيم المواطنة والتطوع، كيف خلق معناه فضاءات يلتقي فيها الشباب ويعبر على المواهب نتاعو. نغتنم الفرصة هذه نوجه دعوة لكل شباب سيدي بوزيد أنهم يلتحقوا بالدور الشباب ومراكبات الشبابية للانخراط في الأنشطة هذه.
2: يعقد مجلس نواب الشعب غدا الخميس 9 من جويلية جلسة عامة بداية من الساعة 10:30 صباحا، ويتضمن جدول الأعمال وفق بلاغ للمجلس النظر في مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 26 و2030 و2000. أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أن الهدف من مخطط التنمية 26 و2030 و2000 بالنسبة إلى الإقليم الرابع هو تحويله إلى قطب تنموي متكامل ومندمج يقوم على اقتصاد متنوع وديناميكية يعتمد الفلاحة العصرية والطاقات البديلة والصناعة النظيفة والسياحة البديلة، وذلك من أجل جذب الاستثمار وتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين ظروف العيش. وقال وزير الاقتصاد خلال جلسة عقدت مساء أمس بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم خصصت لعرض ومناقشة مشروع مخطط التنمية الخاص بالإقليم الرابع، أن هذا الإقليم يضم ولاية صفاقس وقفصة وسيدي بوزيد وتوزر، مبينا أن التشخيص التنموي للإقليم كشف وجود تفاوت بين هذه الولايات خاصة بين صفاقس وتوزر من جهة وقفصة وسيدي بوزيد من جهة أخرى. وأكد عبد الحفيظ في المقابل أن الإقليم يمتلك فرصا وإمكانيات مهمة يمكن البناء عليها، وقد ذكر من ضمنها تطوير منظومات الإنتاج الفلاحي وسلاسل القيمة في قطاعات زيت الزيتون والتمور والأسماك والغلال والخضر وتثمين الموارد الطبيعية مثل الفوسفات والجبس والحجارة الكلسية وتطوير الصناعات التحويلية، فضلا عن تنمية السياحة الصحراوية والبديلة واستغلال إمكانيات الطاقة الشمسية. وأشار إلى أن الاستثمارات المبرمجة لفائدة الإقليم الرابع ضمن مخطط التنمية تفوق 11 مليار دينار، وهي تشمل مشاريع في مجال البنية الأساسية والخدمات والتجهيزات الجماعية والصناعة وصناعات غير المعملية، بالإضافة إلى مشاريع في الفلاحة والصيد البحرية. ومن أبرز المشاريع المبرمجة إحداث مناطق صناعية جديدة وتهيئة مناطق صناعية قائمة وتدعيم القطب التكنولوجي بقفصة وتطوير إنتاج الفوسفات بمناجم أم العريس والمضيلة وإنجاز مناطق سقوية جديدة وصيانة خط السكك الحديد لنقل الفوسفات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مشاركته في قمة حلف شمال الأطلسي ناتو في أنقرة اليوم أنه يعتقد أن مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب على إيران قد انتهت، مشيرا إلى أنه لا يريد التعامل مع الإيرانيين وأن التعامل معهم مجرد مضيعة للوقت حسب توصيفه، وتابع أنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. كما وجه ترامب انتقادات لحلف شمال الأطلسي قائلا أنه ليس راض عن الحلفاء في الناتو لأنهم لم يساعدوا الولايات المتحدة فيما وصفه بالتخلص من الإرهاب. من جانبها هددت القوات المسلحة الإيرانية بأن أي موقع يسمح للولايات المتحدة بمهاجمة إيران سيكون هدفا مشروعا بعد تجدد المواجهات بين البلدين رغم مذكرة إنهاء الحرب. هذا ودعت قطر التي تتولى إلى جانب باكستان دور الوساطة بين إيران والولايات المتحدة اليوم إلى خفض التصعيد والاستمرار في مسار الحوار والدبلوماسية عقب شن طهران هجمات جديدة على الكويت والبحرين. يأتي ذلك بعدما شنت الولايات المتحدة ضربات على أكثر من 80 هدفا في إيران ردا على هجمات إيرانية استهدفت سفنا تجارية في مضيق هرمز، ما دفع طهران للرد وأعلنت مهاجمتها قواعد أمريكية في الكويت والبحرين. كما ألغت واشنطن الرفع المؤقت للعقوبات على النفط الإيرانية عقب الهجمات على السفن. وزير الاقتصاد والتخطيط يؤكد أن الأقليم الرابع يمتلك إمكانيات كبيرة ليصبح قطبا تنمويا متكاملا ضمن مخطط التنمية. استئناف أشغال تهيئة وتعبيد عدد من المسالك الريفية بمعتمديتي سند وزنوش بعد تجاوز جملة من الإشكاليات عقب التصعيد والهجمات المتبادلة بين واشنطن وطهران. الرئيس الأمريكي يرجح انتهاء مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب مع إيران. نهاية النشرة، شكرا على حسن متابعة والاهتمام. هذه تحيات إيمان إبراهيمي، إلى اللقاء.

عايش الفن 16 دقيقة بعد الماضي ساعة. تحية مجددة لكم مستمعاتنا ومستمعينا وين ما يوصلكم بثنا عبر أثير إذاعة قفصة وأيضا الناس اللي تابع فينا عبر رابط الانترنت. كالعادة سويتين من زمان نسمع فيهم أجد الأغنيات في الساحة التونسية العربية والغربية وكيف كيف رحلة موسيقية ترجع بينا أحسن أياماتها عشناهم وعشنا معهم دي سوفينير في فقرة نوستالجي. خليكم معنا برانشي.

0: أجمل الأغاني وأعذب الألحان، عيشوا معنا الفن.
1: عيش الفن. كنا نسمع في ثلاثي الشامي شيرين، وبعد شوية باش نكمل ونسمع باقي ثلاثي سيلاوي. أغاني مش فقط لامست القلوب متاعنا، بل احتلت زادة كيف كيف منصات التواصل الاجتماعي واكتسحت قوائم الترند عربيا وعالميا. نحكو على مئات الملايين من المشاهدات على آلاف الفيديوهات على انستغرام وتيك توك، وصدارة مطلقة في قائمة البيلبورد العربية. الشهرة المدوية للثلاثي هذا ثم بينت أنه الفن لغة واحدة، لغة عالمية، وهو زاد كيف كيف مهما كانت الكلمات اللغة متاحة، الإحساس يكون واصل. الألحان هذه تجاوزت البلدان العربية ومشيت معناها باش تحتل الصدارة زاد كيف كيف في قائمة الأغاني الأكثر استماعا عالميا. وكيف كيف حكيت لكم البارح على البيلبورد 100 أغنية، اليوم ولا عنا البيلبورد النسخة العربية بعد ما كان عندنا البيلبورد القائمة البيلبورد النسخة العالمية، ولا عن النسخة العربية اللي نشوف فيها لميات فنان الأكثر شهرة، الأكثر صناعة الترند، والأكثر زاد كيف كيف الاستماع، وهي قائمة معتمدة عالميا. بعد ما عشنا متعة الأرقام والشهرة، نخليكم توا تسمعوا الفنان السيلاوي.

هذه أغنية عبد الرحمن السلاوي، واحدة من أشهر الأغاني اللي حققت نجاح كبير وتصدرت الترند بمزيج من الإيقاع اللي كنا نسمع فيها متميز بدمج برشا آلات موسيقية. العمل هذا تحول فني في أسلوب السلاوي المعتاد خلاها يتصدر كل المنصات. الأغنية هذه ولت الترند تقريبا على الانستغرام وعلى التيك توك، حققت الملايين، مش فقط ملايين من المشاهدات ملايين من إعادة النشر، ولزاد كيف كيف استعمال الأغنية على فيديوهات خاصة، كان زاد كيف كيف الملايين، واللي خلاها تتصدر زاد قائمة البيلبورد عربية رغم كل البوليميك اللي ساير على السلاوي واللي هو بيدو يصنع فيه، ولكن اتمكن من أنه يقتلع مكان على قائمة البيلبورد عربية. حبيت نسألكم، زعمة تتصوروا أنه نصابة تستحق الترند هذا الكل ولا لا؟ جاوبونا على صفحة الرسمية للفيسبوك، ما تنسوش أكل عدد تعليقاتكم على الصفحة، وما تنسوش زادة كيف كيف تقولوا لي شنية الهتصاي فيها الأغنية الأكثر استماعا بالنسبة لكم اللي تسمعوها أم بوكل وإلا حاطينها في البلاي ليست متاعكم.

أنا وشو مريم فارس ملكة المسرح. قبلها كنا نسمع روبي زوز الأغاني هذوما وزوز الفنانات هذوما. قبل تقريبا 20 عام نتحدث على أول الألفينات كانوا صانعين التراند وقتها بيانسور، ما كانش فما التواصل الاجتماعي وما كانش فما الترندات بالمفهوم الحالي، ولكن الفنانات هذوما روبي مريم فارس وبرشا فنانين أخرين كانوا صانعين تراند. تراند في وقتها هو كان عالم الفيديو كليب، وقت بدأت القنوات الموسيقية وبدأ عالم الكليب. أغنيات هذوما أول ما كانوا موجودين على الساحة عملوا ثورة في عالم الفيديو كليب. روبي ومريم فارس كسروا القوالب الكلاسيكية، خاصة الجرأة متاع الاستعراض اللي كانوا يعملوا فيها في فيديوهات الكليب متاعهم. حضور كان مختلف للي كان سائد في الوقت هذاك اللي خلاهم يصنعوا تراند ويكونوا حديث الساحة الكل، بين اللي عجبوا الفايب متاعهم وبين اللي كان رافض للفايب متاعهم. على كل أغنيات هذوما يعتمدوا على الإيقاعات السريعة والرقصة كما تسمعوا، ورغم ذلك كانوا يتساموا أغاني لايت، أغاني خفيفة، أغاني رقصة تجارية سريعة وغيرهم، ولكن نشوفوا الأغاني هذوما مالغي سا مازالوا عايشين 20 سنة أنكور، مازلنا مواصلين معاكم حتى للثلاثة. مازال عنا برشا أغاني في المنيو متاعنا، تقريبا كل الأذواق بين الأغاني السريعة والجديدة والصيفية وزادة كيف كيف النوستالجيا.

0: أجمل الأغاني وأعذب الألحان، أعيش معنا الفن.
1: أعيش الفن، مكملين معاكم رحلتنا الموسيقية وبيكم زادة كيف كيف. مشكورين الناس الكل على التفاعل على الصفحة الرسمية للفيسبوك اللي يضيف أكيد طاقة إيجابية كبيرة للحلقة. تحية كبيرة لكل من يسمع فينا سواء عبر الأثير ولا على رابط الأنترنت، سواء كنتم في الدار ولا في الكهرباء اتبعوا فينا عبر منصات التواصل الاجتماعي زادة كيف كيف. شكرا ليكم، ونستنوا أكثر تعليقات حول أغاني الصيفية. شنية الأغنية الصيفية اللي بقى وإحنا هكا معاكم كما نقولوا احنا بالدرجة زادة كيف كيف، حابين نعرف رأيكم في الأغاني اللي باقية تعمل في ترند. هل حقيقة تستحق الموجة متاع الحديث هذا الكل، وتستحق معناها الشهرة هذه الكل ولا لا؟ أراكم نستنوها على الصفحة الرسمية والفيسبوك، خلوهم في شكل تعليقات. نذكركم زادة أنه مشوارنا معكم مازال متواصل حتى الثلاثة، مازال عنا برشا أغنيات ترابية وزادة كيف كيف الأغاني جديدة شرقية تونسية وعربية. ونذكركم اللي بعد موجز الأخبار باش نكملوا الرحلة برشا جديد.

معاك تطوى مرايتنا. افتح عينيك على الحلم، على الطموح، المشوار يستحق. الأيام تغني محلاها النجاح، باقة ورد. الإمضاء رياض حيدوري.

0: الثانية بعد الزوال على موجة إذاعة قفصة. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. انطلقت اليوم أشغال تهيئة وتعبيد مسالك أو مسلك المصبحية بمعتمديد زانوش بولاية قفصة، ويندرج المشروع ضمن البرنامج الجهوي للتنمية 2024 وذلك على طول 850 مترا، وتعهدت المقاولة بإنهاء الأشغال موفى أكتوبر القادم. من جهة أخرى، تم بمعتمديد تسند استئناف أشغال تهيئة وتعبيد ثلاثة مسالك ريفية على طول 21.7 كيلومتر بكلفة جملية تفوق 9 مليون دينار، مع العلم أنه تم التعهد بإنهاء الأشغال موفى ديسمبر القادم. سجلت أسعار المواد الغذائية في تونس ارتفاعا بنسبة 7.1% مدفوعة بصعود مستمر في أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك والغلال الطازجة. تنظم وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية يوما مفتوحا أجريتري 2026 يوم الخميس الموافق للسادس عشر من جويلية الجاري، مخصص للتونسيين المقيمين بالخارج الراغبين في بعث المشاريع أو الاستثمار في القطاع الفلاحي. أعلنت الوكالة التونسية للتعاون الفني عن فتح باب الترشح لعدد من عروض العمل لفائدة مؤسسات بدول الخليج تشمل المملكة العربية السعودية ودول الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، وذلك في اختصاصات مالية وأكاديمية وتكنولوجية، على أن يغلق باب الترشحات يوم العاشر من جويلية الجارية. تسجل أغلب مناطق البلاد بداية من يوم الجمعة العاشر من جويلية ارتفاعا في الحرارة، ويكون ملحوظا خاصة يومي السبت والأحد الموافقين للحادي عشر والثاني عشر من جويلية. أقر البرلمان الإيرلندي مشروع قانون يحظر استيراد البضائع من مستوطنات صهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. أعلنت الصين نجاحها في تنفيذ تجربة إطلاق صاروخي باليستي عابر للقارات يطلق من غواصة نووية استراتيجية تابعة لبحرية جيش التحرير الشعبي باتجاه منطقة من أعالي البحار في المحيط الهادئ، وسارعت كل من أمريكا واليابان وأستراليا ونيوزيلندا إلى التعبير عن مخاوفها من تداعيات الخطوة على أمن واستقرار المنطقة بحسب ما نقلته وكالة رويترز. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
2: من عام 91 بأصوات مستمعين ذوق 24. إذا قفصة. أنا المراية اللي تتكلم.

0: أجمل الأغاني وأعذب الألحان، عيشوا معنا الفن،
1: عيشوا معنا الفن. وبعد الأغاني البلاي ليست الجديدة أكيد كالعادة نفتحوا دفتر من دفاتر الزمن الجميل، وباش نخليكم مع واحد من أبرز عمالقة الأغنية الفرنسية الكلاسيكية وصاحب الصوت القوي والأغاني اللي طبعت ذاكرة أجيال كاملة، نتحدث على ميشيل ساردو. نخليكم مع لا مالادي دامور.

0: عايش الفن
1: والحب
0: عايش الفن، ما زلنا مواصلين معاكم 22 دقيقة بعد الساعتين. إن شاء الله تكون مختاراتنا الغنائية لليوم عجبتكم. مشكورين الناس الكل اللي باقين يتفاعلوا معنا على الصفحة الرسمية للفيسبوك، والناس اللي تتابع فينا زيد كيف كيف على الأثير وإلا على موقع الانترنت. ما زال عنا برشا موسيقى، برشا جو، جو سيف كالعادة ديما حاضر معنا عبر الأغاني التونسية زيد كيف كيف الريتم الغربي في نوستالجي. اليوم مشينا شوية للكلاسيكية، الأغنية الكلاسيكية الفرنسية. ما زلنا باش نكملوا معاكم زادة في نوستالجي، باش يكون معنا من بعد ديو ياسر مزيان، منيرة حمدي وحسن الدهماني في إعادة لأغنية الأماكن في جزء الأغاني المعادة. اليوم اخترنا الأماكن، جونا زادة كيف كيف الفولكلوري بصوت المناعي حاضر أكيد، ولكن قبل هذا كله باش نمشوا نسمعوا باسكال مش علاني وقولوا
2: أنا بعشقك، أنا بعشقك، أنا بعشقك.

رجعنا معكم من جديد 31 دقيقة بعد ساعتين، مازلنا مواصلين معكم رحلتنا الموسيقية حتى الثلاثة، ومازال أنا برشا غنيات ومن الأغاني المزيانة الريتمي اللي فيها إيقاعات حلوة وخفيفة وصيفية، باش نمشوا لوحدة من أعظم روائع الأغنية الخليجية والعربية المعاصرة، وهي أغنية الأماكن للفنان محمد عبد. الأغنية هذه اللي كانت صدرت في 2005 ومن بعد تتحول إلى أيقونة خالدة في التعبير على الشوق والفقر من ورقة الرومانسية الفرنسية اللي كنا نسمع فيها مع صوت ساردو، باش نطيروا بكم القلب الجزيرة العربية ونخلوكم قدام واحدة من أصدق مرادفات الشوق في تاريخ الأغنية العربية، أسطورة فن العرب محمد عبد في روائع أعماله الأماكن.

0: أجمل الأغاني وأعذب الألحان، عيشوا معنا الفن،
1: عيشوا معنا الفن. كنا نسمع في الحقيقة أغنية أيقونية كما ذكرنا قبل ما نسمعها. موصلين معكم المشوار ومازال عنا برشا أغنيات ياسر مزيانين ومن أيقونة خليجية وعربية. نرجع بكم من شوية لشمال أفريقيا، نرجع بكم لفضائنا المغاربي وتحديدا صنف الموسيقى الفولكلورية، واحد من أجمل الأصوات والأصوات الحقيقة اللي عنا معها ذكرى وذاكرة وذكرى المناعي.

0: حال تبكي العين بلا سبه، والحب يا محبوبي ما يتخبى، ولها ما تخافيش والحب ما هوش عيب ما تدسيش، لحبي صافي وانتي فيه تقيسي، جسمك ملا منه ويدي ليه بتعبى.
1: حبيبتي تحبني في منام الليل تجيني،
0: وإذا وجدتني بدون غطاء.
1: حبيبتي تحبني في منام الليل تجيني.

0: كذا والطلعين عنك شدوا في روسكم هيك صاحبك كذا والطلعين عنك وبحوايجك ماهوش الهي رو قطع الخيط منك وبش يقدر يعقول ونشاهي زيدهم شوي زيدهم شوي
1: وش حال حالكم يا ودّة؟

سبت نوصلكم ولا سبت تجوني هذا جوابي رجعوني.

0: هكا نكون وصلنا لنهاية مشوارنا الموسيقي معكم. إن شاء الله تكون مختارتنا الغنائية لليوم وعجبتكم. وكالعادة الموعد يتجدد معكم غدوة في نفس التوقيت على نفس الموجة. بقية متابعة طيبة لبقية برامجنا وإن شاء الله نهاركم أسعد الأيام.
1: معك غدوة مريتنا. النغمة على الوتر والإحساس. الغنية تراند وتراند. اسمع وتذوق النغمة.
2: خلال الأغاني الحلوة الجميلة صلى حبيتوها.
1: سهرة موسيقى مع ريم محمد.
3: هيا نجم نمشيو
4: توا هكا. أنت بتسوق بينا وتقولي نمشيو.
3: ما هو ما نجمو نمشيو بأمان إلا ما نحطو حزام الأمان.
4: عليه تربت فينا في سيارتك خايف علينا من الهروب؟
3: لا حزام الأمان هو ضمان لسلامة ركاب السيارة. حتى لا قدر الله لو كان أنا نضطر باش نستعمل الفرامل بشدة، كل واحد منا يقعد في مكانه، وحتى واحد بيت صدم بلاخر ويلة بأطراف السيارة ويتجرح.
4: يا خويا كيف وليت خايف عليا مجروح؟ أتو نحط حزام الأمان ونسافروا أمنين.
3: أمنين.
5: حزام الأمان ضمان لسلامة كل ركاب السيارة.
6: رفيق الطريق.
7: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
8: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز الساعة 3 مساء للأخبار. أفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في ردها على سؤال كتابي تقدم به النائب بمجلس نواب الشعب نور الجريدي بأنها نسقت مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بشأن مقترح إحداث معهد أعلى للفلاحة بمعتمدية سند من ولاية قفصة. تم اختيار ضيعة واقعة بمنطقة عين الكرمة في معتمدية تمغزة من ولاية توزر، ضيعة مرجعية نموذجية في مجال التكوين والتجارب المرتبطة بالفلاحة الإيكولوجية عن طريق اللجنة الوطنية المشتركة لمبادرة كاب أجري التي تضم وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتونس وعدد من هياكل ومراكز البحث ذات العلاقة. نظمت صباح اليوم من الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات بالجسرين بالشراكة مع عدد من الأطراف المتداخلة حملة تحسيسية توعوية بالمعبر الحدودي في معتمدية حيدرة من ولاية الجسرين لحث مستعملي الطريق على الالتزام بقواعد الجولان والتوقي من حوادث الطرقات. وقع أمس صندوق العالمي للطبيعة بشمال أفريقيا والاتحاد الوطني للمكفوفين اتفاقية تعاون تهدف إلى تعزيز الشراكة في مجال الإدماج البيئي وتمكين الأشخاص المكفوفين وضعاف البصر من المشاركة في المبادرات والبرامج المتعلقة بحماية البيئة. أعلنت اليوم السلطات الباكستانية فقدان الاتصال بطائرة شحن باكستانية وذلك عقب إبلاغ طاقمها عن تعرضها لعطل فني في أنظمة الملاحة أثناء رحلتها من مدينة الشارقة بالإمارات العربية المتحدة إلى منطقة كراتشي الباكستانية. شكرا على متابعة هذا الموجز إلى اللقاء.
9: إذاعة قفصة في سيدي بوزيد، قبلي، دوز، سوق لحد، منزل بوزيان، بير لحفي، المزونة، سيدي عيش، بالخير على 91.8.
10: إذاعة قفصة مراية تتكلم.
1: العلم والحياة.

مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامج العلم والحياة في تقديمه إنس حمد الرويسي. مرحبا. بينما يشهد عالمنا ارتفاعا متزايدا في درجات الحرارة ومواسم جفاف أطول، أصبحت حرائق الغابات أكثر تواترا. فقد صارت مشاهد حرائق الغابات الخارجة عن السيطرة مألوفة حول العالم صيفا وراء الآخر. يقول رجال الإطفاء أن الوقت عامل جوهري في إخماد الحرائق. ما نحتاج إليه هو طريقة أسرع وأكثر وأكثر احترافية لرصد حرائق الغابات، وهنا يأتي الأنف الإلكتروني لنجدتنا. الأنف الإلكتروني هو عبارة عن جهاز يشم الهواء ويرصد وجود غازات معينة مثل الهيدروجين أو أكسيد الكربون، ثم ترسل إشارات من خلال شبكات لاسلكية لإبلاغ السلطات. تستطيع هذه الأجهزة أيضاً تحديد مكان الحريق بدقة، وهو ما يسهل وصول رجال الإطفاء إلى الموقع وبدء عملهم بسرعة. بدأت إحدى الشركات المصنعة للأنوف الإلكترونية في إنتاج 120 مليون جهاز لتعمل بمثابة مستشعرات الحرائق حول العالم بحلول عام 2030. تقدر الشركة أنه من شأن ذلك إنقاذ 3.9 مليون هكتار من الغابات من الاحتراق، وهذا بدوره سيحول دون دخول 1.7 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون إلى غلافنا الجوي. صمم هذا المستشعر لرصد حرائق الغابات بسرعة كبيرة، وذلك خلال دقائق بينما يكون الحريق لا يزال في مرحلة مبكرة. هو أيضاً مصمم لتجنب الإنذارات الكاذبة. الأنوف الإلكترونية مصممة لرصد أي تغيرات في ظروف الغابات، ومنها الرطوبة وجودة الهواء ودرجة الحرارة ووجود غازات معينة. وفي حالة رصد أي انحرافات ينشط النظام ويرسل التنبيهات والبيانات التي سجلها إلى السلطات. من شأن استخدام تقنيات الرصد المبكرة أن تساعد الدول على تجنب حرائق الغابات الضخمة وما ينجم عنها من تداعيات سلبية مثل الوفيات، التلوث، الأمراض التنفسية، الخسائر في الممتلكات. وذلك فإن تطبيق مثل هذه التكنولوجيا عالمياً سيكون إنجازاً عظيماً، لأن منع وقوع الضرر أفضل كثيراً من البحث عن الحلول بعد وقوعه بالفعل. شكراً لكم مستمعينا على المتابعة. إلى الملتقى. العلم والحياة.

0: معاك تضوى مرايتنا.
1: مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية بالاشتراك مع إذاعة قفصة تقدم مسلسل
2: غزالة الجبال.
1: تسجيل الصوت عبد بيمولا، التركيب والمزج لسعد الدريدي، كلمات الأغنية سامي تليلي، تلحين وتوزيع محسن الماطري، أداء الفنانة سارة نويوي.
2: غزالة الجبال.
1: تأليف حمادي عمار.

0: راني مشوية على غزال.
1: كامرة كيف هي؟ غون جايتها تغرف واحد كيلو زهاري.
2: هام يبيعوا فينا ويشرب كيف ما يحبهم. هتقول قلم ولا بقر كما قلت.
3: آه يا غزالة معذبتني. يا بس يا زهاري. يا زهاري الله الله مخي بصوتك.
4: هم ما يخوفهمش الرصاص والقنابل. قد القلم والكتاب. النضال متعدد الأشكال يا عبد الملك. واللي نعملوا فيه احنا تو شكل من أشكال النضال.
0: وبالله

0: احنا عباد وهم عباد، عندك الفرنسيز ومن بعد يجوا اليهود ومن بعد نجوا احنا.
1: راهي بلادنا يا سي فتاح، راهي بلادنا، ارضنا وارض جدادنا، وشيء هالغلبه والغمه علينا.
0: امال علاش يسموا فيه استعمار؟
2: خينا الثوار الجزائريه باش يرجعوا للجزائر ان شاء الله. سان مين غان مين، دمنا واحد ودمنا واحد، واللي نحاربوا فيه احنا هنا هو بيدا يحاربوا فيه هم غادي. احنا كنا على حق وهم على باطل.

0: ثلاث الجبال.
1: إخراج أنور العياشي. السكة لباسة سي صالح، وما لها روح. نهارك طيب.
2: نهارك طيب. الحمد لله.
1: الحمد لله.

0: هيا نهاركم سعيد مبارك يا جماعة.
1: مرحبا.
2: هيا سي سالة، هيا هيا على مخلط أو سي فتاح جاب لنا الفطاير والعسل.
0: هاي وزيد وزننا الشامية والحمص والزبيب وعمرنا براد تايب كاكاويته. هيا سيدي عمرنا كطويلة والحساب عندي أنا اليوم.
3: وعلاش مشو عندنا؟
0: أها سي فتاح فلوسك ما تمشيش يا سي فتاح.
4: أي صحيح كلامك يا سي صالح، فلوسك ما تمشيش يا سي فتاح، كان فلوس يناية وفلوس سي صالح.
0: لا أها حتى أنت فلوسك ما تصرفش يا سي رحمن. برا بالصاحبي أعمل اللي قلت لك عليه. هيا ويني الفطاير بالعسل والطاولة يا سيدي؟ غدوة كان عشنا على حساب سي فتاح.
3: أي نعم يا سي صالح، أي حبوش نذبحوا لهم على اللوش وحاضروا مش خسارة فيهم. الرجال كنت تستاهل أخوي.
4: من بع الجود والكرم وعمره ما ينضب.
5: الله أكبر. الله أكبر.
2: لا إله إلا الله.
5: أكبر لله.
2: لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.
5: الله أكبر. الدكة وجه ربي. مختار القومي.
2: ها؟
5: وأنت بريني.
2: ها؟
5: وعلال القومي وإنساسية. وانت فينا اليوم بعد العصر.
2: إن لله.
5: لا إله إلا الله.
2: إن لله وإليه راجعون.
5: تشنيا
2: كيفاش معناها الخبر صحيح؟ ما دام البراح يدور في البلاد ويعلم عاد باش ماتوا برا، عاد تو عهدك بيهم يجوا يترسوا علينا وكل عادة تظلم الدنيا. يقولك سكرسوا سكرسوا. يا والله حال يا والله حال.
0: احنا نقول والله يرحمهم يا بالسحبي بفعلهم. والله كان ما جاش للجر حرمة الميت لا نمشيها. الميت تمشيش وراهم حتى خطوة الناس هذوم.
2: اي نعم.
4: الساعة واحد كي عليلة نخلي تسعة ذري وامهم ربي. اي من بيهم تو؟
3: ليهم ربي، ليهم ربي الكريمة يا سي رحماني. يا اخي مكلي الارض والفلاحة وماشي يخدم قومي، علاش معمل؟ اش بيها الناس كل تخدم وعايشه ولاباس ومستوره؟
2: إيه القطعيه القطعيه هذا ما مش محفين علينا. كل مره يعملوا عامله يشنعوها ونشنعوا احنا معاهم.
0: يا جماعه اخطونا من هالمجبد. لا عنا لاباس ولا علاش، فكوا علينا من هالحديث.
2: اسكتنا
0: ايش بدو حاجه اخرى.
6: نعم
3: والله قلت الحق سي صالح، وما عناش باش ليهم. والواحد يرد بالها من حواليه اللي لابسها. الحيوط عنده وذاني.
7: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمه.
0: بالسحبي يا بالسحبي، عبي لي هاك القفه بقضيه تاع كسكسي وزود شويه على العاده، عندي ضياف خلي يروح بها لزهاري.
2: الله يبارك يا سي صالح.

0: هيا للي هيا للخديجة جماعة هذوما هم جوتو خليني نمشي نحللهم الباب انا
1: بر بر
0: قدي روحك انت بر قدي روحك ماما ناقص حتى شي ما
1: لا لا حتى شي ما ناقصني اللي قلت عليه الكل عملته
0: هيا باهي باهي عملي على الله ما لا بري انت وبنويتك للبيت هاني جاي
1: يا ربي يا سيدي صالح الكركب ساكن الطرميه يا رب يا رب
2: مرحبا مرحبا مرحبا
3: السلام عليكم
0: صباح عليكم
3: صالح لاباس بخير صافي داير صاحبي بخير
0: تفضل اقعد اقعد اقعد
3: اجلس اجلس اجلس اجي هنا اجي يا صاحبي اجي هنا اجي اجي اجي اجي اجي السلام عليكم سيدي السلام عليكم بارك الله فيك سي صالح ان شاء الله راهي الامور تامه بعون الله وهذا هذا راهو المساعد ديالي
0: نتشرف
3: اجي اجلس هنا اجلس هنا
0: نتشرف ويا سيدي نتشرف بيكم وعلى روسنا وعينينا انتم نورتونا انا كل شيء تا مشروط اللي قال لي عليه سي الفاهم الكل وفرته الباقي ان شاء الله راكم وجدتوه
3: صافي صافي بارك الله فيك سي صالح ما كاينش مشكل ما كاينش مشكل هازي الدراري هازي واد او زوين هذا سيدي غزال هذا الدري هازي هازي هازي اجلس اجلس اجلس هنا اجلس هنا اي صافي صافي دابا شحال عنده من عام هذا الدري
0: الشهر هذا يغلق العشر سنين
3: شهر هذا يغلق العشر سنين وقتاش مرد
0: اقول سي المراكشي ملي عمرها اربع ولا خمسة سنين مسكين بكم وما عادش يتكلم وما عادش حتى ما عادش عادي
3: عاود لي عافاك مزيان ما فهمت والو كاين عس مزيان في الليل
0: لا لا سي المراكشي لا يرقد لا يجيه النوم وليدي مسكين
3: ويلي ويلي ويلي ويلي
0: يبات الليل وطوله وهو يبرك في عينيه قليل مرة هانا يغلبه النوم شوي وما يتطورش يثور ما في جوع
3: وكي يشرب الماء بزاف
0: بتية بتية وليدي ما ترويش نهار وطوله وهو يزقعت في الماء
3: الحالة ديال هاد الدري ما سهلش خصنا بزاف ديال الخدمة صاحبي يا سي صالح
4: وخا وخا نبدأ بشوية بشوية
3: إن شاء الله
4: وإذا لزم ندوزوا للصعيب
3: ان شاء الله ان شاء الله ما كاين شي مشكل انا غادي نبداو بشويه بشويه دابا ايوا خاصي صالح ما تخاف من والو
0: ان شاء الله ان شاء الله سي المراكشي هيا سيادي هيا تفضلوا اغسلوا يديكم ونتعشوا الكسكسي بالصبع خضار اللي طلبتوه

0: يما يما صلي على النبي واستهدي بالله. خيف شكون نحكوا احنا من قباله؟ بقدرة ربي ما يكون كان خير يا ميمتي. بربي لا تخافي يا ميمتي.
1: بنيت الله غالب قلبي ما تهوانيش، حاسه بروحي مخنوقه، راني نتنفس بالذراع، خايفه على ولدي من هالزويس. خويتي راهو شي يخوف غرابه.
0: ما تخافيش ماهوش وحده، حنا بابا والراجل اللي جايبهم والازهاري. خير انتي ميمتي مرورش على مبروك خويا بزايد. ما تخافيش يا ميمتي ما تخافيش.
1: لا غالب بنيتي لا غالب.
0: بسم الله العظيم
1: الرحمن الرحيم. منو؟
2: انا مدخالي.
1: يا ربي سيدي يا ربي فجعني.
2: مدخالي راهو يبرى مبروك وتعطيني البشارة.
1: يبرى مبروك برك، نشري لك قصة قماش ملف وصبات مجول جديد وكبوزة.
2: يا ربي حلي يشفي المبروك. يا ربي حلي.
1: امين يا رب.
2: يا نزهاري
1: صور خبر روحك. خالك ينادي عليك.
2: أوجاك
3: هيا سيادي، بشفاليكم.
4: الله يشفيك يا سي صلاح. الله يشفيك يا دم هذا نعمة.
5: الحمد لله.
4: اللهم دمها نعمة واحفظها من الزوال. يقولوا آمين.
3: آمين. آمين.
4: تبارك الله عليك يا سي صلاح، كل شيء داز زوين، وحتى هذا الكسكسو بالسبع أخضر زوين بزاف. تبارك الله عليك يا سي صلاح. تبارك الله.
3: الحمد لله. المهم تعودوا فرحانين برك.
4: عافاك يا سي صلاح. بلاتي يا سي صلاح دابا اسمع.
3: هاي ها شبتهولك. ها اتفضل.
4: بلاتي غادي دابا نبداو، خصكم تعاونوني شويه سكات وتفضوا. لا اجاني من هنا، اجاني بالسلوى دابا. تفضوا. لا
3: طب
4: هذه المسائل راهي ماهيش سهلة حال المسائل الأخرى، كانت كتطرح بزاف ديال المشاكل، وطريقة العمل في هذه الحالة ماهيش كيف الحالات الأخرى، وخاصة بزاف ولازمها بزاف ديال المجهود والقلب الموسع والعقل اللي ماهوش عامر بالمشاكل حتى نقضوا هذا الدري ونحيدوا عليه هذا الشيء.
3: واش خص ايامي يا سي مخلوف؟ واش خص ايامي؟ زعما يبرى سي المراهشي.
4: المهم هو ان نوصل نحيدوا عليه هذا الشيء وصافي.
3: ان شاء الله. يا رب.
4: صافي يا سي صالح، ما يخرج حد من البيت.
3: لمن تيخرج يا حنان يخي، لمن تيخرج يا سي مخلوف. عملوا على ربي برك وربي يجيب وجوهكم في الضوء.
4: اجي دري

0: إن شاء الله لا بأس يا سي صالح، أصبر عليه شوية بركة، دي توي فيق يالله منه، ياسر ضغط عليه. زيد سي المراكشي قوى عليه الضرب شوية، ربي يبارك لكم.
1: أش بيه وليدي هك؟ أش بيه وليدي مرخوف؟ أش بيه وليدي مرخوف سي المراكشي؟ رو كان لباس عليه توكي، أش بيه ترخف كي هكا زحمة؟ لباس
2: لباس يا سي صالح لباس، ما تخاف من والو، غدا إن شاء الله الحال ديالو يكون زوين بزاف. باقي شي شوية، نا جالس هنا اليوم السبت القادم إن شاء الله نجيبوه نحصنوه ويصير حاله بخير سي صالح.
1: الله يخلف عليكم، الله يخلف عليكم ويرحم والديكم، الله يرحم والديكم. الفالح الفالح غدوة إن شاء الله تتعدالي للمعصر نكيل لهم شوي زيت
0: إن شاء الله. يا سي صالح احنا اعطينا يصبح المبروك لباس برك، وإن شاء الله السبت الجاي نضمنوه. وتوا هيا وقيت المروح.
3: هيا سيدي، هيا سيدي، هيا
0: هيا يجعله هكاكا حد الباس.
3: هيا سيدي، هيا سيدي،
1: هيا هاو تولى زهري يوصلكم قدام باب الدار. هيا
0: هيا سيدي، هيا نعمل على ربي.
2: هيا سيدي، هيا وخا وخا سي هيا الفالح، هيا هيا تبقوا على خير يا سيدنا.
1: تصبح على خير وعافية، الله يرحم والديكم.

0: عزيزة أخي، شني حال ولدي؟ راني في حالة حليلة يا ربي سيدي حليلي. يا سي صالح خش بي برخو فاكة، اش عامل ولدي يا ليلي يا ليلي؟
1: هيا تراه، هيا خديجة صلي على النبي وهدي. اشني ناقص انا اللي فيا مكفيني؟ هما وانت ياسر عليا. الطفل لاباس قالك لاباس عليهم، وغدوة توي الذهن ويصبح لاباس.
0: زعمة يا ربي زعمة.
1: ما كي انت اللي تحكي فيا قلتي لي جيبهم، يعني جبتهم. هيا تراه خلي الواحد يوجد عقله.
0: مبروك مبروك، فيق وليدي فيق، مبروك عاش ولدي.
2: جيان جيان
0: يا رب الحمد
1: لله، يا رب الحمد لله. خديجة سمعتوا؟
3: سمعتوا
1: اتكلم. يا ربي رحمك، يا ربي الحمد لله، يا رب يا ربي الحمد لله، يا رب
3: الحمد لله. الحمد لله يا ربي، الحمد لله. مبروك خويا فاق، الحمد لله يا امي انتي، مبروك خويا فاق، الحمد لله.
1: هيا صلوا على النبي، صلوا على النبي، صلوا على النبي. ربي ضرنا بعين الرحمه وكرمنا. الازهاري الازهاري يطلع النهار تمشي للغابه تجيب من الكوري، تجيب عجل عجل تعطيه لحميد الززار، قول له يذبحه كله يقسمه عصوص عصوص ويعطي للناس تاكل. يلا وانت يا خديجه تو غدوه نجيب لك علوش طيبي بيه وعدد سيدي صالح المكرك.
0: كثر خيرك كثر خيرك يا صالح، كثر خيرك يا صالح.
4: كنتم مع حمادي عمار، الهادي عباس، سلوى محمد، محمد الحملاوي، ايمان مماش، لسعد حمده، عادل رابح، عواطف مبارك، سعاد عبود، الطاهر فتح، يوسف سليمان، في مسلسل غزالة الجبال. بطولة عبد الرزاق الصخراوي، أحسن ربح، زبيدة العرفاوي، ملاك جرمازي، سامي التليلي، نصر الدين جلول، كمال بوزيدي، طه أبو يحيى، علي حراثي، وأحسن دولة. شارك في التمثيل كمال السعيدي، نزار بن بلقاسم، محمد عثمان، نسيم حاشي، أيهم العابدي، صبري عمامي، زينب بعزيز، آية مبروكي، وشيمة صحبي. ضيوف شرف: نجيبة بن عامر، زهير الرايس، رفيعة بالحوت، حسونة ناجي، حمزة داود، ومحمد ساسي القطاري. إغزالة الجبال، تلحين وتوزيع الجينيريك والموسيقى التصويرية محسن الماطري، كلمات الأغنية سامي تليلي، غناء الفنانة القديرة سارة نويوي، عزف الفرقة الموسيقية للإذاعة التونسية. المراجعة التاريخية عبد المجيد جوادي، التدقيق اللغوي عبد الرحمن التواتي. التسجيل الصوتي عبد النبي مولى، التركيب والمزج لسعد الدريدي، ساعد في الإخراج ريم جبنون وعزيزة برباش. مسلسل غزالة الجبال، تأليف حمادي عمار، إخراج أنور العياشي. هذا العمل هدية إلى روح المخرج محمد علي بالحارث. نتوجه بالشكر إلى نزل جوغورتا قفصة والمحطة الاستشفائية كابسا تيرمال.

0: إشهار.
1: يلا جو يلا جو سيف السنة حافل حكايات
2: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذيك علاش مع لوف جيكا كليم متاع أورانج اختار الفورفي انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوك بايبيين هدية مع العرض متاعك.
1: فيش تستنى خطر سيف السنة حافل حكايات ملا يلا جو عندك أورانج
0: إشهار
3: إذاعة قفصة مراية تكلم.

0: مرحبا بكم مستمعينا لهذا الموجز الإخباري.
1: إذاعة جفصة، إذاعتكم الأخبار.
0: انطلقت اليوم أشغال وتهيئات وتعبيد مسلك المصابحية بمعتمدية زنوش بولاية قفصة، ويندرج المشروع ضمن البرنامج الجهوي للتنمية 2024، وذلك على طول 850 متر، وتعهدت المقاولة بإنهاء الأشغال موفى أكتوبر القادم. من جهة أخرى، تم بمعتمدية سند استئناف أشغال تهيئة وتعبيد لثلاث مسالك ريفية على طول 21.7 كيلومتر بكلفة جملية تفوق 9 مليون دينار، مع العلم أنه تم التعهد بإنهاء الأشغال موفى ديسمبر القادم. سجلت أسعار والمواد الغذائية في تونس ارتفاعا بنسبة 7.1% مدفوعة بصعود مستمر في أسعار اللحوم الحمراء والبيضة والأسماك والغلال الطازجة. تنظم وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية يوما مفتوحا الخميس 16 من جويلية الجاري، مخصص للتونسيين المقيمين بالخارج الراغبين في بعث مشاريع والاستثمار في القطاع الفلاحية. أعلنت الوكالة التونسية للتعاون الفني عن فتح باب الترشح لعدد من عروض العمل لفتة مؤسسات بدول الخليج تشمل المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر في اختصاصات مالية، على أن يغلق باب الترشحات يوم 10 من جويلية 2026. قالت وكالة فارس أن رصد حركة السفن يظهر أن جميع السفن التي عبرت مضيق هرمز صباح اليوم كانت قادمة من الممر الذي حددته إيران. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
2: معاك غزوة مرايتنا، ضيوف سيفك على كيفك اليوم، المخرجة المسرحية والممثلة وفاة طبوبي، الفنانة التشكيلية رحاب جمعة، وليد بن حسين مدير المهرجان الدولي للأفلام التوعوية. سيفك على كيفك من 5 إلى 8 على موجات إذاعة قفصة.
3: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم، ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.

0: هذا منين البحر دفع وفاض وفاع، وهذا منين الشعر انبع انواع انواع، يشع طلع على فوق سطاع تلاح شعاع ويحضر وين الحفل وقاع مع السماع.
1: رحلة شعر
2: ليام حاذت زهوها وتربها، قداش وصلت من العلا راكبها.
1: رحلة شعر
3: مدام ساكن في الجواج خوفي، ما عادش طامع بكرسي سيادة ويحرم على المنبر نهار وقوفي، مدام فقهي ناقصة عبادة.
1: رحلة شعر.
4: أعزائي المستمعين، أهلا بكم ومرحبا في رحلة جديدة من رحلة شعر، برنامجكم الأسبوعي. بتبات الحال اليوم مع رحلة جديدة مع شعر جديد. الحقيقة الشعر هذا هو معروف برشا، خصوصا هو من ولاية قفصة، وهو أصيل منطقة الكدية من معتديت سيدي أبو بكر من ولاية قفصة، وهو الشعر العيد مصابحية، هذا الاسم المعروف لهذا الشعر. إذا اليوم بشكر رحلتنا مع هذا الشعر في سيرته الذاتية ومختلف أغراض الشعر اللي كتب فيها. إذا الآن أترككم مع هذا النغم ولنعود.

0: مجرد ان مرحبا بكم اعزائي المستمعين. كما قلنا ضيفنا في هذه الحصه هو الشاعر العيد مصعب ياسر. عيد مرحبا بك.
1: مرحبا سي احمد، تحياتنا لسي احمد ولكل من يشرف هذا البرنامج، وتحيه لاذاعه قفصه كامله.
0: شكرا لك سي العيد.
1: الى كل المستمعين
0: شكرا لك سي العيد. من خلالك نحيي ايضا كل اهالينا ومستمعينا في مختلف ربوع ولايه قفصه والولايات المجاوره وفي كل نقطه من نقاط العالم، على اساس ان هذا برنامج يسمع حتى عبر الانترنت في مختلف انحاء المعموره. سي العيد، بطبيعه الحال صحيح انت غني عن التعريف، ولكن لابد انه السادة المستمعين في حاجه لانهم يعرفوا شاعر وقصته مع الشعر وسيرته الذاتيه وحياته. هذا لابد ان نمكن منه السادة المستمعين حتى يبقى مرجع حتى للباحثين والدارسين والنقاد، باش معناها نخلو لهم مرجع يرجعوا له في وقت الحاجه. سي العيد، انت عمش ولدت؟
1: عمل
0: في نغردوا بالاسم الساعه الاسم والنسب.
1: الاسم العيد بن ابراهيم بن العبيدي بن الهاني، معروف الهاني هذا.
0: ايوه،
1: عنده تاريخ قبل مثلا كذا.
0: تاريخ ولادتك
1: 1950.
0: 1950 وين مولود؟
1: في الثاني الدوارة.
0: في الدوارة؟
1: ايوه
0: ايوه. علاش في الدوارة؟ انت خاطر ارض من ظهر في الكدية؟
1: لا، هي كانوا المصابحية والهينية ذولا مثلا فريق واحد كما تعرف الالقاب هذه.
0: نعم.
1: احنا عنا ارض في الدوارة وارض في الكدية ذي سيد ابو بكر. كنا نحطه في الدوارة ونحطه في الكدية وكذا، في الاخر القسمة يعني جت في الكدية.
0: معقول. اما الولادة في الدوارة؟
1: الولادة في الدوارة.
0: طيب اي شنو انت الصغير انت الكبير؟
1: انا الكبير في الاولاد.
0: اي شكون جاب الولد؟
1: خديجه، عيده الله يرحمها، زينه، العيد، الطاهر، رابح.
0: هذا ابناء سي ابراهيم. طيب سي العيد، بطبيعه الحال انت ولدت في الدوار، اي من بعد وين مشيتوا؟
1: هو كنت الحياه
0: عام 50 مازلنا في الاستعمار.
1: اي مازلنا في الاستعمار. انا لحقت على الصيف قبل. أنا الوحيد من العائلة متاعنا لحقت على الصيف قبل. كانوا يصيفوا مش الفريق
0: الفريق.
1: أيوة. لكن ما مشيش
0: مشيت
1: صغير. أيوة. مشيت صغير يكون عمري 6 سنين للصيف.
0: نعم.
1: مثلا كذا، هذه مرحلة من المراحل. من بعد مثلا عشنا بين نقولوا نحن الضوا في الشتاء نحطوا في بقعة. كان عندنا رحلات مثلا في الشتاء نحطوا في بقعة، وفي الصيف نحطوا في بقعة، وفي
0: الربيع نحطوا
1: في بقعة. أي بالضبط،
0: تبعوا في المرعى نتاع
1: الغنم. بالضبط بالضبط.
0: كان كساب غنم.
1: كان كساب غنم. كانت كساب غنم. لحقت على البلنا عندنا، ولحقت حتى على 4 و7 بعير، ولحقت على مثلا نقولوا نحن المعيز. كانت عندنا ياس. كان بابا يكسب المعيز برشا. نعم. ما يكسبش الغنم برشا. نعم. يكسب المعيز.
0: نمشي جبل. جبل شوي.
1: جبل.
0: طيب اي ومشيت بعد؟
1: بعد والله انا تنجم تقول بعد مشيت المناجم.
0: قديش عمرك؟
1: عمري 18 سنه غير 4 شهور. قبلوني ساعتها نلقى واحد مرحوم والدين كذا باش قبلوني، هم يقبلوا كم ب 18 سنه.
0: ايوه
1: انا مشيت ب 17 سنه يكون 8 شهور حاجه كما عام 1968.
0: على 68
1: 68 انا مازلت ما غلقتش 18 سنه.
0: دخلت الخدمه في وين في المنجم؟
1: والله عملت فم العرايس.
0: فم العرايس. حتى اللي كملت فم العرايس.
1: كملت فم العرايس.
0: مثلا شو كان العمل نتاعك يعني؟
1: والله العمل نتاعي
0: عملت دخلت خدمت في الدموس.
1: دخلت في الدموس ومن حسن ومن ما نعرفش كيفاش يقولوا فيها من الغرايب اللي نهارنا اللي دخلت للمناجم كانت الواحد لكاس كلا كذا واحد كلا كانت الحاجات الوقائيه ما كانتش. وكانت حاجه اخرى، كانوا العرب مساكين ظروفها خايبه. المناجم هذه كانوا يسموها سنين المصدره. في المناجم تموت معك عباد وكذا، واحد يجرح واحد كذا واحد، بحيث قليل ما يوعدون. ثم ناس جابوهم مساكين يدخلون الجبل يقول لك يعطيك جرنيك ويقول لك خرجني. كان المنجم ذيغ من حاجات مسات غريبة.
0: كان محبرة
1: على كان مصدر كبير. قلت لك يسموا فيهم سنين مصدرة. عاد النهار اللي دخلتنا حاشا المستمعين وحاشا الأستاذ، كانت كانوا شرطوا على البغال يقولوا جول العبيد ساعة الظروف خايبة قالوا له نعطوك دوره ونحو البغال. نهار اللي دخلتنا المنجمة مثلا
0: واللي يشبد هو
1: واللي يشبد هو
0: شي يشبد هو
1: يشبدك
0: الفقونة
1: فقونة هي مثلا كذا غرائب شفناها والله هي بكل صراحة مثلا ما عم بليشنا أنا نبقى لكن هذاك هو الحمد لله عديناها بالضبط عدينا الخايبة ومن بعد شفنا السمحة ومن بعد كذا واحد وتعدينا مراحل واللي خرجت انطريت مثلا كذا
0: ولا ما خرجت لبرا من حدود تونس ولا
1: خرجت خرجت الليبي خرجت الجزائر
0: قبل ما تدخل الكوبانية
1: لا لا لا بعد بعد
0: كيفاش انقطعت وشنو
1: والله انقطعت 3 سنين نعم بلي
0: تقولي زر عليك الشعر لا
1: والله لا جرى عليا ساعتها كانت ليبيا مثلا كيما الخليج اللي يحكوا عليه كنت ليبيا فيها فلوس برشا مشيت ليبيا مشيت للحدود تشاد هذه المحتلتها ليبيا فلوس ياسر خلاص خدمت مدة ورجعت هذه عام 80 رجعت في القرن عاد رجعت بشريق الأوراق وثم أوراق يطلبوها وكذا وتن نقول موصي أحد ونرجع هذه الشريه بلاصة محتلتها لي ب 300 كيلومتر يسموا فيها شريط أوزو فيها فلوس ياسر وكذا لكن من مثلا النهار اللي جيتنا بعد 4 أيام وقعتك المشكلة انتهت
0: من 26 جانفي
1: بالضبط
0: متحوث قفصة
1: لا جيت لا من المناجم ولا من الرجوع وبقي 3 سنين ومن بعد رجعت المنجم ولا باس
0: صارت أحداث قفصة 26 جانفي عام 80
1: بالضبط
0: وحتى اللي كملت التقاعد
1: حتى اللي كملت التقاعد وعد مثلا ومازلت ما كملتش تقاعدنا خممت شوية مثلا دخلت علي عوامل اخرى خذيت مراه اخرى وكذا وواحد وساعتها ما كانش مول العرايس
0: حتى الزواج الاول شكون تزوجت
1: فاطمه بنت علي بن صباح بالهاني
0: جبت منها اولاد بنات
1: جبت منها فاروق هذا الاستاذ وجبت منها مثلا صلاحه
0: ايوه
1: منى هدى هزار
0: عندك تنسى
1: سوسن
0: ها هي 7 بنات 6 بنات وولد
1: ولد
0: ربي يفضلهم لك ان شاء الله ربي يطول عمرك بالخير بالنسبه للزوجه الثانيه عمش تزوجت
1: عام 92
0: 92 شنو جبت من الزوجه الثانيه
1: جبت منها هندة ويوب
0: ربي يفضلهم لك وربي يطول في عمرك بالخير ان شاء الله يا ربي اذا اي قلت لي بعد ما تزوجت شنو اللي صار
1: قلت كده ساعة ما تعرف الظروف ما هي شم العرايس ما فيهاش عمل وعندي العائلة الأخرى تحرك شوية عندها حاجات امتيازات خدمة واحد بدنا حضرتنا روحي وبدنا دوار القفص وبعد لحقت مدة صغيرة ولحقت أولادي الأخرين والأستاذ هنا ولينا ملكنا هنا ولباس
0: عمش حولت القفص
1: عام 2000
0: عام 2000
1: طيب. عام لهزة لانطريط
0: أي نعم يعني تبارك الله به نرجع توا سي العيد رحلتك مع الشعر
1: رحلتي مع الشعر كنت يسموه هواية ولا حاجة كما هكا يتأثر بسي أحمد الشعر ولا يتأثر أنا تأثرت إبراهيم بالهام الواقع رغم اني اللي ما ظهرنا غالطين كلنا وإبراهيم واحد كذا في علاش في الموازين وكذا ما كانش عندنا الشعر نحن كان عندنا الغناء نقول لك هذاك فين نغني
0: ايه
1: مثل نغنوا بما وكل طير يلغى بالغير ولاقوا ساعات ملك ابراهيم باللامل السوق مده كبيره مثلا علاش انا تاثرت ابراهيم باللامل ابراهيم ساعات مالك السوق الواقع مثلا في المناجم وفي الثريا
0: في ذلك الوقت يعني
1: في ذلك الوقت
0: شنو هي الاغنيه اللي تبقى بقت ترسخه في ذهنك يعني وانت صغير ومتعلق برشا ابراهيم باللامل ربي يطول في عمره سي ابراهيم تحيه ليه
1: والله انا رغم نقول الواقع مثلا وانا انسان هكا عندي واقعي انا تاثرت بابراهيم بالهامل كشخصيه تقول الشعر تقول الغناء من بعد ما يجي الشروح حتى مغنيه مثلا ابراهيم بالهامل ما نكذبش عليه ثم أكل الغنيه المربوطه بالجزائر وتونس
0: تبسه
1: تاع تحت بسة
0: صاحب
1: راني مقروف شنو
0: احكي لك بالقصة عن كبير العطوش فقرة بيت بس
1: هي الغنية دي هي الغنية دي انا نعطي حقائق شوي هي الغنية دي مش كسب لابراهيم بالله
0: يعني
1: حتى كانت تكون الغنية اما المرجع نتاعها الملزومة جت إذاعة صفاقس صغير مازلت ما نقول الشاعر جت إذاعة صفاقس وجاك قبل المحرزي ولا كان واحد
0: أحمد حرز الله
1: أحمد حرز الله الله يرحمه جولهم من العرايس وسجلوا عندهم أنا مازلت ما نسجلش وجابوا رقابة الله يرحمهم الله يرحمهم الكل عاد أنا سمعت كيفاش فهمتنا ثم حكاية عاد المذيع ذاك المذيع كسيت وكذا والبقه في الحديث وكذا كي جاي عدي البرنامج عدى فيه يقول قال حتى كانوا شعارنا مغشوش هذا مش الابراهيم بالهامل العمار اللي كلمة ذي ما نعرفش حد الأغنية أنا قلت لك ما نجمش أما حقائق نقولها عمار اللي يقول صاحب راني مغشوش نحكي لك بالقصة من عرش الشعاد هم كيفاش دخلوا بعضهم هم يغنوا مع بعضهم معقول يغنوا لكن يتأثروا بعضهم لكن نقول لك هذه أنا إبراهيم بالهام تأثرت عليه من الأغنية ذي ساعات
0: عايش كل أخرين بغير إبراهيم بالهام
1: والله أنا حضرت العمار الليل ما حضرت اللوش ياسر
0: تحفظوش حاجة عمار الليل
1: نحفظها كمقطع صغير
0: على الأقل نترحموا عليه بيهم
1: الله يرحمه عاد الدنيا قصايص حتى كنا ندخلوا في قصة صغيرة شوي كان باب الجوز الأولى يقولوا له علي بن مصباح كان عمدة كان شيخ عدو الشيخ ذا وعمر الليل في عمادة في العمادة ذي متاع الشيخ ذا عاد يمكن اشتاعته ما قيدوش في الحظيرة ولا حاجة كما هكا يقول له يا شيخ العشيرة عم بارك عمار يموت ندلك يخيط النيرة ويتعدى حالي ويفوت هذه من ومرة عاد استدعوه كان معتمدنا نعرف يقول له الطاهر حجل الله يرحمه مساكين حتى هو قال له توفى وكان عبد السلام غدير هذي كان تقريب وزير والي كان والي عاد واستدعوا الشعراء من جملتهم عمار الليل لكن هو قاعد ماخذ في هاك القصة اللي متاعت العمدة اللي ما قيدوش كي جتك الفرصة دي قال والله ما نسيبوش نذي خلي عاد قالوا كشعراء قالوا جابوا أنا ندو عمر الليل يقول عاد برقابة والمجلس يقول برقابة والمجلس ليم سطاهر والبهي لدغم كلامي جبته على الميم ومنها ننوخر لنقدم نوصيك إذا كثر الريم كثر من المعلم يزد أكل الشعراء اللي تقول وكذا نخبرك مراني في كين كتب من اسمي تهردم قال كيف شكل والي وكذا سيد المعتمد عطوه خدمة رسمية عطوه خدمة يعني مرتاحة
0: حالة الاجتماعية في الشعر
1: عطوه خدمة مرتاحة ولكن كتب له الموت مثلا ميت مثلا بالمناجم
0: الله يرحمه
1: الله يرحمه
0: به قلت إبراهيم الهامل عمر الليل
1: لأن حضرت البرش شعراء ثم واحد من أولاد ناصر توفى صالح حتى انت تعرف
0: صالح بن علي
1: ثم واحد يقول له انا عنده اسمك غريب شوي كانت ياسر حضرت العد هاي عد ذي تجمل عقده بال15 شاعر مثلا لكنه كل ذيبه ما قعدوش مثلا اللي مات واللي بطل ولا قعدت انا ما زلت نقول الشاعر
0: جفال بن عمر خلطت عليه جفال بن عمر
1: خلطت عليه يا عم جفال بن عمر سمعته
0: ما عشرتوش قبل ما تقابلوا توا يعني وكذا
1: لا لا عشرته قبل عشرته في المناجم وحتى بشير بن صادق تأثرت بيه أنا الحق ولو ما كنت ناسي أنا شوي هما ساعتها إبراهيم وبشير معروفين بالغناء البدوي ذي كما قلت لك كان الغناء ما كانش
0: اي طبعا طبعا
1: ما كانش الشعر هنا اللي دخلنا فيه
0: بعدها تأثر ذي وكبرت في البيئة متاع شعر هات نبدك فش حطيت رجلك في الركاب بتاع الشعر
1: والله انا عندي بابا يقول الشعر
0: اي
1: حفظت عليه شوي
0: سي ابراهيم
1: نعم
0: سي ابراهيم
1: سي ابراهيم
0: مازلت تحفظ عليه شوي ولا
1: والله نحفظ عليه الوشام هذاك.
0: تراخ نسمعها قصيدة تراخ.
1: وشامك يا بنت الناس ماذا قد وقايس، وش مبابور الغطاس تفلايك تتحاوس، وشامك قداد ينجم يسمى وشام سوس ونابل والمهدية، وصفاق سوزمام قفصة والبلاد الظهرية وحتى البر رسام، خيط الساحل والمطوية وقابس والحمام، وش برغمة بطلية ومطماط وعرام، وش في نبزاوي القبلية وطرابس والشام، وشم لي مكة الشرقية وسمعة وفاه علام، وشم لي مجلس بلدية ونايب حق العام، واللغة تعجب عربية وفهم ويسايس، ومجلة تحكم شرعية وكرسي ذهب ورئيس. وشامك يا بنت الناس ماذا قد وقايس، وشامك قد عارف بفكار والعيد شاطر وامين، وشم فيها الغرب القاسي وغزل رقودين، وشم لي نفطة وديارة وتوزر والوادين، حواش لتغلق بالسكارة وسيرها مرفوعين، جوامع والطلبة كرار أحوانة ومخازين، وشم لي فيها عطار روايح غشايين، وشم فيها سوق خضار أنواع ومختلفين، وشم لي فيها بازار البس ومشهورين، نزل فيها مسمار فلايح معروفين، والدنيا هذه غرارة واللي فيها سايس، أطلبت من الله استغفار إن شاء الله منها خالص. وشامك يا بنت الناس ماذا قد وقايس، وشامك قداد ينجم وشم كل برار، وشم فيها جبل معرم وسدود وتوعار، فيها جميع الهوش محطم والصيد الزهار، وشم لرو ولد مخرطم صيادة وعمار، وشم فيه فروخ تحوم الحجل السيار، وشم سبعة ومرة مخرطم زيد شبال صغار، وشم لي عفريت مسمم سبحان القهار، وشم فيها شجر مظلم جيل بلاش صنار، وشم فيها حشيش مكوم وحشب ونوار، انقري وفا العباد مفهم في اللي قلبه غايس، العيد شارب من بحر المزخم قاري كل مدارس. وشامك يا بنت الناس ماذا قد وقايس، وشم بابور الغطاس لفلايك تتحاوس، وشامك قداد ينجم نزل شي كثير، وشم البلاد الغربية ونزل دواوير، وسايد وفروش وكيفية وقطفان منشير، والساي على رابع فيا يقطف في نواوير، صراعي في عماه زازية وجمال صغادير، وفلايح في بلاد وطية وزروعه نشير، وشم للذرير اللزمية فوق خيول تسير، مقارين التعجب باللي محاذن وسراجير، وشم لحافل دبية وعمار وتصوير، وبنات يقد الكيفية جحاف وفاع رايس، الباس مفاصل يعجب زي وفضة وذهب قايس. وشامك يا بنت الناس ماذا قد وقايس، وشم بابور الغطاس لفلايك تتحاوس، وشامك قداد ينجم وينزل ويصور الأمطار، وشم فيها ضباب مكوم وعشب ونوار، وشم فيها حشيش مكوم وعشب ونوار، وشامك قداد ينجم ويصور الأمطار، وشم فيها ضباب مكوم معجل وسحار، ورعود وترزم تتكلم وتشطاش شرار، ومياه وعلى الأرض سهم كنواد وكركار، وشم لي فلاحة تخدم حصاد وجرار، ومناجل هذكيرة حجم وفلاح وغمار، نستغفر لا عود شملت من هذه الأشعار، ونصلي على زين الخاتمة وشارق الأنوار، قد مياه البحر مظلم والموج اللي يتراقص، قد ما خالق ربي محطم والفاطن والنعس. وشامك يا بنت الناس ماذا قد وقايس.
0: يعطيك الصحة سلعيد. طبعا مادام تأثرت بالبيئة وقتها كما قلت لي، ذكرت بشير بالصادق، إبراهيم بن لهام، العمار الليل، جفا بن عمارة، حمعد، جيت إلى الوراثة تو يعني من العائلة، أنه أبوك سي إبراهيم شاعر وشاعر للقصيدة هذه. أي كيفاش بعد ما تأثرت بباك طبعا، كيفاش حطيت رجلك على ركاب الشعر؟
1: والله يا عاش كان كما قلت لك ديما ما نقولوش شاعر ساعات، في الوقت هذا كان نقولوا غناء. والصغر يعرف كيف كذا واحد على كلنا على قصة، ما شي انت نحكوها نحنا قصة ما عاش يسموها غزلية ما عاش كيفاش
0: قصة عاطفية.
1: قصة عاطفية
0: كيف تعليك الحر تاع الشعر
1: كانت اللي السبب في نقول شعر.
0: أول قصيدة تذكرش أول قصيدة كتبتها وعامش صحيح
1: ديما القصيدة تكون ولا ضعيفة يعني تكون عام عمري 17 سنة.
0: 17 يعني عام 67 نقولوا
1: بالضبط.
0: تذكرش قصيدة هذه؟
1: نذكر منها كلمة اللوم.
0: أيه مسج
1: يقول زهرة لبست حولي يزرق مغطوس في شارك في المور.
0: أيه.
1: زهرة إذا خرجت الدري يقتح لبصاري بستبحور.
0: معقول. طبعا هذه اللي كانت سبب.
1: هذه اللي كانت
0: طيب إذا كان يميت ربي يرحمها كان يحيي ربي يرزقها إن شاء الله. أي من بعد
1: كما قلت لك قلت الغناء لا لا لا لا لا لا الغناء ذاك الكل مشاه.
0: اللون انت بدك بعده ما معاش مقتنع به
1: بالضبط وغنى فيه اللي بحيات ولا كيفاش يسموها شويه وكذا. وكما تعرف كانوا نحن كانت اللغه نتاعت المناجم خايبه شويه مختلطه وفيها حاجات مثلا غريبه وهي ثقافات مختلطه برشا فيها كلام غريب
0: البلدان المغربيه كل موجوده بالضبط
1: على ذلك
0: تونس ومن من المغرب ومن الجزائر ومن ليبيا هذاك علاش تو نسموه حومة الطرابلسية وحومة السويف المروك
1: كانت مثلا حوايج ثم حوايج ما نقول واش توا عندنا ما نقول واش كانت مباحة تقولها
0: كذا.
1: انا جبت الكلام على الكلام هذاك من بعد طريته من بعد دخلت في وليت نقول الشعر مبالحق هو قصيد المناجم
0: اي
1: هذاي عام يمكن تلقاه 71 حاجة كما كان
0: به. ايش يقول القصيد هذا؟
1: يقول بك على خدام المنجم زي يزرق ملزوم عليه مدة عمره كده ويخدم حقه وضايع بين يديه. ابكي على خدام المنجم مدة عمره كده ويخدم داخل في ذهليز مظلم لثم مرافق ضحميه وجهه بالفصفات محمم ناسح لحياته ذريه. يقول خدام المنجم مهان متفاقم وضعه جيعان حياته تعدت في الحرمان إذا يمرض لا شيء عليه من حقه إذا يمرض ماشي مطمان الطبيب اللي يسحب ما يلاقيه. يقول كي يجرح يمشي لصفاق سكالنجيل الامبيلانس أما كانش يبقى حابس إذا توفى لا شيء عليه من حقه العامل يتحس يشكي والحاكم يعطيه. قصيد غريب وقصيد طويل لكن ما عادش نقد ما عادش نقد الراجع ما
0: كان
1: ما عادش نقد هذه تجمدت عليها 11 سنة
0: 11
1: سنة 11 سنة أنا مجمد لا يعدوني ولا كذا
0: تقصد الكاتيجوري ما تعديش
1: يعني المهم ما تعديش خلاص وثم منح ما نهزيش منح ما نهزيش عاد على سبيل الذكر نخلوها ذكرى ذي كان من خدم في المناجم يسمع فينا ثم جماعة يحبوا ينصبوا عليا يقولوا لي كيفاش ما عندكش منح وما عندكش كذا نقول لهم راني بريم القواد ما نهزوش يا ديك تبقى ذكريات
0: ايش مفروك
1: جاء مهندس من يمكن من جيلك انت وكذا الاجيال اللي جت جديده كل مهندسين اللي جو جدد ناديني قال لي وش بيك سلايت انت لباس قلت له اني لباس علي ونقدم ولباس علي وذريتي ونقول بالشعر ولباس قال لي لا المشكله لباس انت قلت له لي قال لي ودي انت لك 11 سنه مجمد قلت له اسال المدوني لا قلت له تروح لا عملت حاجه لا حبست منجم لا عملت حتى شيء هاك المهندس هذاك عطاني زوز قوريات فك العام هذاك وتملص وزد دخلت من بعد زد وسمني زد عطاني جائزه السحباني هذي في اخر
0: الاتحاد
1: وبقي 7 سنين ما نخدمش 7 سنين نلقوا ناس طيبين وناس كذا عليك الشعر وكل واحد هذاك في الاخر كانت الامور لباس.
0: قصتك مع حرب الخليج والحكايه الكبيره هذه
1: والله هذيك عاد اللي كملتني على الضربه واحده والله هذيك سيدي عاد هزيت عليه حط صنصول دعامنا صنصول دعام ما نخدمش وتاثرت ياسر خلاص ونال تو متاثر مثلا متاثر بالقذافي الله يرحمه
0: الله يرحمه
1: وصدام كنت قبل وجمال عبد الناصر هو انا كنت نحب القوميه العربيه وكنت يمكن القوميه ذي حد كان ما
0: طبعا ما تموتش يبقى التول واحد ما
1: بحيث مشيت على اجل عيد القذافي مشيت باش نشوف القذافي مشيت هزيت شهر ومشيت باش نشوف القذافي في العيد نتاعو وشفته
0: فاتح من سبتمبر
1: فاتح من سبتمبر هذاي جاسي احمد عام 80 لو كنت راجع التاريخ او اللي يسمع فينا يراجع التاريخ جاء عيد هذي متاع ليبيا وعيد الافطار يجا عيد الافطار اليوم وجا ذاك غدوة يجا ذاك اليوم وعيد

0: في اللي ركبها كذا اللي يخطب الجذه ناس حتى فيها الدكاترة وفيها مثلا كذا وناس لبس عليها ساعتها تهدد فيها امريكا وكذا وهو مثلا
1: الله يرحمه
0: الله يرحمه على كل
1: قصتك مع حرب الخليج قلت لي خطط تحب القومية العربية
0: بالضبط كي جت
1: حرب الخليج ترى الاعتداء على العراق
0: قلني على حرب الخليج ومن بعد ولت لي مشكلة ومثلا كذا لكن وجتني
1: أنس
0: الخليج الحاكم مشى حبس لي الكاسات هذاك وقعتنا في مشكله على خاطر عطي الدار ذي الشركه ذي عطيها شيكات والشيكات هذيك كي حبسونا الواحد نعطي شيكات مثلا قريب ندخل على الحبس مثلا وكذا والحاكم لما حاله ما عمل ليش حاجه كبيره اما الشركه ذي
1: بحثوك برشا
0: بحثوك
1: هزوك الداخليه
0: هزول الداخليه بقيت 4 أيام ولكن يقولوني ما عندي حد شيء ذاك اللي بحثني قلت له هذه حاجة الواحد يشوف حتى مرأة شاب يغني عليه خلي ذي قضية قلت له حتى انت راك بتأثر بها والطبيب والراعي ونقول لي العالم كل بتأثر بها قضية القضية عربية ذي واحد بيضرب
1: سرية أكبر قصيدة قلقت المحيط وقتها
0: هاي هذه انتعت ناصر العروبة الله ينصر ناصر العروبة صانع العجوبة خلى العالم في غيبوب
1: الناس بعملها مقطع
0: يقول العالم حارم تبث وسائل الاخبار اللي يحب اختار يقدم الحرب الدمار حار الكفار في راجل صانع الاقمار قلب اختصار نفدي الفلسطين الثار يبين في شهر لين وضع اسرائيل نهار هذا اللي صار الحلف الغربي ضد وثار قال من العار نسلمنا مناب على بار في ايام قصار بوشوتات شرق مدوار اشتاروا مجوار وحك تنفيذ الحصار برع مبحار لكن ما اعطاهمش ثمار وزد بوش حار على اولاده وخلطوا رطار حطوا فبرار في الصحراء في الطقس الحار تكوي بالنار فيهم العمل انتحار وضاقوا مرار الخسارة الشهر بمليار وسمعنا اخبار في الغرب التهبت الاسعار طاح الدولار بوشاذ ايامه مكبوبة اخسر فيه ملعوبة يتبع فيه تتشر مقلوبة ناصر العروبة الله ينصر ناصر العروبة قول الله الوضع تهول كان الغرب اسطول وتنزل الطياير وقنابل المعسكر بعتاده كامل في سلحته يعدل متوجه شور المفاعل العالم تيشعل قد روحه من غير مراحل قد روحه من غير سلاسل يقول تلاقت الاطراف اخر جلسة في جناف اخر مطاف اخفق بيكر مصاب اهداف ودار دارت الاهتاف وردوا شور القرب تشوف بوشتح على الحرب نزاف عاود الملاف زاد خساير 6 أضعاف وقلنا من خاف نعملها حرب اختطاف فعلام وزاف هجم بطيارات خفاف جقوار وشوف ضربوا على كراد منصوبة بوجهت النوبة يقرف الورق مقلوبة ناصر العروبة الله ينصر ناصر العروبة
1: طيب هذه يعني تعرفت
0: شوية ولا واحد أنا معك
1: الساحة الشعرية تعرفت برشا هاي بعد مع الشعر مشيت وقتها يعني تغني في العريس وكهو ما تشاركش في المهرجانات يعني
0: لا والله ساعات الغناء كناك المناجم هي حتى حاجة أكثر منك المناجم كان فيها مرضوم الواحد أنا حياتي الشعرية بعد ما خرجت من المناجم يمكن بقالي 6 سنين 7 سنين باش وليت نشارك البر
1: تحرك وكذا
0: وتحرك شوي
1: نجول مشاركاتك سي العيد في المهرجانات وفي يعني
0: والله شاركت انت قريب كل جلها تعرف وانت شاركت قريب في حياتك انت الكل هذه ما نعرفش ما نقدرش نحسبها مشاركه في برشا مهرجانات
1: اهم المهرجانات اللي شاركت
0: اهم المهرجانات شاركت في مهرجان دوز شاركت في مهرجان سيدي علي بالحطاب منين كان مهرجان
1: كبير ياسر
0: شاركت في عام مهرجان كانوا يعملوه في نابل شاركت في صفاقة شاركت في القصريين شاركت في
1: المهرجان الوطني
0: المهرجان الوطني شاركت في توزر معدد مرات ومعروف في توزر أنا برشا ثمانيس اللي يلقبوني وين ما عم بالول توزر مثلا كنت في كل مهرجان كنا نحضر فيها شاركت في ما نقدش
1: برا خارج تونس شاركت
0: برا شاركت كم في الجزائر اما في ليبيا مشيت اما ما شاركتش في الشعر
1: معقول طيب
0: شيء يكون صادق
1: حتى نرجع سي العيد بعد بيت الحال ما حسيت انه القريحه بدت تجود وبديت تخرج للساحه شني مختلف الاغراض اللي كتبت فيها الشعر
0: والله كتبت فيها انا اكثريه الشعر نتاعي غزل باش نكون واضحين
1: أيوة.
0: كتبت صحيح على فلسطين كتبت ولو ما عادش نحسنها كتبت على حربة الخليج كتبت على برشا لكن مثلا كتبت على كل الوضعيه نتاعت ضربت.

0: نيويورك ذي
1: بالأسواق.
0: أما أنا بالنسبة لي أنا اللي نرتاح فيه شعر الغزل.
1: هات ناخذ قصيدة قريبة ليك برشا وعزيز عليك في الغزل، أو تعرفها أنت يحب الجمهور برشا.
0: مثلا هي صغري فارقته ذي الحق للتاريخ تبقى قصيد. قلتها
1: أنا معك ما ما ما ما ما
0: بعد
1: وفاة الوالدة،
0: بعد وفاة الوالدة ونا واني في أوج القوة انتهاية تاع الشعر. يقول صغري فارقته
1: يعني جيك مع أنك حسيت روحك بديت تقدم شوي في السن
0: بالضبط.
1: مع فراق الوالدة يعني
0: بالضبط.
1: مرحبا.
0: يقول صغري فارقته ومستحش صغري فارقته اشتقني واشتقته من مات الدادة طلقته راح صغري آيس تعداني خاطم كل فارس خلاني حابس الراجع في الجرة ونقاص نتفكر في صغري آمس لنحكر شارس لنخافش هولاحك فارس للجو تسربس يبدأ هيلي صبي بخنس وصحابي دهلس ونظلم كل بحر الأطلس برقو يتراقص ليجيل عراضي يتهرس اسمي في مدارس من المغرب حتى لطرابس على شعري رايس متخصص كنحط اللاوس نلمس الحواسس ندغدغ لمشاعر تدروس والرج المجلس ومبين وش فيها عرايس وكلها تتنافس هذه تحلس الأخرى تلبس وننطق لخرس نخلي حتى الصمم مسوس ولا عشت نخمس لا دور الغير نتقمس لنحب نماكس لاني على شهارات نحوس على رجلي حارس لا نعفس في جو مغطرس كالطير قرنس ولا وسط جوا ونحوس همام مخلص من أهل الجبة والبرنس للجو تفرعس نتسلبس نلبس المنحس كل زغرة عانس كل من يتعرض دقدقتو كان كبر حرقت فيه ما حرقتو جيت بين مقارض ما طرقتو صغري فارقتو مستاح صغري فارقتو رح صغري عازم تعداني كل فارس خاطم خلاني هايم هارمنا وكبري نتخاصم وجا كبري هاجم ومثقل فوق من اللازم تقولش متجرم عد فيا بالمفصل يحكم وعانوه سقايم من رجلي حتى الكرايم يعقد ويعقم داخل في عماقي ويسمم وفمراضي دعم ثقلني تقولش منوم وماشو متحشم زاد كمل الحواس تمم وماشني مستسلم لسوى سهراتي نتزعم لا لمر استلزم نتبدل حربي نتحزم وكل زغرة مريم يجي بحر بهيل ويتفعم وصحابي يديلم ينزل ويظلم يتراكم نكسر المحتم المحفل منشور يتبرم المحفل منشور يتبرم جملة يتبسم ومبين وش فيها عوارم معايا يتناغم كالسوري كل يتحزم والله لنظلم وكين الغط لعوج يسقم والغالط يفهم ولا بالواقع يتصادم وماشيني نادم انزل شيبي العوارض عمم وزد وجهي عظم وبخلف الشي لدرقته اما المطقته كبري تينفذ مش نقته صغري فارقتو مستحش صغري فارقتو رح صغري ضايق خلاني حارق محروق اللايف حرايق نحس ريق متريق حاطم قصوالي يطرشق وجا كبر مسبق هو وسقامه مترافق وشدوا المخانق لهذا توسع وتفرق وفعروق يتسرق من رجلي حتى المرافق والهذا غرق ناوي يقسمني بالطابق وطبيبي قالق ميشان السربون معلق معزز بمرافق بالات التكشل مدرق عاد فيه يلاحق حتى ضيق بيه المخنق وقلعها من تحت درايق وهاني ندريق التو إذا هنوني نلحق كي نلقى صادق معاها على السهرة نترافق وصحابي يغلق لا زغرة موغث مهذرق يجي هيلي يدفق ليجي العراضي يدقدق ونشد السارق ولنصادق من هو ينافق اللي الازرق هو لصدقته من بكري سعفني ورافقته وليس قلقته سري في ظلام ودرقته صغري فارقته مستاح صغري فارقته رح صغري تعدى خلاني نعاني في الشدة عداية متعدى اللي يخلط منهم نتحدى قعد صامد مدة ونم من كبري لابدة مدادة حسيت الوحدة وشب شعري رند بدا كبري فيا يتبدى وخبالي وسدة وخلبص للنيرة والعدة وضيق لي النفدة نجي نجري تذقني الفدة وبعدتني الردة ريف دادة مترد وجدة وفزعت النشدة نلقى كان ذراعي سندة وعديت العدة وبسراري مبحت اللعدة وكي هكا نبدا انسان عندي انسانية ومبدا لنخالف عهده والله لا نرده ولا نشهد بالباطل عمده ولا نقطع حبل الموده وديما بالواقع نستقده ولا ناكل وعده ولا كل الظالم نتصده والتو اذا زغرت هنده نحس سجدي وذقات الرعده وما عدتش نهده بحر شعري وزانه ومتعده كسحاب الكده يبنغطى الحضره والصعده وبروجه ورمده عمده وملويه وممتده وملاكه شده رعود وتزلزل بالحده القوه كان الرب وحده رزقني لا درقه لا جحده شعري لحفظته ولا سرقته من البحر الدافق مرقته مزجته وزوقته والذهن السامع لحقته رح صغري مزارب تعداني كل فارس عاقب خلاني نكبكب حالي ما فيش وما يعجب بدا نجمي غرب عاد نمشي مشوار ونتعب وعاد نظري ذيهب كل شوف الحالي نستغرب وعال شي بيركب الابيض على الاسود يتغلب اصفر زرع يقرب كان ربي يستر العواقب تفكرت مسارب بالدمع على خدي يسكب الراجح في حبياتي بالمضرب ها هو رشيفي يا غايب للفرح يكهب نبدأ مثل الصيد نضبضب وسعيفي مدرب واخبار النسوة تسرب وبنات تحضب من العشوة معدول المضرب وكليلي يضرب لنرهب لواحد نحسب تلقاني نهبهب زاهي بحر الغزل مسيب بالفاضي نلعب كل من يسمعني يستعجب ولله مرة تطلب يبدأ كلام كبير مصلب مصجف ومنيب هابط رشافي كل منصب انحرش ونرطب ونضبب كل بحر الغاضب اليوم هاني شايب الله يسمح للدهر الخايب يا ما فرق بين حبايب ودرها فرسان عطايب ومشايخ وش لبسوا جبايب ونجوع تصرح وتقلب وغزلان جلايب والصيادة تقزم في الهارب ورجال تحارب وناس خلوا للدين مسارب وناس خلوا للعلم تجارب وقصور من السبع جايب وملوك تخاطب خلي من الكاتب وخلي من الشاعر والمطرب وهالدهر ينزل ويركب وساعة يزهي وساعة يغضب ولم خلي باهي لخايب وكل تحت الحوض ترايب ويا سمعني لا تستعجب فشاء الله ما ثم القلقته وفي الجملة عسلة إذا ضقته زمام شعري هاني طبقته صغري فارقته مستاحش صغري فارقته اشتقني واشتقته من إن ماتت دادة طلقت.
1: طيب إذا الله يرحمه إن شاء الله الوالدة طبعا وهذه يعني قصيدة أنا شخصيا نحب القصيدة من بين قصائدك.
0: الله يحط
1: أنا بالنسبة للغرض هذا
0: مستمعيني.
1: نعم بالنسبة للغزل هات نمشوا للغزل قلت لي أنه أغلبية يعني قصائدك اللي كتبتها كانت في بحر الغزل. نسمع قصيدة غزلية عزيزة عليك أو يعني تعرف الجمهور يحبها.
0: عيونك ظلموني يا النجوى عيونك ظلموني لاطوا مكنوني وطيهم لوطه يخطوني من نجوى شاكي من نجوى حسيه تهلاكي من نجوى باكي نشكي للعالم بدراكي الراجع في محاكي في الراكي والليلة راكي كراع قداكي يقابل غيم ازرق غطاك على الجبال ومراكي تضرب فيها نسوم الطاقي يا صفار سواكي جابيني وبينك مراك وتزود تمركي كمفورد والسايق ملكي منرفز ما يحكي في سويعات نكون حذاك عاشق في بهاكي عاشق في صباحك ومساكي نجوى مذكاك نحس نشوكي نحكي معاك بوغث سباكي مغسول بدونج ومشكي مسشور ومنتكي هو مكياجك وتاك نجوى راكي السببتي في مشاكل عركي كم في يتمشكي قل لي خليني نخطاك إذا الدورة فلاكي ونبدأ منين ندور المركي ندخل في عراكي نشوك بسلاكي وشواكي إذا عدت انتاكي صلاح العالم يلفوني طلبي لبوني هكا في الهالة وعدوني عيونك ظلموني النجوى عيونك ظلموني لاطوا مكنوني وطيهم لوطة يخطوني من نجوى هايم من نجوى مدروك نخمم من نجوى ساقم من نجوى وضعي متفاقم في بحرك عايم هزتني مواجك نطلاطم مشني متفاهم عدتم مع روحي نتخاصم نكتب ونعدم لا عدتم فهم لا نفهم بردك متصادم كنت لخراطيش الكاتم تاعب نتفغم روحي عندك نجوى سالم طايب متدمدم ما عادش فيا متلايم مجوج ممقوج ما عادش ندري علاش نقدم وحالف ومصمم على النجوى كنولي مجرم والله لنسلم نقلب الفصالة ونتبرم وما عادش نخدم نلبس دربال ونتلثم وجرود تحشم ونمد يدي للمرحم لدشرتها نقدم طلاب معيري فعطوني وصاقع دفوني تنصلي كان سمحتوني بمرحة قبلوني صدفة لدر نجوى هزوني عيونك ظلموني النجوى عيونك ظلموني منك تنفلت لصبتش نسكت لنعيط حس ريقي شايط كال حبين اسنان مصاب حس لحمي مليت كتقول على النار مكوت محروق مشوط في قلبي نحطه بفلقاط خابط متلخبط ما ندري الصح من الغالط متورط هابط محكوم علي انضباط وجاريح ويلهوط ورطني في شطوط تشطشط ملاح مشيط كان اسماه على الارض وحاط نبقط ونشلط من الحب اللي علي تسلط من زيني هزط عقل غدالي معاه خلاط لباس وضابط يطلع على القد ويخيط والسشور تمشط جنتني وجننت جنوني وزاد على محوني شعلت ناري في مكنوني عيونك ظلموني النجوى عيونك ظلموني لاطوا مكنوني وطيهم لوطة يخطوني منك متمرض حاكمني سهواني قفقف مالكني وغرض سكتني بصايط لمباض خلاني مخومض لنخدم لنرقد رايض نسهل يا حافظ سهل لي وسايل لنقاض حد دمي نايض ساعة خافض ساعة فايض ما عدتش رايض تقول تعضعض فيا معاض قايض متقذقذ من الحب اللي في قلبي رابض وخروج ورافض خلاني اخطر العراض وجوجود وفارض ديما لطريقي يتعرض في الباس مفضفض ملكة قلبي بحسن الفاظ ونا وصفي مغرض نوصف في عيون العرضوني تهز ولاطوني كتقول بليزر ضربوني عيونك ظلموني النجوى عيونك ظلموني من نجوى تاعب على الحر اللي يلهب نتقلب مرضي يتسرب كل ساعة يبوس من مضرب وعلي يغلب يا ربي انت المطلوب في لطفك نطلب كثر وحش على الصبر تغلب وعلي يتصلب سلك وحلي يا مكتوب راني متعذب لنفعني طبيب ولا يكتب الفي كفي يحسب يقول لي على جبينك مكتوب مزلتي تتعب وليدي يراو الحب يشيب وطريقه يصعب تتعرض لك برش شوايب وتشوف عجايب ولا بد تلاقي المحبوب ونا وحدي تاعب خايب في بحور ونتقلب نخسر ما نكسب نطول بي الملعوب جدون مهايب جادون وصاحي ومسحب اه ولا مرشادس نكسب للحوك نزرب نحقق الاحلام الفاتوني ونحلف بعيوني لا ننسى قبل ما ينسوني عيونك ظلموني النجوى عيونك ظلموني لاطوا مكنوني وطيهم لوطة يخطو
1: لك صح سلعيد هذا قصيد جميل الحقيقة وتعرفت به أنت زادة في في مسيرتك الشعرية إذا كنت محبين نسمع من عندك قصيد ولو قصير مقطع في الفخر أنت معروف أنك تقول الفخر
0: والله ينمني تعرف سي أحمد مسيرة الشاعرين نحب نهرب من الفخر شوي من
1: لا حرش أما بالنسبة للفخر يعني
0: الفخر ما نعرفش كيفاش والله ضيع علي بوصلة الفخر ذا يقول أنا جبت الكلام مفهوم واللي ما فهمه ذنبي أنا جبت كلام مفهوم واللي ما فهموش ماهوش ذنبي مخطوط على الصم رسوم ماهوش خلط وسربي مولاه العيد مفهوم من جنوب تونس الغربي من لب إبراهيم ولم فطوم همام حسبي ونسبي شارب على بحر العلوم الصلاح لبوه طلبي تربيت في حضان دمدوم بليمان قلبه معبي عاش 97 محتوم شفته طلب كان ربي وخلالي خط مرسوم الشهامة والإيمان عز كسبي لننطق بمنطق الشوم ولا نوقف الموقف السلبي ولا نظلم ولا نبات مهزوم إذا ظلمت نلبس الحربي على جبهتي صيد مرسوم فالعصرنا المتنبي كل من عرض لي بيت مهزوم كما نتعرض الواد دربي الذهب كي يبقى سنين مرضوم وريه من غير ما تربي والكذب مولاه محكوم عريان مهما يخبي
1: صح جميل سعيد حبيت نشكرك على قبولك للدعوة عدينا معك حصة جميلة
0: جدا انت انا الواقع خلينا كلمة انت ري والله عملتي جميل في الشعراء كله ومزيدك على الشعراء كله ولا مش كان العيد مصابحية ولا انا حبيبي انت وكذا عبارة ولدي ولا حبيبي ولا كذا لكن مزيدك راي على الشعر وعلى الشعراء وانت اللي حييتي للشعر الشعبي الواقع مثلا كذا لكن الناس ما يعرفوش تاريخ ذي انا نذكرهم فيه انت اللي عرفت انت اللي حررت الشعر الشعبي وخليتيه يوصل ونظلتي عليه بالملحق مش كذا وخليتيني انا الوحيد هذا انا خليتيني اتعرف فين كنت مرضوم وياسر مني هناك انت
1: هذا وجبنا وان شاء الله من المؤكد احنا زاد كبرنا شويه وان شاء الله معناها جيش يكون ياخذ زاد المشعل وهذه مسؤولية مسؤولية الجميع وإن شاء الله ربي يطول في عمرك بخير حبيت نشكرك وهكذا إذن أعزائي المستمعين نأتي لنهاية هذه الرحلة نترككم مع هذا النغم هذا أحمد العباسي وحيكم أنا من المصدح دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء

0: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز الساعة الخامسة مساء للأخبار. أفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في ردها على سؤال كتابي تقدم به النائب بمجلس نواب الشعب نور الجريدي بأنها نسقت مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بشأن مقترح إحداث معهد أعلى للفلاحة بمعتمدي تسند من ولاية جفصة. تستفيد فئة واسعة من شباب المدن والأحياء الشعبية والمناطق الريفية في ولاية توزر بمختلف الأنشطة التي أعدتها المندوبية الجهوية للشباب والرياضة، وهي أنشطة صيفية سنوية تعززت ببرنامج جديد في نسخته الثانية تحت عنوان المهرجان الوطني للشباب من 15 من جوان حتى بداية شهر سبتمبر. ويضم البرنامج أنشطة رياضية في كرة القدم وكرة اليد والرياضات الدفاعية، إلى جانب نشاط في الكرة الحديدية وتظاهر بعنوان المشي من أجل الصحة ومسابقات بالدراجات الهوائية. انطلق المكتب الجهوي للمصائف والجولات بولاية قبلي في عملية التسجيل للمصيف البحري بولاية المنستير الذي يتضمن جملة من الأنشطة الترفيهية والتثقيفية لفائدة الأطفال المشاركين بهذا المصيف، الذين سيتلقون أيضا بالمناسبة تكوينا في مجلات عديدة. وقع أمس الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا والاتحاد الوطني للمكفوفين اتفاقية تعاون تهدف إلى تعزيز الشراكة في مجال الإدماج البيئي وتمكين الأشخاص المكفوفين وضعاف البصر من المشاركة في المبادرات والبرامج المتعلقة بحماية البيئة. قال اليوم مسؤول في البيت الأبيض أن الولايات المتحدة وجهت دعوة إلى الرئيس اللبناني جوزيف عون لزيارة واشنطن في 21 من جويليا، وذلك بعد أن وقعت دولة الاحتلال ولبنان اتفاقا إطاريا في واشنطن الشهر الماضي. وجاء توقيع الاتفاق عقب محادثات استمرت عدة أيام بوساطة أمريكية بهدف إنهاء الحرب في لبنان. شكرا لكم مستمعينا الكرام على المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.
2: معك غزوة مرايتنا.
3: ألو دكتور، ألو دكتور.
4: مستمعين الكرام مرحبا بكم في هذا العدد من ألو دكتور. اليوم محور اهتمامنا شرب الماء لدى الرضع. وقتش نجم نعطو للرضيع الماء من الأيام الأولى؟ فما أفكار من هذا لهذا يقولك حتى لستة شهر ما يشربش الماء؟ كل التفاصيل والإجابة الشافية والظافية في ضيافتنا الدكتور عبد الرحمن حميدي اختصاص طب الأطفال. عسلامة ومرحبا بك دكتور.
5: أهلا بك ليم، شحوالك.
4: مرحبا بك. إذن دكتور، شرب الماء لدى الرضع موضوع مهم جدا وخاصة في فصل الصيف.
5: أكيد، هو بالنسبة لفصل الصيف اللي هو مقترن بارتفاع درجات الحرارة، ديما الأسئلة هذه تتكرر حول أنه الرضيع نجم شرب الماء ولا من وقتاش، فوائد شرب الماء، مخاطر شرب الماء عند الرضع لأقل من 4 أشهر. يعني هذه الأسئلة دي موجودة باش نوضحوا للسادة المستمعين انه الماء مهم في حياة الانسان بصفة عامة، وخاصة لدى الرضع والاطفال، لانه جسمهم راهو 75% منه ماء. دونك والاطفال هما اكثر فئة عمرية، هما وكبار السن عرضة للجفاف في فصل الصيف. خاطر ديما نقول راهو بالنسبة للرضيع وبالنسبة للاطفال لأقل من 3 سنوات والا للكبار السن راهم ما يطلبوش الماء. ينجم دونك فاسيلمون الفئات العمرية هذية تتعرض للجفاف ونقص الماء في جسمهم مع الأضرار متاعه بطبيعة الحال على صحتهم بشكل سريع ومفاجئ. بطبيعة الحال قبل 4 أشهر الصغير ما يسحقش ماء بحكم انه وظائف الكلى مازالت ما تخدمش، الكلاوي بتاع صغير ما يش دون زانيتا فونكسيونيل اللي تخلي الكلاوي يعني تصفي الماء، وخاصة كيبدا صغير يتمتع بالرضاعة الطبيعية خاطر تخليب الام راه 90% منه ماء. دونك ما يزمش نخافوا على الجفاف للرضع اللي اقل من 4 أشهر، خاصة اللي متع بالرضاعة الطبيعية. بعد 4 أشهر نجم نعطيه بكون معناها بكميات بسيطة ومتزايدة شوي بشوية، خاصة انه مع الديفرسيفيكاسيون وقت الصغير بعد 4 أشهر ندخلوا له الماكلة باش يطلب بطبيعة الماء، والماء يولي ضروري لعملية الهضم والمحافظة على ليونة الأمعاء وتسهيل عملية الهضم متاع المواد الغذائية. بالنسبة للماء راه ضروري في الرضع بعد الأربع أشهر لأنه يعدل درجة الحرارة خاصة في فصل الصيف، ينشط الدورة الدموية خاصة، ينشط الذاكرة متاع الأطفال ويقوي الذاكرة متاعهم والانتباه والتركيز، ويحميهم الصداع اللي متأتي من نقص شرب المياه في فترة الصيف، ودعم الوظائف الكلى وطرد السموم بطبيعة الحال الماء ضروري للكلاوي باش تنظف الجسم من السموم، ولصحة الجهاز الهضمي والمحافظة كما قلنا على ليونة الأمعاء وتسهيل عملية الهضم.
4: شكرا لك دكتور عبد الرحمن حميدي اختصاص طب أطفال على كل هذه التفاصيل، مع أجمل تحيات ريم محمد النوري.
3: ألو دكتور، ألو دكتور. من عام 91 بأصوات مستمعين ذوق 24. إذا قفصة، أنا المراية اللي تتكلم. أجمل الأوقات تجمعنا الليلة في سهرة مع عائلات تتقاسم الأفراح وتحتفي بالنجاحات. لمة الأحباب الليلة بداية من العشرة على موجات إذاعة قفصة.
6: سيفك على كيفك.
7: على كيفك.
6: سيفك على كيفك. سيفك على كيفك.
8: الأربعاء 8 جويلية 2026، الخمسة وسبعة دقائق على موجات إذاعة قفصة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامج سيفك على كيفك اللي أنسكم من نهار الاثنين حتى لنهار الخميس. إن شاء الله يرجعنا رياض دبوبي الأسبوع القادم، وبطبيعة كما سنستو في الإعداد سمية جبع أكرمي، في التقديم اليوم إيناس حمادي رويسي، حتى الثمانية نتاع الليل جملة الأركان والفقرات استضافات آخر المحطات بطبيعة جوها معانا، وأنتم كذلك على موعد مع ذوق النغمة. الاختيارات الغنائية تختاروا القائمة المناسبة اللي تعجبكم باش تسمعوا الأغنيات المقترحة فيها في آخر الحصة. برشا استضافات والفقرات كما قلت حاضرة معانا كيما العادة. زعما شنو محضرتنا شموسة ذكية؟ قبلها نسلم على كيب الكل، معايا نزار الرويسي اليوم، معايا عبد المبي مولا، كمال في الصندار باش يأمن المداخلات الهاتفية. نذكركم نستقبل تليفوناتكم، والدفعة الأولى من المكالمات الهاتفية السبعة غير ستة، سامحوني ستة غير درجين كما العادة، على 31 376 730. الشموسة الذكية اليوم فيرسيون جديدة بالذكاء الاصطناعي. كان عنا طاحون النغمات الفلامينكو. تحياتي لكم، توصلكم وين ما كنتوا، سواء شادين ثنية إن شاء الله ثنية آمنة في دياركم، إن شاء الله متابعة رقة لكل ما تقدم إذاعة قفصة. الناس اللي تخدم، أي نعم، حتى في سيونسفينيك فما عبيد تخدم، خاصة أصحاب المهن الحرة، إن شاء الله ربي يعاونكم وإن شاء الله برزق الحلال. تابعونا حتى الآخر الحصة، عندكم تسمو معنا في سيفك على كيف. هذه تحياتي، مرحبا.

0: معاك تضمن رأيتنا.
1: الشموسة الذكية من أعداد، تحية لي رامي بن مبروك الاختصاص في الذكاء الاصطناعي. كل مرة تسمعوا أغنية مزيانة ننطلقوا بها في الشموسة الذكية. اليوم سمعنا كان عنا طاحون وإلا أنغام الفلامينكو المصاحبة للأغنية. نقترح عليكم زوز قائمات بالنسبة لليوم، قائمة فيها الطربي وفيها التونسي كذلك، وقائمة للأغاني الشعبية. برشا منكم يحب الأغاني الشعبية، هات نسمع اقتراحات القائمة الأولى الحاضرة بالنسبة لليوم.

هذه القائمة الأولى فيها الأصوات تشابه ما بين ماجد الرومي وعبير نعمة في إعادة محدة بعبي خذني الحنين جورج وسوف والكبيدة جديد الفنانة التونسية زهرة فارس. هذه اقتراحات القائمة الثانية شعبي 100%.

الشعبي التونسي فوزي بن قمرة الدنيا بخوت يا نوار اللوز بصوت لطفي بوشناق جيب الواد للواد تليلي القفصي. هذه اختيارات القائمة الثانية. تعرفوا كيفاش تشاركوا 31-376-730 وإلا عن طريق الصفحة الرسمية للإذاعة على الفيسبوك فرصة. وأكيد باش تعملوا طلع على كل من الأخبار والمستجدات داخل الاستضافات والمتابعات والمواكبات في صفحتنا الرسمية وتلقوا لفيش المعلقة الخاص ببرنامج صيفك على كيفك. غادي تكتبونا اقتراحكم تحب تسمعوا القائمة الأولى ولا القائمة الثانية في آخر الحصة. خرجين نغم بعد شوية باراسول ويمشي حط ريحالة في جوهرة الساحل. خليكم معنا.

0: سيفك
1: سيفك
0: على كيفك
1: على كيفك.
0: سيفك على كيفك. سيفك على كيفك.
2: سيفك على كيفك، يرحب بكم من جديد. أغلب مناطق البلاد باش تشهد بداية من نهار الجمعة 11 جويلية 2026 ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة يكون ملحوظ، خاصة يومي السبت 12 والأحد 13 جويلية. هذا وفق ما أعلن عليه اليوم المعهد الوطني للرصد الجوي، وين أوضح المعهد في نشرة متابعة أن درجات الحرارة تتجاوز المعادلات العادية للفترة هذه بفارق يتراوح بين 6 و 10 درجات، تتراوح القصوى عموما بين 45 درجة مع هبوب رياح الشيلي، فيما تكون أقل نسبيا بالمناطق الساحلية الشرقية وين تتراوح بين 34-39 درجة. تتواصل حرارة مرتفعة مع ظهور الشيلي في بداية الأسبوع الجاي، خاصة بالمناطق الغربية للبلاد. أتنمشوا بالباراسول نتاعنا اليوم في سيفك على كيفك لجوهرة الساحل سوسة، اللي باش تحتضن الدورة السادسة من المهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية. مرحبا بك سي وليد اللي حاضر معنا، سي وليد بن حسين مدير المهرجان. أهلا وسهلا ومساء النور سي وليد.
3: تحية لك وكل المستمعين.
2: الله يخليك. الحقيقة كانت لنا استضافة قبل، لكن الوقت قاعد يقرب بينا شوية شوية، حبينا نعاودوا أكثر تفاصيل حول هذا المهرجان. هي دورة مهيش لولة ومهيش ثانية، هي دورة سادسة ما شاء الله. المهرجان قاعد يعمل في استقطاب، خلينا نقوله، للجمهور من مختلف الجنسيات، حتى بالإضافة لمختلف الجهات مختلف الجنسيات زيادة. مهرجان توعوي لفيديوهات توعوية. اثناء اخترت زوز مسابقات بالأداء البشري وبالذكاء الاصطناعي، ناخذ من عندك أكثر تفاصيل سي وليد تفضل.
3: صح كما كنت تقول، احنا معناتها اخترنا زوز مسابقات، هما مسابقة بالطاقة البشرية معناتها، ومسابقة ثانية هي بالذكاء الاصطناعي. زوز مسابقات هما الهدف نتاعهم هو التنمية المستدامة، يعني المواطنة والتنمية المستدامة. هدف نتاعهم التغيير إلى الأحسن في كل المجالات. وكما كنت تقول زاد الحمد لله الحمد لله، احنا وصلنا ب 61 دولة مسجلين معنا. المهرجان كبير على المستوى الدولي بالحق، ما تصلنا في مصر كنا زاد توا اللي هما أفلام ميزانية. إن شاء الله الدولة هذه السادسة مش تكون دولة مميزة، وخاصة أنه الشركات الدولية يعني بالحق كبيرة وكبيرة برشا، ومعناتها فما حتى أساتذة كبار إن شاء الله مشاركين معنا، إن شاء الله مش تكون حاجة باهية برشا. هو للمشاركة بالنسبة للناس اللي تسمع فينا نجم يدخل صفحة المهرجان الدولي للفيديو التوعوية في السيفان فيديوس، يجب يشارك في المسابقة بالأداء البشري أو المسابقة بالذكاء الاصطناعي، يعني يختار هو شنو يحب، يختار الموضوع بتاعه ونجم يشارك معنا يعني قبل نهار 13 أوت.
2: سي وليد، هي بالمختصر معناها شروط المشاركة بالنسبة للمسابقتين فاش تمثل الفيديو، قديش لازم طوله تقريبا، قديش الأدات
3: شروط المشاركة هي من أهم الشروط، أنه الفيديو يكون معناتها يتم إعداده
2: خصيصا
3: للمهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية. وهذا هو معناتها الهدف من هذا، هو أنه احنا نخلي العباد تخمم وتعمل فيديو انه توعوي في عديد المجالات كما قلنا، معناتها هي المواطنه والتنميه المستدامه. الفيديو يكون من دقيقه الى 6 دقائق، وبطبيعه معناتها ما يكون، ما تعرف احنا معناتها فيديو يكون معناتها ما يخلش بالمبادئ والاخلاق العامه، لانه احنا كما تعرفوا اولا فيديو توعوي، ثانيا المهرجان بتاعنا يتعرض الافلام في ساحه عامه، ليش في قاعة سينما في ساحة عامة الجمهور، معناتها تتفرج الصغير اللي عمره 3 سنين و 4 سنين و 5 سنين إلى الجد اللي عمره حتى 90 و 100.
2: مهرجان دولي، مهرجان عائلي بالأساس،
3: يعني بالصحة، يعني يتعرض في ساحات عامة، والأفلام بتاع الناس المتوجة زادة يتم معناتها عرضهم في عديد الأماكن الأخرى، منها مهرجان قرطاج الدولي قبل العروض، منها عديد الأماكن معناتها وعديد القنوات المتعاونة مع المهرجان الدولي للفيديو التوعوية يتم عرض الأفلام الفيديوهات التوعوية عليها.
2: نعم، آخر أجل المشاركة وموعد المهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية وقتاش باش يكون سي وليد؟
3: آخر أجل المشاركة هو 13 أوت، وموعد المهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية مش يكون 28 29 30 أوت بمدينة جوهرة الساحل ساحة المدينة المطاعمة سوسة.
2: نعم، كل التوفيق إن شاء الله لهذه الدورة، دورة سادسة من المهرجان الدولي للأفلام التوعوية. حكينا على أجيال وشروط المسابقتين بالنسبة للحاضرين السنة. شكرا لك سي وليد بن حسين مدير المهرجان، تحياتنا، إلى اللقاء.
0: سيفك على كيفك.
1: إيش حالك يا صاحبي؟ لباس
4: لباس لباس.
0: مسيناكم.
5: شكون البرنس بتاع السيف؟
0: تراندي
5: الدلاعة
0: فرشيكا.
4: لا خيرني ما نصبرش عليه.
0: مصايف
6: وسخانه كيما يقولوها.
0: جيست
6: الصيف ضيف ايامات ويوفر كل شيء.
0: عاشق مغروم
5: وفهم عباد مقايله متبطعه بالبرود.
0: انوف تك
7: تشربوا حاجه؟ ساعه ساعه انا عايز اسوق.
0: العيشه فن
8: يوم هني فرحت ونحب كل الناس وما زلت عايش هالحياه باحساس وديما نقول لباس
0: سيفك على كيفك.

0: أحلى إيقاعات الراي توصل بينا للخمسة ونص على موجة إذاعة قفصة، مواصلين معكم في سيفك على كيفك حتى الثمانية نتاع الليل. القيل والقال والحديث الكل على المونديال، المنتخب العربي الوحيد اللي مازال توا في المونديال اللي هو المنتخب المغربي، إن شاء الله باش يقابل غدوة. حيدرة
1: غدوة الخميس، أهلا وسهلا، مرحبا إيناس، تحية ليك ولكل مستمعينا على إذاعة قفصة.
0: غدوة باش يقابل فرنسا،
1: غدوة والمقابلة هي في الدور ربع النهائي باش يكون بين المنتخبين المغربي والفرنسي، مباراة مهمة مع المنتخب كما ذكرنا لقوي برشا، منتخب فرنسا كما حكينا مع الرياض الأسبوع اللي فات، والمنتخب المغربي المنتخب العربي الوحيد والإفريقي اللي متأهل للدور هذا.
0: أمس قلت الفوزي زعم المقابلة تكهنات نتاعك قداش باش توفى، قالي هكي بداية من الخمسة ونص قالي المنتخب المصري متقدم بنتيجة واحد بلاش باش يكملوا واحد واحد ونمروا للركلات الترجيح. أنت حايدر تكهناتك الغدو؟
1: والله 50-50 ناس هي بين المنتخب الفرنسي والمغربي،
0: حظوظ المنتخب المغربي
1: ولا حظوظ وافر، لأنه منتخب فمش معناها مستوى عالي وعنده طريقة لعب
0: يخدم كاليبرة قوية،
1: أي هذا أي. مستوى عالي برشا، دونك 50-50 لأنه منتخب فرنسي قوي برشا على مستوى وسط الميدان والهجوم.
0: فاش يتقابلوا المنتخبين؟ في شنو يتقابلوا مثلا حتى تكتيكيا في الملعبية؟ فما ما نعرفش انا
1: ايناس على مستوى وسط الميدان فما نوع نتاع تقارب في طريقه اللعب، لكن المنتخب الفرنسي هو الاقوى لحد الان على مستوى الهجوم لانه عنده ترسانه نتاع هجوميه قويه برشا. تبقى شنو على خط مستوى خط الخلفي، لكن حالك نشوف الاسماء الموجوده في فرنسا هي اسماء مرعبه، لكن ان شاء الله نتمنى التوفيق للمنتخب المغربي. كما ذكرنا راه 50-50 لانه المغرب زاد عملت مباريات كبيره في الدور اللي فات والدور هذه لحد الان، ونتمنى التوفيق ان شاء الله.
0: على المونديال واخبار اخرى معاك تفضل حيدر، فلاش سبور.
2: فلاش سبور، فلاش سبور.
1: اهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في هذا الموعد الرياضي من فلاش سبور. البدايه بالمونديال، ويوم امس وزي الستار على منافسات الدور الثمن النهائي الدور السادس عشر. نحكو على المقابلات القادمه في الدور الربع النهائي في كاس العالم 2026. بالنسبه للدور الثمن النهائي شهد تحصل المنتخبات على 40 ورقه صفراء خلال 8 مقابلات. المنتخب المغربي تحصل على 60 مخالفه مع 6 بطاقات صفراء، المنتخب الفرنسي اخذ 47 مخالفه و 4 بطاقات صفراء، بلجيكا 59 مخالفه مع نفس الشيء 4 بطاقات صفراء، واسبانيا 55 مخالفه و 3 بطاقات صفراء، الارجنتين 58 مخالفه مع 3 بطاقات صفراء، والنرويج اخذت 47 مخالفه و 2 بطاقات صفراء. علاش ذكرت الذكاء الارقام؟ لانه حبيت نربط المنتخب الفرنسي كان راسل الفيفا بخصوص البطاقه الصفراء اللي تحصل عليها نجم البايرن اوليزي في المباراه السابقه للمنتخب الفرنسي ضد المنتخب الباراغواياني، لكن الفيفا يرفض هذا الطلب لانه المنتخب الفرنسي اعتمد على الاخطاء نتاع الفار والحكم في المباراة هذه، واعتبر أنه أوليزي لا يستحق البطاقة الصفراء، لكن الفيفا رفض ذلك دون يعني تعليل سبب رفضه كما ذكرنا. هذا بالنسبة للأرقام على مستوى البطاقات الصفراء والمخالفات. زاد المنتخب الأرجنتيني من أكثر المنتخبات اللي تحصلوا على البطاقات أو تحصلوا على المخالفات، وكذلك تحصلوا على نحكوا على ضربات الجزاء ومرافق مباراة أمس خاصة ضد المنتخب المصري، واللي يعتبروها فما انحياز واضح من جانب التحكيم والفار للمنتخب الأرجنتيني. دونك نحكوا على مقابلات الربع النهائي، المغرب مع فرنسا نهار الخميس 9 جويليا، اسبانيا مع بلجيكا نهار الجمعه 10 جويليا، انجلترا مع النرويج نهار السبت 11 جويليا، ولحد 12 جويليا مقابله باش تجمع المنتخبين الارجنتيني والسويسري. دونك اليوم بوم فمش مقابلات في المونديال، والبدايه باش تكون كما ذكرنا غدوه بقمه مغربيه فرنسيه على الاراضي الامريكيه. نرجع تونس وجهتنا، تنعقد الجلسه العامه الانتخابيه جمعية الملعب القفصي نهار 24 جويلية بمقر النادي على الساعة 5 مساء، تدخل لها جلسة تقييمية وانتخاب هيئة مديرة لتسيير الفريق. فعل الراغبين في ترأس قائمة تقديم ترشحاتهم لكتابة الفريق على عنوان التالي: صندوق بريد 11 حي الانطلاقة قفصة 2100. هذا البلاغ الصادر عن فريق الملعب القفصي. ديما مع فرق التونسية عن الترجي جرجيس عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك عن تعاقده مع المدافع السنغالي سامبا ضيوف وأمضى ضيوف على عقد مع النادي يتواصل حتى جوان 2028 قادما من النادي الرياضي الثقافي بدكر. نحكو على الوافد الجديد للرابطة المحترفة الأولى تقدم ساقيتا لدير لأمضى عقد مع اللاعب الهادي منتصر. منتصر أمضى عقد لمدة 3 سنوات قادمة من اتحاد قصور السيف، يلعب متوسط ميدان في سياق آخر برمج الإطار الفني تربص بعين دراهم من 18 جويلية حتى 26 جويلية. يتخلوا مبدئيا مباراتين وديتين أمام شباب الوزداد يوم 23 أمام كما ذكرنا شباب الوزداد اللي يتربص في تونس، والنادي سباقسي يوم 26 من نفس الشهر. ونكمل جولتنا الرياضية بالكلوب أفريكان اللي أعلن عن تعاقده بصفة رسمية مع لاعب الوسط معتز زدام لمدة 2 مواسم في صفقة انتقال حر بعد فترة ارتباطه مع نادي الشرطة العراقي. زدام العب مع النجم الساحلي ترجي المصري بورسعيدي وفلاميرا اللاتيفي. القبل معكم إن شاء الله 7:30 في أكثر أخبار رياضية على موجاتنا. نرجع الكنيس ونكمل معكم مشوار.
0: شكرا لك حيدر، كما قلت إن شاء الله 7:30 الموعد الثاني لفقرة فلاش سبور.

0: مصايب مصايب.
1: أنا عايزة بحر.
0: ديما نقول في مصايف كنا عاوزين بحر باش نمشوا نعملوا طل على الرديف تحديدا، نمشوا نحطوا ريحنا في الرديف مع فرع المصايف والجولات الرديف، نحكوا على رزنامة الأنشطة الصيفية مع سعلي فجراوي عضو المكتب المحلي المصايف والجولات الرديف. سعلي مرحبا، لو سهلة.
2: مرحبا بكم ومرحبا بجميع المتابعين لكم ان شاء الله.
0: الله يخليك. شنو محضرين الانشطه الصيفيه؟ احنا اليوم تاريخ 8 جويليا 2026، الانشطه الصيفيه بدات عندكم في رديف ولا ما زالت؟ اول المواعيد وقتاش وين بالضبط؟ ونحب ناخذ من عندك اكثر تفاصيل سيدي. تفضل.
2: الانشطه الصيفيه ان شاء الله اختارنا باش جهه نابل ان شاء الله باش نصيفوا فيها.
0: هيا به. هي.
2: التاريخ ان شاء الله بين 13-14-15 جويليا تنطلق الدوره الاولى. والفئة المستهدفة إن شاء الله من 7 سنين إلى 17 سنة الأطفال.
0: بالنسبة للمشاركين من 7 سنوات، معناها المشاركة كيفاش؟ أي المشاركة كيفاش تكون؟ يتجهوا لشكون بالضبط؟ يعني يمشوا مباشرة المكتب؟ كيفاش تكون
2: مباشرة المكتب ولا عن طريق الفيسبوك ولا عن طريق الأرقام الموجودة على صفحة بتاع المكتب المحلي بالريف إن شاء الله؟
0: به. في نابل شنو محضرين كأنشطة بالنسبة للصغيرات؟
2: كالعادة عنا أنشطة تربوية هادفة الأطفال، من مسرح، براعة، حلقات اللي هي التعبير الجسماني، وأكيد عنا أنشطة ترفيهية، خرجات ورحلات وزيارة مدينة الألعاب، عنا رحلات الحمامات الجنوبية، حمامات الشمالية، قليبيا، عنا برنامج ثري إن شاء الله فيه الترفيه وفيه التربوي وفيه كل شيء.
0: والأولياء عاد في الفترة هذه يبدو يسألوا على معلوم المشاركة للناس اللي يحبوا يقيدوا صغيراتهم، قديش المعلوم المشاركة؟
2: أكيد معلوم المشاركة 220 دينار معلوم كامل، وبالنسبة للسيانساس 170 دينار
0: به
2: مخارطي السيانساس
0: به برش. والمكان الإقامة وين بش يكون سعلي؟
2: تحديدا مازال ما عطوناش المراكز دار التربية، مازال ما عطوناش المراكز، أما شو استنبل.
0: نعم موافقين به الانطلاقه ان شاء الله باش تبدا نهار 13 جويليا هكا قلت لي.
2: مازلنا ناخذ المركز ويحدونا الموعد بالضبط ان شاء الله، كي ناخذ المركز اللي متى روما يحدوا عطونا.
0: والفتره الممتده للمخيم هذايا قداش تدوم؟ قداش من نهار؟
2: احنا كجهه وقفصه عندنا يمكن 3-4 دورات.
0: أي؟
2: كل دوره تدوم 10 ايام.
0: 10 ايام به. يعني الدوره الاولى مازلنا ما نعرفوش التاريخ تحديدا، معناها وقتاش باش يبدا بالضبط؟
2: شهر جويليا الثاني تبدا نقولوا.
0: وبالنسبه للمشاركين معناها العدد طاقه الاستيعاب قداش محدده؟ 50 صغير 40 قداش؟
2: كل دوره من 80-90 وانت طالب.
0: باهي يا سيدي موافقين ان شاء الله. سي علي فجراوي عضو المكتب المحلي مصايف والجولات برديف، ان شاء الله موافقين. اكيد باش نكونوا ديما في المتابعه احنا لمختلف الانشطه والمخيمات الصيفيه في مختلف الجهات، معتمديات قفصه والجهات المجاوره. مرحبا بكم، واصل معكم مشوارنا باحلى الايقاعات 43 دقيقه بعد الخمسه. نذكركم بزوز القائمات اللي حاضرين معنا، ان شاء الله بعد شوي نستقبل الدفعه الاولى من المكالمات الهاتفيه على 31-376-730. القائمة الأولى فيها مجد الرومي، صوت هو عبير نعمة الحقيقة، يشبه ياسر للمجد الرومي، لغنيتها ما حدا بيعبي، خذني الحنين جورج وسوف، الكبيدة جديدة زهرة فارس. والقائمة الثانية شعبية 100% من القفصي، تليلي القفصي حاضر معنا بجيب الواد الواد، جنوار اللوز لطفي بوشناق، والدنيا بخوت فوزي بن قمرة. هذه الاختيارات بالنسبة لليوم. أحلى الإيقاعات، مرافقتكم في سيفك على كيفك.

0: الاتصالات الهاتفية، أهلا وسهلا ومرحبا بأولى متصل ولا متصلة معانا. أهلا وسهلا،
1: وبيك على السلامة سيد
0: مرحبا
1: إيناس.
0: إيناس، مرحبا. شكون معانا؟ سي صالح.
1: أي نعم إيناس،
0: مرحبا،
1: شحوالك؟
0: الحمد لله، أنت لاباس؟
1: الحمد لله ربي يسترك. تحية ليك ولتولي كيب اللي معاك ومستمعيك ومستمعات.
0: الله يخليك، يعطيك الصحة، الفريق الكل يسلم عليك. سي صالح، صوتك للقائمة. أنا هي اللي عجباتك الأغاني الشعبية، وإلا القائمة الأولى اللي فيها عبير نعمة، فيها جورج وسوف، ولا زهرة فارس؟ أنا هي القائمة اللي عجباتك.
1: ناس بربي اسمعي، ديما يعملوا لنا اغاني بالقصبه اللي فيها القصبه. انا راني نحب الاغاني الشعبيه برشا.
0: هي فما اغاني شعبيه اما هكا فيها المزود نتاعنا، وفيها الفيرسيون جديده كيما النوبه نوار اللوز. اعطينا لصوتك لشكون، على خاطر عنا تليفونات يستنوا فينا. وشكرا على الاقتراح، تفضل.
1: لا معناتها القائمة الثانية، أنا مسوي
0: القائمة
1: القائمة
0: الثانية، القائمة الشعبية. شكرا لك، إلى اللقاء. اتصال موالي. ألو.
2: الو، عسلام اختي.
0: مرحبا، سي مبروك، عسلام.
2: تحية ليك، كل هذا علي التليفون، كيف تم السمعي؟
0: الله يخليك، يلا سي مبروك، صوتك لشكون؟ لنهي قائمة.
2: قائمة فوزي بن قمرة.
0: قائمة فوزي بن قورة قمرة، القائمة الشعبية. شكرا ليك، نسمع صوتك قدوة إن شاء الله في صيفك على كيفك. اتصال موالي، مرحبا.
3: السلام عليك بنتي.
0: وعليكم السلام، عم علي.
3: تحية ليك كبيرة ياسر، ربي يعاونكم إن شاء الله.
0: الله يخليك، يعطيك الصحة. منسيكم في القيلة، من الخمسة نبدو معاكم حتى للعشوية الليل.
3: يعطيكم الصحة، ربي يعينك ما شاء الله.
0: الله يخليك، الله يخليك. يلا عم علي، لأن هي قائمة باش تعطي صوتك اليوم.
3: لا بنيتي، ماني من قبل نحب أفراح الزاجة وقبلتيه من قبل.
0: إي
3: نحب أغاني الشعبية.
0: الأغاني الشعبية، شكرا لك عم علي، إلى اللقاء. اتصال موالي. ألو،
4: السلام.
0: مرحبا، أهلا وسهلا.
4: لاباس عليك بنتي؟
0: الحمد لله، أنت لاباس؟
4: وش عاملة فيك السخانة؟
0: الحمد لله، الحمد لله. مدام عزيزة عايشة؟
4: لا عايشة حبيبي.
0: عايشة، مرحبا بيك.
4: عايشة.
0: الله يخليك، مدام عايشة، أنت شو عاملة فيك سخانة؟
4: والله بنتي ما نحبش نحلك لما تزال ما نحكيلكش.
0: مقاومينها باش مال؟ بالماء؟
4: والله هكاك قاعدة في البيت باردة وكهو.
0: الحمد لله، إن شاء الله على قد ما يعطينا باللطف يا ربي.
4: والله يا بنتي إن شاء الله ربي يلطف بينا، والله عندي ما نحبش نحلك لما تزال ما نحكيلكش.
0: فما برشا عباد تتقلق. أي
4: والله ما يكيبات الشيك توجع فيه.
0: ناخذ من عندك الصوت نتاعك، القائمة الأولى ولا القائمة الثانية؟
4: تليني القفتي ونهديها الولد ولدي نجح في التاسعة.
0: اي
4: وبنال ودرت المهم أحفادي كل نجح ونقدم لنا الغنية اللي تعطيني قفتي.
0: ربي يطول في عمرك ويخليهم لك إن شاء الله.
4: تحب عدي عدي غنية أخرى يقول الجماعة مشكون أنت معك نزارة.
0: اي شنو تحبي تسمعي؟
4: عليه برشا قولوا عدي غنيه نتاع الفرح نتاع النجاح. عايش.
0: شكرا ليك، يعطيك الصحه، الى اللقاء. اتصال باهي. نذكركم ديما زادة تنجموا تشاركوا معنا عن طريق الصفحه الرسميه للاذاعه على الفيسبوك. سي محمد بن سعد من بكري بعث لنا المساج، شكرا لك على التواصل. سي محمد، انا قدمت لك ملاحظه امس خاطر زميل رياض في اجازه، يعني انا كي تقول لي نصوت القائمه رياض انا ما نعرفش. اليوم ديما نختار لكم في قائمه اولى وقائمه ثانيه، كي يرجع رياض تتولي ترجع المنافسه ما بين قائمه ايناس وقائمه رياض. وشكرا لك خاطر قال لي نحب نصوت القائمه رياض. شكرا لك، يعطيك الصحه. اتصال موالي. الو.
5: الو،
0: عسلامه.
5: عسلامة، مساء الفل يا فل.
0: مرحبا، مرحبا بالشهد بكله. مرحبا، معايا ميار ولا رؤى؟
5: رؤى. رؤى،
0: رؤى شنو حوالك؟
5: لا بس الحمد لله. وينك انت يا زهرة؟
0: الحمد
5: يا زهرة الفل.
0: الله يخليك، يعطيك الصحة.
5: الورود
0: يعطيك الصحة يا رؤى. ما حدا بيعبي خذني الحنين الكبيدة، هذه اللي في القائمة الأولى. جيب الواد الواد يا نوار اللوز والدنيا بخوت.
5: والله عجبتني القائمة الثانية على خاطر فيها لطفي بشناق نحلا. وفيها
0: الجو نتاعنا، فيها الربوخ نتاعنا وجونا الشعبي التونسي. شكرا ليك، هذه صوت آخر ينضاف للقائمة الثانية. نخرج موزيكا، نرجع لكم إن شاء الله بعد نشرة أخبار الستة. عشق مغروم تفرشيكا، عندكم تسمعوا معنا بارش حكايات مزيانة. خليكم في الاستماع لصيفك على كيفك.

0: ليه ما فما حتى قلق؟ نجم نسوق ونتكلم معاك
1: يا خويا باش تسوق بينا وتوصلنا سلامات، وإلا تتكلم في الجوال وتعمل بينا حادث.
0: صعبالك يا خويا، أنا ديما نسوق وكي تجيني مكالمة نتكلم ولاباس.
1: ما تعرفش اللي سياقة يلزمها تركيز كامل، حتى السائق يكون ملم بكل ما هو في الطريق ويتجنب الحوادث.
0: هذيا ما نعرفهاش.
1: علميا الحديث في الهاتف الجوال ما يخليش الواحد يركز على السياقة، وأي طارئ مفاجئ على الطريق ينجم يتسبب له في حادث.
0: يا خويا خوفتني، من اليوم ما عادش نرد على الجوال حتى تقف السيارة. ألو؟ لا تو نطلبك نوصل المكتب.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: إذا تقفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
4: تمام الساعة 6 مساء في استوديو إذاعة قفصة، هذه الآن 3 نشرات الأخبار.
5: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
4: في العناوين، انطلاق الأشغال المتعلقة بتهيئة عدد من المسالك الريفية بمعتمدية زنوش وسند من ولاية قفصة. المكتب الجهوي للمصايف والجولات بجبل يشرع في تسجيل الأطفال الراغبين في المشاركة بالمخيم البحري بولاية المنستير. والجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات بالقصرين تنفذ حملة تحسيسية للالتزام بقواعد الجولان والتوقي من حوادث الطرقات. وفي العالم، الولايات المتحدة الأمريكية تدعو الرئيس اللبناني إلى زيارة البيت الأبيض لبحث سبل الكفيلة بين الحرب بين لبنان وإسرائيل. أهلا بكم. أفادت وزارة التعليم والبحث العلمي في ردها على سؤال كتابي تقدم به النائب مجلس نواب الشعب نوري جريدي بأنها نسقت مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بشأن مقترح إحداث معهد أعلى للفلاحة بمعتمدية سند من ولاية قفصة. وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن وزارة الفلاحة تعمل حاليا على مراجعة خريطة التكوين في مؤسسة التعليم العالي الفلاحي بما ينسجم مع الأولويات الوطنية المرتبطة بالتكيف مع التغيرات المناخية وتعزيز الأمن الغذائي والمائي وتحسين الأداء وضمان الاستدامة، لافتة إلى أن وزارة الفلاحة تلقت أيضا مقترحات مماثلة لإحداث معاهد عليا للفلاحة بكل من توزر وجبلي ومدنين. من جهة أخرى، أكدت الوزارة أن إحداث مؤسسات جامعية جديدة يقتضي إعداد برنامج بيداغوجي متكامل، مما يستوجب وفق إجابتها إنجاز دراسات أولية تحدد بدقة الاختصاصات المطلوبة والحاجيات الفعلية والموارد البشرية والمالية اللازمة، وذلك من قبل وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. وطلب النائب من وزارة التعليم العالي مده بجدول تفصيلي يتضمن مختلف الإجراءات التي اتخذتها والإجراءات التي تعتزم اتخاذها بخصوص مشروع أحداث المعهد بهدف الوقوف على مدى تقدم دراسة هذا المقترح ومراحل معالجته. وأضاف النائب نوري جريدي أن معتمدية سند تعاني من نسب بطالة مرتفعة خاصة في صفوف حاملية الشهادات العليا، معتبرا أن أحداث مع مؤسسة جامعية متخصصة في المجال الفلاحي من شأنه أن يدعم التنمية المحلية وخلق فرص جديدة للتكوين والتشغيل. أشرف صباح اليوم ولي قفصة سليم فروج على انطلاق الأشغال المتعلقة بتهيئة وتعبيد مسلك المصابحية بمعتمدية زنوش المندرج ضمن البرنامج الجهوي للتنمية، وذلك على طول 850 متر، وتعهدت المقاولة بإنهاء الأشغال موفى شهر أكتوبر القادم. من جهة أخرى، تم بمعتمدية سند استئناف وأشغال تهيئة وتعبيد 3 مسالك على طول 21.7 كيلومتر بتكلفة جملية تفوق 9 مليون دينار، وكذلك تم التعهد بإنهاء الأشغال موفى شهر ديسمبر القادم. نبيلة نصري واكبت هذه الزيارة وتحدثت إلى برهن زهوة رئيس مصلحة المسالك الريفية بالإدارة الجهوية للتجهيز بقفصة.
6: تهيئة وتعبيد المسالك ضمن البرنامج الجهوي للتنمية 2024 قسط عدد 2 اللي هو المصابحية بطول 850 متر والكلفة حوالي 387 ألف دينار. تاريخ الانطلاق في الأشغال هو المفروض 25 مايو 2026. اليوم انطلقت عملية الفتح وإن شاء الله تعهد المقاولة باش تنهي أشغالها موفى شهر أكتوبر 2026. هذا في معتمدية زنوش. بالنسبة لمعتمدية السند اللي يخصها مشروع تهيئة وتعبيد 21.7 كيلومتر ويندرج في إطار تهيئة وتعبيد 912 كيلومتر على مستوى الجمهورية التونسية. المشروع هذا في 3 مسالك، القيمة الجملية تحم 9 مليارات و200 ألف دينار، و في ثلاثة مسالك: المسلك تفرطاس بطول 11 كيلومتر، ومسلك نوامر الشرقية بطول 8 كيلومتر، وثم مسلك الرميثية بطول 2.4 كيلومتر. تقريبا نسبة تقدم الأشغال على مستوى ثلاثة مسالك وصل 45%. المقاولة المفروض تاريخ الانطلاق في الأشغال 2023، إلى حد الآن المقاولة مازالت في 45% من تقدم الأشغال، نظرا لوجود عدة إشكاليات على مستوى المواد المقطعية. حاليا مع السيد الوالي حل يعني في بالنسبة للمواد المقطعية، والمقاولة يعني جمعت كمية باهية من المواد المقطعية، وستنطلق الأشغال. تعهد على المقاولة تنهي جميع الأشغال، يعني 21.7 كيلومتر موفى شهر ديسمبر 2026، ثلاثة مسالك يكونوا يعني معبد 100% إن شاء الله.
4: وفي نفس السياق تحدث عضوان عن المجلس الجهوي والمحلي من معتمدي تسند لإبراز أهمية هذه المسالك، فضلا عن المشاريع الأخرى التي ستشهدها المنطقة ضمن مخطط التنمية 2026-2030.
7: زوي حراث عضو مجلس جهوي، اليوم نثمنوا المجهودات نتاع السلطه الجهويه. السيد الوالي قام بمجهود كبير باش تستأنف الاشغال نتاع طريق انوامر الشرقيه والغربيه ورميثيه بعليم. هذا يروا بالحق راه مشروع كبير برشا، عندنا برشا سنوات نستناو فيه فك عزله وحركيه للبلاد. بالحق ناس تعبت برشا من الطريق هذايا، ناس بالحق ماكلها العطش، حتى تقول له جيب لي شربه ما يقول لك راه طريق خايب نمشيش فيه. هذه حاجه نحب نبشر اهالينا بمعتمد السد اللي مخط جديد، راه ثم بوادر سمحه في المخطط الجديد، منها تهيئة المنطقة الصناعية إن شاء الله في مخطط جديد 26-30. حاجة أخرى التطهير اللي نستنوا فيه باش المشروع هذا يحلم نتاع البلاد اللي كان مشروع وهمي، ترسم في ميزانية رئاسة الحكومة 26-30 مخطط جديد هذا بالحق نستبشروا به. عندنا كذلك حماية السد والفيضانات، مشروع بتقييمة 15 مليار. ما ننسوش المشروع الأكبر والأهم اللي هو طريق الفج اللي هو سينطلق في الأيام القريبة القادمة.
8: مروان سندي رئيس المجلس المحلي بسند، أهمية المسلك هذا يحفك لنا عزلة، تولي مشاريع منطقة صناعية تكثر، تولي أي مستثمر يجي لازم تطهير تحل مشكلته. علاش أي مستثمر يجي أول ما يسأل على التطهير، وإن شاء الله ربي سهل.
4: وقع اختيار وضيعة الفلاح عمر أحمد الكائنة بمنطقة عين الكرمة التابعة لمعتمدية تموغزة من ولاية توزر ضيعة مرجعية نموذجية في مجال التكوين والتجارب المرتبطة بالفلاحة الإيكولوجية. تم ذلك عن طريق اللجنة الوطنية المشتركة لمبادرة كاب أجري التي تضم وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتونس وعدد من هياكل ومراكز البحث. الفلاح عمر الأحمدي يضيف في متابعة لمراسلة الإذاعة وحيدة مبارك:
9: سبع مزارع هضومة، المزرعة اللي اختاروها مزرعتنا نحن تابع ولاية توزر، هي من مزارع النموذجية الإيكولوجية. الهدف برمجين هم على أساس أن بيش تكون نموذج معناها الفلاحة، تكون فيهم معناها ورشات عمل يحضر فيها فلاحة، أو ربما زاد حتى يكونوا معناها طلبة، لكن في وقت من الأوقات معناها بيش يشوفوا ليش معناها النمط متاع الفلاحة الإيكولوجية، الفلاحة الطبيعية معناها اللي نحن مارسناها عنا مدة، وبيش تستمر معناها هذوم على الولايات اللي هم اختاروهم، معناها الأولى ولاية توزر، ثم بعدين جابس، مدنين، وتطاوين. بيش يكون بعدين فيها ملتقيات علمية تربط الفلاح مع الباحث ومع المهندس ومع الإدارة بصفة عامة. برنامج ما زال في استمرار. بطبيعة الحال هم اختارونا في عين الكرمة كمزرعة نموذجية، في أنه نحن بطبيعتنا معروفة معناها خصية تمغز بصفة عامة، كل فلاحة طبيعية، فلاحة إيكولوجية بطبيعتها، ما نستعملوش الأسمدة والأدوية كلها ما نستعملوهاش، على الأغلب دينا معناها نعمل في حاجات طبيعية، مدوات طبيعية، تسميد طبيعي، معناها زراعة وحية، ثم زراعة معناها خارج النمط الواحي، معناها في مساحات مفتوحة، عاملين منصات الإكتار في عدة بذور معناها محلية تنسية. وهذه الأهم هو بس يكون المعرفة المحلية معناها نتاع الفلاح، وهي بس تكون جدا عندها دور في هالدورة هذه بطبيعتها نتاع الفلاحة الإيكولوجية، بس تكون معرفة الفلاح معناها النمط اللي يستبع الفلاح من قديم الزمان، والمعرفة معناها المحلية هي اللي بس تكون بطبيعتها حاضرة مع البحث العلمي.
4: انطلق المكتب الجهوي للمصايف والجولات بولاية جبلي في عملية التسجيل للمصيف البحري بولاية المنستير، الذي يتضمن جملة من الأنشطة التثقيفية والترفيهية لفائدة الأطفال المشاركين بهذا المصيف، الذين سيتلقون أيضا بالمناسبة تكوين في مجالات عديدة. عضو المكتب الجهوي للمصايف والجولات منجي العابد يقدم أكثر تفاصيل في تصريح لمراسلة الإذاعة من جبلي ماجدة أعمار.
10: الأنشطة الصيفية تتمثل في أن نعمل مصيف بحري. إحنا مبرمجين أنه باش يكون في ولاية المنستي. عندنا ثلاث دورات باش نعمل ثلاث دورات بداية من 15 جويلية. كل دورة تدوم 10 أيام. الأعمار نأخذه من 7 سنوات حتى 14 سنة. كل دورة باش يكون فيها 100 طفل بما فيها الإطارات. المنظمة نهار 4 و5 جويلية قامت برسكة للمديرين والمقتصدين باش يزيد تكونهم أكثر باش يؤدي الواجب معنا. الأطفال عندنا شركة بترولية في الفوار تخلص على 70 طفل. 70 طفل هذول من الحالات المعوزة. عندنا رحلات وعندنا زيارات للمدن والأثار وعندنا أنشطة ثقافية في المركز وكساعات تولي حفلات البرة تناسب أعمار الأطفال النزوم. كل المقر زاد في مركز المصيف. عندنا أناشيد، عندنا ألعاب، عندنا رياضة. معناها مختلف الأنشطة تلقاها عندنا في المصيف. نفردوا أطفالنا ونكونهم ونعودهم على التلاحم بين بعضهم لأن مش كي واحد يعيش وحده كيما اللحمة. مناطق الولاية الكل يتلاقى كالأطفال هذيك ويقع انسجام بينهم ويتحدثوا ويتعارفوا.
4: برمجت المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بولاية سيدي بوزيد مجموعة من البرامج والأنشطة الصيفية لإفادة شباب الجهة تجمع بين الترفيه واكتساب مهارات جديدة. المنسق الجهوي للبرامج والأنشطة الصيفية بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة بسيدي بوزيد وليد نايلي يوضح للزميلة ألفة خسخوسي.
11: البرنامج تنا فيه برشا أنشطة، فيها المخيمات الشاطئية، فيها المصيفات الوطنية، فيها المصيفات الجهوية، فيها المصيفات الخصوصية. إن شاء الله باش تكون فيها برشا برامج كيما الورشات التكوينية، كيما الخرجات الترفيهية، كيما الأنشطة الفنية، كيف المبادرات التطوعية والبيئية، باش يعيش الشاب تجربة متكاملة فيها ترفيه وفيها زادة اكتساب معناها مهارات جديدة. البرنامج نتاع المخيمات الشاطئية باش يستفاد منه 294 شاب وشاب بمختلف معتمديات ولايات سيدي بوزيد بمشاركة 17 مؤسسة شبابية، وهذا يعكس معنا حرص الوزارة والمندوبية على تقريب الخدمات الشبابية من كل شباب الجهة. الهدف متاعنا مش كان ترفيه، كما زادة تنمية روح المبادرة والعمل الجماعي وتعزيز قيم المواطنة والتطوع. كيف خلق معنا فضاءات يلتقي فيها الشباب ويعبر على المواهب متاعه. نغتنم الفرصة هذه نوجه دعوة لكل شباب سيدي بوزيد أنهم يلتحقوا بالدور الشباب ومراكبات الشبابية للانخراط في الأنشطة هذه.
4: نظمت صباح اليوم الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات بالقصرين بالشراكة مع عدد من الأطراف المتداخلة حملة تحسيسية توعوية بالمعبر الحدودي بحيدرة من ولاية القصرين لحث مستعملي الطريق على الالتزام بقواعد الجولان والتوقي من حوادث الطرقات. وللإشارة تتواصل الحملة التحسيسية ضمن تظاهرة صيف آمن بلا حوادث إلى غاية موفى شهر أوت المقبل. أحمد مديني أمين مال الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات بالقصرين تحدث لمراسلة الإذاعة فدوى قرمزي.
12: تبعا لافتتاح الموسم السياحي والصيفي لسنة 2026 تمركزنا بمدينة حيدرة على الحدود الجزائرية التونسية. نقوم بتظاهرة تقليل من حوادث المرور نخص أشقائنا الجزائريين الوافدين عبر المعبر الحدودي بحيدرة. نوزع المطويات متاعنا اللي تهم أشقائنا الجزائريين اللي تحثهم على تطبيق قواعد المرور بتونس، وأهمها استعمال حزام الأمان، احترام تحديد السرعة الموجودة على طرقاتنا. المطويات تحتوي على نصائح تهم قواعد فنية للسيارات، من أهمها التفقد اليومي لأجهزة السلامة. الأحصائيات المسجلة مؤخرا 96 حادث مرور نجر عنه 25 قتيل و149 جريح إلى حدود 6 جويلية 2026. أهم عنصر مساهم في هذه الحوادث هو الدرجات النارية بنسبة 52% في عدد الحوادث وبنسبة 40% في عدد القتلى المسجلة في ولاية القصرين.
4: كما ثمن عدد من مستعملي الطريق من معتمدية حيدرة وكذلك من القطر الجزائري هذه الحملات داعين إلى الالتزام بالقواعد المرورية للتبقي من الحوادث وقضاء عطلة آمنة. نستمع.
13: حملة ممتازة. مواطن لازم يكون واعي، لازم يكون يطبق القواعد المرورية ويعمل حزام الأمان متاعه. هاك تشوف للحوادث كل يوم، وكان جد الناس تطبق مع الناس حوادث.
14: جينا تونس وباش هنا نفوتوا يامات مناحة إن شاء الله هنا في سوسة وفي العاصمة، توعينا وتورينا المليحة.
15: قواعد السلامة المرورية، سلامة الأرواح، حوادث المرورية بكثرة، ونحاولوا باش نحسنوا أكثر ما يمكن. تقليص من السرعة، احترام قواعد الطرقات، الخط المتواصل، تخفيض من السرعة داخل مناطق العمران، والسياقة رصينة.
4: نوصل من إذاعة قفصة تقديم الأخبار. دعا أصحاب الشهادة العليا المعطلون عن العمل خلال وقفة احتجاجية انتظمت اليوم بساحة القصبة بالعاصمة إلى الإسراع بتفعيل القانون عدد 18 لسنة 2025 المتعلق بالأحكام الاستثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي الذين طالت بطالتهم في القطاع العام والوظيفة العمومية. وطالبت ممثلة أصحاب الشهائد العليا الذين طالت بطالتهم يسرى ناجي بإصدار الأوامر الترتيبية اللازمة لتطبيق القانون والتعجيل بإرساء المنصة الإلكترونية الخاصة بالتسجيل والشروع في انتداب الدفعة الأولى من المشمولين بأحكامه. من جانبه عبر الأمين العام لاتحاد أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل الشريف الخريفي عن تخوفه من تأخر القانون مشيرا إلى أن الأوامر الترتيبية لم تصدر بعده وإلى وجود تضارب وفق قوله بين تصريحات وزارة التشغيل والتكوين المهني وتكنولوجية الاتصال والاقتصاد الرقمي بشأن موعد إطلاق المنصة الإلكترونية. وأكد الخريفي ضرورة التسريع في تنفيذ الانتدابات معبرا عن تخوفه من استمرار التأخير الذي قد يؤدي إلى تجاوز عدد من أصحاب الشهائد العليا السن القانونية للانتداب بما يحرمهم من الاستفادة من هذا الإجراء. قال اليوم مسؤول في البيت الأبيض أن الولايات المتحدة الأمريكية وجهت دعوة إلى الرئيس اللبناني جوزيف عون لزيارة واشنطن في 21 من جويلية الجاري، وذلك بعد أن وقعت دولة الاحتلال ولبنان اتفاقا إطاريا في واشنطن الشهر الماضي. وجاء توقيع الاتفاق عقب محادثات استمرت عدة أيام بواسطة أمريكية بهدف إنهاء الحرب في لبنان. أعلنت اليوم السلطات الباكستانية فقدان الاتصال بطائرة شحن عقب إبلاغ طاقمه عن تعرضها لعطب فني في أنظمة الملاحة أثناء رحلتها من إمارة الشارقة بالإمارات العربية المتحدة إلى منطقة كراتشي الباكستانية. وأوضحت هيئة مطارات باكستان أن الطائرة تقل 5 أفراد من الطاقم فقط، مشيرة إلى أنها اختفت من شاشات الرادار فجأة على بعد حوالي 287 كيلومترا غرب مدينة كراتشي، وتحديدا قرب منطقة أومارا، وذلك بعد أن سجلت بيانات وتتبع هبوطا سريعا وحادا في ارتفاعها قبل انقطاع الاتصال. وأطلقت السلطات الباكستانية عملية بحث وإنقاذ في مياه بحر العرب بمشاركة فاعلة من البحرية الباكستانية إضافة إلى القوات الجوية إلى جانب وحدات بحرية تابعة للهيئة البحرية الباكستانية. وحتى الآن لم تصدر أي معلومات رسمية حول مصير الطائرة وأفراد الطاقم، فيما تواصل فرق الإنقاذ جهودها المكثفة في هذه المنطقة. انطلاق الأشغال المتعلقة بتهيئة عدد من المسالك الريفية بمعتمديتي زنوش واستد من ولايتي قفصة. المكتب الجهوي للمصائف والجولات بجبل يشرع في تسجيل الأطفال الراغبين في المشاركة بالمخيم البحري بولاية المنستير. والجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات بالقصرين تنفذ حملة تحسيسية للالتزام بقواعد الجولان والتوقي من حوادث الطرقات. والولايات المتحدة الأمريكية تدعو الرئيس اللبناني إلى زيارة البيت الأبيض لبحث السبل الكفيلة بإنهاء الحرب بين لبنان وإسرائيل. شكرا لكم على المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: سيفك سيفك على كيفك على كيفك. سيفك على كيفك. سيفك على كيفك.

0: 6:24 دقيقة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد. كنا نسمع في مقطع من هوتيل كاليفورنيا، احنا مازلنا في قفصة ما مشيناش في كاليفورنيا، لكن باش نحكو رياضة وباش نحكو تكنيك تقنيات الكيك بوكسينج. هذه فقرة تفرشيكا. تفرشيكا تفرشيكا، قربنا شوية للميكرو كوتش الأستاذ الرياضة والاختصاص الكيك بوكسينج ومدرب
1: منتخب وطني،
0: منتخب وطني
2: سابقا
0: ورئيس جمعية،
2: رئيس جمعية الرياضية بقفص.
0: تفضل قرب الميكرو سي وحيد دجري، مرحبا بك.
1: يعيشك ومرحبا بكم، وإن شاء الله مبروك عليكم.
0: الله يخليك.
1: الإذاعة والاستوديو جديد،
0: إذاعة قديمة،
1: إذاعة قديمة، استوديو جديد،
0: استوديو جديد وتقنيات جديدة بصوت وصورة بطبيعة، متابعينا الكل على موقع إذاعة قفصة والقناة على اليوتيوب كذلك يشوفونا بصوت وصورة. اليوم باش نحكوا على رياضة الكيك بوكسينج كوتش.
1: كيك بوكسينج،
0: الكيك بوكسينج وأهميتها، تختلف ما تختلفش على الملاكمة، شنو الفرق ما بين الملاكمة والكيك بوكسينج، علاقتها بالسيف، توقيتها، معناها في الصيف النجم نلعب كيك بوكسينج
1: في كل وقت؟ في كل وقت، في كل وقت. الكيك بوكسينج خذام الكاراتيه، خذام المويتاي، خذام البوكس، فما تنجم تقول ميلانج هز من كل شيء. الكيك بوكسينج اي شخص ينجم يترناه، اسمه بركة يعطي فيك ثقة في النفس. كبار صغار، رجال فوق 50 فوق 60 ينجموا يعملوا براتيكون كيك بوكسينج. اللي يحب يتنقص في الميزان كيف كيف ينجم يعمل كيك بوكسينج، وصيرتو صغيراتنا، صغيراتنا ديما نركزوا على كل لي جو الالعاب، كل السوبلاس، باش يكون الوليد يعني حاضر حاضر باش نجم تسقله يولي بطل في يوم ما، وفي نفس الوقت مش محتكرة كان على المحترفين.
0: هي رياضة فردية دفاعية، تسمى مصنفة
1: رياضة فردية دفاعية قتالية.
0: قتالية، الخصوصية نتاعها شنو يميزها على الاخرين كرياضة فردية؟
1: والله هو يميزها الديسبلين اللي فيها، الاحترام،
0: عندها قواعد،
1: الفورس، عندها قواعد منضبطة ياسر، عن الواكو، عن اليفما، هذوما الزوز منظمات القوى في العالم. الواكول هو اللي شاد السبيسياليتي تاع الفول كونتاكت، كيك لايت، لايت كونتاكت اللي هو تويك الكيك لايت واللايت كونتاكت والبوان فايتينغ، هما المحطوطين تويك باش يكونوا في الالعاب الاولمبيه 2032. حتى زاد الماي تاي والفول كونتاكت زاد نسعوا انا باش يكون، اما بحكم انها اجريسيف ولا تعرف انت الالعاب الاولمبيه ماذا بهم باقل حده ويكون بيان كيبمون، وان شاء الله ربي يسر. احنا نقولوا اللي فيه الخير للرياضه نتاعنا ان شاء الله ربي يسر. وبالنسبه لصغيراتنا الكل اللي ينجموا يعملوا كيك بوكسينج، مثلا ماش ضرر، خاطر الكونتاكت ماهوش فول، يعني ماهوش توب، نجم صغير يلعب لايت واقل من لايت، فهمت يعني؟ ثم اولياء يبدا يقول لك كيك بوكسينج لو يخاف على ولدي يضرب، ما مش صحيح، خاطر المدرب كي نقول لك مدرب
0: ثم تمارين تبدا مرينه شويه بالنسبه للصغير، معناها وين يمشي في النيفو اكثر وين يتقوى.
1: يعطيك الصحه، نحن الصغير تو اللي عمره من الأربع سنين، خمسة سنين، ست
0: من أربع
1: سنين،
0: سنين هو أقل
1: أربع لعمر. سنين نبدو نلعبوا فيهم في الصالة مثلا، يبدأ يلعب، يبدأ يخدم على السوبلاس متاع البدن متاع المرونة، يبدأ يخدم على الريفليكس متاع، فهمت؟ بعد باش يوصل أنه يولي يلبس القوم مثلا ويعمل تكنيك دو بوكس ولا تكنيك برجلية، بعد يعني مش في الأول. يعني
0: الفترة قديش الطول كوتش؟ يعني مثلا من شخص إلى شخص، من صغير لصغير، خلينا نبدو، خطر احنا بدينا نقوله من عمر أربع سنين تقريبا، الوقتاش من العمر باش نجم نقول صغيري نتهنى عليه في رياضة الكيك بوكسين؟
1: هو من الأربع سنين لحتى ست سنين، ست سنين
0: تقريب.
1: ست سنين يولي يخدم كيما دخل القراية، يعني تحضيري ومن بعد تدخل كيما كيك. انت صغير أربع سنين باش تخدم على السوبلاس، تخدم على الجوع، على اللعب، فهمت؟ من بعد ست سنين باش تلقاه حاضر انه باش تعطيه الفن وكيفاش يخدم التكنيك متاعه، ويولي يشارك حتى عنا بطولات مدارسية وعنا عنا كل شيء.
0: فما أبطال في الكيك بوكسينج في جهتنا؟
1: والله سنا كرمونا ديجا جمعية تاعنا كرمتنا المندوبية الرياضية الجيوي بقفصة وكل شكر لهم. الحصيلة نتاع البطولة سنا 3 ذهب
0: ما شاء الله
1: وزوز فضة وأربعة برونز، والحمد لله يعني الجمعية الوحيدة في قفصة اللي عاملة نتائج الوحيدة في قفصة والحمد لله، وقاعدين نخدموا على النتائج ونخدموا عنا ديجا زوز بوكسيرات يعني ينشطوا يلعبوا البرة في واحد في فرنسا واحد في ايطاليا. فهمت بيانتو باش الجمعيه نتاعنا تعمل توه مع جمعيه ايطاليانيه يولوا يجونا ونمشوا لهم يلعبوا قراوات وان شاء الله ربي يسر.
0: شنو وجه التشابه ما بين الجمعيه القفصيه التونسيه وما بين الجمعيه الايطاليه؟ يعني فما حاجات اون كومون، فما حاجات مشتركه ما بيناتكم ولا الخدمه ولا
1: اكيد نلعبوا على الاحتراف نخدموا على الاحتراف. احنا جمعيتنا تو ثم برشا عباد يقول لك جمعية ثم الموارد نتاعها تبدأ ناقصة، كمام يزم تخدم على روحك، يزم تسعى يكون عندك بوكسورات إن تلعب على شير انترناسيونال، تولي تسعى لما خير، تولي ثم سلطة كي تلقى الباب محلول مثلا
0: تشجيع
1: وكل شيء راك تنجم توصل. يعني حتى كان السلطة متاعنا صحيح ناقصة برشا دعم في ولايتنا، أما كوما مرة وكي تبدأ أنت في المرة الأولى تجيب رزلتها 2-3 بصيف عليهم
0: تولي اسم تونس يدور حتى البرة، معنى تسهيل العملية ما تبقاش حكر فقط على الجامعة ولا مثلا
1: كما جمعية تاع القلعاوي في قبل ديجا ما شاء الله عليهم يعني نشتوا البرة، عندما وسام لعب في بطولة احترافية في بلجيكا وزاد لعب في مارسي فهمت، يعني ثم برشا دعم سبونسور رجال أعمال فهمت. أنا زاد كرئيس جمعية رياضية بقفصة زاد عندي هدف أن تكون قفصة البرة تلعب، تكون قفصة بالحق عندها أبطال، وعليش لا ننقذ صغيراتنا
0: تكون قفصة البرة وقفصة تجيب من برة زي
1: أكيد أكيد, أكيد أكيد أكيد إن شاء الله برك الله. خاطر عنا برنامج باش نعمله قالة قوية يسر في قفصة تشمل إيطاليا تشمل فرنسا تشمل الجزائر، ممكن زاد اخوتنا المغاربه فهمتني ولا حابين نعملوا قلق قوية ياسر ان شاء الله ربي ياسر برشا فلوس برشا تعب فهمت، اما ان شاء الله نجموا وكاو هذا اللي حاب نقوله
0: ان شاء الله. اللي يحبوا على الكيك بوكسينج نقول لهم شنو تنجموا تعملوا، اللي شكون تتوجهوا نشجعوا صغارنا ولا على خطر مثلا العائلات هكا تقول لك صغيري ورياضه كما قلت انت دفاعيه قتاليه بالاساس من بعد خاصه البنات
1: صحيح
0: نقول لك ماهيش رياضه نتاع بنات يمشوا أكثر للجيمناستيك للسوبلاس للحاجات هذه كمان.
1: والله أسمعني أنا عندي ماريا الهدف بطلة تونس في الكيك بوكسينج وعاملة وهزوها جماعة البوكس عاملة تروازيان بلاس أفريك أول مرة تاريخيا
0: ما شاء الله
1: في قفصة تخرج واحدة من قفصة تلعب بوكس أنجليز اللي هي ما صارتش خلاص قبل باي ولا على منين جت من الكيك بوكسينج فهمت، والبنية نجحت سناب باك ب14 يعني فهمت وعندها أهداف كبيرة لقدام، هذه بنية هذه يعني إكزامبل من قفصة فهمت. عنا أيوب بن حمادي عنا محمد علي نصيب هذوما أبطال زاد ديجا يلعبوا في الاحتراف في فرنسا وفي إيطاليا هذوما من قفصة فهمت. عندي بلقاسم عمارة بطل تونس سنا زاد من قفصة وطالبته نادي في السعودية يحب يلعب باسم غاديك في السعودية فهمت. عنا الأبطال عنا، أما باش تقول لي مثلا نروح حكر كان على الولاد ولا حكر كان على فئة معينة مش صحيح فهمت،
0: يعني أعطي ثقة لروحك، التوازن الجسدي والنفسي مهم برشا
1: أكيد أكيد
0: ونلعبوا ديما على عامل هذايا ما نقولوش راهي رياضة قتالية دفاعية راهي موجهة
1: نصيحة نصيحة للأولياء كيف ما تبدأ تفتش على الأستاذ ولا المعلم الجيد باش تهز له ولدك كيما تفتش على المدرب الجيد. راو نحنا مشكلتنا تويك التيك توك وكل وتصاوير ياسر ولا تغلط هي من ياسر العباد ما يعرفوش صحيح، راو كي يلعب لك قلا ويخسر عليها 200 و300 دينار باش يلعب قلا ياسر راي ماهيش بطولة تونس فهمت، راي النتيجة صحيحة انك تلعب بطولة وطنية فهمت. من بعد كي تجي قلا فيك الفيل برا بروفيسيونيل في تونس في الحمامات اوكي مش مش اما العب حاجه انك باش تعمل سي في نتاعك. سي في في بطوله وطنيه راه مش في بطوله في لعبه بون سامحني اونتر بارونتيز تحت حيط وعباد تصمصر في صغيراتنا.
0: يعطيك الصحه. شكرا ليك كوتش, يعطيك الصحه. حكينا برشا وثقوا في صغاركم, خليهم يختاروا الرياضه اللي يحبوها
1: اكيد,
0: واعطوا الفرصه زاد راهو مثالش اليوم بديت في رياضه غدوه نمشي رياضه اخرى ربما هذيك هي قناعتي خاطر اقتنعت بالرياضه الاخرى. الكيك بوكسينغ والا الرياضات الدفاعيه القتاليه ماهيش حكر على اولاد بركه, هاو كيما قال لكم الكوتش راهو عندنا ماريا ما شاء الله قفسيه جابت لنا البطوله وان شاء الله مؤهله ان شاء الله لبطولات اخرى عالميه. شكرا ليك, نتقابلوا مره اخرى كوتش وحيد لجري.
1: شكرا ومرحبا بكم, يعطيكم الصحه.
0: شكرا ليك.

0: عاشق مغروم
1: عاشق مغروم
0: عاشق مغروم
2: ناري ناري الهيبة.
0: اليوم في عاشق مغروم الاسم ماهوش غريب عليكم على خاطر عندها حكاية معانا أصلا مع برنامج سيفك على كيفك في المواسم الكل كان يحضر معانا كل مرة ما شاء الله بكاسكيت هكاية يتبدل شوية. وليد غرسلة ساقبل كل شيء. أهلا وسهلا ومرحبا.
3: أهلا وسهلا مرحبا بك.
0: قرب الميكرو شوي وليد.
3: شكرا على هذه الاستضافة. كيف العادة منورين الدنيا ما شاء الله على الاستوديو. إن شاء الله ألف ألف مبروك لإذاعة قفصة وللعاملين بها كل
0: مبروك عليكم أنتم كذلك ضيوفنا القارين معناها في مختلف المواسم وخاصة المواسم الصيفية تحضروا معنا وتعطونا الوقت الكثير من وقتكم الحقيقة باش تأثوا مختلف المواعيد المباشرة. خاصة اليوم باش نحكوا على حكاية عشق وغراء. وليد للي ما يعرفش عنده هواية مغروم بها من الصغرى. أنا من بكري يحكي لي على حكاية جميلة جدا. تربية الخيول اللي هي من أقدم الأنشطة اللي يعرفها الإنسان تهدف للعناية بطبيعة العناية بالخيول الاستفادة منها كالرياضة الفروسية الخدمة زادة نستعملوها وأحيانا في تحسين السلالات. الحديث هذا الكل باش نحكوه وباش نفصلوا الحكاية كيما يحب يفصلها هو ويحكي التفاصيل اللي ما نعرفوهاش عليها. وقتش بدت الغنم بالخيل؟
3: والله شكرا نسا على الالتفات الكريمة هذه. الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم الدين كما نعرف. معناها الخيل خصها ربي بصورة العاديات في القرآن الكريم. الخيل ما فماش حد في الدنيا ما يحبش الخيل. كيف معناها كيف نشوفوا صغيرات يشوف خيل حتى في الثنية يبدأ معناها مع باباه مع أمه يبدأ يتفرج يبدأ نافح يبدأ يحب. أنا تربيت في عائلة معناها تحب الخيل. تربيت جدي الله يرحمه معناها يربي الخيل
0: وراثة معناها
3: وراثة بقى الخيل هذاك. وأمي زادة مغرومة برشا وتحب معناها الخيل وديما تحكي لي يقبل على جدي كيفاش
0: يعني مش كان رجال يحبوا الخيل
3: بتبيعة النساء مغرومة وتوانا نجو معناها بالحديث نحكي كيفاش تطور معناها الغرام هذايا. الوالدة قلت لك تحب برشا الخيل وانا تربيت معناها في عائلة عنا خيل من الصغرى. جدي كان يعتني بهم برشا. قلت حازة في نفسي الحكاية كبرت شوية قلت معناها بديت في مجال الرياضة وفي مجال زاد المهرجانات والأنشطة الثقافية وزاد شفت إقبال كبير برشا على معناها في المهرجانات على مهرجانات الفروسية. كيف نشوفوا زاد في عروساتنا في أفراحنا ديما تلقى الخيل
0: يعني
3: موجود.
0: يعني مشهد الخيل ما بعدش عليك الفترة الكل.
3: مشهد الخيل بقى موجود وبقى متأصل ومتوارث معناها في العادات والتقاليد التونسية الكل معناها. دونك حبيت نعاود نرجع للغرام هذايا حبيت نقدم خطوة.
0: وقتاش رجعت للغرام؟
3: رجعت للغرام هذايا تو عندي برسك عامين اللي بديت هكا بالسكري في السكري هكا مخبي بشوي بشوية بيني بين
0: كيفاش كان القرار من المرة الأولى باش خاطر تربية الخيول لازمها كما قلنا ومن بكري نحكو في الكواليس تقنيات ولازم معناها أخصائي يكون حاضر معك كوتش ويكون حاضر معك الفيترينير معناها دوريا معناها تكون المراقبة معناها الماكلة كيفاش قريت قبل عليها مثلا على التقنيات هذه وإلا قلت خليني نبدأ الساعة نكسب الخيل ثم نبدأ ننطلقتو.
3: أنا بديت خطوة كيفاش
0: بديت عملية البحث قبل
3: بديت عملية البحث بطبيعة معناها كما نعرفه الانترنت موجودة كل شيء موجود. زاد خالي معناها عاوني بارشا في الغرام هذايا ونصحني ووجهني ورالي كيف زاد اتصلت بالإدارة معناها الموجودة هنا في قفص نوجه لهم تحية معناها اللي هما تابعين الفنارك معناها هنا لقيت منهم معناها توصيات كبيرة برشا كيف زاد عندي مرت خويا زاد نوجه لها تحية هي فيترينير بطبيعة زاد عاونتني بالقدا بالقدا وقفت معايا في المراحل الأولى. من بعد بديت بخيل معناها ما قديتش ديركتومون كيما نقولوا احنا فرس الحصان كبار معناها باش نبدا ندخل معاه

0: في معناها تحدي من الأول. لا بديت بالصغير.
1: أيوة.
0: بديت بعمر 4 شهور. أيوة. بديت حبيت لغرمة ذاك كان عديه
1: بالتربية معناها بتربيه في عقلك و...
0: حبيت لغرمة ذاك كان عديه لولدي. أيوة. وأنا وياه نبدو مع بعضنا هيا ولدي توا أنا نتغرم أنا وأنا وياك. أيوة. ونحاول نكتشفوا بشوي. أيوة. بشوي كانت لنا تجربة الحق قاسية المرة الأولى في معناها ما قعدتش عنا المهرة فيك هز ربي عمانت. ومن بعد معناها قررت أني باش نقدم في مرحلة أخرى أني باش نقتني معناها خيول أخرى وأني باش نكبر الغرام ذاك ونوصله خاطر شفت معناها حتى صغيرات يتعلق برشا برشا
1: بالحيوان بصفة عامة
0: وحبيت نوصل الغرام ذاك. علاش لا الناس الكل تولي تنجم تدخل معناها العالم الخيل وتنجم تمس الخيل تنجم تركب تنجم معناها تعتني بالخيل. قلت علاش لا نبعث نادي للفروسية وعن طريق النادي هذاك أول حاجة نمارس أنا الغرامة متاعي وثاني حاجة نحاول أني نقرب الغرامة ذاك للناس الكل.
1: أي.
0: فهمني خطر مش الناس الكل نعرف خطر مو كل فترة بيت الخيل ومش معناها رو نحكي على الخيل الهجينة لا نحكي على الخيل المؤصلة نقول احنا معناها الخيل. أي. الخيل البوراقة. بديت نتبع في سلالات زادة معناها السلالات البربرية شنو الفرق بين السلالة البربرية والعربية البربرية
1: شنو الفرق عطينا فكرة حول السلالات وأنا هي اللي مثلا تتأقلم ياسر معها حتى من طبيعة الميناء المناخ نتاعنا الميكلة معناها عندها ميكلة خاصة وإلا لا انت تفرق ما بين سلالة وسلالة عطينا
0: بالنسبة
1: فكرة.
0: للسلالات هي السلالات اللي مرتبطة ب معناها البحر الأبيض المتوسط واللي من قديمة واللي شاركت في الحروب واللي هي كانت معناها الخيل اللي يعتمدوا عليها معناها في كل شيء هي الخيول البربرية. الخيول البربرية اللي هي متواجدة معناها في تونس متواجدة في ليبيا متواجدة في الجزائر متواجدة في المغرب وهما هذوما معناها أنه الدولة قاعدة تحافظ على السلالات هذه وتحاول أن هي تخلي الجذور الأصلية للسلالات هذه. بعد صار فما حبوا يطوروا بحكم انه معناها الخيل ولت تجري في الليكورس من قديم معناها تونس عندها تاريخ كبير في هذوم وحبوا يحسنوا معناها تحسين السلالات في الخيل وعملوا معناها بين العربي وبين البربري اللي هي الخيول العربيه البربريه. فهمتني كيف كيف زاد معناها تعتمد على تقنية جديدة فيها مراقبة دورية معناها من عند الإدارة التونسية معناها لتحسين وتجويد الخيل وفيها مسابقات جمال زادة وتنجم تشارك بها في معناها السباقات الخيول وفيها برشة تصنيفات معناها تو ما عادش المربي معناها اللي يربيها كيك معناها على الهامش لا ولا يربي ويحب انه الخيل نتاعها تشارك في المسابقات كسوا معناها مسابقات الجمال والا مسابقات
1: فما شروط للمشاركات في المسابقات هذه
0: طبعا فما شروط هي شروط معناها اللي اني تكون الخيل بوراقة معروف الاب نتاعها ومعروف الام نتاعها ومعروف التسلسل معناها نتاعها وان زاد الخيل هذيك
1: ذات هويه معناها
0: ذات هويه ويكون العمر زاد مش معناها فما الخيول زاد من 4 سنين تنجم تشارك في المسابقات كسوا في الجمال والا كسوا في تحسين زاد السلال. كذلك باش نحكوا شوية على الفرق بين الخيل اللي أصيلة والخيل الهجينة. الخيل الأصيلة هي معناها تبدأ معروفة معروفة لدى الدولة معروفة لدى المربي وكذلك يكون فما فرق كبير في السعر بين الخيل الهجين وبين الخيل الأصيل. كذلك فما معناها الشريحة الإلكترونية تكون تحمل الشريحة الإلكترونية فيها تعريف كامل معناها باسمها ورقم الرقم متاعها وتسلسل متاعها كل شيء. العناية بها مختلفة العناية معناها الخيل الهجين هي الخيل اللي تخدم معناها تخدم في الفلاحة وتخدم في كل شيء. الخيل المؤصلة ينجم يكون معناها المالك مهتم ومغروم ويحب ينجم يخليها معناها للمسابقات فقط وإلا للنوادي كما هكا معناها نوادي الفروسية.
1: باهي سي وليد أغلى معناها خيل هكا ولا السعر نتاعه الأعلى المرتفع شنو الشريحة اللي عنده ولا شنية سلالة ولا
0: شوف كي نحكو توا معناها في
1: حتى أغلى أنت أغلى سوم هكا عرضك
0: أغلى سوم أغلى سوم هو اللي يقدر بثمنه مروان الشقب. مروان الشقب معروف في العالم
1: مروان الشقب.
0: ما عندهش ما عادش عنده سوم معناها مروان الشقب على خاطر هما أولاده معناها يتباعوا معناها بمئات الملايين معناها هذوكم فاتوا الناس الكل معناها في الخليج هما عندهم مكانة كبيرة بحكم معناها ظروفهم هم المادية أحسن.
1: نبعد شوي عن الخليج، خلينا
0: في تونس. الخيل الباهي باهي معناها عربي أصيل تلقاه في زون من بين 150 مليون وبين 320 مليون، معناها في بالي في آخر المسابقة وصلت 320 مليون.
1: 320 مليون
0: خيل، اسمع قدام مغروم 320 مليون
1: حتى شيء، حكاية فارغة. اللي هو حيوان معناها في آخر الأمر، ماهوش كما نقولوا حاجة نجم تدوم لك يعني. فما ديما تونسي راهو يسعى للريسك يعني، حتى مع الحيوان 320 مليون
0: شوف
1: ماهوش باش يقعد له نجم.
0: هو انا
1: ما يحسبهاش هكاك،
0: ما يحسبهاش هو حيوان ولا ماهوش حيوان. هما سعى بالنسبه للمالكين الكبار هذوما، مش كيفنا احنا ما زلنا صغيرين ان شاء الله، حتى احنا يجينا نهار ونكبروا ويكبر غرامنا زاده وتكبر.
1: نجم مره اخرى تشري خيل ب 320 مليون؟
0: كان جا عندي
1: نشري بالقدر. إجابة في محلها. أما لا يعني حتى منها، حتى في مخك هكا تخمم، تبدأ عندك، تبدأ عندك فلوس نجم تاخذ. عند
0: شوف راهو الخيل معناها كي نحكوا على الخيول الأصيلة هذه، راهو سيتنا انفستيسمون، راهو باش يشريه ب 320 مليون، مش باش يحطوا في كواترو، باش يشريه ب 320 باش يدخل برشا برشا برشا فلوس. على خاطر السلالة هذيك معناها يكون هو ربح معناها مسابقات كبيرة دي جران بري، فهمتني؟ وبطبيعة معناها كما نقولوا احنا معناها
1: المحافظة على السلالة يعني،
0: على السلالة والأبناء متاعها وال معناها الأمهار متاعها باش يكونوا يتباعوا زادة بأسوام خيالية متابعة
1: الحال. أغرب سباق صار حسب ما تفكرت هكاية ولا تتفكر ولا حسب ما طلعت، أغرب سباق صار ما بين زوز خيول، تذكرش هكا شوية حاجة مثلا؟
0: لا أنا أغرب حاجة ما نحبهاش بالحق، وحبيت نعرج عليها سورتو في معناها في البرنامج متاعك وعلفت الكريمة هذه للخيول، اللي هو الفيديو اللي قاعد يدور برشا على مواقع التواصل الاجتماعي على حكاية المداوري اللي رقد الحصان ومعناها وطلع فوقه عفس فوقه هو والعروس معناها، وديجا معناها جمعية الرفق بالحيوان في بالي هكا رفعت عليه قضية. مش هذاك الخيل اللي نحبه نشوفوه في تونس. الخيل هو راهو معناها حيوان خصها ربي، معناها كما حكينا في القرآن، وخصها الرسول صلى الله عليه وسلم وعقد في نصيته الخير. معناها مش معقول ان نوصله باش نعملوا هكاك، فهمتني؟ مع الخيل انا نتصور انه الخيل يكون كريم، وراهو معناها الخيل اللي يحب شكون يكرمه زادة. وملاحظة أخرى باش نقولها، إنه الخيل يدعي للمالك متاعه، وكل معناها كل حاجة يوكلها.
1: هما رابط كبير يجمع ما بين الخيل وما بين المالك متاعه. وانت ما بكري قلت لي حتى على الصغيرات، معناها ماذا بينا النادي معناها يعلم الصغيرات الفروسية باش نحافظوا عليها حتى كرياضة، خاطر مثلا ديما احنا نرجع ونقول راهي الأولية تتسائل تقول لك يعني فما نادي مثلا نتاع ركوب الخيل ولا فروسية في قفصة، أقل صغير ينجم يطلع فوق فرس قداش عمره؟
0: نبدو من 4 سنين.
1: من أربع سنين
0: ونعلمه صغير كيفاش معناها تقنيات ركوب الخيل، وتقنيات أهم حاجة هي تقنيات التعامل مع
1: التعامل كما قلت لي من بكري. لازم وقت.
0: شوف كل شيء يجي بالتعلم. كيف تجيب صغيرك وتعلمه من الصغرى، راهو فما فارق كبير في الثقة بالنفس بين صغير ينجم يتعامل مع الخيل. تصور أنت صغير عمره 4 سنين
1: من الأول
0: يطلع معناها فوق فرس وإلا فوق حصان يوزن 500 كيلو وتلقاه يتحكم فيه بكل ثقة في النفس. هذاك أنا نشوفه قائد في المستقبل، نشوفه إنسان متكامل. ونحب نزيد نعرج على حاجة، إنه ركوب الخيل راهو رياضة معناها، ويشجع ياسر على ثقة بالنفس. كيف هو علاج راهو للكبير والصغير. معناها عنا توا معناها ما شاء الله معناها بنات وأولاد ونساء ومغرمة معناها يجو، يحب يعمل ديفولمون، يحس روحه مرتاح، يحس روحه كيف يركب على حصان.
1: وحتى القاعة الرياضة اللي مخصص منها جانب كبير برشا الأطفال اللي عندهم طيف التوحد، والأطفال هكا اللي عندهم تريزوميك، اللي عندهم شوية اضطرابات فرط الحركة وغيره، قلت لي راهو يساعدهم على كسب الثقة في نفسهم وعلى بناء شخصية متوازنة.
0: شوف أنا معروف زادة وديما نقول وجه تحية لابني آدم اللي هو معناها
1: تحية لأدوما
0: تريزومي فانتيان، ونشجع الأولياء الكل وديما حتى من المنصة نتاعكم هذه ديما النادي ونقول يا أولادي تعالوا معناها نتبادلوا الأفكار ونتبادلوا معناها التعامل، وتعالوا مع بعضنا رانا كلنا معناها كلنا وخيان وكلنا واحدة. بالنسبة لصغيرات اللي عندهم تريزومي 21 واللي عندهم طيف التوحد راهي الفروسية تساعدهم برشا برشا برشا باش هما يعاودوا يرجعوا شوية ثقة في أنفسهم باش هما يحققوا برشا التواصل بينهم وبين الحيوان وبين الخيل كيف كيف راهو يهديهم برشا ويعاونهم برشا برشا برشا. وننصح الأولياء الكل اللي عندهم معناها صغيرات كيما هكايا باش معناها يخلوهم يشاركوا ويخلوهم يتواصلوا ما تخافوش عليهم. بالنسبة لنا احنا في النادي راهو عندنا مدربين نوجه لهم تحية زادة محمد ومنتصر عندنا مدربين أكفاء فهمتني يتولهوا بصغير يعلموه ويخلوه معناها في وضعية نفسية مرتاح على الأخر وحاجة حاجة حاجة إن شاء الله نقوله تكبر وحاجة إن شاء الله معناها تحقق نجاح كبير كبير إن شاء الله
1: إن شاء الله. ومحلاها حكاية العشق والغرام كي تكون متقاسمة معناها حتى الحاجات هذية تكون برتجي معناها الناس الكل تتقاسمها مع بعضها ومعناها دعوة خليك هكا يجوا يكتشفوا النادي ويقربوا شوية للخيل ويخلوا صغارهم يكتشفوا ويمسوا الخيل باش ما يخافوش حتى مرة أخرى معناها من الخيل ومن ركوب الخيل ربما هذاك راه مستقبل فارس.
0: مستقبل فارس نعم والله قاعدين معناها نحضروا احنا إن شاء الله في جيل جديد إن شاء الله نقولوا في علاش كما كان يحكي سي وحيد بكري كما نخرجوا في أبطال في معناها في الرياضات الفردية علاش لا ما نخرجوش أبطال في الفروسية معناها فما مسابقات وطنية وفما مسابقات دولية زادة في الفروسية كذلك معناها البرتاج متاع
1: التجربة الكل
0: تجربة ومتاع تربية الحيوانات ومتاع تربية خاصة الخيل. احنا ولينا في الدار كنا متجاية من جندين ونوجه تحية زادة
1: شو اسمهم اللي عندك؟ شو اسمهم؟ إشراق قلت لي؟
0: عندي إشراق جربة وعندي لوزيرة
1: لوزير
0: لوزيرة بنت مرمز ومبروكة تعرف والله الطرفة هذه ضحكتني بنتي وولدي معناها نوجه لهم تحية هم وزوجتي زادة في الدار ينادوا عليهم بسميهم في النادي كيف كيف تجي معناها أديران باش يطلع تقول له بنتي يا اخي باش تركب على الوزيرة ولا باش تركب على إشراق
1: ويتلفت الوزيرة تتلفت تعرف روحها
0: ينادوا عليهم ولا ما شاء الله
1: جميلة الحكاية شكرا لك يعطيك الصحة وإن شاء الله إشراق والوزيرة يجيبونا برشا برشا خيول أخرى شكرا لك يعطيك الصحة
0: عايش يعطيك الصحة على الاستضافة وفما كلمة ديما تقول لي فيها أمي إن شاء الله كل إن شاء الله ربي يكسب كل مغروم إن شاء الله كل مغروم معناها يتحصل على غرامة متاعه ويحبها إن شاء الله.
1: شكرا وليد غرسلة يعطيك الصحة نتقابل إن شاء الله مرة أخرى في برنامج سيفك على كيفك.
0: شكرا لك والمستمعين كل

0: السابعة مساء، مرحبا بكم مستمعينا لهذه الموجزة الإخبارية.
1: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
0: أفاد المدير الجهوي للبنك التونسي للتضامن بقفصة صبر الجريدي بأن بنك التضامن خصص اعتمادات مالية هامة لإفادة الجهات الداخلية لتمويل مشاريع سياحية متنوعة، وأشار إلى تكوين لجنة صلب وزارة السياحة لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات وتوفير الإحاطة والمرافقة للباحثين. برمجت المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بولاية سيدي بوزيد مجموعة من البرامج والأنشطة الصيفية لإفادة شباب الجهة، تجمع بين الترفيه واكتساب مهارات جديدة. يعقد مجلس نواب الشعب غدا الخميس جلسة عمل النظر في مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030. خلال جلسة انعقدت مساء أمس بالمجلس الوطني للجهاد والأقاليم خصصت لعرض مناقشة مشروع مخطط التنمية 2026-2030 الخاص بالإقليم الرابع الذي يضم ولايات قفصة والتوزر وسيدي بوزيد وصفاقس، أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ بأن الهدف من مخطط التنمية بالنسبة للإقليم الرابع هو تحويله إلى قطب تنموي متكامل. وأشار الوزير إلى أن الاستثمارات المبرمجة لفدة الإقليم الرابع ضمن مخطط التنمية تفوق 11 مليار دينار، وهي تشمل مشاريع في مجال البنية الأساسية والخدمات وكذلك التجهيزات الجماعية والصناعة والصناعات غير المعملية، بالإضافة إلى مشاريع في الفلاحة والصيد البحرية. تعتزم وزارة المالية فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب 434 متفقدا للمصالح المالية بوزارة المالية بعنوان سنة 2026 موزعة على مختلف ولايات البلاد. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد نضرب إيران مجددا الليلة وقد نستولي على جزيرة خارق الإيرانية. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
2: من عام 91 بأصوات مستمعين ذوق 24. إذا قفصة، أنا المراية اللي تتكلم.
3: سيفك على كيفك،
4: على كيفك.
3: على كيفك. سيفك على كيفك.

0: جيست جيست.
1: ومرحبتين اهلا يا حبيب، يا مرحب بالزين الطيب.
0: الجيست ضيف الصيف معانا المخرجة ومؤلفة المسرحية التونسية اللي تعد من أبرز الأسماء في المسرح التونسي المعاصر. بدت مسيرتها من التمثيل لتكوين المسرحي، بعدها اتجهت للكتابة والإخراج، وإن تعرفت بأعمالها اللي تناقش قضايا إنسانية اجتماعية بأسلوب عصري وأسلوب معاصر. من آخر أعمالها آخر مرة 2021 الهريبات، 2025 الهريبات هذه المسرحية اللي قاعدة تعمل في نجاح حات كبيرة برشا، تأليفها وأخراجها افتتحت بها الموسم الثقافي المسرح الوطني التونسي، حققت نجاح كبير محليا عربيا، توجت بالتانيث الذهبي في أيام قرطاج المسرحية. باش نلقوها في افتتاح مهرجان الحمامات. سعيدة باستقبالك الممثلة والمخرجة المسرحية وفاة بوبي. مساء النور.
2: مساء الفل عاصمة.
0: مساء الخيرات. وين هاربة زما من إذاعة الهريبات؟ زما لحق الهريبات مدام وفاة.
2: ايه ولا الهريبات هي اللي
0: الهريبات هي اللي قاعده تدور بيك من بلاصه لبلاصه.
2: هي اللي دور فيها، هي اللي تفتح لي في مجالات ان يكون في مهرجانات مختلفه. الهريبات قاعده تفتح في افاق جديده وفضاءات جديده للعروض. يعني انا نتبع في الهريبات مش خير.
0: انا نتبع في الهريبات. جميل. الهريبات باش تفتتح مهرجان الحمامات ان شاء الله. اي شنو محضرين
2: ان شاء الله؟
0: اي وقتاش الموعد؟
2: الموعد سيكون هذا السبت على الساعه 10 ليلا في مهرجان قرطاش، مهرجان الحمامات الدولي. نستناول البوبليك يجينا، جمهور يجينا لاكتشاف هذا العرض.
0: الرساله اللي تحرص عليها الهريبات باش توصلها للجمهور،
2: ولا تحرص الهريبات على أي رسالة؟
0: على أي رسالة؟
2: على برك. أي. ولا رسالة يعني.
0: ولا رسالة. إنه
2: ولا رسالة، لأنه المسرحي مش محتاج إلى تضمين. ومضمن، هو حامل قضايا، مش محتاج إلى شعارات أو إلى خطابات رنانة، هو ديجا حامل المشروع، يختزل أفكاره، هو فن يتكلم وحده حتى بمفرده، يعني منطلق ما يحتاجش إلى تضمين أو تبطين أو إثقال كاهله. يعني الرسالة الوحيدة نجم قلوه هو المسرح يعيش ويعيش متواجد متزايما حامل قضاياه، يتنفس قضايا مجتمعه وقضايا عالم ممحون بهذه القضايا. المسرح رغم التغييرات الاجتماعية والاقتصادية ورغم تحول العالم من عالم المكننة والعالم التكنولوجيا والسوشيال ميديا وعالم السرعة، يقعد المسرح ثابت وصامد أمام هذه التغييرات، وهو يكسر ويثور على هذه الشوائب اللي دخلت لحياتنا ما خلينيش منها الإيجابي، خلينا كان السلبي. أصبح الإنسان مرتبط بهاتفه، مرتبط بما يقدمه له من معلومات، إن كان في التلفزة كان في الـ في الـ في, الـ في السوشيال ميديا، يستهلكها دون التسائل. هذا المختلف. المسرح تجيب تبليك للمسرح، يخليه يتسائل، يخليه يفكر، يخليه فيلسوف، يعيده إلى أصوله الإنسانية، إلى هدف من حياته والتفكير.
0: جميل. يخليه يفكر، يخليه يضحك من قلبه، يخليه يخمم في الحكاية، يخليه يفكر زادة في نهاية حتى المسرحية كي يبدأ أول مرة يشوفها. الفرق ما بين آخر مرة مدام وفاة، ما بين آخر مرة وما بين الهريبات، شنو الحاجة اللي حسيتها ما بين المسرحية؟ ما الاختلاف؟
2: أي. لا، الأرامل أو آخر مرة أو الهريبات مع أعمال يعني من قلبي ومن روحي ومن وقتي ومن زمن ومن جهدي، وأخذوا طاقتي ودفعت فاتورة، إن كان فاتورة غالية من وقت، وقتي أنا والفريق بتاعنا برشا وقت نخرجوا عمل، لكن كل عمل هو يأخذ جزء من هذا المحبة ومن هذا المشروع، خطوة مشروع، إن كانت الأرامل ولا الهريبات ولا آخر مرة كما أنت قلت، كلهم جزء من مشروع كبير كبير سبقني ويدفعني للأمام. يعني كل عمل ما فماش فرق، فما كل عمل عنده خصوصية،
0: فما
2: وكل
0: امتداد
2: مشروع يحمل
0: اي
2: خصوصيته.
0: فما امتداد لهذا المشروع بعد
2: فما
0: الهريبات مثلا.
2: امتداد،
0: اي
2: فما حتى بعد الهريبة فما
0: اي
2: امتداد،
0: اي
2: فما امتداد، فما كومباني زاد على الشلي، فما ناس من بالمشروع، مانيش انا وحدي فيه، فما عبيد منا، عبيد مصدقه، عبيد هزه معايا. بديت وحدي في هذا المشروع، لقيت ورايا مجموعه كامله تامن، ولا نجاح مشروع ما فيهوش مجموعه تؤمن. المسرح راهو عمل جماعي، يحتاج الى قائد اوكي، الى مخرج اوكي،
0: اي
2: الى
0: اي
2: كاتب اوكي، لكن فما مشروع يحب مجموعه تفكر فيه. المشروع هذايا بدا بالارامل اخر مره لهاري بيت، ومازال مقدم وبشترى، والمشروع مستمر. اذا مش معايا راه مع زملائي،
0: اي
2: خاطر اللي هزوا معايا المشروع هذا يمنوا بما اؤمن، ويمكن اكثر وثوق واكثر ثبات مما اؤمن انا. يعني حلمه هي مشروع كبير، مشروع كبير مازال مستمر، مازال معنا نفس
0: نعم.
2: بعد ما نعرفوش الحقيقه، ما
0: نعم،
2: نعرفوش ونخبي
0: الإيمان
2: فما في
0: بالعمل الجماعي والعمل الفريق مهم برشا. وقت اللي تكون الخدمة معناها نتقاسموها مع شكون، ونتقاسموا النجاحات نتاع، ونتقاسموا زاد الإخفاق، علاش لا، معناها باش نبنوا عليه، ونتقاسموا النقد، ونخموا مع بعضنا. وهذاك هو العمل المثمر، والعمل اللي يتطور من وقت إلى آخر. الهريبات باش يمشي للحمامات إن شاء الله نهار السبت. لوين باش
2: السبت العشرة
0: نلقوه؟
2: نتاع الليل،
0: الوقتاش؟ العشرة.
2: أي العشرة نتاع الليل حمامات،
0: ثم
2: زيد
0: أي
2: الهيري بيت في مهرجان مستير،
0: أي
2: مستير واحد أوت،
0: أي
2: الهيري بيت زيد في 11 أوت في مهرجان
3: بوكارنيل.
2: بوكارنيل، فوالا سامحني، مهرجان بوكارنيل. تراونا اجيو شوفوا الهيري بيت. هذو من التواريخ اللي عندنا، فقط نعطيكم التواريخ هذوما. الى حد الان عندنا 3 تواريخ، حمامات، مونستير، 1 اوت، و11 اوت بوكارنيل.
0: نعم، موافقة إن شاء الله في الهاري بيت. تحية للفريق الكل، معاك ممثلين الكل، نتقابلوا إن شاء الله في ساعات أخرى، وعلاش لا يكون عرض قريب في جهتنا، قفصة، توزر.
2: أنا نسأل توا سؤال الهاري بيت، علاش مش في قفصة؟
0: أي علاش لا، إن شاء الله احنا نستنوكم.
2: أنا سألته قبل آخر مرة، علاش مش في قفصة؟
0: أي علاش لا؟
2: سؤال آخر، الأرامل علاش مش في قفصة؟ كم يعني يحيد في نفسي ويقلقني اني المسرح اللي كتبوا لجهات الكل، لكل مكان وزمان، انا درت الولايات الكل الا قفصه، لماذا مانيش في قفصه؟ علاش ارامل ما عرضتش؟ ولو عمل من اعمالي الوحيد، ولو عمل من اعمالي الوحيد، للاسف الارامل واخر مره والهاري بيت
0: ما زاروش
2: ان شاء
0: قفصه.
2: الله
0: ان شاء الله
2: تكسر القاعده،
0: ان شاء الله تكسر
2: يعني
0: القاعده الهاري بيت،
2: يعني
0: وتهرب لنا تجيب حذانا لهنا القفصه. شكرا ليك سيده وفاه بوبي، المخرجه والمسرحيه موفقه. هذه المسرحيه اللي كما قلت من بكري قاعده تحصد في نجاحات كبيره، وتاخذ في جوائز كبيره برشا. الهاري بيت، مواصلين معاكم المشوار 7:15 على موجه اذاعه قفصه، مواصلين ديما في سيفك على كيفك. مرحبا بكم.

0: سيفك
1: سيفك
0: على كيفك
1: على كيفك.
0: سيفك على كيفك. سيفك على كيفك.

معاك تضمن رايتنا. أجمل الأوقات تجمعنا الليلة في سهرة مع عائلات تتقاسم الأفراح وتحتفي بالنجاحات. لمة الأحباب الليلة بداية من العشرة على موجة إذاعة قفصة. سيفك سيفك على كيفك على كيفك. على كيفك. سيفك على كيفك.

0: إذاعة قفصة سبور ورياضة وأخبار. توا وقيت السبور، الموعد الثاني لفلاش سبور في برنامج سيفك على كيفك. مرحبا بك من جديد حيدر.
1: أهلا وسهلا، تحية ليك ناس وتحية لكل مستمعين عبر إذاعة قفصة.
0: بدلت الأخبار الرياضية
1: والله فمش برشا أخبار تبدلت. ديما نحكو كان على المونديال، توا رجعنا زادة نحكو شوية على البطولة التونسية والميركاتو والانتدابات. أي. كيف التحذيرات لانطلاقة الموسم
0: الرياضي. موسم الصيف عاد ما هو معروف الميركاتو.
1: ميركاتو بديت تحذيرات خاصة لأنه عرفنا توا أنه السيزون باش تبدأ إن شاء الله في 22 أوت، دونك بدأت الفرق تحضر.
0: الفرق تحضر والتحذيرات الكبيرة للمنتخب التحذيرات ومعناها كل شيء يتحل من أول جديد.
1: مازال منتخبنا توا سيء، يعني المشاركة كانت سيئة جدا في كأس العالم. كنا ننتظروا الحقيقة تقييم، كنا ننتظروا مخرجات زادة من الاجتماع نتاع وزير الشباب والرياضة مع رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم. ما فما حتى شيء جديد، حتى فما نقطة مهمة جدا ما حكوش فيها وسائل الإعلام، اللي المحور بتاع الجلسة كان تقييم تاع المشاركة هذه، لكن تغير تماما المحور في وزارة الشباب والرياضة. فما ضغوطات ما فهمناش منين، ولينا حاسوا روحنا عايشين في
0: نحبش نقول كلمة فايت صحيح،
1: لكن تعدى صحيح، لأنه كان المحور الأساسي هو تقييم المشاركة نتاع المنتخب الوطني التونسي. فما معلومة أخرى زادة مش عم نعطيها، أنه فرقة الجورجاني يعني المهتمة بالفساد المالي ماخذ الملف نتاع مشاركة المنتخب الوطني التونسي من الجانب الإداري والصرف الأموال نتاع الجامعة التونسية كرة القدم على عاتقها. دونك نحكوا على فتح تحقيق جدي من طرف طبعا السلطات القضائية التونسية حول المشاركة التونسية في المونديال، لأنه سمعنا برشا حديث. دونك الدولة من حقها تثبت في كل مكان.
0: أنه هو العام المشاركة التونسية كانت معناها يذكرها الشعب التونسي التسعينات،
1: نحكوا على 2004 تقريبا، منذ 2004 نحكوا على أحسن معي ناس عنا 6 سنين، 10 نحكوا على 12 سنة
0: كمال. ما عندكش فكرة أنا وقتاش المنتخب هكا نورنا وبقينا نذكر تاريخ المشاركة المونديال. 2004 22
1: 78 في المونديال،
0: 78 في المونديال،
1: 78 في المونديال، لكن
0: احنا نحكوا على المونديال.
1: في المونديال 78 يعني مشاركة ذيك وبقينا شادين فيها
0: المقارنات.
1: المنتخبات يعني تقدمت وتطورت، نشوفوا الكافير
0: وجمهور الرياضة رو حيدر هذاك الشيء يطلب، معناها الأداء اليوم راهي تونس كامل راهي دولة مشاركة معناها في مونديال، معناها مشاركة عالمية.
1: ما لازمو نحن تو لا نحكوا على المشاركه ولا نحكوا زاد على النتائج، لا اداء ولا نتيجه، نحكوا زاد الا على فضيحه صارت للمنتخب الوطني التونسي. دونك كان من المفروض انه يصير تقييم جدي والناس كل تحمل المسؤوليه نتاعها، لكن اليوم فما
0: ربما الايام القادمه تحمل الناس
1: ربما. اسمع فما كلمه مهمه، من سيحاسب
0: من
1: ولا سيقيم من
0: باي برشا. خليك نرجع لك الاخبار الرياضيه في فلاش سبورت. فضل حيدر.
2: فلاش سبور.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في هذا الموعد الرياضي. البداية بالمونديال، بعد ما تعرفنا على الفرق اللي الثمانية الموجودة في الربع النهائي اللي باش ينطلق غدوة الخميس 9 جويلية بمباراة قمة بين المنتخبين المغربي والفرنسي. نذكر ببقية البرنامج، إسبانيا مع بلجيكا قمة كبيرة زادة نهار الجمعة 10 جويلية، إنجلترا تستضيف أو تواجه النرويج نهار السبت 11 جويلية، المقابلة باش تلعب بأمريكا فمش مستضيف طبعا إلا قبل المباراة. الأرجنتين تواجه سويسرا يوم الأحد 12 جويلية. إذن هذا البرنامج الكامل بالنسبة لربع نهائي كأس العالم 2026، كندا الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك. ديما مع أجواء المونديال نذكر أنه الهداف إلى حد الآن ليونيل ميسي سجل 21 هدف في تاريخ مشاركته في المونديال، 9 أسيست كهدف تاريخي للمونديال. بعد مباراة مصر بات الأسطورة ليونيل ميسي في صدارة الممررين الحاسمين في كأس العالم، كما دعم صدارته في ترتيب الهدفين. ليونيل ميسي كذلك هو أكثر لاعب أضاع ضربات جزاء في تاريخ كأس العالم، 4 مرات يضيع ضربة الجزاء، خاصة بعد تصدي شوبير يوم أمس لضربة جزاء ليونيل ميسي. بالنسبة لكأس العالم هذه، المنتخب الإسباني لم يقبل أي هدف إلى حد الآن في كأس العالم. لاروخا تملك أيضا سلسلة 6 مباريات على التوالي لم تقبل فيها هدف بين مونديالي 2022-2026. ديما مع أجواء المونديال. ديدي ديشان مدرب المنتخب الفرنسي أكد أن البطاقة الصفراء اللي حصل عليها جناح أوليزي في مباراة باراغواي بدور 16 ستظل قائمة بعد رفض الاستئناف اللي تقدم به الاتحاد الفرنسي. وكان أوليزي قد نال البطاقة الصفراء اعتبرها المنتخب الفرنسي غير مستحقة خلال وقت البدل الضائع من المباراة اللي فازت فيها فرنسا على الباراغواي 1-0. وكان الاتحاد الفرنسي يعمل في إلغاء الإنذار مستندا إلى القضية المثيرة للجدل خاصة بمهاجم المنتخب الأمريكي. نرجع لتونس نحكو على فرق الجهة. نحكو الملعب القصي الأزهر بلاغ عن خلاله عن انعقاد الجلسة العامة الانتخابية يوم 24 جويلية بمقر النادي انطلاقا من 5 متاع العشية. تتخللها جلسة تقييمية وانتخاب هيئة مديرة لتسيير الفريق. البلاغ يقول فعل الراغبين في ترأس قائمة تقديم ترشحهم لكتابة الفريق على العنوان تالي: صندوق بريد 11-11 حي الانطلاقة قفصة 2100. الملعب أو نحكو على الترجي الجرجيسي اللي أعلن عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك عن تعاقده مع المدافع السنغالي سامبا ديوف، وأمضى هذا اللاعب العقد مع النادي يتواصل جوان 2028 قادما من نادي الرياضي الثقافي بدكر. نحكو على الوافد الجديد للرابطة المحترفة الأولى لكرة قدم تقدم ساقي تدير اللي كان أعلن عن تعاقده مع الهادي منتصر. الهادي منتصر أمضى مع التقدم عقد لمدة 3 سنوات قادما من اتحاد قصور السيف ملاعبي وسط ميدان. الفريق باش يدخل في تربص يعني دراهم من 18 حتى 26 جويلية في 2 مقابلات ودية أمام شباب الوزداد الجزائري اللي يتربص في تونس يوم 23 وأمام نادي صفاقسي يوم 26 جويلية الجارية. ونحكو على النادي الافريقي اللي اعلن عن تعاقده بصفه رسميه مع لاعب الوسط معتز الزدام لمده 2 مواسم في صفقه انتقال حر بعد فك ارتباطه مع فريقه السابق الشرطه العراقي. نذكر اللاعب هذا يسبق له لعب في البطوله التونسيه مع النجم الساحلي الترجي الرياضي التونسي. هكا نكونوا كمان هذا الموعد الرياضي، موعدنا مازالت متواصل على موجاتنا. هذه اجمل تحيات حيدر، نكملوا معاك المشوار ايناس هذا المساء.
0: شكرا يعطيك الصحه حيدر. بعد شويه بعد الاغنيه باش نعرفوا حكايه الوقت، شكون اخترع الساعه باش يجاوبنا ماذا قال الاي اي على مخترع الساعه، حكايه الساعه ومخترع الساعه والوقت خاصه الوقت. هكا عرفنا زعما حكايته ولا لا، باش يجاوبنا بعد عليها الاي اي.

0: أحلى لقاءات على أحلى الموجات في سيفك على كيفك. ماذا قال الإي آي اليوم؟ باش نسألوا الإي آي على حكاية الساعة، من مخترع الساعة والوقت؟ تفضل الإي آي جاوبنا.
1: أول من اخترع الساعة، ترى من أخبره كم الساعة الآن؟ فالساعة هي الوسيلة الوحيدة لقياس الزمن ومعرفة الوقت والتقويم. كان السومريون هم أول شعوب الأرض التي اهتمت بالوقت، فقد نجحوا في حساب السنة من خلال الشمس، حيث تتبعوا حركة الشمس منذ شروقها في اليوم الأول إلى شروقها في اليوم الذي يليه. وتبعاً لذلك قسموا العام إلى 12 شهراً، واعتمد المصريون على القمر لتحديد الزمن، وبالتالي قسموا العام إلى 365 جزءاً، وهو المعروف حالياً بعدد أيام السنة. ونجد أن أقدم أنواع الساعات هي الساعات الشمسية، ويطلق عليها المسلات، واستخدم المصريون القدماء المسلات منذ 3500 سنة قبل الميلاد، وهي أول نظام لحساب الوقت ورصده، حيث كانت الساعات الشمسية تعتمد في حساب الوقت على الظل. وتاريخياً نجد الساعات المائية جاءت بعد المسلات تقريباً في العام 325 قبل الميلاد، والتي يعود فضل اختراعها إلى الإغريق، حيث كانت أفضل من الساعات الشمسية لأنها كانت تستخدم في الليل والمناطق الداخلية وعندما تكون السماء غائمة، ولكنها كانت ذات دقة قليلة. ثم ظهرت الساعات الشمعية، وكان أول استخدام لها من قبل الصينيين، حيث تم ذكرها لأول مرة في قصيدة صينية، وكان يتم حساب معدل ذوبان الشمعة كتقدير لليل، واستخدمت أيضا في اليابان حتى بداية القرن العاشر الميلادي. أما عن أبراج الساعات المنتشرة حول العالم، فتم بناؤها من قبل المسيحيين، وعلى وجه التحديد من قبل الرهبان، وفي عام 996 ميلادياً تقريباً تم بناء أقدم الساعات حول العالم والموجود حتى الآن في متحف العلوم في لندن. وبعد أربعة قرون بدأ استخدام الساعات الرملية، وتعد إحدى الأدوات المهمة والدقيقة في حساب الوقت، إذ يمكن إعادة استخدامها كما أنها سهلة الإنشاء. وفي أوائل عصر النهضة الألمانية تم صنع أول ساعة يد عام 1504 ميلادياً، وكان أول من اخترع عقرب الدقائق هو عالم الفلك جوست بورغي، حيث كان بحاجة لحساب الوقت بدقة. وتم اختراع بندول الساعة عام 1656 من قبل كريستيان هيجنز.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة. سيفك سيفك على كيفك على كيفك. صيفك على كيفك. صيفك على كيفك.
2: ربي يتقبل صلاتكم جميعا. وهكا نكون وفتح معاكم حصة اليوم من برنامج صيفك على كيفك. تقبلوا أجمل تحيات كامل الفريق اللي رافقني، زملائنا من قسم الرياضة من قسم الأخبار. شكرا لضيوفنا اللي كانوا معنا كما العادة في الموعد. نخليكم تستمتعوا بربوخ بالجو التونسي وبالأغاني الشعبية اللي اخترناها. القائمة الثانية هي القائمة الفائزة. تسمعوا مقطع من جيب الواد الواد ليلي القفصي، نوار اللوز، لطفي بوشناق، والدنيا بخوت فوزي بن قمر. نتقابلوا غدوة إن شاء الله كان عطانا ربي العمر في نفس وقيت وعلى نفس الموجة. ليلتكم زينة.

0: خمسة وخميس على سينوت.
1: الأولاد أعطينا نوار اللوز الأولاد.
0: الله يسلمك يا أبي. هاي سرقة السينوت.

0: الأوقات تجمعنا الليلة في سهرة مع عائلات تتقاسم الأفراح وتحتفي بالنجاحات. لمة الأحباب الليلة بداية من 10 على موجة إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
2: الثامنة ليلا باستديوهات إذاعة قفصة.
3: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
2: تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. انطلقت اليوم أشغال تهيئة وتعبيد مسلك الصبيحي المصابحية بمعتمدية زانوش المندرج ضمن البرنامج الجهوي للتنمية 2024 بولاية قفصة، وذلك على طول 850 مترا. وقد تعهدت المقاولة بإنهاء الأشغال موفى شهر أكتوبر القادم. بولاية توزر تم اختيار إحدى الضيعات بمنطقة عين الكرمة من معتمدية تمغزة كضيعة مرجعية نموذجية في مجال التكوين والتجارب المرتبطة بالفلاحة الإيكولوجية، وذلك عن طريق اللجنة الوطنية المشتركة لمبادرة كاب أجري التي تضم وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتونس وعدد من مهيكل ومراكز البحث. دعت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والوكالة الوطنية لتقييم المخاطر اليوم لاتخاذ جملة من التدابير الصحية والوقائية لضمان سلامة الأغذية والمأكولات وحفظها حماية من التسممات الغذائية، وذلك في ظل ارتفاع درجات الحرارة وكثرة تنظيم المناسبات العائلية في فصل الصيف. تم رسميا إطلاق مشروع فاطمة للابتكار الزراعي وتغير المناخي وحقوق الفلاحين في تونس من خلال تعاونيات النساء والتحالف الدولي بين الجامعات، وذلك يوم أمس بمقر الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري. ويمتد تنفيذ هذا المشروع على مدى 24 شهرا، وهو يهدف إلى تعزيز قدرات التعاونيات النسائية ودعم البحث العلمي والتطبيقي ونقل المعارف وتشجيع الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية وإرساء شراكات وتبادل الخبرات بين الجامعات والمنظمات المهنية في تونس وفلسطين وأسبانيا، بما يساهم في تعزيز صمود القطاع الفلاحي وتحقيق تنمية ريفية مستديمة. شهدت المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران اليوم تصعيدا جديدا مع تبادل التهديدات والإجراءات العسكرية والاقتصادية، وفي حين توعدت طهران برد قوي ورفضت أي دور أمريكي في إدارة الملاحة بمضيق هرمز، أعلنت واشنطن تنفيذ ضربات واسعة استهدفت عشرات المواقع العسكرية الإيرانية. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
4: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8. معاك غزوة مريتنا. إكسبرس. دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.
5: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في تيك إكسبرس. التكنولوجيا سهلت البحث على المعلومة عبر الإنترنت بفضل محركات البحث المعتمدة على الذكاء الاصطناعي. حديثنا اليوم عن محرك البحث بيربليكسيتي، مميزاته، كيفية استعماله، التفاصيل مع خبير التكنولوجيا سامي حيدوري، دكتور في الاتصالات والسلامة المعلوماتية. مرحبا بك دكتور.
6: مرحبا. موضوعنا اليوم هو مميزات محرك البحث بيربليكسيتي. كما نعرفوا احنا شنو نعرفوا، نعرفوا محرك البحث جوجل. المحرك هذا يختلف برشا على جوجل. احنا ديما كيف نلوجوا على معلومة في الانترنت، نحبوا محرك بحث يجيب لك المعلومة exactly، معناها exact، من غير ما تبقى تلوج برشا. البيربلكسيتي شنو هو؟ هو محرك بحث يعتمد على الذكاء الاصطناعي. شنو الفرق ما بينه وما بين جوجل؟ هو نفسه جوجل يجمع ما بين البحث التقليدي مثل جوجل ويزيد حاجة أخرى اللي هي مساعد ذكي مثل شات جي بي تي. يعني هو محرك بحث ذكي يعني يدل في بلاست باش يعطيك برشا معلومات وانت تختار انهي المعلومه الصحيحه. هو يعمل حوصله، يعمل دراسه للمحتوى ودراسه للمصادر بصفه عامه، ويقوم بتقديم اجابه مختصره واضحه للاسئله نتاعك. شنو هي المميزات نتاعو؟ يعطي اجابات مباشره مختصره، كيف تعطيه سؤال يجاوبك اجابه جاهزه ملخصه للي موجود في الانترنت. يعطيك المصدر، يقوم بذكر المصادر، كل اجابه غالبا تكون مرفقه بروابط نتاع المصادر نتاعها، يمكنك هذا من تحقق من صحه المعلومه. حاجه اخرى، يقوم بتحديث المعلومات، يعتمد على الانترنت بشكل مباشر، يلوج على المعلومه الصحيحه، الاخر معلومه واخر تحيين للمعلومه. حاجه اخرى، فيه اسلوب حواري. ايش معناه اسلوب حواري؟ مش كما جوجل تعطيه كلمه وهو يعطيك ليسته كامله، هذا تنجم تحكي معه كما شات جي بي تي، يمكنك من متابعه نفس الموضوع بسؤال تلو اخر. يعني كيف تعطيه سؤال تحب تدقق في السؤال، جيست تكتب له نحب توضيح اكثر، يعني هو يشتغل كمساعد ذكي للبحث. حاجه اخرى، يقوم بدعم البحث الاكاديمي والتقني، خاطر الطلاب نتاعنا والا طلبه والباحثين اذا يلوجوا على معلومه لازمهم يقروا برشا منشورات علميه باش ينجم يستقيوا المعلومه الصحيحه. Perplexity يمكنهم من ايجاد المعلومه من المصدر الصحيح ويعطيها من المصدر، هكاك يربحوا برشا وقت اذا هما يلوجوا على برشا معلومات في موضوع تقني معين. وين نجم نستعملوه؟ نجم نستعملوه في البحث الدراسي والجامعي، نجم نستعملوه في الحصول على ملخصات سريعه المواضيع اعلاميه، مواضيع رياضيه، اي موضوع، فهم المواضيع التقنيه المعقده، يعمل سنتاز، يعمل حوصله دقيقه، مقارنه المعلومات من مصادر مختلفه. اذا انت عندك برشا معلومات من برشا مصادر هو يجمعها كلها ويعطيك مقارنه دقيقه. لكن فما برشا نقاط لازمنا ننتبهوا لها، اللي هي ما لازمناش نسلم رغم المميزات هذه كلها، لازم نتحققوا ديما من المصادر. اذا هو يعطيني مصدر ما نعرفش اسكو المصدر هذاك صحيح ولا غلط، لازم نتحقق من المصادر نتاع المعلومات، خاطر هو في الاخر الذكاء الاصطناعي يخطئ ويصيب، ساعات يغلط في فهم المحتوى، اذا ما تعطيه الجمله الصحيح يغلط في محتوى السؤال، لازم تعود له سؤال بطريقه واضحه، يحتاج الى الانترنت قويه باش يخدم طريقه صحيحه. في الختام، Perplexity هو جيل جديد من محركات البحث، لازمنا نستعملوه بطريقه ذكيه حسب الاسئله نتاعنا وحسب دقه الاسئله نتاعنا. المستقبل باش يكون مع Perplexity، والبحث الذكي هو المستقبل نتاع الاجيال القادمه، ما عادش باش نستعملوا محركات البحث التقليديه العاديه. ان شاء الله فدناكم بالموضوع هذا. شكرا.
5: شكرا لك دكتور. كانت هذه تيك إكسبريس مع تحيات ريم مولا، تابعونا غدوة في حلقة جديدة. بسلامة. تيك إكسبريس. دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.

0: ترانيم. ترانيم عناق القوافي والأوتار. ترانيم مع سمية رجب.
1: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في عدد جديد من ترانيم. نتجول اليوم في عطور المدن وسرائرها، فالمدن منها الغامض كالبحر، ومنها النقي كاللطف، ومنها الحاسم كالسيف. المدن حضرت في الأدب العالمي بأوجه مختلفة حتى بدت كأنها شخص تحرك الأحداث. وفي هذا العدد الجديد من ترانيم سجاد القول لن يفرش كي نستريح، بل يتحول لبساط ريح يجوب بين العالم، فحين تصبح المدينة هي البطلة تحلو الترانيم.

يدشله أنا عطشان ما أقدر أرتوي من حسنك.

منذ أن بدأ الإنسان يروي الحكايات لم تكن المدن مجرد خلفية للأحداث، بل تحولت أحياناً إلى شخصيات حية تنبض بالمشاعر والأسرار والذكريات، بالمحبة والشوق والمكائد أحياناً. هنالك مدن عرفناها عبر الروايات قبل أن نراها على الخرائط، ومدن صارت جزءاً من المخيلة بفضل الأدباء الذين منحوا شوارعها وأزقتها حياة أخرى.

اليوم نسافر بين مدن الأدب العالمي، من باريس إلى سان بطرسبرغ، دبلن، فتونس.

قاعدة نبدأ مع باريس، العاصمة التي أغوت الكتاب. باريس ليست مجرد مدينة في الأدب، بل تكاد تكون مكتبة مفتوحة. كتب عنها فيكتور هوغو وروتها بكل تفاصيلها نوتر دام دو باري. باريس مدينة لا يمكن النظر إليها من مكان واحد، فهي تتغير كلما تغيرت زاوية الرؤية. وفي رواية البؤساء تظهر المدينة بكل تناقضاتها، الفقر والغنى، الثورة والأمل. أما إيمانغوي فقد قال في وليمته المتنقلة: إذا كنت محظوظا وعشت شابا في باريس فإنها سترافقك أينما ذهبت.

إلى دبلن، مدينة صنعت رواية كاملة. دبلن ارتبطت باسم الكاتب الأيرلندي جيمس جويس، وهو القائل: لو اختفت دبلن فجأة لا أمكن إعادة بنائها من صفحات كتبي. وهذا من أروع الأمثلة على العلاقة بين الكاتب ومدينته. دبلن، المدينة التي تتنفس الأدب كما تتنفس البحر والرياح، تبدو كأنها رواية مفتوحة على ذفاف نهرها. وفي شوارعها القديمة ومقاهيها العتيقة ولدت صفحات خالدة، ومنها انطلقت أصوات كتاب جعلوا من الكلمة وطنا ومن الخيال جسرا إلى العالم. هناك يتجاوز التاريخ والشعر، وتتحول الأزقة إلى حكايات تنتظر من يرويها.

مدينة سان بوستربورغ مدينة الضباب والليالي الطويلة، كتب عنها دوستوفسكي الكثير في رواية الجريمة والعقاب. تبدو المدينة كأنها مرآة لاضطراب البطل النفسي. كتب عن شوارعها الضيقة وغرفها الخانقة حتى أصبحت المدينة جزء من البناء النفسي والأدبي للرواية. كانت كائن حي ينبض بالقلق والأحلام والأسئلة الكبرى. في شوارعها الضبابية وأزقتها الرطبة صار الأمير وغيره من أبطال الرواية باحثين عن معنى العدالة والخلاص والحب. بين القصور الفخمة والأحياء الفقيرة رسمت أعماق النفس البشرية، حتى غدت المدينة مرآة للروح بكل تناقضاتها وآلامها.

أما تونس فهي مدينة تتكلم الأدب وتتكلم عن الأدب وتتكلم في الآداب والفنون بامتياز، فلا تكتمل رحلتنا بين المدن التي سكنت الأدب العالمي دون التوقف في تونس، مدينة المتوسط التي لم تكن مجرد فضاء جغرافي بل تحولت في الكتابة إلى ذاكرة وهوية وصوت إنساني متعدد الطبقات. نجد المدينة حاضرة بقوة عند ألبير كاميو مثلا في تمثال الملح والوجه الآخر، وعكست المدينة تجربة التعدد الثقافي والعيش بين الهوايات والهويات. تونس ليست خلفية للأحداث فقط بل مختبر حي للانتماء والاغتراب، وقد جاء حضورها مختلف عند محمود المسعدي في جل أعماله، حيث تحولت الكتابة إلى تأمل فلسفي وأصبحت المدن امتدادا للأسئلة الكبرى حول الإنسان والوجود. والكثير من الكتاب والأدباء رسموا صورة تونس في أبعاد روحية وثقافية أوسع بين الشرق والغرب، الذاكرة والمنفى، المدينة الفضاء، شرق المتوسط وغربه، جنوب المتوسط وشماله، لتصبح المدينة فضاء مفتوحا عن العالم لا تحده جغرافيا واحدة ولا حضارة واحدة. تونس في الأدب ليست فقط شوارع وبيوت وأسواق، بل هي رائحة التاريخ وصوت البحر وتداخل اللغات والثقافات. إنها مدن آسرة لمن زار وقرأ وحل بها.

0: في نهاية رحلتنا ونحن نستمع لحكايا المدن التي سكنت الروايات، اكتشفنا أن الأدباء لا يكتبون عن المدن فقط، بل يمنحونها حياة جديدة تجعلها خالدة في الذاكرة. فكم من مدينة زرناها عبر الكتاب، وكم من شارع عرفناه من خلال الأبطال والرواية وتراكم الأحداث فيها، نوافذ أطللنا منها عن العالم بفضل قلم أحب مدينته فكتبها إلى الأبد فسكنت في ذاكرتنا.
1: ترانيم أجمل الأوقات تجمعنا الليلة في سهرة مع عائلات تتقاسم الأفراح وتحتفي بالنجاحات. لمة الأحباب الليلة بداية من العشرة على موجة إذاعة قفصة.
2: إذاعة قفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
3: التاسعة ليلا باستوديوهات إذاعة قفصة.
4: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
3: تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. تفتتح غدا الخميس فعالية الدورة 29 من مهرجان سيدي منصور السعيدي ببلخير من ولاية قفصة لتتواصل إلى غاية 12 من جويلية الحالي. الدورة الجديدة تتضمن عديد الفقرات التي تجمع بين العروض التراثية والفروسية ومعرض الصناعة التقليدية وآخر تجاري، فضلا عن سهرات فنية وشعرية بمشاركة شعراء من عدة ولايات بالجمهورية. نظرت جلسة عمل عقدت بمقر ولاية قبلي في الاستعدادات لتنظيم المهرجانات الصيفية وضبط مختلف الإجراءات التنظيمية واللوجستية والأمنية لإنجاح مختلف التظاهرات المبرمجة بالجهة خلال هذه الصائفة، والتي سجلت تراجعا في عددها إلى 8 من مجموع 15 مهرجانا وتظاهرة كانت تعيش على وقعها ربوع نفزاوة خلال الصيف. وصل المجلس الوطني للجهات والأقاليم اليوم جلسة الاستماع إلى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ والوفد المرافق له حول مشروع مخطط التنمية 2026-2030، وخصصت الجلسة للنقاش بشأن مشروع المخطط المجالي للإقليم الخامس، وذلك بحضور أعضاء لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى ونواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم عن الإقليم الخامس، وهي قبلي وتطاوين وجابس ومدنين. دعا الفرع الإقليمي للوسط الشرقي للمرصد الوطني لسلامة المرور جميع مستعملي الطريق إلى ضرورة الامتثال التام والالتزام بارتداء حزام الأمان داخل وخارج مواطن العمران بسبب الارتفاع الملحوظ في مؤشر خطورة حوادث الطرقات. وبين الفرع في بلاغ أورده بصفحته الرسمية أن الدراسات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية أثبتت أن ارتداء حزام الأمان يخفض من خطورة الحادث بنسبة 50% بالنسبة لركاب المقاعد الأمامية و75% بالنسبة لركاب المقاعد الخلفية. أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم الأربعاء أن الولايات المتحدة بدأت إجراءات إلغاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، وذلك في خطوة من شأنها رفع أحد أبرز العوائق المتبقية أمام التجارة والاستثمار الدوليين وإعادة إعمار البلاد. وقال ماركو روبيو في بيان أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ الكونغرس الأمريكي رسميا بعزم إدارته إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب عقب انتهاء فترة الإخطار المسبق للكونغرس البالغة 45 يوما. انتهى الموجز، إلى اللقاء.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة.
2: إذاعة قفصة. مراية تتكلم.

لمة الحباب ما تحلكين بيكم العائلة لأصحاب الحباب. لمة الحبايب تجمعنا إذاعة قفصة في لمة الحباب في سهرية كل نهار أربعة من 10 إلى نص الليل معايا نهاد الداني.

0: معاك تضمن مرايتنا.
1: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: إذا تقفص مراية تتكلم، مراية تتكلم.
4: العاشرة ليلا باستوديوهات إذاعة قفصة.
5: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
4: تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في آخر نشراتنا الإخبارية لنهار اليوم. بداية هذه عناوينها: غدا الخميس افتتاح فعالية الدورة 29 من مهرجان سيدي منصور السعيدي ببلخير من ولاية قفصة لتتواصل على مدى 4 أيام. المكتب الجهوي للمصائف والجولات بقبلي يشرع في تسجيل الأطفال الراغبين في المشاركة بالمخيم البحري الصيفي بولاية المنستير. الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات بالقصرين تنظم حملة تحسيسية توعوية بالمعبر الحدودي بحيدرة للحد من حوادث الطرقات. تجدد الضربات العسكرية الأمريكية على إيران بعد ساعات من تهديدات لدونالد ترامب بشأن هجمات جديدة وقوية على إيران. تفاصيل هذه النشرة: تفتتح غدا الخميس فعالية الدورة 29 من مهرجان سيدي منصور السعيدي ببلخير من ولاية قفصة لتتواصل إلى غاية 12 من جويلية الحالي. الدورة الجديدة تتضمن فقرات عديدة تجمع بين العروض التراثية والفروسية ومعرض الصناعات التقليدية وآخر تجاري، فضلا عن سهرات فنية وشعرية بمشاركة شعراء من عدة ولاية بالجمهورية. أحمد كمال خضر مدير مهرجان سيدي منصور السعيدي بالخير يقدم التظاهرة بأكثر تفاصيل.
6: تأتي هذه الدورة برنامج متنوع يجمع بين العروض الفروسية والسباقات التقليدية والسهرات الشعرية والفنية ومعرض صناعة تقليدية والأنشطة الثقافية الترفيهية الموجهة لمختلف الفئات العمرية. يعني تشهد الدورة مشاركة عدد الفرسان والحرفيين والشعراء الشعبيين مختلف الولايات الجمهورية، إلى جانب حضور المنتجات الحرفية المحلية والجهوية، مما تساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والتعريف بمخزون التراثي الذي تصل به معتمدين بالخير. يوم الخميس سباق الخيل 3 أثناء، 5 مساء استقبال الضيوف والافتتاح الرسمي للدورة 29 المهرجان، افتتاح معرض صناعات تقليدية والمعرض التجاري، ثم معرض الطبال والذكرى، ثم عروض الفروسية فانتازيا، 9:30 ليلا سهرة فنية وهزيج بدوي، ثم يوم الجمعة مسابقة الرماية، 10 صباحا عروض الملهاب الفروسية، 9:30 ليلا سهرة فنية وحوارات شعرية، ويوم السبت مسابقة العدو الريفي سباق سلوبي مسابقة الرماية، والرابع مساء عروض الملهاب الفروسية فانتازيا، 9:30 ليلا سهرة فنية ثم توزيع الجوائز، ويوم الأحد تجسيد المرحوم، 9 صباحا تنشيط الأطفال بمركب الطفولة.
4: انطلق المكتب الجهوي للمصائف والجولات بولاية قبلي في عملية تسجيل المصيف البحري الصيفي المقرر بولاية المنستير، والذي يتضمن جملة من الأنشطة الترفيهية والتثقيفية لفائدة الأطفال المشاركين بهذا المصيف. سيتلقون أيضا تكوينا بالمناسبة في عدة مجالات. عضو المكتب الجهوي للمصائف والجولات بقبلي منجي العابد يقدم أكثر التفاصيل في تصريح لمراسلة الإذاعة ماجد عمارة.
7: الأنشطة الصيفية تتمثل في أن نعمل مصيف بحري. إحنا مبرمجين جين أنه باش يكون في ولاية المنستير، باش نعمل 3 دورات بداية من 15 جويلية، كل دورة تدوم 10 أيام، الأعمار نأخذ من 7 سنوات حتى 14 سنة. كل دورة باش يكون فيها 100 طفل بما فيها الإطارات. المنظمة نهار 4 و5 جويلية قامت برسكة للمديرين والمقتصدين باش يزيد تكونهم أكثر باش يؤدي الواجب معنا. الأطفال عندنا شركة فترية في الفوار تخلص على 70 طفل من حالات المعوزة. عندنا رحلات وعندنا زيارات للمدن والأثار، وعندنا أنشطة ثقافية في المركز، وكساعات تولي حفلات البرة تناسب أعمار الأطفال النزوم. كل المقر زاد في مركز المصيف، عندنا أناشير، عندنا ألعاب، عندنا رياضة، معناها مختلف الأنشطة تلقاها عندنا في المصيف. نفردوا أطفالنا ونكونهم ونعودهم على التلاحم بين بعضهم، لأن مش كي واحد يعيش وحده كيما اللحمة. من مناطق الولاية كل يتلاقى كالأطفال هذيك ويقع انسجام بينهم ويتحدثوا ويتعارفوا.
4: في الجهات أيضا نظمت صباح اليوم الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات بالقصرين بالشراكة مع عدد من الأطراف المتداخلة حملة تحسيسية توعوية بالمعبر الحدودي بحيدرة من ولاية القصرين لحث مستعملي الطريق على الالتزام بقواعد الجولان والتوقي من حوادث الطرقات. وللإشارة فإن هذه الحملة التحسيسية تأتي ضمن تظاهرة صيف آمن بلا حوادث الذي يتواصل إلى غاية موفى شهر أوت القادم. أحمد مديني أمين مال الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات بالقصرين تحدث بأكثر تفاصيل عن هذه الحملة في متابعة لفدوى القرمازي.
8: تبعا لافتتاح الموسم السياحي والصيفي لسنة 2026 تمركزنا بمدينة حيدرة على الحدود الجزائرية التونسية، نقوم بتظاهرة تقليل من حوادث المرور نخص أشقائنا الجزائريين الوافدين عبر المعبر الحدودي بحيدرة. نوزع المطويات متاعنا اللي تهم أشقائنا الجزائريين اللي تحثهم على تطبيق قواعد المرور بتونس، وأهمها استعمال حزام الأمان، احترام تحديد السرعة الموجودة على طرقاتنا. المطويات تحتوي على نصائح تهم السيارات، من أهمها التفقد اليومي لأجهزة السلامة. الأحصائيات المسجلة مؤخرا 96 حادث مرور نجر عنه 25 قتيل و149 جريح إلى حدود 6 جويلية 2026. أهم عنصر مساهم في هذه الحوادث هو الدرجات النارية بنسبة 52% في عدد الحوادث وبنسبة 40% في عدد القتلى المسجلة في ولاية القصرين.
4: كما ثمن عدد من مستعملي الطريق من معتمدية حيدرة من ولاية القصرين وكذلك من القطر الجزائري شقيق هذه الحملات داعين إلى الالتزام بالقواعد المرورية للتوقي من الحوادث وقضاء عطلة آمنة. مزيد من التفاصيل في التسجيل التالي من تأمين فدوى القرمازي.
9: حملة ممتازة، مواطن لازم يكون واعي، لازم يطبق القواعد المرورية ويعمل حزام الأمان متاعه، هاك تشوف للحوادث كل يوم، وكان جات الناس تطبق ما عندناش حوادث.
10: جينا تونس باش أنا نفوتوا أيامات مناحة إن شاء الله هنا في سوسة وفي العاصمة، توعينا وتورينا المليحة.
11: قواعد السلامة المرورية، سلامة الأرواح، حوادث المرورية بكثرة، ونحاولوا باش نحسنوا أكثر ما يمكن، تقليص من السرعة، احترام قواعد الطرقات، الخط المتواصل، تخفيض من السرعة داخل مناطق العمران، والسياقة رصينة.
4: وصل المجلس الوطني للجهات والأقاليم اليوم الأربعاء جلسة الاستماع لوزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ والوفد المرافق له حول مشروع مخطط التنمية 2026-2030، وخصصت الجلسة وفق بلاغ لمجلس الجهات والأقاليم للنقاش بشأن مشروع المخطط المجلي للإقليم الخامس، وذلك بحضور أعضاء لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى ونواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم عن الإقليم الخامس وهي قبلي وتطاوين وجابس ومدنين. وفي عرضه بخصوص المخطط المجلي للإقليم الخامس أبرز وزير الاقتصاد أهم مميزات هذا الإقليم وقدم أهم المؤشرات التنموية التي تخصه، مؤكدا أن التشخيص بين وجود عدة نقائص تتعلق بارتفاع نسبة البطالة وضعف تمركز المشاريع التنموية رغم ما تختزنه الولايات المنضوية بهذا الإقليم من إمكانيات بشرية وطبيعية هامة. وأفاد الوزير بأن مشروع مخطط التنمية بهذا الإقليم يتضمن بالخصوص إنجاز جملة من المشاريع، منها توسيعة محطات تحلية مياه البحر بكل من الزرات وجربة وتحسين البنية التحتية للمنطقة السياحية قصر غيلان بقبلي، بالإضافة إلى تهيئة وتجهيز ميناء أي جرجيس وجابس وإرساء المناطق اللوجستية بكل من بوشمة وجرجيس. كما يشمل المخطط المجلي للإقليم الخامس مشروع مد السكة الحديدية من جابس إلى تطاوين مرورا بمدنين وتأهيل المعبر الحدودي برأس جدير وأحداث منطقة تبادل حر ببنغ. دعت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية والوكالة الوطنية لتقييم المخاطر اليوم إلى اتخاذ جملة من التدابير الصحية والوقائية لضمان سلامة الأغذية والمأكولات وحفظها حماية من التسممات الغذائية، وذلك في ظل ارتفاع درجة الحرارة وكثرة تنظيم المناسبات العائلية خلال فصل الصيف. تم رسميا إطلاق مشروع فاطمة للابتكار الزراعي والتغير المناخي وحقوق الفلاحين في تونس من خلال تعاونيات النساء والتحالف الدولي بين الجامعات، وذلك يوم أمس الثلاثاء بمقر الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بالعاصمة. ويأتي تنفيذ هذه المبادرة التي تم إطلاقها خلال يوم إعلامي بإشراف الاتحاد المغربي وشمال إفريقيا للفلاحين بدعم من التعاون الأسباني وبشراكة مع عدد من المؤسسات الأكاديمية والمهنية في تونس وفلسطين وأسبانيا. ويمتد تنفيذ مشروع فاطمة على مدى 24 شهرا، وهو يهدف إلى تعزيز قدرات التعاونيات النسائية ودعم البحث العلمي التطبيقي ونقل المعارف وتشجيع الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية. كما يهدف المشروع إلى إرساء شراكات وتبادل الخبرات بين الجامعات والمنظمات المهنية في كل من تونس وفلسطين وأسبانيا، بما يساهم في تعزيز صمود القطاع الفلاحي وتحقيق تنمية ريفية مستدامة. في أخبار العالم، شهدت المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران اليوم تصعيدا جديدا مع تبادل التهديدات والإجراءات العسكرية والاقتصادية، وفي حين توعدت طهران برد قوي ورفضت أي دور أمريكي في إدارة الملاحة بمضيق هرمز، أعلنت واشنطن تنفيذ ضربات واسعة استهدفت عشرات المواقع العسكرية الإيرانية. وأفادت وكالة أنباء مهر الإيرانية للأنباء بحدوث انفجارات عدة صباح اليوم في مدينة بوشهر والمناطق المحيطة بها. كما أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية مقتل فرد من بحرية الحرس الثوري في الهجمات الأمريكية صباح اليوم. من جهته قال الحرس الثوري الإيراني أنه دمر بالصواريخ والمسيرات 85 منشأة عسكرية أمريكية بمقر الأسطول الخامس في البحرين وقاعدة علي السالم في الكويت. من جهته قال مقر خاتم الأنبياء الإيراني أن أي موقع تنطلق منه هجمات أو يقدم الدعم للجيش الأمريكي سيكون هدفا مشروعا لقوات إيران. هذا وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد بشن هجمات جديدة وقوية على إيران، كما هدد بالاستيلاء على جزيرة خرج الإيرانية. وعبر ترامب خلال مشاركته في قمة حلف شمال الأطلسي الناتو في أنقرة اليوم، عبر عن اعتقاده في أن مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب على إيران قد انتهت. في ختام نشرة العاشرة نذكركم مستمعينا الكرام بأبرز ما جاء فيها من أنباء. غدا الخميس افتتاح فعالية الدورة 29 من مهرجان سيدي منصور السعيدي ببلخير من ولاية قفصة لتتواصل على مدى 4 أيام. المكتب والجهوي للمصائف والجولات بقبل يشرع في تسجيل الأطفال الراغبين في المشاركة بالمخيم البحري الصيفي المقرر بولاية المنستير. والجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات بالقصرين تنظم حملة تحسيسية توعوية بالمعبر الحدودي بحيدرة للحد من حوادث الطرقات. نقطة والنهاية لنشرة العاشرة. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، مع تحية هني عزازة في التقديم وعماد الغرس في تأمين هذا الموعد الإخباري تقنيا. إلى اللقاء.
12: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8. معاهم تحلى سهرية
13: العائلة والأصحاب
12: لمة الأحباب.

مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. إن شاء الله لمتكم ديما لمة أحباب، ولمتكم ديما لمة أفراح ولمة مسرات ولمة نجاحات. هذا اللي نتمناه لكم من الناس الكل. واليوم لمتنا باش تكون من سيدي عيش. وقت اللي نحكو على سيدي عيش نحكو على حكاية أرض، على حكاية تاريخ، على جبال، على سهول. وين تكون موجودة سيدي عيش شامخة تحكي للأجيال قصة مدينة، مدينة قديمة، مدينة عريقة جمعت بين جمال الطبيعة وبين عبق التاريخ. من جبل سيدي عيش إلى سد اللي يحمل اسمها، من الحكايات المتوارثة حول هذا الحصن المنيع اللي يرمز إلى عراقة المكان وإلى قوة أهله، تبقى سيدي عيش هذه الأرض شاهدة على حضارة وعلى تضحيات أجيال متعاقبة. سيدي عيش ليست مجرد مكان، إنما هي ذاكرة، هوية، وأرض، أرض الخير، أرض البركة، وأرض النجاحات اللي باش تكون حاضرة معنا الليلة، والأفراح اللي باش تكون حاضرة معنا الليلة. زوز عائلات الليلة باش يكونوا حاضرين معنا من سيدي عيش، وبالتحديد هكا باش نكونوا معاهم في رحلة كفاح، رحلة نجاح، رحلة حب للأرض هذية، ورحلة نجاح اللي موجودة في الرياضة. باش نحكو رياضة، باش نحكو فن، باش نحكو موسيقى، وباش نحكو نجاحات. ربي يدوم فرح الناس الكل.

0: أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم من جديد. 21 دقيقة بعد العشرة، هذا هو توقيتنا، وسعيدة جدا أنه البنيات اللي بحذية هكا، احنا ديما نقولوا الناش أن تعتوى قاعدين نخافوا عليها، وبرشا ناش محفوفة بالمخاطر وما واوا، أما اللي قاعدة نشوف فيها توا حاجة تبشر بالخير، وحاجة محلاها، وحاجة تقول إنه إحنا الصغيرات والناش أمتعنا ماشيين والحمد لله إن شاء الله في ثنية صحيحة في الدراسة وفي الرياضة وفي الموسيقى، ومحلاها هالتوليفة هذية اللي باش نحكوا عليها توا مع عائلة كيف ما قلت لكم جايتنا من سيدي عيش، وسيدي عيش ولادة، وسيدي عيش هكا في كل مرة اتفاجئنا ومفاجأتها تكون حلوة برشا. نبدأ بعائلة سي سعداوي، خليني نرحب نرحب برب العائلة ساعة بالأب. أهلا وسهلا بيك، مرحبا، شحوالك سيدي؟
1: لاباس
0: الحمد لله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، هكا نقولوا احنا بلغتنا الديجا يدوم عليك يعيشك. مرحبا بيك زيدا مدام، خلينا نتعرف عليك. اي
2: اصيل سيدي عيش، نشكركم برك
0: يا عيش، مرحبا
2: هذا
0: يا عيش، عيشك مرحبا بيك، عيشك بي. فقط تقربي لي شويه لك الميكرو باش صوتك هكا. سيدي عيش كلها تسمع هالليله، نحب الناس كلها تسمعكم الليله، مرحبا بكم. زيدا خليني نرحب بالكوتش، وتم بعد نعرفوا الكوتش يظلي قاعد يقوم في خدمه كبيره برشا معاكم. ايوه مرحبا بي، مرحبا بك كوتش، اهلا وسهلا، خلينا نتعرفوا عليك زيدا.
3: فايز الذيبي، اصيل سيدي عيش، ولد في قفصة، مدرب رياضة كويكشن كاي كاراتيه، حكم زاوية وطني.
0: لا أرجع لي شوي وقول هلي بشوية ذي أرجع لي بشوية، فهمت الكاراتيه القفتها أي، أما اللي قبلها
3: صنف من الكاراتيه هو كويكشن كاي.
0: احسبني قلتها
3: تحفظها هم تو يحفظوا فيها برشا
0: الليله باش نحفظها، وخاصه انه معايا هكا ما شاء الله هم كلهم في نفس الرياضه البنوتات الكل. رحب مجدولين، اهلا وسهلا يا مجدولين، مرحبا، انت منورتنا موسيقيا، منورتنا رياضيا، ومنورتنا زاده في الدراسه زاده، ما شاء الله عليك. اي ليله مبروك، ويعطيك الصحة على المعدل السمح المزيان اللي فرحتينا به الناس الكل، وإن شاء الله هكا نفس المعدل ولا حتى أكثر جيبهونا في الباك
4: إن شاء الله.
0: مستعدة للباك؟ بقليب كيف تاع السبور، كيف تاع الموسيقى ولا؟ هاي بي، مرحبا مرحبا بيك، طبعا نرجع لك نمشي للملك توا. ملك مرحبا،
5: أسلام،
0: شو حوالك؟ ملك نزيد نقربوا لها شوية الميكرو، صغرونا نقربوا لها شوية الميكرو. شحوالك يا ملك؟
5: لاباس
0: لاباس، بطلة حتى كنت يا؟
5: اي متحصلة على ميدالية ذهبية في بطولة الكيوكشين كاي جميل الفريق في
0: ليبيا. ايه ما شاء الله،
5: ومتحصلة على بطولة تونس في الكاراتيه.
0: ونهار لحد هذا ايش عملتي؟ انا نطلب نطلب نطلب، وانت ايش تعملي نهار لحد؟ ايش تعملي نهار لحد؟
5: ربحت، حصلت على ميدالية ذهبية
0: ما شاء الله
5: في بطولة زوكا نهار لحد،
0: نهارت لحد ذي. وفي القراية اش عاملة؟ اش تقري انت؟ معنا وين واصلة في القراية؟
5: تعديت ستيام
0: ستيام، هاي ما شاء الله، هاي
5: سيحنا عديت المناظر، اما تعديتش بيلوت
0: مثلاش مش مشكلة، المهم نجحتي.
5: اما ما تعديتش بيلوت،
0: المهم نجحتي. هي تعرفي راهو هما 18% عدوا في المناظره، معناها انت من الناس المتميزين والناس اللي عندها هكا قليب، علاش مش الناس كلها تنجم تكون هكا ما عندهاش الخوف من المناظرات وما عندهاش الخوف من الامتحانات وتدخل وتصدم على المناظر، وان شاء الله في النوفيام ترشحينا، علاش لا؟
5: ان شاء الله
0: ان شاء الله. انا تو باش النادي وحده بحذايا، تعالي لي تعالي لي تعالي لي منا منا منا، نحبكم تشوفوها وتثبتوا فيها. هي بحذية، هي بحذية، قولي لي توا انت اصغر بطلة ومش حتى في تونس ولينا هكا على نطاق عالمي، مرحبا.
6: اهلا وسهلا،
0: شو اسمك انت؟ قولي لي.
6: ملك سعداوي.
0: ملك سعداوي، هاي قولي لي شو عملتي وشكون ضربتي وشكون ربحتي احكي لي احكي لي، قديش عمرك الساعة؟
6: ست سنوات.
0: ستة سنوات. وانت زادة في نفس الرياضة مع اخواتك؟
5: اي.
0: اسميها لي
5: مجدولين وملك.
0: لا لا سمي لي الرياضة، سمي لي الرياضة، غشيني في الرياضة. شني مش نجم نعاودها؟ كوشي كوشي كينكاي.
5: لا
0: مال اشني
5: كوشينكاي.
0: اي تنقول كاراتيه بربي، انا باش نقول كاراتيه بركه وانتم ما فهموا الباقي. انا باش نقول كاراتيه بركه، هانو بطله في الكاراتيه. قولي لي يا انت بطله في الكاراتيه وين؟ وشكون ربحتي وفنا وين مشيتي بالضبط؟
5: مشيت لتوزوكا وربحت، وفي شمال افريقيا وفي برشا بطلات اخرى
0: ما شاء الله. وقتاش تعلمتي هذا يا انت؟ قولي لي 6 سنين انت قد الطريف، انت وقتاش تعلمتي هذا الكل؟
5: دخلت 4 سنين.
0: دخلتي 4 سنين في عامين. به انا مشيني. هاي انت انت انت بطله، انا نخاف منك ولا لا؟ ولا سلامات. سلامات. محلاها محلاها التوليفه، واحسن حاجه كي تبدا العائله الكل هكا فيها برشا نجاحات، ومش بالضروره معناها في حاجه واحده. كي ما نجموش نعملوا خطوه في حاجه ما نرجعوش بتولي، نبقوا ديما ماشيين لقدام، واللي جاي خير واللي جاي احسن هكا ولا؟ احكي لي مدام، خليني نبدا بالمدام ساعه. كيفاش نجمت انه ما شاء الله معناها النورات هذوما، وهي احسن استثمار راهو في الدنيا؟
1: الحمد لله.
0: الحمد لله. كيفاش وصلت انه هكا تعمل تنجم توفق ما بين دراستها وما بين الرياضه ما بين الموسيقى؟ احكي لي.
1: هو الحقيقه اكثر حاجه تنظيم الوقت.
0: اي
1: وانا وبابا متقاسمين معناها الادوار.
0: أيه؟
1: انا نتلهى به في القرايه، الاكثريه في القرايه انا.
0: أيه؟
1: وبابا في الميادين الاخرى، كسوسوا رياضه الفن مع الموسيقى، عندهم برشا اختصاصات في الموسيقى، مش اختصاص واحد
0: منها. البنيت الكل في الموسيقى.
1: اي ثلاثه ما شاء الله. الموسيقى أيه؟ عندهم فيولون، عندهم بيانو، تو يحكوا له كل شيء. معناها هذاك اللي خلينا معناها الحمد لله نوفقوا بالحاجات هذه.
0: ما شاء الله عليكم. نبدا بمجدولين. مجدولين الف مبروك ساعه.
4: يعيشك.
0: وقديش فرحت لك ومحليه المعدل نتاعك. احكي خلينا نبدا ساعه باش تحبي نبدا لك بالرياضه، تحبي نبدا لك بالموسيقى، تحبي نبدا لك بالقرايه، باش تحبي نبدا لك؟
4: نبدا بالرياضه.
0: نبدو بالرياضة مادام الكوتش موجود. يزمنا نبدو بالرياضة. اي احكي لي على رياضة الكاراتيه.
4: لا
0: احكي لي
4: في الكاراتيه. عندي بطولة عالمية. حصلت على المرتبة الثالثة في بولندا.
0: ما شاء الله.
4: وكذلك في ليبيا بطولة شمال افريقيا مرتبة اولى.
0: ما شاء الله. اي
4: وعندي بطولة تونس مرتين في الكيوكوشينكاي ميدالية ذهبية. عندي برشا بطولات اخرين برشا.
0: احكي لي احكي لي ما يسالش. احكي لي قديش من ميداليه؟
4: عندي برشا ميداليات، 24 ميداليه
0: ما شاء الله.
4: كلهم ذهب.
0: بكلهم ذهب.
4: اي
0: ما شاء الله ما شاء الله. معناها لبس عليك مسيو امورنا ماديا، لبس عليك ودا ما عندك الميداليات هذه كلها ذهب. نستثمروا فيهم. احسن استثمار هو البنيات والنورات هذوما.
4: اي في 24 ميداليه، مش كان في الكيوكوشينكاي، زاد في التايكواندو.
0: اي
4: وفي الكوره زاد.
0: في الكوره زاد. شنو هي كره القدم معناها؟
4: اي
0: ما تبعي في المونديال ولا شوي شوي؟
4: باهي. اي
0: ما عرفش شكون تشجعي؟
4: زعما نشجع كريستيانو. خرج
0: خرج هكا
6: هو في الجمعيه النسائيه نتاع قفصه، في الناسيونال احنا تو الجمعيه النسائيه.
0: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله.
6: انا ناسيونال.
0: نلعب
6: ضد الترجي الكلوب صفاقس.
0: كيفاش جاك الغرام هذايا مجدولين؟
4: ملي كنت صغيره، لي من ملي كنت 4 سنين كي اختي بدات صغيره زاد.
0: اي أربعة سنين. قديش عمرك أنت وقت اللي بديتي؟
4: 4 سنين. بديت
0: 4 سنين. باش بديتي؟ معناتها بديتي بالكاراتيه، بديتي بالتايكواندو، بديتي بالكرة، باش بديت؟
4: بديت بالتايكواندو.
0: ومن بعد؟
4: من بعد الكاراتيه ومن بعد الكرة.
0: باهي. ومن بعد مشيتي للموسيقى زايدة في هذايا الكل. ايه؟ زايدة مشيتي للموسيقى.
4: اي وسيلة للترفيه.
0: السبور هو ديفولمون، تخرجي كل تبدأ كل شيء نخرجوه. هو سبور كوتش ما خلي الكوتش معناتها مازال معناتها معانا. الكوتش هو الرياضة عفوا هي من أكثر الحاجات اللي تخليك تميل أكثر للموسيقى، تخليك أكثر تميل أكثر أنك تقرأ بالكدا، عكس ما يتداول وإلا حاجة كلام
3: نشجعوا فيهم نشجعوا فيهم رانا من نواحي كل أمان نحرموهم مثال ما هذاش بوضوهم أنا ما قراش على روحه ونحرموهم وبرشة حاجات عاملينهم سيستام آخر.
0: أحكي لي على مجدولين شوية كوتش.
3: مجدولين ضحت برشا وضحوا معها والديها بالأخص والحمد لله بعد التعب لقينا نتيجة باهية بالكده بالكده.
0: معناها أنت توا أنت الكوتش متاع البنات الثلاثة ما شاء الله تشوف فيهم نفس اللي تشوف فيهم مجدولين أخرى البنات تشوفهم
3: أكيد جدا. هم الثلاثة معناها هزين بطولة شمال أفريقيا في ليبيا في بنغازي وهزت مجدولين مؤخرا بطولة بولندا جت روزيان بلاس ولحد اللي فات هذا ما هزوا ثلاثة بريمير في بطولة تيزوكر هنا في قصة
0: ما شاء الله ثلاثة ما شاء الله ما شاء
3: وعندي معناها هزوا تتويجات أخرين جهوية ومعناها وطنية عدة مرات
0: ما شاء الله. قولي لي كيفاش تنجمي تنسقي كيفاش تنجمي تقولي هذايا توا وقت نتاع سبور خاصة انه نوفيام معناها السنة وما شاء الله هي متميزة وناجحة والأولى على سيدي عيش معناها المرتبة الأولى في سيدي عيش ومعناها في مناظرة النوفيام المرتبة الأولى كيف كيف زادة بالمعهد العمومي للموسيقى بقفصة معناها تفوق يجمع ما بين العلم ما بين الرياضة وما بين الفن.
1: الحمد لله.
0: الحمد لله. كيفاش تشوفي روحك؟ كيفاش تلقي الوقت هكاية للناس اللي تسمع فيك توا للبنيات اللي في عمرك وقاعدين يسمعوا فيك توا؟ كيفاش تنجمي توفقي ما بين قرايتك، ما بين السبور اللي تحبيه، ما بين الموسيقى زيادة كيف كيف اللي تحبيها؟ أعطيهم نصايح للناس تسمع فيك توا.
4: في القراية ما نقراش ياسر إتيود وجمع السبت لحد نخصصهم للرياضة. ونقرا هنا في قفصه في الكونسيرفاتوار موسيقى مش كل نهار نقرا نقرا سبت وثلاث نجم نوفق بين الفن هذيك حاجه للترفيه كي نكمل القرايه نتعدى طول ورياضة جمعة وسبت وحد هذيك أياماتي
0: حاجة بعد هذيك مقدسه معناها. كيفاش قلتي لي ما نقراش برشا اتيود انا نشوف كيفاش
4: شوي
0: معناها انتم اطار تربوي زاده في بالي
1: اي تربوي
0: اطار تربوي معناها زياد معناتها تعاونها برشا زاده كيف كيف في القرايه في الدار والا
1: انا نعاون انا نختار لها شنو تحضر معناها مش اللي يجيبش تحضروا مش لوقت الكل باش تخرج فيها ايتود لا وقت السبور ما تحبش تمشي تقرا ما تحبش وقت حست السبور سي سبور ما عادش تفد شوي من القراية ولا تتعب شوي في الخدمة ولا نعطيها خدمة
0: تعبيها بها شوي
1: إذا كان تعبت تخلي وتمشي تشد الفيولون تاعها معناها نحسها وقتها تتفرهد
0: عم ديفول مون خرج
1: عندها جمعة وسبت وحد نورمال مون جمعة وسبت وحد أصحابها الكل يخرجوا إيتيدات ويقروا كل شيء هي جمعة وسبت وحد تخصصهم للسبور وهاني تجي للموسيقى
0: ما شاء الله علاش راهو معناتها وقت نكونوا مرتبه اولى في اعداديه معناها اخفما برشا خدمه برشا تعب معناتها
1: تتعب بنيتي والله تتعب
0: جينا والله تتعب بنيتي والله هيك وهيك ديما الام رايحه
1: خاصه كي يبدا ثم صفر يبدا ثم صفر
6: شويه بعد وغدوه صباح عندك زمان تعب
0: صحيح وأما سي زياد والله بالحق معناه يعطيك الصحة علاش معناه أنك تشجعهم وكيف كيف زاد الوالدة لأنك تشجعهم أنك تمشي معاهم حتى خارج حدود الوطن معناها ونعرف أنه فما مصروف وفما نعرف أنه فما حاجات من الجامعة ويمكن وفما حاجات منكم أنتم من مصروفكم الخاص معناها من جيبكم الخاص ومعها هذايا معناها مواصل معاهم وحاب أنك تكملهم
6: إن شاء الله
0: إن شاء الله إن شاء الله
6: روعة ليلة أخرى تنجم تكون في تونس
0: إن شاء الله ان شاء الله اي
6: جمود يوخر ليش لا
0: صحيح
6: وارد جدا
0: صحيح مادام اكيد مادام فما اراده مادام فما سند مادام فما ضمانات ليهم نتصور راهم باش يوصلوا هكا ولا
3: اكيد
0: كوتش.
3: اكيد
6: ان شاء الله
3: ان شاء الله تعب معاها رباباها تعب شويه في حتى بطوله العالم تعب وراهم عملوا اوسكار يجيب 9 سوايع معناها في تركيا قاعدين تعبين الزوز
0: مجدولين
3: وباباها تعبوا شوية رام في المطار معناها هبطوا في تركيا ومن تركيا معناها طلعوا تعبوا شوية رام وضحى معاها باباها رام
0: طبيعة أي مش سهل باش تلقى مش سهل باش تلقى معناها
3: ضحي
0: يضحي ماديا ومعنويا وجسديا ونفسيا وكل شيء معناه أما التعب الكل يتنحى وقت لي يشوفك الصغير احكي لي كيفاش أول مباراة لك مزيتي تتفكرها ولا أي أول ما أي في قبلي اي معناها هذيك كانت عندك هكا قلتي توا سينا ما عادش نرجع بتولي توا ماشي كل البطولات وماشي كل النجاحات هكا اي كيفاش احساسك ترجعك هكا شويه لتالي احساسك وقت اللي انت هزيتي البطوله والا هزيتي اول كيس والا هزيتي اول ميداليه كيفاش كان احساسك
4: فرحه لا توصف
0: وشكون كان معاك الواب باباك ولا امك ولا الكل ولا
4: كان معايا با يشجع
0: فيه اها شو يقول لك شجع فيك بلاش يقول لك هكا برافو مجدولين ورا كيف علاش الطفله راهي تحس بباباها حتى كي ما يتكلمش لفات انها تخزر لها يعطيها برشا طاقه يعطيها برشا طاقه صحيح
3: عنده دور كبير
0: معك اكيد
7: نخزر لها هكا صايي انا ركز
0: ركز اي اعطينا شويه من الحركات توا في الدار مش متعبينك هكا لكن تغشوا على بعضهم انت تبعدي والا
1: باباهم يبعد
0: انت لا
1: انا لا
0: علاش انت متدربه معاهم ولا افوقس انك ولاتي ديما معاهم ولاتي تعرفي حركات تعرفي تحزي ولا كيفاش
1: الحزان شوي شوي مش أيه. أما ساعات نخليهم هكا في بعضهم مثالش خلي
0: وشكون يغلب بربي فيهم أنا حاسة هذه أمضى واحدة أصغروني هذه أمضى
1: جيبها من بعضهم وتبعت
0: أنت أمضى واحدة
3: تشدلهم حكم
0: تشدلهم حكم بيه يعطيكم الصحة ومحليكم وقديشكم احنا تمشي نعمل ترتيحة صغيرة مع الغناء ومن بعد باش نرجعوا مازلنا باش نحكوا رياضه مازلنا باش نحكوا تضحيات زاده مازلنا باش نحكوا مع مليك ما حكيناش معاها برش اذا ما تاخذ حقها حتى هي بطله
3: اكيد
0: عائله الابطال ما شاء الله يعني مرحبا بكم في لمه الاحباب

0: تحية مجدد لكم الناس الكل، مساء الخير، مساء النور، مساء الورد لكل من اختار انه يرافقنا في لمتنا، لمة الحباب. واليوم لمتنا من سيدي عيش في انتظار زيدا، ان شاء الله هكا يلتحق بينا، تلتحق بينا عائلة سي ابراهيم بوزيان. ان شاء الله يكون المانع خير عشان ما تفهمين الطريق لباس زيادة، لاباس إن شاء الله يكون المانع خير على كل، ويكونوا حاضرين معانا. باش نرجع لك توا هكا سي زياد، قبيلة قلت لي إنك مستعد باش تمشي معاهم للأخر، ومعتها في رياضة وإلا في موسيقى وإلا في معناها في القراية. نعرف أنه هكا توا سيدي عيش والبنية سنة إن شاء الله نموذجي، إن شاء الله أي نموذجي سنة، وبعد نجاحها في المناظرة وهي الأولى في سيدي عيش، الأولى في سيدي عيش، إعدادية سيدي عيش. أي تحية كبيرة. قولي لي، خليني نمشي لبرا، تحية لمن تحب تقدم التحية، ولمن في أساتذتك ولا في معلمينك؟ قولي لي.
1: نقدم الساعة تحية

0: العونوني يوقف معي في فترة المراجعة.
1: اي قربي لي شوي. اي
0: العونوني يوقف معي في فترة المراجعة متاع الكونكور.
1: اي
0: يعطيهم الصحة، حطوا فيه الأمل الكل. زاد نشكر الأساتذة الأخرين اللي قروني نشكر لي كوتش متاعي سي فيس حمد طه لطيفي.
1: واللي كوتش شكون شنو ما كانوا يع كيفاش كانوا يشجعوا فيك شنو بالضبط معناها
0: يشجعوا فيا؟
1: اي
0: عطوا فيا الثقة كل شجعوني. وزاد نشكر مسيو برهان ومسيو راشد.
1: ولعبتي كوره توا هكا رجعتي توا تنفستي بعد النتيجه رجعتي تلعبي في الكوره ورجعتي كل شيء. يعطيك الصحه يعطيك الصحه سي زياد. انا باش نقول لك انت يعطيك الصحه زياده والمدام يعطيك الصحه. ذكريني في اسمك مدام سامحني.
2: ماجده خليفه.
1: ماجده مدام ماجده نقول لكم بالحق يعطيكم الصحه. علاش ما هوش سهل لانه الثمره هذية والبنيات هذوما والنورات هذوما نشوفوهم ما شاء الله ناجحين في المجالات الكل. برشا تعب عليك مدام ما بين القضيه والدار وتطيب والبنات
2: والخدمه.
1: ومربية زادة.
2: اي مربية
1: ما شاء الله. اي
2: منظمة وقتي شوي الحق الحمد لله.
1: اي
2: كان فيق بكري نقضي كل شيء. انا فطوري وغدايا ونحضر البنات لمجتهم وكل شيء. ومن بعد نفيقهم هم. ما عنديش مثلا انك نفيقهم بكري باش يحضروا ولا لا، في وقت بنحبهم يرقدوا القدر الكافي معناها باش يرتاحوا. خاطر برشا مجهود في الرياضة خاصة. كيف يروحوا لي نهار من ماتش معناها يبدو تعبين على الاخر، ماذا بهم يرقدوا ويبقوا راقدين. معناها كان كي يجي وقت القرايه هاني نفيقهم نتلهى بهم. نخدم خدمتي الحمد لله، معروفه في الخدمه معناها الحمد لله مواظبه كل شيء. وكير في الروح نتلهى بهم هما في القرايه.
1: يعطيك
2: ساعات شويه تعب كي يبدو مع بعضهم مثلا نحضر لهم امتحانات وكذا. ثم شويه تعب.
1: زياد انت محظوظ زيد. محظوظ مش كان لا مش بالبنيات بركه لا مش حتى بالمدام محظوظ اذا كلمه حق.
3: لا كلمه حق.
1: ربي يفضلكم ان شاء الله لبعضكم. كوتش بربي يفسر لي شويه الحكايه نتاع هذيك هي نتاع الكاراتي.
4: كيف كاش هي كاراتي
1: هذيك هي نتاع الكاراتي. فسر هذي شنية هي كرياضة للناس اللي تسمع فينا توي يقولك ما شاء الله ثلاثة بنيات واصلين. خلي حتى انا نحط بنتي ولا نحط ولدي.
4: كانت هي الرياضة الأولى هي الكاراتي. شوتوكان معروف القديم الكاراتي نحن نعرفه كاراتي والكاراتي شوتوكان هذاك غالبا ما تقولوش شوتوكان. والكاراتي اللي نمارس فيها احنا هو كاراتي كوكشنكاي. طلعها سوسايما سوياما في اليابان هو ودمنا ودخلها صادق كوكل تونس.
1: هي شنو الفرق بينها وما بين الكاراتيه العادي اللي نعرفوه الناس الكل؟
4: نحن مثلا في الكونتاكت مثلا يكون عنا كش
3: اكثر عنف.
4: اي اكثر عنف شوي. ومش عنف شجع عنف داخل القاعة.
1: هذه عنيفة تو بربي.
4: عنيفة عنيفة. لا ما شاء الله.
1: اي قالوا لي بالكوو مضربة الأولى.
4: لا ما شاء الله.
1: ما شاء الله. هي مثل ظريفة ومزيانة هكا.
4: ياخد مواية.
1: سميحة. بتحسهاش بتاع عنف.
4: لا في التطامية تولي حاجة.
1: كي ندخلوا السبور نولوا حاجة أخرى.
4: تولي حاجة أخرى.
3: البرة عقلي.
4: البرة عقلي متربية.
1: هذيك أهم حاجة. هذيك أهم حاجة.
4: لا حق إذا في التطامي ولو على ميدالية لازم يكون شرس.
1: لا بس. كهو تعليلي تعليلي من نخاف منك ولا لا؟ أنا حسيتك هكا تعليلي احكي لي كيفاش عملتي في الطفلة ولا في الطفل ولا شكون كيفاش ضربتيها بالكاو وكيفاش
4: حسيتي
1: الميدالية وكيفاش
4: قولها شو اسمها جمال.
1: ما تعبتكمش برشا سي زياد ما قدوش تستنوا برشا بالكاو وروحتوا هكا.
0: ماشي في بال عطلة.
1: ايه هي بنيه. ايه وشنية وشنية الحاجه هكا اللي اول ما ضربتيها بها قلت هذه تنطيحها بها في الكو شني شو عملتي لها بالضبط؟
5: ضربتها ماما شي.
1: فهميني ماما شي تو انا فهمتك قلتي لي ماما شي تو انا كي قلتي لي ماما شي تو انا فهمت حاجه.
0: ماما شي
1: ماما شي ضربه
0: ماما شي ضربه في الراس
1: ضربه
4: برجلها في الراس
1: ضربه في الراس هي وتضربي في الراس تو انت
5: هي
1: وطول طول بكت هي طاحت ولا بقيتي تحاولي معاها شوي
5: هي ما بكتش
1: هي أما وانت بقيتي تحاولي معاها
5: ايه
1: لين طيحتها بالكو
5: ايه
1: وين ماشيه بعد هذه بعد ما هزيتي الميداي هذه وبعد ما هزيتي معناها البطوله هذه شنو تحبي تعملي بالضبط؟
5: نحب زادة نلعب بطولات أخرين ونربحت فيهم
1: ايه
5: ونهز ميداي
1: بالضرب القاضي زادة كيف
5: ايه
1: في تونس ولا تحبي تسافري هكا تحبي تعملي ميداليات البرة ودنيا أخرى البرة ها؟
5: ايه
1: البرة زادة وشكون أناهي أصعب من أناهي أصل الأصعب مجدولين وإلا ملاك شكون اللي ها؟ شكون الأصعب فيهم في الدار؟
2: شكون تخاف منها
1: اكثر؟ حتى واحد واضحه وصريحه اللي مش تعجبها تعطيه شنو ماما شي ولا
6: ماشي
1: هكا ولا اما في القرايه ما نضربوش في القرايه امورنا مريقله حتى اللي ضربنا نحرشوا بيها انيسه ولا حاجه ومن الساعه اما هو في بالي لما انتهزك هو اصلا بنيتي لما انتهزلك لقلمك لحد شيء تهني كونوا مهنيين ان شاء الله ربي يحميها بي اي نرجعوا اي ارجعوا سيزيات احنا توا باش نخلوا المجال زملائنا من قسم الاخبار ومن بعد باش نرجعوا في جزءنا الثاني ونحب كلمه من عندك للاباء اللي قاعدين يسمعوا فينا توا واللي ساعات يقول لك كانيا ثلاثه ومصروف عليا برشا ومع الخدمه مع الوقت صعب ما معناتها يزيني كي نوصلهم في قرايتهم ديجا راني عامل افارك بي انت شنو تقول لهم الاولياء اللي قاعدين يسمعوا فينا تو ساعات يلقوا بوتنسيال في صغارهم اما يقول لك هكا تلك حدود الله
7: والله نشجعهم النقطه الاولى صح نشجع الاولياء باش يخلوا ذرتهم يطالعوا المطالعه
1: أهم حاجة
7: المطالعة راهي أحسن حاجة خير أحسن صح تو عندي دريتك يصاحب الكتاب خير من يصاحب إكس ولا جري
1: صحيح
7: طالع يقول لك كيفاش ليش يطالع المال ليش تقري فيه ما تحبوش يطالع ما تقريش وصل المدرسة هذه نقطة الأولى اثنين ينقصوا التلفزة والتليفون أنا كي ناحية التلفزة والتليفون أنت ينجم يلعب سبور سهل هذه الأولى مثلا مش تلفزة مثلا مش تليفون يلقى الوقت للفراغ ويتولى في ذريتهم هكا
1: هذا هو مدام ماجدة انت زادة كلمة للأمهات اللي قاعدين يسمعوا فينا توا ولا في الحقيقة راهو حبينا ولا كرهنا برشا تعب عليك وربي يعطيك بصحة الأبدان اما شنو الميساج اللي نجموا نوصلوه للأمهات اللي قاعدين يسمعوا فينا توا
2: اكثر حاجة يمكن نسيستي عليها انهم يخصوا وقت كافي لصغار يبجلوهم على كل شيء
1: صحيح
2: خاصة المرأة اللي تخدم يلزمها تعطي وقت لصغارها معناها ذاك احسن حاجه تعملها تتلهى بهم تشوف قرايتهم ونوصل مش انك تخرجهم ليتيود معناها سي قرو روحوا لا حتى بعد ليتيود رجع لهم شنو قرو شنو شافوا كل شيء وكما قال زياد معناها المطالعه راهي عندها دور كبير بالحق عندها دور كبير تنمي
1: الذكاء مخيله في كل شيء
2: ديجا عندنا توا بطوله وطنيه معناها حتى الدولة محفزتنا معناها فيها جوائز قيمة وفيها كل شيء لملال يشاركوا معناها يبدأ إقبال على المشاركة وكل شيء
7: ملاك ترشحت البطولة تونس المطالعة في رادس
1: ما شاء الله
7: مجدونين
1: ما شاء الله ما شاء الله قل هو الله واحد بالحق معناها في كل شيء في كل شيء ما شاء الله في المطالعة في سبور في القراية ما شاء الله متفوقين ومتربين ومحلاهم ربي يبارك لكم محلاها
2: حاجة تنظيم الوقت
1: أي
2: تنظيم الوقت مش كل شيء مع بعضه مش ديما قراية زاد الترفيه لو عنده دور لما لا يخرج ويحوس شوي معناها فبرشا ميادين ينجم التلميذي معناها يخرج فيها الطاقة بتاعه
1: صحيح بعد الأخبار باش نسألكم هل ترى دوركم كمربين كان عنده تأثير على صغيراتكم وإلا لا في خصوص قرايتهم وفي خصوص مسارهم الرياضي كوتش باش نحكي معاك زادة كيفاش نجمو كي نلقوا صغير عنده بوتنسيال هكا حتى شوي كيفاش نجمو ننمو عندها الرغبة إن هو يكمل في الرياضة وفي الحاجة اللي هو يحبها راجعين معاكم ثلاثة زادة كيف ثلاثة نورات محليهم من سيدي عيش اليوم باش يرافقونا في لمة الحباب لما فيها النجاحات فيها تضحيات فيها الإرادة وفيها برشا فرحة اللي باش تلمنا ديما في لمة الحباب

0: السياقة في حالة تعب تمثل خطر كبير يجب تجنبه. اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: إذا تقفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
3: 11 ليلا باستوديوهات إذاعة قفصة.
4: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
3: تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. انطلقت أشغال تهيئة وتعبيد مسلك المصابحية بمعتمدية زانوش من ولاية قفصة والمندرج ضمن البرنامج الجهوي للتنمية 2024، وذلك على طول 850 مترا، وقد تعهدت المقاولة بإنهاء الأشغال موفى أكتوبر القادم. أفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في ردها على سؤال كتابي تقدم به النائب مجلس نواب الشعب نور الجريدي، أفادت بأنها نسقت مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بشأن مقترح إحداث معهد أعلى للفلاحة بمعتمدية سند من ولاية قفصة، إلى جانب مقترحات مماثلة لإحداث معاهد عليا للفلاحة بولايات توزر وقبلي وأيضا مدنين. وصل المجلس الوطني للجهات والأقاليم يوم الأربعاء جلسة الاستماع إلى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ والوفد المرافق له حول مشروع مخطط التنمية 2026-2030، وخصصت الجلسة وفق بلاغ لمجلس الجهات والأقاليم للنقاش بشأن مشروع المخطط المجالي للإقليم الخامس، وذلك بحضور أعضاء لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى ونواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم عن الإقليم الخامس خمس ولايات قبلي وتطاوين وجابس ومدنين. أبرمت تونس اتفاقية قرض الممتد مع صندوق النقد العربي بقيمة مالية تقدر بنحو 312 مليون دولار، وذلك في إطار دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي في تونس. وسيتم صرف التمويل على ثلاث دفعات تسند أولاها فور دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، ويبلغ أجل سداد كل دفعة 7 سنوات، منها فترة إمهال مدتها 3 سنوات ونصف، على أن يتم تسديد على 8 أقساط نصف سنوية متساوية. أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية البدء في إجراءات رفع اسم سوريا من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، وذلك بعد ساعات من لقاء الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والسوري أحمد الشرع يوم الأربعاء على هامش قمة دول حلف شمال الأطلسي الناتو في العاصمة التركية أنقرة. انتهى الموجز، إلى اللقاء.

0: الدار الكبيرة ولمة العيلة
1: أهل الدار طلوا
0: مع كلمة ذكرى وضحكة من القلب تزهينا. طرقت الباب وتلميت مع أحلى حباب لمت الحباب.
2: معاهم تحلى سهرية
3: العائلة والأصحاب
2: لمت الحباب.
4: مثل حبيب جزءنا الثاني 10 دقائق بعد الحداش. تحية مجددة لكم الناس الكل لكل من يركب الطريق في اللحظات هذية. توصلوا سلامات في مختلف الاتجاهات اللي قصدينها ومرحبا بكم ومع صناع الفرح للمة الحبيب الليلة عائلة سي زياد اللي نورتنا من سيدي عيش وعائلة زيدة سيدة مج معتها مجدولين هكا ولا ماجدة مرحبا بيك. ما نجموش نحكو على سي زياد ونحكوش على ماجدة هكا ولا هكا يلا نرجع معاك سي زياد. خليني نذكركم انه عائلتنا الليلة جمعت ما بين الفن ما بين الرياضة ما بين الموسيقى وما بين النجاحات ما شاء الله، فكانت توليفة محلاها ومزيانة على الأخر. فرحانين برشا انهم معانا الليلة. نحكي على مجدولين وعلى ملاك وعلى ملكة الصغرونة ملك. ماشي كيفاش اخترت لسامي؟ خليني نمشي بيك الطريق اخر. كيفاش اخترت لسامي نتاع البنات؟
5: بالنسبه لمجدولي سميها بابا، سميها على اسمي انا.
4: اوكي
5: بالنسبه للملك
4: معناها مانيش غلطه كي قلت لك مجدولين، انت في الاصل مجدولين وبعد كي جيت مجدولين ولاتي ماجده هي هكا تجي.
5: وبالنسبه للملك حلمت حلمه معناها انا راكده قال لي فمشكون قال لي عندك ملك وقت سميتها ملك
4: كهو.
5: وبالنسبه للملك سموها اخواتها
6: سموهم
5: على صورة الملك.
4: اجتمعوا الاخوات محلاها هي ملك محلاها وملايك محلاها ومجدولين محلاها ياسر محلاكم وهكا وفرحانة بيكم على الاخر. عراك نشوفوا هكا سي زياد نقولوا والله الحمد لله ماشين في الطريق الصحيح الحمد لله. وكيف ما نرجعوا ديما نقولوا راهو الاولياء زيادة عندهم دور كبير برشا هم اول حاجة، هم الضمانات، هم سند لصغيراتهم، هم الداعم الأول، المشجع الأول والمحب الأول.
6: هو العكس.
4: المحبط
6: اللي يضيعوا
4: الولي. معناتها كيف ما قلت قبل زيت كأولياء معناها عندهم في الإطار التربوي معناها كل شيء كان هكا اللي تشوفوه في المعهد، اللي تشوفوه في الليسي، اللي تشوفوه في القراية، معناها كان عنده دور في تربية البنات وكيفاش هكا تقسموا لهم وقتهم وكيفاش توريونتوهم للطريق الصحيح. كان عنده دور خدمتكم معناها
6: أكيد. أهم نقطة هي الحوار. العنف لا، مستحيل الضرب، مستحيل
4: ما تضربهمش خلاص
6: أبدا
4: باه.
6: مستحيل.
4: لا صدقاتك بهيش.
6: لا
4: كيفاش تعاقب مال؟ كيفاش تعاقبهم؟ تو الكوتش وقال لنا كيفاش يعاقبهم.
7: احنا ما نعملوش حتى يعاقبنا. احنا نخزر له
4: صحيح. اكهو.
6: بالعين.
4: بالنسبه للكوتش ولا بالنسبه لزياد ولا الزوز؟
7: الزوز.
4: حتى الكوتش يخوف رواه.
6: لا
4: هي طريق صحيح والتربية السليمة ما تجيش بعمرها ما تجيب الضرب.
6: بالعلم
4: ما تجيب الضرب. وأصل الطفل اللي طالع والطفل اللي يلعب سبار واللي عنده حس موسيقي
8: اللي عنده هواية
4: ما يغلطش تحس
8: ما جيمش واحد بشرة عنده هواية باش تضره ولا باش تضربه ولا باش تغصب عليه حاجة مستحيل ما تجيش.
4: سي زياد كيفاش به عاملوا يا سيدي كيفاش تعاقبها؟ اكملك ملك كيفاش تعاقبها ولا هذه كامله تعاقب؟
6: نقولها مش وليدي هذا يخاف. نقولها مش وليدي.
4: الجفار
6: وليد القطوس
4: المهم شكله في بالك ما هذيك صعيبه برشا على الطفله ولا يقولها اصعب حاجه يقولها باباها راكب شكي بنتي اصعب حاجه
6: نقولها شريتك من الام جي حتى ولو شريناك من الكارفور عم نجيب لك قصه
4: اشهار اشهار
7: حتى ولو قلنا بكش بنتي تقول له بنت فما
4: المهم انا بنت تكون موجوده. وش تعملي انت بربي؟ ايش تعملي انت بالضبط حتى باش تتعاقبي؟ انت ايش تعملي؟ ها قولي لي ايش تعملي؟
6: يجي بوس بابا
4: ملك باش تكملي في في السبار في الرياضه نتاعك؟ شنية اهدافك؟ شنو تحبي تولي هكا؟ نحكوا على السبار وبعدا نحكوا على القرايه. قولي لي
7: في السبار نحب نولي بطل عالمي.
4: ها وانت ماشيه ما شاء الله في الطريق العالميه توا احنا خرجنا من تونس. ها خرجنا اي ب وشنو وفي الموسيقى حابه تبعي مجدولين في الموسيقى ولا
7: هي جت لولا نجيت الثانيه؟
4: اه ما شاء الله هي الاولى في المرتبه الاولى في المعهد وانت الثاني. انت على شنو تعزفي بالضبط؟
7: السنه الثانيه ذكرت انا نعزف بيانو.
4: بيانو وانت مجدولين
7: فيولون.
4: فيولون كيفاش اخترتوهم وصغرونا ذيك اش بيانو زيدا؟ انت تبعتي ملك متاثره بملك اكثر كيفاش علاش اخترتي البيانو؟
7: نحن قبل ما ندخل كونسرفاتوار كنا نقرا عند خاص
4: خاص باه
7: نعجبني البيانو ومجدولين زعما حتى هي تختار البيانو. اما كي شفت البنات يعزفوا بالفيولون ولد اخترت الفيولون. وملك ملك ما كانش معنا وقتها تبعتني انا.
4: تحيه كبيره للسيرامي اكيد قاعده خدمه كبيره في الكونسرفاتوار يعطيهم الصحه. زاده في كل مره يجوا معنا بنيات من الكونسرفاتوار نورات زاده بنات واولاد. اي اي اي به وفي في المطالعه هكا
7: في المطالعه في المطالعه نام سابقا مشيت الرادس وربحت ميداليه وفما جوائز مالي.
4: اي سني سنيني وصلتي للماليه. الماليه شكون هزها دسها لك وقال لك نعطيها لك تستحقها؟
7: لا هو ولا هي بركه وقتها انا في الدفتر الاحمر.
4: اي
7: في الدفتر الاحمر
6: لو يعطوا 5 ملايين
7: قداش من واحد يعني 240 واحد يربحوا منهم ثلاثة
4: يربحوا
7: منهم ثلاثة.
4: ايه
7: انا مشني من بيناتهم ثلاثة لو اللي يعطوا 5 ملايين الثالث الثاني 3 ملايين والثالث مليون.
9: هاي سنة مشاركة ان شاء الله يخلف
4: الحظ ان شاء الله. اثنين حشتي بالخمسة ملايين نستدعاك وتجيبي لي 5 ملايين في ديك لهنا هكا نشوفوهم.
7: والعائلات اللي يربحوا يعطوهم مليون مثلا عائلة تربح عملوا ربحت عائلة من ام العرايس.
4: اي محلاها عرفت محلاها والله قداش واحد يفرح كي يسمع حاجه منهم العرايس ومن رديف ومن سيدي عيش ومن محلاها. معليش ساعات هكا وتحس انه فيها طاقات كبيره برشا برشا برشا. تو انتم سيدة اكيد معناها يقابلوكم تقولوا هذوما لو كان يلقوا فرصه باش يبدعوا راهم يورونا العجب التلامذه اللي موجودين عندنا.
6: موجودين عندنا تلامذه غير الغالب ما نلقوش ستيان تم تلامذه ما شاء الله في اي دومين راه ما يلقاش ستيان يولي مسكين ينحرف ولا ما يبدعش.
4: هذاك علاش نقولوا ديما دور الولي مهم جدا. تو كوتش معناها كيفاش في سيدي عيش فما صاله نتاع رياضه قاعدين يترينوا
10: فيه؟ عندي قاعة فيه وريني في دار شباب.
4: أه.
10: انا دار شباب صحيح مازالت ناقصه شويه طبيات وناقصه حاجات اما قاعدين نخدموا الحق ونثابروا
4: بالامكانيات اللي عندنا
10: والحمد لله كانت عندنا نتيجه الحمد لله. تعبت مجدولين شوي وضحت شوي وهي اصلا عندها حلم
4: حلم
10: اهم حاجه عندها عندها حاجه اللي جت هي مجدولين حابه ما تضحي في زياد كان مضحي معاها معناها في كل حاجه ما يقولش لا ما يوخرش تالي وديما معناها القدام في اي مجال معناها في سوسه تونس مستير في اي بلاصه
4: خرجنا خرجنا حتى من تونس وسيسيد وراها
10: خرجنا وانا لشمال افريقيا مشيت ليبيا بنغازي مشيت لبولندا مشى معاها بابا انا مضحي معاها للماكس ديما انا ننصح الاولياء كل ما نستثمر في صغارها
4: اكيد
10: جدا ما انا ما فماش حتى حاجه اخرى بخلاف الصغار ما دامك جبتهم ضحي معاهم للماكس.
4: مجدولين شنو حلمك اللي كان يحكي عليه الكوتش؟
7: نولي اتليت كبير
4: كيف شكون معناها هكا اللي تشوفيه انت وتقولي نحب نهار اخر نكون كيفه نكون في بلاصته.
7: شوفي تايكوندو فما في راس القطوسي من تونس
6: صديقه في راس القطوسي راه في ناسيونال تمشي تصور وياه من الكيب ناسيونال
7: خليل جندوبي برشا اخرين في الكوره برشا فوتبولير يعجبوني وفي الكيوكوشينكاي برشا حابه نتعلم حركات ونولي اتليت كبير زاد
4: اتليت معناتها في الكاراتيه ومعناتها وكارير في التايكواندو كارير في في الرياضه
7: علاش لا
4: ان شاء الله هذه في النسبه بالنسبه لحلمك في القرايه معناها تو انت ما شاء الله ماشي نموذجي ونموذجي في برشا خدمه حلمك شنو الاخر في القرايه وين تحب توصل في القرايه شنو تحب مستقبلك معناها بخلاف الرياضه
7: المستقبل نتاعي نحب نولي بيلوت
4: ما شاء الله
7: ملي كنت صغيره نحب نولي بيلوت
4: حلمتك معناها اي
7: الطيار
4: اي
7: تو
4: وملك يا ملك تكتسوك مجدولين كتسوك الطياره تعطيها الثقه وتركبي معاها ولا لا هاك تبدا هي تسوق باش تسوق الطياره راه تركبي معاها ولا لا مثبته وانت ايش تحبي تجي تو هي باش تسوق الطياره وانت شنو وانت ايش تحبي تجي
11: حتى انا نحب الكيف
4: اش تحبي كيف وفي البيلوت حتى كي انت تسوق طياره ابي اي انت عماد يقول لي صوتك مش واضح قال لي راهي صغيره برشا صوتها مش واضح قول لها تقرب
6: اقرب
4: للميكرو اي اقربي لي للميكرو قولي لي قلتي لي تحبي تجي بيلوت حتى كنت
11: اي
4: وفي السبور انت وين حابه توصلي زاد
11: حابه نوصل كيف
6: عطينا رقصت في راس القطوسي ريت تضحكنا رقصت في راس وريانا
4: نوري اتوري لي رقصت في راس ترى
6: هاي
4: هي جاي منا وراهي تتبين راهي تتبين راهي
6: هاي منين هاي
4: لازم
6: في الألعاب الأولمبية منين هذا في راس القطوسي
4: هاي قولي لي وري لي كيفاش اش عمل له هاي جاي منا باش تبين باش تبين الرقصة لكن صغير هاي باش تبين هاي جاي بعدين به أنا نسألك نفس السؤال
7: نحب نولي جا دكتورة انتقل
4: ايه طبيبة جراحة ايه
7: ونحب نولي بيلوت نحب
4: ولو كان يخيرك ما بين البيلوت وما بين الطبيبة جراحة
7: بيلوت
4: وانت وانت سيزي شبع طيارات شبع طيارات
6: ميمالا
7: ولا نحب نولي فام دافير لا كان يخيرون بالفام دافير الدكتورة والبيلوت اللي فام دفير
4: فام دفير
7: ايه
4: هي هي حلمكم مشروع ومقبول واكيد معناه ريتك الحاجة كي تحطيها هكا وتقولي انا باش نوصل لها باش توصلي لها راه
12: بالعزيمة والاصرار
4: راك تنجمي توصلي للحاجة اللي انت تحبيها انت ما تحبيش فام دفير كون نهار تعملينا عملة كون نهار تعملينا عملة حتى ديك تسمى فم دفار كون نهار أفار كون نهار عمل جديد كي تلقيهم هكا مدام ماجدة كي تلقيهم هكا شنو أحساسك كأم بالحق أنا إذا كان أنا هكا توا أو أول مرة نريهم حاسة أني أنا فخورة بيهم برشا
12: صحيح والله فخورة بيهم برشا
4: نتسأل على أحساسك
12: وفرحانة برشا وان شاء الله ربي يقدرني انا وباباها من نوصلهم للي يحبوا عليه ان شاء الله
4: أيه. انت ماكش معاهم في انهم يمشوا في يكونوا ديزاتليت في الرياضه ودي بيلوت
12: لا ما نعرضهمش انا ما نعرضهمش
4: معاهم في اي حاجه
6: بنغازي
7: تشجعهم
6: تشجع فيهم
4: في وبنغازي وليبيا هذه امراه حره مجديه هذه هي اخر هذه هي المراه التونسيه ما تخافش المراه التونسيه تخاف نقدموا هكا بالقليب ان شاء الله ربي يحميهم ويفضلهم لك ويفضل لك زيد سيزيد شكون من العائله اللي معناها اللي قاعد يدعم فيكم يشجع فيكم ديما واقف معاكم نحكي على سيزيد ومدام ماجدة
12: عند خالاتهم اكثر شيء ديما واقفين معاهم ويشجعوا فيهم زيد ويدعموا فيهم ديما
7: ولا مشكو
4: شكون اكثر وحده شكون اقربي لي الميكرو انت حتى كنتي صغرونه راهو
7: هي قبل قلت نقول اكثر وحده تساندني في خالاتي
4: اي شكون ملك اي شكون ملك اكثر وحده تساند فيك في خالاتك وتقول لك انت باش توصلي
12: خالتك شكون
4: شكون انا خالتك خلينا نعملوا لها تحيه كبيره نعملوا لها تحيه ليلى
11: ليو
4: ليو
12: شو اسمها خالتك
7: ديو
4: ديو دليله معناها
6: ديو
12: اسمها زكيه هي
7: ديو
4: خالتك ودي وزكيه كيفاش جوا دوما كيفاش جوا دوما
7: الرب جولا
4: بلا تحيه كبيره لها تحيه كبيره لاخواتك الكل والكل من يشجعهم علاش هما اكيد راهم مؤمنين انهم هما عندهم طاقات كبيره ينجموا يوسف زياد شكون اللي هكا ديما يقول لك حتى لو كان انت تتعب شويه انا وراك بخلاف مدام ماجد بطبيعه الحال
6: المعنى اللي شكون يعاون فيها مثلا في السفره ولا
4: ايه نعرف انه مثلا باش يمشي بالغازي ولا يمشي خارج
6: مش شغنين معلم راه
4: ايه
6: بسيط مواطن بسيط
4: ايه اكيد
6: شكون يعاون فيه شكون ثم تابيسيه صاحبي غادي يعاون فيه
4: يدعمك معناها هي لو ساعات حتى الكلمه الباهيه في حد ذاتها تزي والله
6: هيك هو هكا هو مش حتى واحد اعطيني حتى واحد هكا
4: مادام عائلتك موجوده ومادام بنياتك ماشيين في الطريق الصحيح الحمد لله به انا بشجع المجدولين بالنسبه للموسيقى تحسي ان هي تشجعك على انك انت تكملي هكا الرياضه والا اكل العنف اللي موجود في الرياضه وكل الحركات اللي موجوده برشا في الرياضه الموسيقى ترجعك هكا للهدوء نتاعك ترجعك تخليك تقري بهدوء اكثر والا كيفاش احكي لي على الموسيقى دورها في حياتك معناه
13: نحضر ياسر ستريس ياسر نمشي ناس في الفيولون تاعي ونرجع نختم كيف كيف في سبور كذا كتعب نمشي نازف يتنحى ستريس
4: هذا بالنسبة للنتيجة كنت متوقع النتيجة هذه بالمعدل هذايا وإلا كنت متوقع أنك أنت باش تنجحي أما ما غير مش بالمعدل هذايا كيفاش تقبلتي النتيجة
13: كنت شيء ننجح كي عملت في قلبي وبالعزيمة والإصرار وصلت للإرادة متاعي
4: شكون اللي شاف الميساج الأول
12: أستاذ
4: استاذها
12: استاذ المات نتاع حسين نجيب بوزيان وهو اللي علمنا راه في بلش بالنتيجه باش تخرج في النهار هذاك هو كلمنا راهي بنتكم نجحت نموذج
4: ما شاء الله معناها انتم ما عملتوش ميساج معناها هو اللي عملتوا ما
12: بعثنا ميساج اما ما توقعناش في النهار هذاك ناديما مشي لهي برشا بالتليفون بعد كيف رجعت عطنا الميساج اما هو اللي علمنا يعطيه الصحه
4: تحيه نجيب يعطيه الصحه بارك الله فيه ومحلاها كي تبدا اسمها معناتها حتى في عند الاستاذه نتاعها محبوبه برشا
12: لهيم بها لهيم بها ويحبوها الكل
4: فما برشا نجحين في الاعداديه نتاع اللي نجحت فيها مجدولين والا
12: ثلاثه من الناس اي ثلاثه من الناس ديجا هما شاركوا 12 ومشوا يعدوا 9 نجحوا منهم 3
4: باهي الحمد لله ان شاء الله هالمدرسه العموميه تعاود ترجع للبريق نتاعها واحنا ديما معاها وديما وراها واكيد هي تبقى هي الفيصل وتبقى هي الام والركيزه نتاعنا بطبيعه الحال ملك
7: نعم
4: توا ماشي سنه سابعه باش تتبدل رهوة كنا في سيزيام كنا في الابتدائي توا ماشيين مرحله اخرى مرحله اعداديه هكا
7: بالعكس احسن
4: بالحق كيفاش احسن قولي لي
7: المدرسه تخليكش على راحتك
4: حاسه روحك كبرتي انت توا معناها
7: تحس كانك طول صغير ما تخليكش لين توصل تحسش روحك حتى شيء تحسك ماكش كبير وحتى شيء في الليسي اللي عندك اصحاب وكل شيء والأساتذة يحترموك معناها وكل شيء حتى المعلمين يحترموك
4: معناها انت توا حاسه انه كوتش اللي هي حاسه انه البطولات نتاعها والمشاركات والمسابقات نتاعها
6: نتاع واحد كبير
4: مش نتاع صغيره هكا ولا توا ماشيه مع الكبار معناها تتلقي
6: يقولوا لها راك الليسي مش كما يقولوا لها راك في المدرسة
7: حتى من أصحابي في المدرسة ما يحبونيش
4: ليه؟
7: لا لا لولا في كلاسي هو يحزوني
4: ما فما هكا مسابقات وفما وانت عندك ميداليات وهم يحبوا زيدا حتى هم يكونوا
13: من حق انت حقهم. اما أي. ما همش يصلوا يحسدوني بهذيك الطريقه طريق
14: هم اصحابكم
4: يبقوا ديما اصحابك وتوا باش تمشي تعملي مرحله اخرى واصحاب اخرين زيدا كيف كيف يمكن هي اللي حسيتها هي مادام ميجا ولت يمكن احنا ما نشوفوش راهو تنجم تكون هي فما حاجات توا قالتها ولا توا
14: سبونتاني
4: معناها تنجم هي كانت حاسه انها هي تحب تخرج طيب خرجتي من هالمرحله
14: لو زيد تشوفي اختها
4: اي اي في الكوليج وانت في الكوليج اي تعديت الليسي اي تعديت الليسي اي الليسي بيلوت لهنا هكا في قفصه مرحبا بيك قولي لي كيفاش هكا انت علاقتك مع اصحابك مع اللي يقروا معاك مع الناس اللي تترينا معاك كيفاش علاقتك بهم
13: علاقتي باهيه وعندي برشا اصحاب نحبهم الكل
4: ما انتش قاعده تعملي انتش قاعده تعملي قولي لي انتش قاعده تعملي
13: عندها برشا اصحاب
4: رايه
13: عندي لا نقصت كيف المدرسه انا في السبور ومثلا جيراني وجيراني كل نحبهم ويحبوني في الموسيقى في المجالات
4: كلها في المدرسة نقصد بركة هي كواهي أطلت تحب واحدة أطلت كيفها هكا هو أنت عندك عاد حتى من المعلمين أصحابك أنت نتصور الناس كل أصحابك أنت
14: يحبوها
4: مولك
15: أنا الميكرو
4: أطلعي لي الميكرو أنت الناس كل أصحابك
11: إيه
4: الكل كل
15: نصور معك في ليبيا شكون
4: أشكون صور معك في ليبيا
11: حفت
14: من بين المشاركين الكل
4: المشاركين
14: شالة هي وهزة صور معها من المشاركين الكل
4: هي ما شاء الله جذابة ما شاء الله ربي يحميها كوتش كي تشوف مجدولين وتشوف ملك وتشوف ملاك ونتصور زيدا راهو فما برشا كيفهم زيدا كيف كيف في سيدي عيش سيدي عيش ما شاء الله راهي وسيدي عيش والسند ورديف وملعرايس وقفصه وتونس الكل لو كل كيف ما قلت قبل راهو كل واحد يلقى فرصه باش يبدع ويلقى بلاصه وين يترينا ويلقى ناس متولها بي اكيد رانا باش راهو باش يبدع اكيد شنية ديما نصيحتك للبنات اللي يترينوا عندك كيفاش تشوف فيهم البوتنسيال تقول هذه باش توصل هذايا باش يوصل
15: المنظم في الخدمة نتاعه وما يغيبش مجدولين هاي برنوت نتاعها رايحت في الاكزامانات راهي ما تغيبش معناها تغيب معناها اسبوع نتاع الاكزامانات
4: وكاهو سمين بلوكي وكاهو
15: معناها مانيش ضد معناها اني باش تغيب ولا حاجة في ريتم معين نتاع قراية ما نشدهاش اما منظمه حاطه القرايه سبور موسيقى كورة
4: ان شاء الله عليها
15: تكواندو ما نعرضهاش على حد شيء خليها مادام هي تبدا خلي تبدا في كل شيء
4: مازالت صغيره ومازالت فيها طاقه وهي حابه توصل
14: اصغر تلميذه في النبيان في ولايه قفص
4: اصغر تلميذه في النبيان عندها الاعفاء العمري
14: قبل الاعفاء العمري
4: دخلت معناها صغيره برشا
14: مازالت حتى 5 سنين
4: ما شاء الله هكا رابحه عام ما شاء الله في عام ونص هذه تغيب ولا لا
15: لا
4: ما تغيبش حتى مولك ما تغيبش
15: هو ما غابوا في البريود ده
4: تاع الاكزامانات
15: هي ما غابتش
4: صحيت
15: جيوا حدا وترا
4: مشروع بطله
15: ان شاء الله بقدره ربي
4: اطلعت
15: دار باذن الله ان شاء الله
4: ربي يحميهم الكل نعملوا ترتيحة مع الإيقاعات وراجعين من جديد مع عائلة سيزياد وتحية من خلالهم إلى كل مستمعينا في السند ومستمعينا زيدا كيف كيف بصفة خاصة في سيدي عيش اللي قاعدين يسمعوا فينا توا سي إبراهيم هكا إن شاء الله هيكون المانع خير حبيناه يكون حاضر معنا لكن هذا ما يمنعش زيدا أنه بنته تحية كبيرة لها زيدا هم معناتها متفوقين في الدراسة وحبيناهم اليوم يكونوا حاضرين معنا وكيف كيف تحية خاصة لكمال قفصية ونقولوا لألف مبروك على نجاح البنوتة بس زيام كيف كيف النجاح زادة في البنوتة الأخرى في النوفيام إن شاء الله دامت الأفراح ودام عطر النجاح يكون موجود في كل البيوت التونسية

0: معهم تحلى سهرية
1: العائلة والأصحاب
0: لمة الأحباب.
2: مسيرة حافلة بالإنجازات ومسيرة حافلة بالإنجازات وهنيئا لسيدي عيش بمجدولين وملك وملاك يعطيكم الصحة ومحلاكم. كوتش قلت لي في هي مجدولين عم جاي تنحي
3: الكاسك
2: اللي هو شنو معناه
3: بالضبط؟ بروتاج بروتاج كامل يجي في الراس وعنا في الزر والتيبيا والقون تبقى لك كان القون والتيبيا اللي تلبس في اليدين وفي الساقين.
2: هذه معناتها عم جاي تنحيها معناها. وبالنسبه لمشاركتها في معناها في البطوله العالميه المرتبه الثالثه تتسمى مرتبه مشرفه ومشرفه جدا معناها.
3: شوف قد الاف اول مره اول مره وانا باش تخرج معنا مع رمبرشة بنا بلدان فوق العشرين فوق العشرين دوله يعني موجوده فهم شاركت وحط الكومبا نتاعها ما شاء الله خدمتها بكل شراسة كل قوة والكومبا الثانية ربحتها جت روازيان
2: مجدولين ما بطولة عالم وعشرين بلاد موجودة وبرش عبيد معناها تترينا أكثر ينجموا يكونوا وعندها سنين في ما خفتيش ما كريتيهم كيفاش كان أحساسك كش قلتي في قلبك
4: هم خافوا مني
2: هذا هو صحيح
4: ليه خمسة سنين
2: هذا هو صحيح
4: ليه خمسة سنين ستة
2: ستة

0: حتى في البطولة نتاع بولندا، ملك وملاك عندهم بطولة هناك لها بهم سي فايز رحمه الله.
1: يعطيكم الصحة، يعطيك الصحة. هو راه محلى يبدا كوتش بمرتبة الأب، ولا كوتش بمرتبة الأخ، تكون زاد عندها دور.
2: أنا صغار كل أصحابي،
1: شوفي توت لك من قبل. ما نقولش
2: صغار كل أصحابي، أنا ماني شكل عامل، ما أنا عدوانية معاهم ولا أنا أكل أجريسيف معاهم، لا في وسط الخدمة نكون أجريسيف. أما البرة معناها الحصة ولا كي تكمل الحصة نحكوا عادي، وأصحاب ونعملوا جو ونفدلكوا مع بعضنا عادي.
1: توا بالحق تو كوتش معناها يبدو مثلا البرة على قد ما يكونوا ديزاتليت، على قد ما يكونوا هم برو في خدمتهم وكل شيء، على قد ما يتنجموا يتحكموا في أرواحهم البرة وفي الشارع مثلا، يتعرضوا المضايقات ولا حاجة، اخر حاجه يستعملوها هي العنف والا هكا ولا
2: اي خاطر هو واثق في روحه. أي. انسان كي يكون واثق في روحه معناه يكون ما ينجمش اللي هو مثال باش فالطاقه السلبيه كلها باش خرجها في الصال.
1: أي.
2: العباد اللي تحوس معناها على المشاكل وكذا، هي كومبا كومبا وحدها غريزه كامله باش تخرجها
1: نتاع
2: ضرب نتاع خلي هذيك اللي هو برا ديما ننصح فيهم اللي هم يتجنبوا المشاكل الكل. ولا باس حق ما صارت لناش حتى اشكال، هي التو ولا باس.
1: اخر حاجه تستعملوها هي العنف، خاصه انت انت يا ملك
3: عدت بدت
1: تنحي. اي قولي لي ملك، انت تو عم جاي تستعدي مزيده كيف كيف والا بعد عم ولا ولا كيف كيف
2: البلاستروم
1: ولا
2: بعدها؟ بعد هي ما يقل منها.
1: انت تستني وقتاش باش تنحيهم هذوما ولا لا؟ الكاسك تستني وقتاش باش تنحيهم؟
4: عادي
1: اقربي لي
4: عادي.
1: ما هو هكا قلتي لي ونكبر شوي ونولي اطليت اكثر ونيزمني نحي يا كاسك.
4: ماما ماما كي تلبسهم يحموك يعني مثلا كي تضربها الضوء. نعم كيف كيف كي تلبسهم كي ما نلبسهمش
1: كوتش
2: شو
1: نقولوا له؟ شو
2: نقولوا له؟ لازم تحمي روحك.
4: احنا في الصاله
1: اي بس انا قولي
4: باش نتعود يعني على القوة ضرب نخدم غير بلاستروم وكاسك. اما في المباوات نتاع البطولة نخدم بلاستروم وكاسك.
1: هذه حتى المخبي باش هذه نزيد معاها شوي كل شيء تتقوله. حتى النقائص نتاع سيدي عيش بقدرة ربي تنسبها لك انت هكا تقول كل شيء.
3: نعم انا كل شيء
1: تعامل عليها بكل شيء صريحه برشا.
0: صريحه
1: الحق. سي زياد، كل واحدة من بناتك، خلينا نبدأ بمجدولين، إيش تحب تقول لها؟
5: مجدولين وليدي سمع صغير شرفتنا وإن شاء الله ديما قدام
1: مدام ماجد،
0: ثقتي فيها كبيرة وقدرة ربي توصل إن شاء الله.
1: إن شاء الله. ملاك سي زياد
3: ملاك. عملت لنا ملاك تست بتاع جيل التلميذ. تعطيه تقول له دلع شلون؟ الناس التلميذ تستر من أمونا علم، كان قال لك خضر أراه مايل باباه ويمشي للسوق، كان قال لك حمر أراه بيتوتي، كان قال لك حمر وخضر أراه ذكي، كان قال لك من برا ولا من داخل أراه ذكي وراسه كاسح. ملاك قريب تقول لي من برا ومن داخل
1: القلوب الكحلة. اسمع لا انا تو ذي اول ما نروح غدوه على الصبح نعمل هذا التست هذا مهم جدا
0: ضروري
1: ضروري. معناها ايش تقول لها؟ ايش تقول لها؟
5: ان شاء الله موفقه ديما بنتي. وربي يسترها كهو.
1: ان شاء الله. مدام ماجده
0: بالنسبه للملاك نتهنى عليها، نتهنى عليها تدافع على روحها. تعرف كيف تتصرف كي تخرج مثلا لوحدها. وما شاء الله ذكيه ملاك،
1: ما شاء الله عليها ربي
0: كل الحمد لله أذكية رح.
1: الحمد لله الحمد لله ما شاء الله.
3: ملك
1: ملك أكل أكتريفة ذاك بربي
0: صغرونة ودلولة
3: أحسن واحد في العالم
1: فيه. والضحاكة
0: وروحي
3: أشب واحد في العالم ذاك
1: في كل شيء. توا ما فهميش وقت توا وقت يقول لكم شكون أقرب واحدة أقرب واحدة ليك؟ الكل في نفس في نفس المرتبة وإلا
3: يعني أقرب واحد
1: مدام ماجدة كيف كيف؟
0: أكيد ما نحبش من مي من نجمش نميز
3: تفرقوا بين الدر هذيك هي تعمل عدوات راه
1: صحيح صحيح صحيح نحبك أكثر واحد وتصويرتك قدك هذيك أنت أكثر واحد نحبها أما تصويرتك مش موجودة.
0: لا مش باهي التمييز بين الصغار، مش باهي التمييز بين الصغار، نفس الحب تعطيه لهم الكل.
1: هكا كي تبدا وحده عندها بطوله ولا عندها كومبيتيشن اكيد تحس عليها اكثر من اللي هما يبدو بحذيهم موجودين.
3: كي نوصلوا لنقاش هذا شكون اعز واحد المريض تو مثلا كي شكون
1: حتى

0: حتى يبرأ صحيح. صغير حتى يبكي شكون عندها اللحوم ولا كيف انا بالعلم
1: اي هذاك هو الباب معناتها يقول الباب ولا الام ولا العائله
0: وهي قالت لك والمسافر حتى يعود حافظينهم هم رمضان
1: ربي يحميهم ان شاء الله الكل ان شاء الله تشوفوهم في اعلى المراتب ان شاء الله وماشيين في الطريق الصحيح ان شاء الله ربي يحميهم وقديش مبدعين في دراستهم تألقوا في الموسيقى وأثبتوا إنه تميز ما لا يعرف إلا القمة ماشي للقمة وعارفين الروحهم إن شاء الله واصلين إن شاء الله ربي يحميكم. أنا باش خليكم كل واحد فيكم كلمة الختام تو هنبدأ بالصغرونة سي زياد.
0: هاي
1: سي زياد هاي قولي لي قربي لي الميكرو قولي لي أنت إيش تحبي تقولي للبابا إيش تحبي تقولي للماما إيش تحبي تقولي للكوتش إيش تحبي تقولي للبابا ساعة هنبدأ بابا
2: نحب نقول بابا
1: أي
2: اللي نحبون وهو يدلل فيه يس
1: ياسر نقص شوي بربي سي زياد تقلقتي انت هو ياسر ولا نقص شوية نقولوا له ينقص شوي من الدليل ولا لا يكمل
2: ونشكره
1: اي انت بلتشكو كي تغش عليك ها كي تغش
2: عليك
1: بنت من زوز باي وش تقولي لماما
2: حتى هي تدلل فيه وتحبني ياسر زاد
1: اي انت حاسه بها هكا تحبك برشا حاسه بك كيفاش تحسيه معناها يعني شو ما يقولوا لك على كيفاش تعرفين هما يحبوك برشا
2: هي ديما تقولي هاي يرقد هكدي هاي تعنقني وتوكلني وابدا برشا حاجات
1: تعمل حاجات برشا حاجات على خاطرك هاي بي هكي مدلتها برشا زيدا انت يا بي هيا مجدولين شنو تحبي تقولي لباباك
3: نشكرهم على الاخر
1: اي
3: عاونوني ماديا ومعنويا ونفسيا وكل شيء نحبهم برشا يعطيهم الصحة
1: والكوتش شنو تقولي
3: يعطي الصحة
1: اي
3: ونشكره على الاخر
1: اها
3: وضحى معي ياسر يعطي الصحة
1: اها
3: هذاك
1: ملك شو تقولي لبابا
3: بابا
1: بركي بابا بركي
3: شكر خاص بمعنى الكلمة
1: اي
3: حتى ماما كيف
1: لا اعطيني بابا صح
3: شكر خاص بمعنى الكلمة ولن وخاطر عوني في حاجة في الرياضة في الدراسة ماديا معنويا كل شيء
1: وماما شو تقولي لي
3: نقولها حتى نشكرها
1: اي
3: نشكرها ياسر برشا
1: كيفاش باش بربي كيفاش تشكروهم خليني خليني من ملك مجدولين وملايك تتعاونوها في القضيه ولا هي ما تخليكمش تعاونوها في القضيه
3: في المستقبل نرجع اللي عملتونا هي يعني
1: شني امنيتك اي فهميني فهميني زيدي فهمين
3: ما تنولوا بيلوت نعملوا بها جوله حول العالم
1: حول العالم هكا هاو
3: وفرهدوها وكل شيء
1: مره عندك مره عندها
3: ايه
1: ان شاء الله ربي ينولكم كل ما تتمنوا في الكوتش نقولوا له
3: هي نشكر الطبيعه
1: وصحابك اللي في معناه في الصالون انت تريني شو تقولي لهم زيد اللي يسمعوا فينا توا في بالك انه سيدي عيش كل تسمع فينا راه ومن بعد غدوه زيد ينجموا يتفرجوا فينا
3: ان شاء الله حتى هما يوصلوا للمراتب
1: اي
3: عليا ياسر ويخرجوا لبرا وباش يعملوا لكم
1: كومبيتيسيونات اي
3: برا
1: اي
3: ونتمنى لهم كل التوفيق
1: انا نتمنى لكم فرحة الدنيا الكل ونجاح الدنيا الكل ولانكم تستاهلوا من خيرات الدنيا كل اجملها وتستحقوا الافضل من كل شيء شكرا يعطيك الصحة سي زياد لانك مثال للأب اللي احنا نتمنوه كل واحد يتمنى انه باباه يكون مسانده باباه يكون معاه وفي ظهره في اي مجال يختاره وفي اي دومين يكون هو يحب عليه ماديا ومعنويا يعطيك الصحة شكرا ليك مدام ماجدة شكرا ليك يعطيك الصحة زادة كيف كيف شكرا على تضحياتك نعرفك ما تحبيش كون ما تحبش كون يقول يعطيك الصحة اما احنا ما يسالش نقول لك يعطيك الصحة علاش ما شاء الله ثلاثة بنات وقراب في العمر برشا وواصلين لهذه المرحلة من التميز ما نجم نقوله كان إنه إذا رأيت الفرع مثمر فعرف أن الجذور متينة وجذوركم متينة وإن شاء الله ربي يحميك كوتش. من خلالك إن شاء الله نشوفوهم زيادة كيف كيف في والعالم التونسي يكون موجود في أعلى القمة وفي أعلى المحافل الرياضية بقدرة الإله. يعطيك الصحة،
0: نخدموا على عالم وإن شاء الله يصير كان
1: الخير. ربي يبارك لكم إن شاء الله، يعطيك الصحة. شكرا لي مجدولين، يعطيك الصحة. عم جاي بيلوت، نحبك جي لولا زيادة كيف كيف، ونحب ان شاء الله في الباك تكوني حاضره معايا لهنا ان شاء الله في نفس الاستوديو باعلى معدل وطني
0: ان شاء الله.
1: وطني المره هذه، ما هوش محلي، وطني هكا ولا
0: عند ربي مش بعيده.
1: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نشوفكم كل ثلاثه تخوا بيلوت
0: ان شاء الله
1: وتخوا زاتليت ان شاء الله. يعطيكم الصحه، نورتوني الليله، فرحانه بكم برشا على الاخر، وتحيه من خلالكم الى كل اهالي سيدي عيش. دمتم، يعطيكم الصحه.
4: افتح عيني على

وصلنا معاكم إلى نهاية مشوارنا اليوم معاكم والليلة معاكم في لمة الأحباب. شكرا لكل زملاء من مختلف المواقع، يعطيك الصحة عماد، وشكرا زيدا كيف كيف لي كمال عبادي. شكرا لتأمينكم هذه الحصة، في أمان الله وإن شاء الله ديما ملمومين لمة الأحباب.

0: حيني على الحلم على الطموح، المشوار يستحق. الأيام تغني محلاها النجاح، باقة ورد. الإنذار رياض حيدوري.
1: معاك تضوى مرايتنا.
0: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.

0: منتصف الليل باستديوهات إذاعة جفصة.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. تم بمعتمدية أسناد من ولاية جفصة استئناف وإشغال تهيئة وتعبيد 3 مسالك على طول 21 كيلومتر فاصلة 7 بكلفة جملية مالية تفوق 9 ملايين دينار، وتم التعهد بإنهاء الأشغال موفى ديسمبر القادم حسب ما أفدنا به مرهان نزهي ورئيس مصلحة المسالك الريفية بالإدارة الجهوية للتجهيز بجفصة. بولاية توزر تم اختيار إحدى الضيعات بمنطقة عين الكرمة من معتمدية تماغزة كضيعة مرجعية نموذجية في مجال التكوين والتجارب المرتبطة بالفلاحة الإيكولوجية، وذلك عن طريق اللجنة الوطنية المشتركة لمبادرة كاب أجري التي تضم وكالة نهوض بالاستثمارات الفلاحية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتونس وهيكل ومراكز بحث. تم رسميا إطلاق مشروع فاطمة للابتكار الزراعي والتغير المناخي وحقوق الفلاحين في تونس من خلال تعاونيات النساء والتحالف الدولي بين الجامعات، وذلك يوم الثلاثاء الفارط بمقر الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، ويمتد تنفيذ هذا المشروع على مدى 24 شهرا، ويهدف إلى تعزيز قدرات التعاونيات النسائية ودعم البحث العلمي التطبيقي ونقل المعارف وتشجيع الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية وإرسال شراكات وتبادل الخبرات بين الجامعات والمنظمات المهنية في كل من تونس وفلسطين وأسبانيا. تستضيف تونس العاصمة يوم 16 من جويلية الحالي فعالية الملتقى 25 للسياحة العربية والعمرة، ويشكل هذا الملتقى فرصة للقاء مختلف الفاعلين في قطاع العمرة والسياحة والسفر، وهو منصة مهنية تجمع صناع القرار وكافة الناشطين في قطاع السياحة والعمرة وفضاء لاستكشاف آخر التحديثات والمستجدات على مستوى خدمات العمرة والطيران والفنادق. أعلن الجيش الأمريكي أمس الأربعاء تنفيذ ضربات ضد أهداف في إيران، وقال في بيان أن قواته بدأت تنفيذ ضربات إضافية ضد إيران في إطار حماية أمن الملاحة البحرية في المنطقة، وذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء مذكرة التفاهم لوقف الحرب مع طهران. وفي المقابلة أفادت وكالة مهر الإيرانية للأنباء بأن أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية شاركت في التصدي لما وصفته بأهداف معادية بالقرب من مدينة بندر عباس جنوب البلاد. أطلقت منظمة الأمم المتحدة نداء عاجلا لجمع تمويل إضافي بقيمة 296 مليون دولار لمواجهة التداعيات الإنسانية الناجمة عن الزلزالين العنيفين اللذين ضربا فنزويلا مؤخراً.

0: حتى تقسيم القصبجي امتازت بثورتها المستديمة عن نهج الموروث لآلة العود، سواء من ناحية استخدام الريشة بأسلوب مخالف تماما للمدرسة المصرية، وإلا من ناحية تناول المقام من زوايا غير اللي متوقعة واختبار سكك مفاجئة، في حين فضل الصنباتي إبراز جماليات المقام بصورته النموذجية والكلاسيكية واحتفاظه بالمناخ الموسيقي الشرقي المكتمل، وهذا اللي ولد أحيانا صراع بين الأصالة والتحديث. لكن رغم هذا جات كل هالتقاسيم المختلفة منسجمة مع روح الآلة وخصوصيتها.
1: هذه هي المقدمة الموسيقية لمونولوج رأي الحبيب ووعدني يوم من كلمات الأستاذ الشاعر أحمد رامي وموسيقى الموسيقار محمد الأصابجي.

تحتم آلة العود وتملي على العازف شخصيتها اللي يقوم العازفين بالتقيد بالمقام المعين تمشيا مع آلة العود حصرا وبرؤية مختلفة عن عرض نفس المقام على آلة الكمان مثلا. ومن هنا يلزم يكون العود عود لا نوع من الجيتار الشرقي. مهارة العازف هي مسألة هامة من غير شك، سواء إن لياقة الأصابع أثناء العزف وإلا دقة التحكم بالريشة. ومن الطبيعي إنه العازف يقوم بتوظيف كل مهارات التقنية في أداء التقاسيم وكشف تفاصيل المقام وثنائه تبعا لرؤيته الخاصة، من غير ما تتحول طبعا المهارة التقنية الهدف بحد ذاته وإلا تتفوق التقنية على النغم. فإبهار المستمع وقت اللي يسمع التقاسيم العود ما يطلبش تقنيات مبهرة وإلا مهارات أكروباتية، ويطلب فقط الاتزان.

الموسيقار محمد عبد الوهاب أيضا ما يتميزش أبدا بمهارة تقنية كعزف عود، ومع هذا فإنه تقاسيم عوده مكتملة البلاغة والجمال، وعنده بصمته الفردية الخاصة، وهذا المطلوب أساسا من مؤدي التقاسيم. وهنا أيضا يتألق الشيخ محمد رفعت بصوته اللين اللي ما يتميزش أبدا بجهرته ولا باتساع خامته وامتدادها ما بين طبقات عالية ومنخفضة.

يتفرد القصب جبلونه الخاص بأسلوب عزفه الرشيق رغم ثقل ريشته بجمله المقتصدة والضربة في الصميم في أن واحد. وجات بعد القصبجي تقاسيم منير بشير حتى تسحر عشاق العود بنكهتها وتطعيمها لثقافات مختلفة بالإضافة لتقنية عزفه الباهرة وصوت عوده المختلف على رنة العود الشامي.

أعجب تقاسيم العود اللي أطربت سمعيها وأثرت في عشاق الموسيقى تقاسيم فريد الأطرش ورياض الصنباتي، تقاسيم فريد اللي تتميز بتقنية الريشة القوية إضافة للانتقال في الأوضاع وتطويع العود العزف جمل العربية بكل سلاسة، يعزف كأنه صوت يؤدي مواويل ويدمج التكنيك بالتطريب ويخرج العود من طابعه المحلي التقليدي لعوالم أخرى وأساليب أخرى في تقنية العزف. فحمل مشعل التجديد في تقنية العزف والتطريب، وكان من غير شك أحد أكبر المؤثرين في الموسيقى وعازفي العود، من بين أجمل تقاسيم فريد تقسيمة البيات اللي عزفها فريد في أغنية الربيع.

0: فنزان ليه أحضر روفت من غير ليه في الاستوديو؟ ولا ده يعتبر تجرؤ؟
1: هو تجرؤ لكن أذن.
2: عيون القلب سهرانة ما بتنامش.
3: الوتر الخامس.
4: بودعك وبودع الدنيا ما
5: الوتر الخامس.